0: فهي في شاب كان حياته كلها فوضى. في شاب كان حياته كلها فوضى، تأجيل، كسل، فشل، صلاة متقطعة، كل سنة شن يقول لنفسه توا نبدأ من بكرة أو غدوة، لكن غدوة ما يجيش، يقعد يأجل. نقص لي شوية الموسيقى بس. كل سنة يقول نبدأ من بكرة، لكن بكرة ما يجيش. لا نفقد شخص عزيز عليه، وقتها افهم ان الحياة مش مضمونة. شفتوا؟ يعني لما هو كان يأجل مرة، اثنين، سنة، سنتين، ثلاثة، لنفقد شخص عزيز عليه، لنخسر، وقتها شن حس؟ حس ان الحياة مش مضمونة، مفيش انسان خالد في الحياة، وما فيش شيء ضامنه في ديك، كلها ماشيه للزوال. فقرر يبدا من جديد، صلاه، قران، اهداف واضحه. يعني شني دار القواعد في حياته، اساس في حياته، بعد ما فقد انسان عزيز عليه، وفهم ان الحياه مش دايمه لحد، دايمه لوجه الله سبحانه وتعالى. فقرر يبدأ من جديد، صلاة، عبادة، طاعة، قرآن، أهداف واضحة وصريحة. بعد سنوات من قراره هذا، أكثر قرار قاله، أكثر قرار غير حياتي، إني بطلت إن أجل التغيير. وهذا هو اللي ينطبق علينا كلنا، لما احنا نقرروا إن نغيروا حياتنا وللأفضل وللأحسن، لما احنا نبطلوا فكرة التأجيل، نبطلوا ان نأجلوا أمورنا، نبطلوا ان نأجلوا أشياء وقرارات كنا متخذينها وكل يوم نقولوا غدوة إن شاء الله. فهذا الموضوع ينطبق علينا كنا في حياتنا، ما فيش حد ما مرش بالشيء هذا اللي هو التأجيل من ناحية تغيير نفسه للأفضل. بس أنا حابة نسألكم سؤال، سواسي يقول مرات نقرر التغيير في الليل ونأتي تاني يوم نأجله قرار التغيير نفسه، وهذا هو، وهذا أخطر شيء زي ما قال خالد، هو التسويف، هو التأجيل. هذا أكثر قرار، خلاص أنت قررت شيء في الليل وعارف منه قرار هذا حيكون قرار مصيري في حياتك، خلاص توكل على الله وأبدأ به. لكن لما بتأجله معاش بتبدأ فيه، خلاص حتفشل. فيقول لك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، بنفس الفكرة. فأنا حابة نسألكم سؤال، وحابة ناخد إجابتكم لو سمحتوا، وحنقرأ تعليقاتكم. السنة جديدة ما تعنيش أن الواحد بيغير كل شيء في حياته، لأن القرار يأتي دائما بعد، أو عفوا أن التغيير يأتي دائما بعد القرار، بعد أنت تتخذ القرار. يمكن اليوم يكون هو يومك. فنبي نسألكم سؤال، شن أكتر درس تعلمتوه السنة اللي فاتت؟ وشن الدعوة اللي حاب تدخل بها السنة الجديدة الهجرية، سنة نحن كمسلمين؟ شن أكتر شيء تعلمتوه خلال السنة اللي فاتت؟ وشنو حابين تدعو وتدخلوا للسنة الجديدة الهجرية بدعوة؟ حابة نقرأ تعليقاتكم. يلا. فاني اتمنى منكم انكم تجاوبوني وفي نفس الوقت نقرا تعليقاتكم على 092-150-59-99 092-150-59-99. اهلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
1: الو.
0: اهلا ونسمع فيك.
1: سمية.
0: نسمع فيك يا عمي عبد الله ابو ميس.
1: نورت. الشاعر الغنائي، الشاعر الغنائي قال اختم حفني شي العيون فيا، قال شكت عليه السلام في حتى السلام ليا. اما ممكن ملك محمود باحلى تحيه الاسلام وحييك، وباحلى تحيه الاسلام حي كل سمعين اخوه اخوات ام السمعين. لو انت يا ملك بالنيابه على السمعين رد السلام ليا. ان شاء الله يا رب يا كريم يسعدكم وكل اللي بكم يعيش في ارض الوطن ليبيا حبيبي عشانيه. اسال الله رب العرش العظيم يا الله يا كريم انزل الخير، خلي بخبك ويبشر الخير عليكم عليا مغير يا ملك محمود معك اخوتي اخواتي هم سامعين في المساء الطيب هذا. ارفع يدك وقول امين امين كل مسلم عليا.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا
1: عمي. اول حاجه نبي ندعيك انت يا ملك. اسال الله رب العرش العظيم ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله بقدوم سنه الهجره دي يا رب ان شاء الله تستجيب لنا. نبو اسعدنا اخت ملاك بولاد ولا بنيه وتعيش فوق ارض الوطن ليبيا حبيبي عشانيه يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين.
1: ربي يرزق ولاد بنيه يا رب العالمين.
0: اللهم امين.
1: وكل سامعين وكل سامعين حتى ما شاء الله ربي يسعدكم ان شاء الله ربي يهنيكم بقدوم السنه الهجريه ان شاء الله ربي يسعدكم وان شاء الله ما في حد محتاج واحد فيكم يا رب العالمين. الاخ احمد الاخ احمد بكي اللي قال لك انا عندي مرتي ما توفت يا والله. إيه بنقول له معلش. والشاعر شنو قال الشاعر؟ قال اصبر وتحمل ليش بكاك. قال اصبر وتحمل ليش بكاك وهي ماتت وخلاتك ادعيها في رحمة مولاك. تو هذا الانسان بيموت حد عز عليه ما تقولش انا ما ماتي لا هذا يبي خلاك انت بدعي له برحمة.
0: صحيح صحيح.
1: يا تو حد عندك حد متوفي ادعي له برحمة. قال اصبر وتحمل ليش بكاك اللي خلاك ادعي له في رحمة مولاك. ادعي له برحمة مولاك. تو الناس اللي من الميتين متوفين شنبوا يبوا يبوا رحمة راه.
0: صحيح صحيح عمي عبد الله.
1: والمرضى والمرضى يلبوا
0: يبوا الدعاء يبوا الدعاء يبوا الدعاء بالشفات كده
1: يبوا الدعاء بالشفاء. قول له يا الله يا كريم بجانا زور غيت النافع والأرض واتمنى يا الله يا كريم أنزل الشفاء الشافي العافي على كل هو مريض يتلب المرض يا بعمين إيش منها يا بعمين. أنت كل كن فيكن أنت قادر يا رحيم إيش في إيش كل مرضانا يا بعمين
0: ورحم
1: موتانا وكل هو محتاج رب يسخن الحال وكل مو مفقود يا رب رجع سالم غالب يا رب العالمين. وان شاء الله بيسعدكم
0: ان شاء الله بيعينكم
1: ان شاء الله بيعطيكم وقت طيب يا رب العالمين ان شاء الله تشعروا تكونوا اخوه متحابين بس
0: اللهم
1: امين الرحمه بنات بس عشان ربك يرحمنا الله عز وجل يسع عباد الرحمن بعد ربك ينزل الرحمه ترى الله عز وجل الرحمه في الارض يرحمكم في السماء ربك يسع عباد الرحمن ربك والله العظيم يخجل يخجل الله عز وجل من عبادي يقول عبادي يرحمن بعض وانا كيف ينزل الرحمه ربك ينزل الرحمه ترى
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك.
1: ان شاء الله بيسعدكم ان شاء الله بيهنيكم. في ختام كلام في ختام كلام يا ملاك في ختام كلام يا اخيتي يا بنيتي نقول لك في ختام كلام نختم كلامي بالصلاه ونصلي ونبارك على سيد الخلق نبينا الشافع فيكم
0: الشافع
1: فينا. نحب نقول لكم يا اخوتي يا اخواتي يا امهات يا سامعين سمعية صلوا على سيد الخلق نبيكم وبارك الله فينا فيكم وسلام من الله عز وجل ليكم. ربي يحفظكم حفظ الله ليبيا والبسها توب بالامن وامان لشرقنا لغربنا لجنوبنا. يا رب يا رب يا رب تقول ادعوني استجب لكم يا رب. هل من داعي يدعاني يا رب استجب لي يا رب يا رب اجعل كل بي اخوه المتحابين برحمه يا ارحم الراحمين وسلام الله علينا ولكم وتحياتي لكل مستمعين من اخوه من اخوات من امهات اللي ملك الان وودي عم التيك توك عقدهم تحياتي لكم ترى
0: بشكل وانيكم سلام الله عليكم. شكرا عمي عبد الله. شكرا بارك الله فيك. الله يعزك. دقيقه بس وبتعطيني مكالمه بس خلنا نقرا تعليقها. واو شيماء علي تقول مش غير خليتها وراي والاشياء الصعبه تعلم والخذلان في صدى صوت تقريبا ما نعرفش منكم تقريبا والخذلان اكثر حاجه يعلم وخاصه لما يجيك كف الاول يوجعك بعدين تفيقي احلى شعور وصبر يقول أحسنتي. شكرا بارك الله فيك. حنقرأ تعليقاتكم جماعة التيك توك، ولكن عندنا مكالمة ناخدوها ونقرأ تعليقاتكم. ألو السلام عليكم. مكالمة فصلت. تمام، خلينا نقرأ تعليقاتكم دقيقة بس باش ما نكونش مقصرة معاكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير أختي ملاك، ما طيب إن شاء الله.
0: طيب علينا عليك يا رب، تفضل.
2: أزيد فضلك.
0: من معاي قبل كل شيء، قبل كل شيء من معاي صوت. نعم. جديد علينا.
2: معاك نوري عبد العزيز من مدينة العجلات.
0: نوري اللي كتب لي عدم الاستعجال في اتخاذ القرار، والسنة جديدة عنوانها قول قل خيرا أو اصمت. تفضل.
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله يا نوري، نورتنا لأول مرة.
2: بيك أكثر إن شاء الله، بارك الله فيك. يقول الشاعر: من مثله وافى كشمس أشرقت، فهدى إلى الحق المبين قلوبه، هو رحمة للعالمين، فاسرجوا بصلاتكم نحو اللقاء دروبا. يا ربي صلي على حبيب قلوبنا، ما لاح صبحا واستهل طيوبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. صح لسانك والله.
2: نتمنى أن تكون هذه السنة سنة خير.
0: اللهم
2: على أمتنا أمة الإسلامية، وعلى كل من يعرف الله في قلبه. الله سبحانه وتعالى يبحث عن القلوب، لأنها هي مصدر الأفعال.
0: صحيح والله.
2: طالما قلبك نقيا مع الله عز وجل، فلا يهمك رأي الآخرين إلا من باب نقد منتفع أو توجيها نحو الطريق السليم. نتمنى إن شاء الله يا رب يعم السلام على بلادنا ليبيا الحبيبة، ونهدي شبابنا. وعندي نقطة هيك أختي ملاك، ما أدري شيء، يعني سواء معلم للتربية الإسلامية، مادة التربية الإسلامية، يعني معادل توا 17 عام في التعليم.
0: طول عمرك يا رب. تفضل.
2: هناك للأسف ما نبيش نقول تجاهل مقصود، ولكن هناك تقليل أصبح من هذه المادة في مؤسساتنا التعليمية. أصبحت بين قوسين وكأنها تكمل الدرجات تحصيلا حاصل،
0: معني وهي مفروض تكون هي الأساس.
2: نعم نعم نعم، نحن نتحدث إحنا توايمات التسعينات سابقا، يعني حتى كأبسط مثال، أبسط مثال قد يقول المستمع أنه يعني حاجة عادية، جداول الامتحانات دائما أول مادة هي التربية الإسلامية. الآن أصبحت في أواخر الأيام. أصبحت الفيزياء والكيمياء والرياضيات هي الأساس، بينما التربية الإسلامية هي أساس الأساس.
0: يا نوري نوري، معنا مفروض هي التربية الإسلامية، وحتى القرآن الكريم مفروض يكون موجود حتى في المناهج. يعني
2: عرفني، هو موجود في المناهج،
0: هو موجود بس مش يعني بالطريقة
2: فيك في تجربة، يعني غاصب التلاميذ، يعني نقرس في فئة الثانويات، يعني شباب للأسف يعني يجهلون كثيرا الكثير من أمور دينهم، يعني حتى تعطيه أحيانا معلومة ينظر إليك نظرة المستغرب وكأنه أول مرة تراه. العلماء الآن يقولون أحيانا، يعني هناك معلومة منتشرة أو قول منتشر يقول لك الدين بدأ غريب وينتهي غريب. قبل الغرابة هناك حاليا، الآن ليست غرابة، الآن حاليا استهتار.
0: صحيح يا نور. صحيح صحيح،
2: استهتار بالدين، استهتار بالصلاة، استهتار بالعبادات، يعني وكأنها أمور تكميلية. في موقف، معلش نطول عليك،
0: ما أقول لك على شيء بس أخونا نوري. أنا معلوماتك الله يبارك عليك بهي، ونصيحتك صراحة والتذكير بالشيء هذا بصراحة، أنت واضح عليك إنسان مثقف وإنسان واعي، والله يبارك فيك وإن شاء الله ربي يبارك لك في عمرك. أنا حنخصص حلقة كويس، أنا على خاطرك يا نوري وعلى خاطر الفئة هذه خصص لكم حلقة، وبإذن الله تكون أنت متواجد وتدخل معنا مكالمة وتطرح ما عندك. تمام، باش ما نطلعوش من سياق الحلقة. كويس
2: إن شاء الله
0: يا نوري.
2: نسأل الله أن يجعلكم من الذين تتلقاهم الملائكة وتقول لكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله عز وجل أن يستقبلنا يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل لظله، وأن يستقبلنا الرسول الحبيب المصطفى.
0: أمين يا رب العالمين.
2: على حوضه، حتى نشرب من حوضه شربة لا هنيئة لا نظمى بعدها.
0: اللهم
2: اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت،
0: اللهم
2: إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك الله فيكم ونسأل لكم من التقدم يتقدم اخوتي احتمالات وكل عام يعلي على السرير.
0: الله يبارك فيك، شكرا في ميزان حسناتك، اللهم امين يا نوري. شكرا شكرا شكرا على الاتصال. حناخد تعليقات موجوده لاني سالت سؤال في صدى صوت تقريبا توه باهي، لكن نحاول ان نقص شوي الصوت. زهير يقول فقدان الثقة في الجميع. أنا سألت سؤال خليني نذكركم به باش ما تريحش عليكم اللي قاعدين نحكوا فيه كويس. قلت شن أكتر شيء أو درس تعلمتوه من السنة اللي فاتت اللي هي السنة الهجرية اللي فاتت، وشنو الدعوة اللي تحبوا تدخلوا لها أو تدخلوا بها السنة الجديدة. أول حاجة قال زهير فقدان الثقة في الجميع في المجتمع عفوا، ومجموعة إنسان يقول الدرس من المتبقي من الحياة هو لا ثقة، يعني نفس الفكرة أخونا زهير. وأيقونة قالت تعلمت أن أي شخص يضرني قابل للتغيير، والسنة جديدة في طاعة الله سبحانه. جيجي تقول الدرس اللي تعلمت أن لا أثق في أحد. شكلكم كلكم عندكم مشكلة في الثقة، كلكم شاربين من نفس الكاس. نشوفوا كان في تعليقات أخرى بخصوص السؤال. تقريبا تمام، تقريبا هذا هو بس، والباقي كلهم يسلموا يحيوا كلهم بارك الله فيكم. ويصال تقول تعلمت أن أستغنى على كل من يقدر لم يقدر قيمتي حتى لو كنت نحبه. ايه هذه نفس الفكرة، ان ندخل في موضوع اخر. ان فقدنا الثقة، وصلنا لوقت ان احنا فقدنا الثقة، يعني كلهم نفس الموضوع في نفس الموضوع، كنا في نفس السياق اللي هو الثقة، فبدت صعبة الثقة زي ما قالت وإيصال، لأن الوقت هذا صعب الثقة صراحة. وكلكم جربين، فيش حد ما جربش. بح في بداية جديدة زي ما تعلمنا السنة اللي فاتت، عندنا بداية جديدة. بداية جديدة بداية السنة الجديدة الهجرية ما تعنيش ان كل شيء بيتغير فجأة، لان التغيير هو قرار منك او قرار منها. فوفو تقول المعاملة مع الناس صعبة جدا. نور يقول الحمد لله ثقة، انا واثق في نفسي، اما الاخرين كل انام بما فيه ينضح. اي والله. بح السنة الجديدة شن تقدروا تغيروا؟ يمكن أنتم اليوم تقدروا تبدو، لأن هذا يوم يومكم، أبدو بالصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، هذه هي البدايات الجديدة. ترك عادة سيئة، العادات السيئة اتركوها وهجروها، الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، وأكرر الصلاة في وقتها، وترك عادة سيئة زي اللي موجودين هنا. تعلموا مسامحة نفسك والتقرب إلى الله، أنك أنت تسامح نفسك من الداخل وتتقرب من الله سبحانه وتعالى. كويس انك تسامح نفسك قبل ما تسامح الاخرين، والتقرب الى الله سبحانه وتعالى خطوة صغيرة كل يوم تصنع فرق كبير. الصلاة في وقتها، ترك عادة سيئة، مسامحة نفسك والتقرب من الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الخير خطوة صغيرة تبدأ بها وتصنع لك فرق كبير. في صدى صوت. تمام، نقصت صوت مرة واحدة أنت. تمام.

الصلاة بقلب سليم وليس تأدية واجب فحسب. هذه بالذات تحتاج إلى نية، كل واحد ونيته، كل واحد نيته. عرف الله سبحانه وتعالى، ما قدروش نحكم على كل شخص، لأن النوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها. في حياتكم صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. ناخذ فاصل قصير ونذكره، قبلها نذكره برقم الهاتف 092 150 59 99، 092 150 59 99، 092 150 59 99. ناخذ فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا جماعة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم. في حد قال ترحموا على أخوي، إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له ويرحم جميع موتانا، اللهم أمين يا رب العالمين. فوفو نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يحفظك ويحميك ويعطيك ما تتمني، تسلمي، يعطيكم حتى أنتم ما يتمنوا يا رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء، وبارك الله فيكم وتشرفت بكم. نوري بارك الله فيك على مكالمتك، وأيضا الناس اللي تتصل بنا على 092-150-59-99. اليوم موضوع الحلقة على السنة الهجرية، ولازم تعرفوا شيء، وقبل ما تعرفوا شيء ناخذ المكالمة. هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلين، مساء الخير أستاذة ملاك وكادر السرايا وكل المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي،
1: وبيك أكيد أستاذة ملاك، وإن شاء الله ربي سنة خير علينا يا رب العالمين.
0: اللهم
1: إن شاء الله ربي حقق كل ما نتمنوه يا ربي، من يعني اللي مريض إن شاء الله يشفى، واللي عنده حد بعيد إن شاء الله يرجع.
0: اللهم أمين.
1: إن شاء الله ربي يرزق يا رب ذرية صالحة يا رب العالمين، ربي يفتح عليك أنت وأستاذ يونس.
0: تسلمي، الله يعزك.
1: ربي يفتح علي أهلك أكيد، وكل الناس اللي تدعي لك إن شاء الله، كلهم إن شاء الله ربي يعطيهم كل ما يتمنوا يا رب العالمين، وربي يفرج علينا إن شاء الله، يرحم موتانا يا رب العالمين، ويرحم بوي وكل من توفى الأجل يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يعطيك على قيس مدعيتينا.
1: نعم،
0: إن شاء الله ربي يعطيك على قيس مدعيتينا.
1: إن شاء الله يا ربي، وأنا ديما ندعي أصلاً، نقول ربي يعطيني على قيس نيتي ديما، يعني من السنة اللي فاتت وتوى، بس لكن توى قعدت ديما في دعائي نقول يا رب العالمين إن شاء الله خاتمة، إن شاء الله حسن الخاتمة، نقول ديما ندعي نقول يا ربي حسن الخاتمة.
0: اللهم أمين، اللهم أمين.
1: هذه المفروض ديما الواحد يدعاها ويدعي الستر حتى هي في الموت، لأن يعني الواحد ما يعلمش، لأن الله سبحانه وتعالى مرات أنت يعني طالع هيك فجأة ما تدريش هالموت كيف تجي مرات، يعني فديما يقول الستر، مش الستر النهائي، الستر يعني

0: ترى شيء تاني، صلة الستر حتى في الموت يعني قصدي، لما صحيح. الواحد يدعيها يعني دعوية، فديما الواحد يقول يا رب استرني في الدنيا وفي الآخرة.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. بنت القربولي
0: يا ربي، وربي يرحم على كافة السادة المستمعين، وكل من عنده حد متوفي ربي يرحمه.
1: اللهم أمين.
0: كل من عنده حد مريض صلى الله عليه وسلم يعافيه، وكل الأخوة اللي يتصلوا يراسلوا معك ويراسلوا معك يعني على الفيس وعلى التيك توك وعلى يعني هذي مرة إن شاء الله ربي يفتح عليهم يا رب يعني.
1: بارك الله فيك يا بنت القربولي.
0: والأمهات والأباء جميعا يعني باش ندير الفرق يعني كلهم الحيوم. وهذه حبيت نخش معك نقول لك إن شاء الله سنة يا رب سنة خير علينا كلنا يا رب.
1: اللهم
0: يعني.
1: أمين. اللهم أمين. بارك الله فيك. تسلمي تسلمي تسلمي. الله يعزك ويحفظك يا رب ويعطيك الوقت الطيب. اللي حابين يتواصلوا معنا على الرقم 092-150-59-99 092-150-59-99 نكرر 092-150-59-99. طبعا بتحاولوا أكثر من مرة لأنه هو رقم واحد وعليه ضغط مش بسيط يعني، كلهم يحاولوا أن هم يكونوا معنا اليوم في حلقة اليوم. وزي ما قلت لكم اليوم موضوع السنة الهجرية، احنا كمسلمين يهمنا اليوم هذا، نعتبره فيه يوم عظيم لأن يهمنا احنا كنا. بس الهجرة لازم انت تتعلم منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بحبه لمكة، ضحى بأن هو يخلي أولاده. شوف كداش ضحى، هو ضحى ببعده على مكان ولادته ونشأته وطفولته، ضحى بكل شيء باش انت او انت يوصلك الدين وتكون مسلم ومسلمة وتشهد بأن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا أثير.
2: كيف حالك؟ مساء الخير.
1: يا مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك، كل سنة وأنت طيبة وكل عام وأنت بخير، ونحيي الشعب الليبي وكافة الأمة الإسلامية بمناسبة السنة الهجرية.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل أعطينا. هاي فصلت المكالمة، حاول مرة تانية. وصلت المكالمة على 092-150-59-99 092-150-59-99. الناس اللي يسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس على 99.3 وجماعة التيك توك والفيسبوك، حتى أنتم نقرأ في تعليقاتكم، نحاول أني ما نقصرش معاكم. لكن عندنا تعليقات على الفيسبوك تقول لينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ملاك كيف حالك، حال صحتك، ربي عاونك كل عام وانت بخير بمناسبة السنة الهجرية، ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا. ألو، السلام عليكم. وصلت المكالمة. إن شاء الله يا صبر، إن شاء الله ربي يرزقك إن شاء الله يا رب. أم فروحة تقول ما يلا ناخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: يا مرحبا.
3: مرحبتين، كيف حالك ملاك؟
1: الحمد لله، كيف حالك انت؟
3: سنة جديدة صلوا بالخير واليوم والبركات يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: إن شاء الله السنة مباركة على الجميع إن شاء الله.
1: اللهم أمين.
3: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
1: والله الحمد لله في نعمة.
3: زبطيني ولا
1: لا؟ لا، الصوت مش غريب بس الاسم تبي لك تو.
3: تحياتي لجميع المستمعين.
1: دقيقة. اعطيني اول حرف من اسمك. مش نحرف
3: حرف الزين. حرف الزاء.
1: زينب. تحياتنا ليك يا زينب، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك، كيف حالك؟
1: باهي الحمد لله. تو عرفت الصوت، عرفت خلاص. هو أنا عرفت الصوت بس راح مني الاسم، لكن الحمد لله ذاكرتي قوية بقى شوي.
3: خلف الأول توقي
1: ما ما هو الصوت عاد الصوت. قداش لي ما سمعت صوتك يا زينب؟
3: قداش لي يعني ثلاث لفات خسيت معك
1: ما كم قلتش حقي صح. ثلاث لفات ولا الحلقة اللي فاتت؟ لا لا
3: الجمعة ما طلعتيش.
1: لا لا كنت مباشر الجمعة. كيف؟
3: نعم
1: مباشر الجمعة.
3: نعرف شفتك ما لقيت كي بعدين جينا العويلة الحق ما استمر.
1: لا هي معروفة الجمعة دائما العويلة. باه زينب اليوم نستغلوكم كمستمعين، نستغلوكم كمتصلين باش تدعونا وتدعي للناس المتواجدين. يلا
3: أقول لك إن شاء الله ربي يفتح عليك ويفتح على كل أمة محمد يا رب.
1: اللهم أمين.
3: إن شاء الله يعطيكم ما تتمنوا، إن شاء الله نشوفوكم في أعلى المراتب.
1: اللهم أمين.
3: وإن شاء الله ربي يفرحك بعوية وشديه بين يديك يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. بارك الله فيك.
3: ربي يسعدك ويهنيك إن شاء الله ويهني كل المستمعين والمستمعات. عمي عبد الله أبو ميس نقول إن شاء الله ربي يفرحك بولادك إن شاء الله تلاقى أنت وياه إن شاء الله حي وصحيح. عمي عبد الحميد حتى هو قال إن شاء الله ربي يزيدك ويشفيه يا ربي. عمي نجيب نقول له حتى هو إن شاء الله ربي يشفيه. عمي محمد الآقا أم زياد حتى هي ربي يحفظها يعطاها الوقت الطيب. رغم إني اتصلت بها لكن أنا أشكرها ما خسرتش.
1: باهي احنا بالك بالك مسكينة تحاول من بكري لأنها راه واو تو تكلمي فيا خاش انتظار في حد خاش انتظار.
3: ان شاء الله تكون هي
1: ان شاء الله ان شاء الله. بس لك انا ما حصلتش الخط بالله عليك وبلغي لها تحياتنا
3: ان شاء الله. خيطة مرحة بالحز وقولها الحمد لله على سلامتها ان شاء الله ربي يوزك باي فرحك باي.
1: شكرا شكرا يا زينب. شكرا
3: مكلمة كيف مروحة
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
3: تحياتي كل المستمعين والمستمعات ان شاء الله ربي يفتح عليهم ويعطيهم ما يتمنوا يا رب.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا زينب على المكالمه. شكرا شكرا.
3: تحياتي شكرا. مع السلامه.
1: تحياتي لك. شكرا بارك الله فيك. شكرا. ام فروحه قالت ما نعطيش لاي حد اكبر من حجمه، ولما نمر بازمه نتذكر ان ما فيش حاجه اهم من الصحه. والله الصحة نعمة من النعم المنسية، ومنيتي للسنة الجديدة ربي حقق لي ما في قلبي يوصلني للشيء اللي لي سنين نطمح نوصل له، ونثقتي بربي كبيرة ومتأكدة إنها مش حينساني. إن شاء الله ربي حقق لك اللي في بالك يا أم فروحة. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: الحمد لله. طيبين.
1: الحمد لله. كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا رب. بس علي صوتك، علي صوتك نسمعك نسمعك بس صوتك بعيد.
4: قلت والله ما صفح قلت خلينا نحييكم.
1: يا مرحبا بيك وخيي. مرحبا بيك وخيي ومتشرفين بيك والله. انس
4: اي والله ونبدا الناس تدعي لنا والله يغضوا الحق عندي امتحان ودعوه ربنا مستجاب ان شاء الله.
1: باي خلاص لكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ندعو له ان يجاوب وضوء ويكون احسن اجابه يا رب. بارك الله فيك على المشاركه. بارك الله فيك. ان شاء الله ربي يحقق لك ما في بالك وان شاء الله تجيب الدرجه اللي تتمناها انت. يا كلهم يقولوا لك بالنجاح. في الناس تدعي لك. باه ناخذ فاصل قصير يلا ونرجع باذن الله.

0: مكة أحداث عهد مكة أحداث عهد مكة.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو سرايا 99.3 وأيضا عبر منصة التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات عليكم جميعا. من برنامجكم دائما من القلب يبث يوم الأحد ثلاثاء ويوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء. الأنشودة اللي كانت قبل شوية في الفاصل طالبين الاسم المنشد، يعني أحمد النفيس اسم المنشد، هذا اللي كل من بح. طبعا احنا لما حكينا على موضوع الهجرة وتكلمنا فيه وياريت نتعلم منه قصة الرسول عليه الصلاة والسلام والهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، وكيف إنه هو ضحى بكل شيء في سبيل إنه يوصل رسالته وفي سبيل إنه يصن الدين الإسلامي، فضحى بحبه لمكة، ضحى ببعد عن أهله وعشيرته وأولاده، ضحى ببعد عن المكان اللي نولد فيه وكان عاش فيه طفولته ونشأته باش يصن الدين الإسلامي ونكون احنا مسلمين ونشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالهجرة لما تعلمنا يا جماعة الخير تعلمنا ان احيانا الله سبحانه وتعالى ياخذك من المكان اللي انت تحبه للمكان اللي نجيك، للمكان اللي انت مرات تعتقد انه هو خسارة ليك لما انت تخسر المكان اللي تحبه واللي متعلق فيه، لكن الله سبحانه وتعالى دائما لديه حكمة لما ينقلك من مكان لمكان ومن ظرف لظرف ومن موقف لموقف. وأحيانا الموقف يكون مؤلم، علاش؟ باش إن الله سبحانه وتعالى ينجيك، إن الله سبحانه وتعالى يعتبر في الرحيل هذا ما هوش خسارة ليك، تعتبر حماية إلهية من عنده ويحميك بقدرته، لأنه هو عالم بكل النوايا، عالم بكل الخفايا، عالم بكل شيء. فممكن انت حد جهدك وبصيرتك تشوف ان الشيء هذا تحبه، لكن الله سبحانه وتعالى عالم الخبايا اللي فيه، عالم الاسرار اللي فيه، وما هوش خيرة ليك فيبعد عليك فيرفعك لمكان اخر يستاهلك لمكان، يقدرك يحترمك، يضيف لك لحياتك بكل ما هو أفضل ليك. فخلونا دائما صريحين مع أنفسنا ونتعلم من السنة الهجرية اللي فاتت، شنو اللي تعلمناه. مكالمة. ألو، السلام عليكم. تمام، خلونا نتعلموا من السنة اللي فاتت، وخلونا نكون صريحين مع أنفسنا ونواجه أنفسنا ونسأل أنفسنا. يعني فيش بس أنك أنت تسأل نفسك، يعني تجلس جلسة حوار مع نفسك، نقول إحنا شاهد العقل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقص الصوت بس.
2: كان يحمد وليك مرة ثانية.
1: مرحبتين بك.
2: ما هو سألتي سؤال على شن تعلمت من السنة اللي فاتت.
1: ايه شن تعلمت؟
2: والله تعلمنا، ما تعلمت منها كل شيء. والله لو كنت معناها نتبع في الأغاني ونتبع في الكورة وكل شيء، لكن لما بعد توفت المرحوم عرفت، تعلمت أخذت درس إن الدنيا فاضية وراك، ما خيرش إلا صلاتك والقرآن، تلقى روحك فاضي شد السبحة وسبح وذكر الله خير من هالكورة وخير من هالأغاني. هو هذا اللي تعلمته منه.
1: بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك.
2: وإن شاء الله ربي ختمتي يا ربي، إن شاء الله جاه رسول الله والعرش من بنا محمد من ثم، إن شاء الله ما تطلع سنة السنة هي أن يا ربي يفرحك ببنية وعوية، إن شاء الله تفرح بيه أنت والأستاذ يونس يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
2: والله يفرح بنتي قربولي حتى هي ويستر على كل بنية، كل بنية في بكل حوش لي بي، إن شاء الله ربي يقوي ساعتها السنة الجديدة.
1: اللهم أمين، اللهم أمين.
2: وأنت إن شاء الله يا رب تجي تجي تفرحينا تقولي لي تقولي لنا افرحوا لي. الحمد لله ربي رزقني انا واستاذ يونس.
1: بارك الله فيك، ان شاء الله ربي يرزق الجميع.
2: رسول الله والعرش من سماء محمد من سماء وسنه جديده.
1: امين يا رب.
2: ان شاء الله يا اخيتي ملاك ربي يفرحك على قسنيتك.
1: اللهم امين يا رب العالمين. نفرح لما تقولوا لي قسنيتك، انا نفرح صراحه.
2: لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فرحتك تكمل يا رب. ان شاء الله ان شاء الله نفرح معاك بالاتصالات وبالرسائل. تقولي لنا رب يرزقنا ان شاء الله يا رب.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
2: من دعوة تبصير من وسط قلبه.
1: بارك الله فيك
2: يا رسول الله والعرش مثلنا محمد من سماء، ان شاء الله ربي يكمل عليك فرحتك انت واستاذ يونس.
1: بارك الله فيك، الله يعزك، الله يعزك
2: جميعا، وخليكم في رعاية الله ان شاء الله.
1: تسلم يا اخونا احمد، بارك الله فيك. شكرا شكرا على الدعوة الجميلة، وان شاء الله ربي يرزق كل محروم من الذرية يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق للدرية، إن شاء الله ربي يفرحهم كلهم، لأن والله فيه ناس تصبر على المواضيع هذه، وإن شاء الله ربي يرزق الجميع باللي يتمناه قلبه يا رب. بح رجوعا بموضوعنا لليوم، السنة الهجرية وعيدنا كمسلمين، لازم نتعلموا السنة اللي فاتت شن اللي تعلمناه، شن اللي ندمنا عليه. معنى ندم، كلمة الندم هذه مفروض ما هيش في قاموس نحن، لأن أي حاجة تقدمها لله، لوجه الله، ومن اللي يستحق يكون في حياتك، ومن اللي أنت لازم تهجره هجرا جميلا. أحيانا أكبر هجرة هي انك انت تترك النسخة القديمة منك. النسخة القديمة شن هي؟ هل بقى كانوا يعانوا من نفس الاشكالية كلكم؟ في اللي يقول لك انا كنت نسامح هلبة في اغلاط هلبة زلات هلبة على حساب نفسي وعلى حساب راحتي. وعليكم السلام لكل من جه. وفي اللي يقول لك أنا نسكت هلبع لدرجة أن أنا نبدأ موجوع مكسور مخدول مظلوم واكلين حقي. في ناس تقول لك أنا نرضي في ناس اللي حواليا وننسى في نفسي، نرضي فيهم بكل ما أتيت من قوة من جهد من راحة بال نفسيا معنويا إلى ما ذلك، فننسى في روحي والنفس لا حق علي. هذه هي النسخة اللي لازم احنا نتخلص منها. وسامح كريم، وأن الله غفور رحيم، سامح، العفو عند المقدرة، سامح بس باللي تقدر عليه، سامح وحط حدود في حياتك، ما تسكتش وانت موجوع، ما تسكتش وانت مخدول، ما تسكتش وانت مظلوم واكلي لك حقك. رد بالك ترضي نفسك، عفوا ترضي الناس عليه حساب نفسك، لان مهما تقدم لهم الناس اللي حواليك مش هيحسوا بي بي بي بالنعمة اللي هم فيها او بالعطاء اللي تعطي فيه. فأنت تقعد تستهلك في نفسك، تستنزف في نفسك، وتستنزف في عطائك ومجهودك في سبيل رضاء الناس. تقولش لا والله الإنسان هذا يستاهل، أوكي الناس اللي تستاهل فعلا، بس مرات أنت لما تعطي تعطي تعطي لين تحس روحك خلاص استنزفت كل شيء. فنتمنى أنكم أنتم تفهموا الموضوع هذا. أم رحمة تقول كل حد يتعامل بأصله بما يملي عليه ضميره. إيه ردوا بالكم تقولوا لا والله الإنسان يا الله يا كريم كثرة السماح مدلة. وعليكم السلام لكل من جه. مش ديما تسامح مش ديما تسكت. السكوت مرات يقول لك علامة الرضا. السكوت كذا السكوت فيه مواضع معينة ومواقف معينة بس مش كل شيء سكوت يا جماعة الخير، خاصة لما تكون انت موجوع، خاصة لما تكون انت مكسور، خاصة لو تكون انت مخذول، خاصة لما تكون مظلوم، خاصة لما تكون انت مظلوم. رد بالك تسكت، رد بالك تسكت ولا ترضي الا نفسك، من بعد رضا الله سبحانه وتعالى ورضا والدك. ارضي نفسك. تعلمت نضع حدودا صحية في علاقاتي ونحترم احتياجاتي كما احترم احتياجات الاخرين. جميل جميل. فلهذا تعلموا من الهجرة وهجروا كل ما تحسوا روحكم انكم انتم تقدموا في شيء ولا تديروا في شيء في خدمتكم في حياتكم الاجتماعية في شيء ما لقيتوش الشخص هذا مقدر الشيء هذا ابتعد. اهجره هجرا جميلا. اعفو سامح لكن حطه في خانة معينة او في مكانة معينة خلاص. او المكان الغلط او البيئة السلبية اهجرها. انا تقول اعتزل ما يؤذيك يا والله. فابتعدوا على الأماكن السلبية، الأشخاص السلبيين، بيئة العمل السلبية، كل شيء يستنزف في راحتك وعطائك ومجهودك ونفسيتك، كل شيء، أي حاجة تستنزف تحس إنك أنت قاعد البطارية متاعك تنزل خلاص، هنا أهجر المكان هجرا جميلا. زهرة الياسمين تقول فعلا الاعتزال في بعض الناس راحة نفسية. أم رحمة تقول عموما أرقد وانت مظلوم ولا ترقد وانت ظالم وربي يتولى. أكيد ربي يتولى وربي ياخذ حق دائما الشخص المظلوم ويسكر في الحسابات. فتعلموا الدرس هذا اللي قاعدين نحكوا فيه، لأن مرات ما تلقاش حد ينصحك. مرات أنت نقول إحنا عندك عادة سيئة أو عندك عادة سيئة أو تحس أنك أنت مقصر تجاه الله سبحانه وتعالى، فهجر عاداتك وهجر التقصير وحاول أنك أنت دائما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. اي شيء تحس انه فيه تقصير وفيه استنزاف لنفسك ابتعد عليه وهجره.

0: من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا اف ام،
3: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: وإذا سمعتم ذكره في مجلس.
4: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
5: السرايا اف ام، إشراقة نور
4: في أثير الوطن.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

أولئك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

تنفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة

ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

0: ذلك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تلك الرسل

عدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه

المقنطرات من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

قبل موته إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه

أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً.

بعدهم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم

الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما

فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم

إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم لئن

أقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم

بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على

قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم

أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن. في هوا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد نقرأ القرآن فنشعر احيانا اننا نقرأ قصصا تاريخية لا علاقة لنا بها. احداثا وقعت وانتهت. امما مضت واندثرت. فلماذا لا نستطيع ربط ذلك كله بواقعنا؟ ما الذي يجعل القرآن قريبا من مشاعرنا بعيدا عن واقعنا؟ هل المشكلة في القرآن أم في طريقة قراءتنا له؟ وهل ثمة مفاتيح نجهلها لو امتلكناها لانفتح لنا هذا الكتاب فرأينا أنفسنا فيه؟ ما الموجهات والقواعد التي تعيننا على رؤية واقعنا في كتاب ربنا وتصحيحه وتقودنا إلى فهم القرآن فهما حيا فاعلا لا مجرد تلاوة أو تأثر عابر؟ ثم لحظة، أليست هذه مهمة العلماء؟ أم أن كل واحد منا معني بأن يكون له نصيب من التدبر والفهم؟ وإن كان الباب مفتوحا، أفلا يخشى أن ينتج ذلك من يعبث بالقرآن ويؤول آياته حسب هواه كما رأينا في نماذج معاصرة؟ ومع الحديث عن مركزية القرآن، هل يعني ذلك تهميش سنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أم أن العلاقة بينهما أعمق وأوثق مما نتصور؟ ومع اقتراب شهر رمضان، كيف لا يكون شهرا مكررا في علاقتنا مع القرآن؟ كيف يكون شهرا مختلفا تفتح فيه الأبواب لا تعد فيه الختمات فقط؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت مواضيع النقاش والحوار مع الدكتور نايف بن نهار في هذا اللقاء الذي نحاول فيه أن نقترب من سؤال واحد كبير: متى وكيف يفتح لنا القرآن أبوابه؟ أهلا وسهلا دكتور نايف.
2: يا مرحبا بك أستاذ فداء.
1: أهلا وسهلا. مرحبا، شرفتنا وأنا
2: استمع. الله يحفظك ويسلمك.
1: كيف حالك؟
2: بخير الله يسلمك ويعافيك.
1: مرة أخرى مع القرآن ولكن من زوايا مختلفة. نبدأ ممكن بسؤال يراود الكثير من الناس، وهو أننا نسمع أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، لكن ما إن نفتح القرآن ونقرأ يعني لا نشعر فعليا أنه مرتبط بواقعنا أو أنه يعالج القضايا المعاصرة. كيف نستطيع أن نفعل القرآن في حياتنا؟
2: شوف، هي قضية تفعيل القرآن قضية ضرورية وهي واجب شرعي طبعا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن كي نستهدي به في واقعنا، ليس في واقع معين فقط. يعني الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعون أو إلى آخره هم الذين كانوا يستهدوا بالقرآن ونحن لا نستهدي بالقرآن. لا، كل زمان ومكان يجب أن نستهدي بالقرآن. لكن مثل ما ذكرت أنت، أحيانا نقرأ القرآن ونستشعر صعوبة تفعيله في قضايا واقعنا. وبعض الناس مثلا ممكن يرى أن هناك انفصالا بين قضايا الواقع والقرآن، لأنه يرى قضايا مختلفة، أقوام الأنبياء وأشخاص مختلفين وإلى آخره، ثم يقول نحن لدينا قضايا مختلفة عن القضايا التي ذكرها القرآن، وهذا غير دقيق. وهي كلها المشكلة ترجع إلى تصوراتنا تجاه القرآن. يعني دائما المشكلات الكبرى تجد لها جذورها في التصورات، تكون هناك تصورات خاطئة حالت دون وجود الوعي الصحيح. لذلك مثلا في تعاملنا مع القرآن نحن نمتلك أيضا تصورات خاطئة تحول دون توظيف القرآن وتفعيله في قضايا واقعنا. يعني من أهم ما أراه يعني مهما جدا في التعامل مع القرآن ويضبط تعاملك مع القرآن بشكل سليم ويمنحك القدرة على تفعيله في قضايا واقع، أن ترى القرآن ككتاب منهج وليس كتاب معلومات. إذا نظرت للقرآن على أنه كتاب منهج، بمعنى كتاب يصنع تفكيرك، يصنع وعيك، وليس كتاب يهدف إلى ضخ المعلومات وتزويدك بالمعلومات، لا، هو يريد كيف يصنع وعي المتلقي. لذلك إذا دخلت إلى القرآن بحثا عن المعلومات ربما لا تجد ما يشفي غريرك، لكن إذا دخلت إلى القرآن وأنت تبتغي صناعة وعي سليم، وعي راشد، فسوف ترى قطعا ما يروي ضمائك في هذا الموضوع.
1: ما الذي تقصد بالمعلومات؟
2: يعني هو لا ينثر، يعني مثلا أنت لما تقرأ عن الأحداث الكثيرة التي تناولها القرآن لا تجد معلومات كثيرة، لا تجد يعني معلومات عن الأشخاص، معلومات عن الأماكن، معلومات عن الأزمنة. يعني مثلا فرعون كم مرة تكرر؟ فوق 60 مرة، لكن لم يذكر لنا في أي عصر عاش، تمام؟ لم يذكر لنا اسم والده، لم يذكر لنا حتى اسمه، هو فرعون لقب، اسمه هو ما ذكر الاسم، عرفت ولا لا؟ ما ذكر عدد جيشه كم كان، في أي مدينة كان يعيش، كم عمره، أين ولد، متى ولد إلى آخره، كل هذه المعلومات التي المؤرخون عادة يهتمون بها القرآن لا يلقي لها بالا. لماذا؟ لأن ليس لها دور في صناعة وعيك، وإنما يركز على القضايا التي تهدف لصناعة وعيك، ولذلك هو لا يذكر المعلومات إلا بالقدر الذي يكفي لصناعة وعي المتلقي. عرفت؟ أنا أضرب لك مثال. شوف مثلا غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب غزوة خطيرة، غزوة مصيرية، كادت الأمة الإسلامية في ذاك الوقت أن تهلك. يعني آخر مقر الدولة الإسلامية في المدينة المنورة حوصرت من كل الاتجاهات، وكان هناك مشروع لإبادتها. فالمنطقي أو المتوقع أن القرآن يمطرنا بالتفاصيل في هذه المعركة المفصلية. وفعلا أنت لو ذهبت إلى كتب المؤرخين ستجد أنها مليئة بالتفاصيل، متى وقعت غزوة الأحزاب، ومن المشركون الذين شاركوا فيها، وأسماء القبائل،
1: عدد المشركين،
2: وعدد المشركين وعدد المسلمين، وأسماء القيادات هنا وأسماء القيادات هنا، وحتى عدد الخيول وعدد الإبل التي شاركت. كل هذه المعلومات لم يذكرها القرآن.
1: صفحان.
2: لماذا؟ لأنها ليست مهمة في صناعة وعيك. ما المهم إذن؟ تخيل أن القرآن لما تكلم عن غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب ذكر حوالي صفحتين فقط عن غزوة الأحزاب. تخيل حدث بهذه الأمية يأخذ من المؤرخين مئات الصفحات، أخذ من القرآن صفحتين فقط. لماذا صفحتان فقط؟ لأن هاتين الصفحتين كافيتان في صناعة وعيك. فمثلا يذكر القرآن يقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تمام؟ هذه الفئة الأولى، لأن الآن هو هذه المعلومة الأولى اللي ذكرها لك. يقول أن المنافقين لما رأوا الأحزاب، عرفت ماذا فعلوا؟ بدأوا يشككون في المبادئ. اكتشفنا أن الدين نفسه هذا الذي نحن ننتمي إليه ليس دينا صحيحا، بدليل أن الآن حصرنا ونحن على وشك الخسارة، إذن المبادئ التي نؤمن بها ليست صحيحة.
1: وهذا يتكرر في واقعنا اليوم.
2: يتكرر. أيه. عرفت الآن من هم المنافقون؟ لم يذكر لنا. عجيب. من الذين في قلوبهم مرض؟ لم يذكر لنا. ماذا يريد إذن؟ يريد أن تفهم منطق تفكير هذه الفئة، لأنها سوف تتكرر معك في كل زمان ومكان.
1: سبحان.
2: ثم يبدأ لك بالفئة الأخرى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هذه فئة تريد أن تخدل، لا ما لكم مقام، ارجعوا. ليش؟ لأن الفريق الآخر أقوى منكم، ما في إمكانية أن نقاوم هؤلاء، خلونا نستسلم ونسلم لهم، لا مقام لكم فارجعوا. تمام؟ فهذه فئة تريد أن تخدل. تأتي فئة ثالثة: ويستأذن فريق منهم النبي. لاحظ قبل شوي يقول طائفة، الآن فريق. لماذا؟ كي يلفت نظرك أنها فئة مختلفة في منطق التفكير، حتى يصنع وعيك في التعامل مع هذه الفئات المختلفة التي سوف تتكرر في كل زمان ومكان. تمام؟ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة. يعني لدينا بيوت فيها نساء نريد أن نؤمنها، كيف نتركها هكذا خالية وما هي بعورة؟ طيب إذن ليش كذبوا؟ هنا القرآن يكذب عذرهم، أن عذرهم كان كذب. إن يريدون إلا فرارة.
1: الله.
2: يعني فريق يريد أن ينسحب.
1: سبحان الله.
2: فريد يريد أن يفر. فأنت عندك الآن كم فئة؟ ثلاث فئات: فئة مشككة، وفئة مخذلة، وفئة هاربة.
1: ولا يخلو منها أي زمان،
2: ولا يخلو منها أي زمان ومكان. ذكر أيضا الفئة الرابعة وهي فئة المؤمنين. هنا اختلف السياق. تمام؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لاحظ هذا المشهد، لم يقل ولما رأى المؤمنون الكفار، لا، هو يريد أن يبين لك الكثرة، أنهم كثر وأحزاب. عرفت؟ شوف أنت المنظر الآن، أحزاب يحيطون بهم وهم يرون مؤشرات الهزيمة ويرون مؤشرات الغلبة. تمام؟ وأكثر من ذلك وأدهى ما هو؟ أن فريقهم الذي كانوا يعولون عليه بدأ ينسحب، وفريق آخر يخذلهم، وفريق آخر يشكك في مبادئهم. الآن في هذا الظرف لم يبقى إلا فئة قليلة، وهي تشعر بالخذلان وتشعر بالخيبة. وعادة الإنسان لما يرى معالم الهزيمة يبدأ يشعر بخيبة أماله، ويبدأ يشعر بخيبة مبادئه التي يتبناها، لأن الناس عادة تربط بين الحق والانتصار. أنا على حق، إذن يجب أن أنتصر. لا، ممكن الله عز وجل يبتليك لأسباب أخرى. لكن هذه الفئة مع أن كل مؤشرات الخسارة يرونها، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله. هنا هم مع أنهم رأوا المؤشرات صار عندهم إيش؟ اعتقاد عكسي، عكس الآخرين. لاحظ أنه نفس الحدث لكن ردود أفعال مختلفة. لماذا؟ لاختلاف الوعي. هؤلاء لديهم وعي يختلف عن هذا الوعي. تمام؟ لذلك وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني المفترض الإنسان العادي لما يرى مثل هذا الحصار وهذه اللمة من الأحزاب عليهم أن يبدأ يشعر بأن المبادئ التي آمن بها ليست صحيحة، لكن هم في هذه اللحظة حصل معهم العكس، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول للمؤمن أن هذا الحدث وهذا الحصار وهذا الاهتزاز الذي قد يحصل في المبادئ قد يتكرر معك، ومطلوب منك أن تثبت. أيوة. وأن تنهج نهج من سبقوك.
2: هذا هو، هو الآن صنع وعينا. الآن الذي قرأ سورة الأحزاب أصبح عنده وعي، سوف يرى في كل أزمة، سوف يرى في كل معركة بين الحق والباطل أن هذه الفئات موجودة أمامه، ولا يتفاجأ، يكون قد وطن نفسه وهيأ نفسه على أنه سيرى هذه الفئات. لكن الناس اليوم تستغرب، في الثورة الجزائرية رأينا هذه الفئات الأربع، في الحرب الأفغانية رأينا هذه الفئات الأربع، في حرب غزة رأينا هذه الفئات الأربع، في الثورة السورية رأينا هذه الفئات الأربع. دائما في كل معركة بين الحق والباطل سترى هذه الفئات الأربع، فلا تتفاجأ. يعني بعض الناس لما تحصل مثلا إبادة غزة يقول لك يا أخي شوف في ناس يشككون في مقاومة المحتل، يقول لك لا فائدة من ذلك. أو مثلا في الثورة الجزائرية كانوا يقولون فرنسا دولة شرعية وهذا حق، علماء شريعة كانوا يقولون هذا الكلام. يعني فأنت ليش مستغرب؟ لماذا القرآن ركز على هذه المعلومات فقط كي يصنع وعيك تجاهها؟ فلماذا اليوم أنت ليس لديك وعي؟ هذا يعني أنك لم تقرأ القرآن قراءة صحيحة. أنت سألتني عن تفعيل القرآن في الواقع، هذا الآن لم يفعل القرآن في واقعه لأنه لم ينتبه إلى الأفكار التي أراد القرآن أن تنتبه لها في طريقة صناعة وعيك.
1: إذن إذا ما لخصنا نقطة هذه، أو الموجه الأول أو القاعدة الأولى، هي أن القرآن الكريم هو كتاب لصناعة الوعي وليس لتزويرها بمعلومات.
2: أيوة، هو هذا دائما في كل حادث، في كل حدث، في كل حتى يتعامل مع الأشخاص، هو لا يهتم بالأرقام والأسماء والأزمنة والأمكنة، لا، هو يهتم في الأحداث التي تصنع وعيك. لذلك هو لا يزودك بمعلومات كثيرة عن الأحداث، لكن يهمه أن يصنع وعيك تجاه الأحداث، بحيث لو تكررت هذه الأحداث 1000 مرة أنت ليس لديك مشكلة، لأن لديك الوعي الذي يحسن التعامل مع هذه الأحداث، لديك الوعي الذي يضمن صناعة الموقف السليم في التعامل مع الحدث. عرفت؟ مثلا أنت لما يريد واحد يدخل في التجارة، أنت تأتي في البداية تعلمه، تصنع له عقلية التاجر، كيف يتعامل مع الأموال، كيف يتعامل مع الصفقات، كيف يتعامل مع الحدث. بعد أن تنتهي من صناعة وعي تتركه يتعامل مع التجارة، خلاص هو لديه وعي تجاري. أنت ما تذهب معه في كل معاملة وتشرح له هذا وكل بيع وشراء يرجع إليك، لا، أنت صنعت وعيه مرة واحدة، خلاص بهذا الوعي سيتعامل مع كل شيء. عرفت؟ لذلك الذي يرجع إلى القرآن ويبحث فقط عن المعلومات دون أن ينتبه إلى منطقة التفكير الذي يريد القرآن صناعته بعد ذلك، لن يفهم مقصد القرآن ولن يستطيع تفعيله في الواقع. دعني أضرب لك مثالا آخر في نفس السياق. شوف هذه الآية، الله عز وجل يقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. الآن تخيل هذا الرجل قام بدور مهم وخطير جدا، أنقذ نبيا من أنبياء الله، ومع ذلك لم يذكر اسمه. لماذا؟ القرآن يريدك أن تركز على الدور الذي قام به، لأن هذا الدور مطلوب منك أيضا، مطلوب منك أن تتحرك دائما بمثل هذا الدور. يعني هذا الآن الرجل يعيش في نظام قمعي، نظام مخيف خطير، نظام طاغية فرعون، ومع ذلك وجد مساحة من خلالها يتحرك في إنقاذ هذا المصلح. ولذلك مهما كان الأفق مسدود يجب أن تبحث عن المساحات المتاحة لكي تتحرك. خليني أضرب لك مثال آخر أيضا، وهذا كثير جدا، يعني أصحاب الجنة في سورة الكلام لم يذكر لنا، لأن العبرة بمنطقة التفكير الذي لديهم. أيضا شوف انظر لفكرة الأعمى، عبس وتولى. أيوة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ليش ما ذكر اسمه؟ عبس وتولى، إيه المفروض يقول عبس وتولى أن جاءه عبد الله بن أم مكتوم، صح ولا؟ هذا اسمه، لكن لماذا قال الأعمى؟ لأنه يريد هنا القرآن ماذا؟ أن ينبهك إلى الصفة التي لأجلها أعرض عنه، التي لأجلها أهمل، التي لأجلها عبس في وجهه، أنه أعمى. يعني في الظاهر أن الأعمى الناس كيف يتعاملون مع الأعمى؟ لا ينظرون له على أنه قيمة مضافة، لا ينظرون له على أنه سيغير شيئا كبيرا. لذلك كان معسلم يهتم بالكبراء الذين دخلوا عليه، لأن هؤلاء يعتقد أنهم سيغيرون المعادلة. فهنا جاء الدرس القرآني أنه لا يمكن أن تحكم على الناس بناء على المعايير الظاهرية، لا، ما أنت ما تعرف الاستعدادات الداخلية التي لديهم، وما يدريك لعله يزكى، أنت ماذا تعرف عنه؟ لذلك أنت يجب أن تنظر إلى الناس بحجم إقبالهم على الفكرة، بحجم الاستعدادات التي لديهم، تمام؟ لأن هذا هو المعيار، ولا تجعل المعايير الشكلية الخارجية هي التي تحكم على الناس. لكن لو قال هنا عبد الله بن أم مكتوم لفسد كل هذا المعنى،
1: انتهت القصة وانتهى المعنى.
2: أيوة، بعض الناس مثلا تحاجز، يعني بعض الملحدين يقول لماذا وصفه بالأعمى؟ هذه إساءة له. لا، ليست إساءة له، هو يريد أن ينبه أن لا نجعل مثل هذه الأمور معيارا لنا في التعامل معهم. قد يكون الأعمى أفضل من 1000 مبصر، ولذلك هي هنا ميزة وليست سلبية. عرفت؟ لكن لو نظرنا إلى الموضوع من باب صناعة الوعي وليس صناعة المعلومات، وهذا كثير، كلما نظرت إلى يعني سوف تفهم منهج القرآن في كثير من القضايا القرآنية، سوف تفهم هذا المنهج إذا نظرت إلى القرآن على أنه كتاب يهدف لصناعة وعيك وليس لتزويدك بالمعلومات وضخ المعلومات مثل ما يفعل المؤرخون. يعني أنت لو نظرت إلى الغزوات في كتب المؤرخين ستجد كل تفاصيل، لكن لو نظرت لها في القرآن ستجدها قليلة جدا والمعلومات لا تذكر إلا قليلا. يعني أنت انظر إلى قصة يوسف في القرآن وانظر إلى قصة يوسف في التوراة في سفر التكوين. إذا دخلت سفر التكوين من الأصحاح 37 وأنت طالع تقرأ تفاصيل معلوماتية، كم عمر يوسف لما كان موجود، أسماء أخوة يوسف لما ذهب إلى القصر كم كان عمره، أبناء يوسف كم كان عمرهم لما ذهب وأصبح وزير. هذه كلها المعلومات لم يذكرها القرآن. يعني القرآن يقول لك شروه بثمن بخس، كم شروه ما ذكر، لأنه يبين لك فقط أنه استرخصوا هذا النبي. هناك مثلا في التوراة يذكرون أنه ب20 درهم من فضة بدم كذب، طيب ما هو الدم هذا، من وين جاءوا به؟ القرآن لم يذكر لك، لكن في التوراة يذكرون أنه من ماعز إلى آخره. فهذه التفاصيل حتى لو قارنت، مش بس تقارن القرآن مع كتب التاريخ، حتى لو قارنت القرآن مع كتب الأديان الأخرى ستجد الفارق واضح. ليش؟ لأن القرآن يريد من المسلم أن يصنع وعيه حتى يتعامل مع الحياة بوعي سليم.
1: طيب دكتور، لكن هناك تفاصيل ذكرت في القرآن، أرقام وأسماء، مثلا أبو لهب مثلا في قصة نوح عليه السلام 1050 عاما، أصحاب الكهف 3 رابعهم كلبهم، أيوة. من الأشياء.
2: هذا صحيح، أنا لا أقول أنه لا يأتي بمعلومات، لكن أنا أقول لا يركز على المعلومات. يعني هو يذكر معلومات قليلة جدا. يعني نوح عليه السلام ماذا تعرف عنه؟ تخيل أن اسم ابنه لا نعرف، في أي عصر عاش لا نعرف، في أي بلد عاش لا نعرف، كم كان عمره حين مات لا نعرف. عرفت؟ فمعلومات كثيرة تعتبر أساسية عند المؤرخين لم يذكرها، لكنه لما ذكر هذه المدة 1000 سنة إلا 50 عام، لماذا؟ لأن هذه جاءت في سورة العنكبوت، تمام؟ وسورة العنكبوت جاءت تعزي المسلمين الذين بدأوا بالتذمر في مكة في آخر الحقبة المكية، أننا الآن أكثر من 10 سنوات وأصحاب مكة لم يؤمنوا ونحن نفر قليل. فحصل نوع من التذمر والإحباط من الحالة المكية، فجاء يقول أنتم الآن متذمرين لأجل 10 سنوات ولم يستجيبوا لكم، تعالوا شوفوا نوح عليه السلام.
1: الله أكبر.
2: نوح عليه السلام يعني حوالي 1000 سنة وهو يدعو ومع ذلك لم يستجب له، وذكر في مواطن أخرى أنه كان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا ومع ذلك لم يستجيبوا ولم ييأس نوح.
1: تعزية
2: للمسلمين. فهنا الرقم مهم جدا لصناعة وعي من ورائه،
1: ورسالة أيضا للدعاء والمصلحين أنه قد لا يستجيب لكم.
2: أيوة، وليس واجبكم أن يستجيب الآخرون، وإنما واجبكم أن تستمروا في الدعوة إلى الله. إذا استجابوا كان بها، ما استجابوا أنت أديت مهمتك. فذكر، أنت وظيفتك أن تذكر، بعد ذلك ردود أفعال الناس ليست تحت مسؤوليتك، تمام؟ أنت مسؤوليتك أن تذكر. حتى أبو لهب هو الاسم الوحيد الذي ذكر. تخيل يعني من كل الكفار الذين في عهد النبي عليه السلام لم يذكر إلا
1: أبو جهل. حتى
2: أبو جهل لم يذكر. بس أنت لاحظ، وهذه من الأشياء العجيبة، سورة المسجد التي ذكر فيها أبو لهب، السورة التي قبلها ما هي؟ سورة النصر. وهذه غريب، سورة النصر هي من آخر ما نزل، سورة المسجد من أوائل ما نزل، فجاءوا وراء بعض. الآن أبو لهب كان من أكثر المكافحين للدعوة الإسلامية، أكثر من حمل هم إجهاض الدعوة الإسلامية، فالله عز وجل جاء بهذه الصورة بعد سورة النصر ليقول أنت لكل من يعادي الإسلام، لكل من يعادي الدعوة الإسلامية، المآل هو النصر للإسلام. عرفت ولا لا؟ فجاء بهذا الذي حمل لواء العداء للإسلام وربطها بالنصر لكي يعلم ليعلم كل من يجتهد في تقويض الدعوة الإسلامية ويعتقد أن أمواله الضخمة وأمواله الهائلة وسلطاته الواسعة سوف توقف نشر الإسلام وسوف توقف نور الله عز وجل في هذه البسيطة، سيعلم أنه في النهاية النصر عند الله عز وجل، إذا جاء نصر الله مش نصرنا، نصر الله والفتح. فبالتالي المسألة محسومة.
1: إنا فتحنا لك.
2: فلذلك الأسماء على قلتها والأرقام على قلتها والأماكن على قلتها، هذه دائما وراءها وعي يقف يريد القرآن أن يصنع وعيا من ورائه.
1: الله يفتح عليك دكتور نايف، يبارك فيك. اللي نستنتج من ما سبق أن قاعدة واحدة أو موجه واحد، وهو أن القرآن الكريم كتاب يصنع وعيك ولا يزودك بمعلومات لا تنعكس على واقعك.
2: أيوة، فإذا طيب دخلت إلى القرآن تدخل وأنت تبحث عما يصنع وعيك، عما يصحح منطق تفكيرك، لا تبحث عن غيره من المعلومات التفصيل إلى آخره مثل ما يفعل كثير من الناس. لا، أنت ركز عن كل سورة تحاول أن تصنع وعيك تجاه قضية معينة. مثلا سورة الأحزاب الآن كيف تصنع وعيك تجاه الأزمات الوجودية، في سورة التكاثر كيف تتعامل مع التنافس المادي، في كل سورة تجد فكرة معينة يريد القرآن أن يصنع وعيك تجاهها، وهكذا.
1: طيب
3: هل ثمة موجهات أخرى وقواعد أخرى تعين على تفعيل القرآن مع واقعنا؟
2: القواعد كثيرة، يعني منها مثلا، وهذه ممكن تكون امتدادا للسابق، أن لا تنظر إلى الشخصيات التي ذكرها القرآن على أنها أشخاص بحد ذاتها، عرفت، وإنما يجب أن تنظر لها كنماذج.
3: كيف
2: يعني؟ مثلا القرآن ذكر قارون وذكر فرعون وذكر هامان وذكر أقوام الأنبياء، هؤلاء ليسوا أشخاصا عاشوا في التاريخ وانتهوا،
3: نماذج تتكرر في كل زمان.
2: هذه انظر لها على أن نموذج يتكرر في كل زمان ومكان، وأنت أحيانا قد يكون فيك من خصائصهم،
3: قد ترى نفسك في القرآن.
2: أيوة، وأنت لا، حيث لا تشعر، وقد ترى في الآخرين هذا الأمر. لذلك نحن الآن لما نقرأ الآيات المتعلقة بقارون وفرعون وهامان إلى آخره، أو من آيات المتعلقة ببني إسرائيل وأقوام الأنبياء السابقة، نشعر أننا غير معنيين.
3: صحيح.
2: كأننا ننتظر فقط أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ننتبه، بقية القرآن نحن لسنا معنيين به، وهذا غير صحيح.
3: صحيح.
2: القرآن لم يذكر هذه يعني عبثا، وإنما أراد من خلالها أن ينبهنا على قضايا وزوايا مهمة جدا في صناعة وعينا تجاه الواقع. يعني مثلا قارون نموذج، نموذج لديه منطق تفكير واضح شرحه القرآن بخصائص معينة. يعني مثلا قارون يقول إنما أتيته على علم عندي، يعني لما قال له قومه على الأموال والخزائن التي يملكها عزل الفضل إلى ذاته. كم شخص منه يفكر بمنطق الاستحقاق الذاتي؟ لما يصل إلى منصب، أنا حصلت بذكائي، أنا حصلت بقدرتي، لما يحصل على تميز علمي، أنا الذي حصلت وأنا وكذا. لما تفتح له الدنيا ويتوسع في الأموال يعزو الفضل لذاته، كل شيء يعزو الفضل لذاته. هذا نزعة قارونية، عرفت، هذه نزعة قارونية يعني لابد أن تسعى في معالجتها. وبالتالي أنت لابد أن تتأمل الخصائص هذه. أنت شوف النبي عليه السلام في مسند الإمام أحمد لما قال عن أبي جهل إيش؟ فرعون هذه الأمة.
3: الله.
2: هنا لم ينظر النبي عليه السلام لفرعون على أنه شخص عاش في مصر وانتهى، لا، على أنه نموذج يتكرر في كل زمان ومكان، ولذلك حدد أبا جهل أنه فرعون هذه الأمة.
3: صفات تكررت.
2: أيوة، صفات فرعون موجودة فيه، خصائص شخصية فرعون موجودة فيه، لذلك أسقطها عليه. تمام. نفس الشيء في قضايا بني إسرائيل أو حتى علماء بني إسرائيل. أنت الآن لما تذكر القرآن يتكلم كثيرا عن علماء بني إسرائيل، وهذا ليس عبثا، لأننا نحن أيضا سنقع فيما وقعوا فيه، وهذا كثير. عرفت، النبي عليه السلام يقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. قال يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ تمام. فنحن سنتبع بشكل كبير جدا حذو السنن السابقة، سنن الأمم التي قبلنا، ومنها اليهود والنصارى.
3: يعني حتى حديث القرآن عن بني إسرائيل يمكن أن نراه فينا كمسلمين.
2: طبعا، تقييد الدين في مقدمة كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بيّن الخصائص المشتركة بين علماء بني إسرائيل وبعض علماء المسلمين. أي يعني بعض علماء المسلمين وقع في نفس الأزمة التي وقعوا فيها علماء بني إسرائيل. أنا أضرب لك مثال.
3: الله، كلام خطير هذا.
2: أيوة، الله عز وجل ما قال عن بني إسرائيل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. كم عدد العلماء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ يجي تحصل واحد من متخصصين في الشريعة يكتب تغريدات ولا مقالات فيها تحريف للقضايا الإسلامية، يوجه الآيات توجيه معين يخدم فيه مصالح معين، سواء مصالح حزبية أو حكومية أو للنظام الدولي أو غيره. كم لعبوا بآيات الجهاد والقتال؟ هذا كله من باب أنك تشتري بآيات الله ثمنا قليلا.
3: سبحان الله.
2: أيضا أنت انظر مثلا لبعض المشايخ مثلا في المصارف الإسلامية، هذا مساحة واسعة للتجارة في الدين. أنا لا أقول كلهم، في كثير منهم في النهاية يخشى أنه إذا أفتى بخلاف ما تريد الإدارات المصرفية أنها ستخرجهم، خاصة لدينا نظام في المصارف يعني نظام سيء جدا، وهو أن إدارة البنك هي التي تستطيع أن تزيل الهيئة الشرعية، الهيئة الشرعية التي في البنك. فإما أن تستقيم معي الهيئة أو أنا أقيلها. فكثير من المشايخ يأخذهم الضعف الدنيوي، والله حتى لا نفتي فتوى يعني تغضب الإدارة نجاملهم في هذا.
3: سبحان الله دكتور، وأنت تتكلم ذكرت قصة بني إسرائيل والبقرة، مسألة اختلاق الأعذار للتهرب من الحكم الشرعي.
2: أيوة، هذا متكرر، لذلك هي نفس الأحداث. لا يوجد، شوف حادثة البقرة تتكرر أيضا في كل زمان ومكان. نحن لو تأملنا القرآن بهذه الطريقة سوف نرى أن القرآن موجود في كل شيء أمامنا، في كل شيء أمامنا سترى تفسيرا قرآنيا له، سترى نموذجا قرآنيا يفسر الظواهر الإنسانية والاجتماعية بشكل وافي وكامل. لكن مشكلتنا أننا معلقون بالأشخاص، معلقون بالألفاظ نفسها التي يعني نراها دون أن ننفذ إلى الأشياء التي تقف وراءها والأفكار التي تقف وراءها. فهذه أيضا قاعدة مهمة، نمذجة الأشخاص، أن نتعامل مع الأشخاص كنماذج، ننتبه. وهذا كيف نحول الأشخاص إلى نماذج؟ من خلال استخراج خصائص هذه الشخصيات. أنا أقرأ شخصية قارون أستخرج خصائصها، أقرأ شخصية فرعون أستخرج خصائصها، كيف يفكر، كيف قدمه لنا القرآن، أقرأ مثلا
3: الأعراب،
2: الأعراب أستخرج خصائص تفكيرهم، عرفت ولا لا؟ لما أستخرج الخصائص أبحث عن هذه الخصائص في ذاتي أولا قبل الآخرين، أنظر ما الذي أنا مصاب به من هذا، عرفت؟ قد أكون أنا عندي خصائص كثيرة من هؤلاء وأنا لا أعرف، فأبدأ بأن أصححها، لأن ليس الغرض أن تتدبر فقط وتستخرج، الغرض أن تستهدي. تدبر وسيلة وليس غاية، تدبر وظيفته أن يستخرج المعاني القرآنية، بعد أن نستخرج المعاني القرآنية لدينا وظيفة أخرى وهي الاستهداء بهذه المعاني في واقعنا لإصلاحه، لأن الله عز وجل أصلاً أنزل القرآن لماذا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فيجب أن نستهدي بهذا الكتاب في التعامل مع قضايا واقعنا، وهذه مرحلة تأتي بعد مرحلة التدبر.
3: فعلاً دكتور النقطة اللي ذكرتها، مسألة أني أبحث في خصائص وصفات النماذج اللي ذكرها القرآن، سواء المنافقين أو أعراب أو بني إسرائيل أو غيرهم أو فرعون أو قارون، ثم أناقش نفسي ما هي الصفات التي تنطبق معي، ولا أبدأ بالآخرين حتى لا يتم مثلا توظيف هذا البحث أو هذه الصفات في الانتقام من الآخرين، أصنف أعدائي أنت منافق وأنت بني إسرائيل. مسألة الاستهداء هذه في غاية الأهمية، أنا أرى ما الذي ينطبق من هذه الصفات علي ثم أستهدي بها قبل أن أطلقها على الآخرين.
2: كلام صحيح. أنت لابد أن يعني لما تستخرج هذه المعاني أول ما يجب عليك أن تفعله أن تنظر لنفسك. إذا استخرجت مثلا خصائص الشخصية الفرعونية، خصائص الشخصية القارونية، خصائص قوم شعيب، خصائص قوم عاد، ثمود، نوح، أول ما يجب أن تسأله هو ما موقفي من هذا، أين تموضعي أنا من هؤلاء، ما الخصائص التي في هؤلاء وتوافرت فيها، عرفت؟ قبل أن تنظر للآخرين، لأن الغرض أول شيء إصلاح نفسك ثم تبدأ بإصلاح الآخرين. لكن من المهم أن تبدأ، وهذه النقطة اللي ذكرت أنت مهمة جدا، أن في هناك من يستغل هذه المعاني لضرب الآخرين، هذا من التلاعب بالقرآن.
3: فتح الله عليك دكتور. طيب إلى الآن نستطيع أن نقول أن هناك قاعدتان، القاعدة الأولى أن الكتاب القرآن الكريم كتاب صناعة وعي، منهج وليس كتاب معلومات،
2: صحيح.
3: والأمر الثاني أن القرآن يهتم بنمذجة الأشخاص،
2: صحيح.
3: فكل الأسماء اللي تقرأها في القرآن والفرق والطوائف هي نماذج قد تتكرر في أي زمان ومكان، وليس أشخاص أو فرق بحد ذاتها انتهت،
2: صحيح.
3: ثمة موجهات أخرى تعين على تفعيل القرآن في واقعنا.
2: بس قبل أن نتحدث عن قواعد أو موجهات أخرى، من المهم في القاعدتين هاتين أن القرآن كتاب وعي وليس كتاب معلومات، أن نفهم أن هذه الخصائص القرآنية يجب أيضا أن نتحلل نحن بها. يعني صح القرآن كتاب يهتم بصناعة الوعي أكثر من تزويد المعلومات، أنا أيضا كباحث يجب أن أهتم بصناعة وعي المجتمع وليس في إغراقه بالمعلومات، عرفت؟ لأن كثير من الباحثين خاصة المؤرخين يغرقون الناس بالمعلومات لكن لا يهدفون لصناعة وعي، عرفت؟ ولذلك مثلا تجد بعض المؤرخين ولديه معلومات تاريخية لكن ليس لديه وعي تاريخي، عرفت؟ ليس لديه وعي تجاه التاريخ، ولذلك هو يغرق الناس بالمعلومات.
3: ما الفرق بين الوعي التاريخي
2: والله. أنا أضرب لك مثال على الفرق. قبل كم يوم أنا كنت أسمع لمحاضرة عن حقبة تاريخية، المحاضر أغرق الناس بالمعلومات وعن أشياء تفصيلية تخرج أنت ما عندك يعني أي تصور ناضج تجاه تلك الحقبة، كيف تستفيد من الأحداث التي حدثت في ذلك الوقت، سنن الله عز وجل في تلك الحقبة، الظواهر التي تمت في ذلك الوقت كيف تفاعلوا معها، كيف يعني هذه الأشياء التي تتعلق بصناعة منهج المتلقي لم يهتم بها، فقط أغرقنا بالمعلومات. وهذه مشكلة كبيرة عند الناس، أنه لأن المعلومات تبهر، تعرف هذه فيها مشكلة، هذه يعني لها جاذبية، هذه يسقط في فخها كثير من المثقفين لما دائما يجلس في المجلس فيمطر الناس بالمعلومات حتى يقول واو والله معلوماته واسعة، ثقافته موسوعية إلى آخره، لكن الناس لم يخرجوا بفائدة حقيقية،
3: وعيهم ما زال كما هو،
2: وعيهم كان كما يعني لم يعني قبل مقابلته، تمام. هذه مشكلة. لذلك المثقف هنا لا يصح أن ينخدع بأسئلة الجمهور، لأن الجمهور عادة الناس عادة يتشوفون للمعلومات، ماذا حصل هناك، ماذا آدم كم كان طوله إلى آخره من المعلومات التفصيلية، عرفت، التي لا تصنع وعيهم، لكن ينبغي عليه أن يعيد توجيه أسئلة الجمهور، عرفت؟ فيسألونك أسئلة ليس لها قيمة، أنت أعد وعي الجمهور لكي يسأل الأسئلة ذات القيمة حتى من خلالها تبني لهم وعيا سليما. يعني شوف إيش الفرق بين التاجر العادي والتاجر الشاطر. التاجر العادي هو يفكر كيف يستثمر احتياجات الناس، التاجر الشاطر هو يفكر كيف يصنع احتياجات الناس.
3: عجيب.
2: أي لذلك التاجر العادي هو يفكر بمنطق ما الذي يمشي في السوق. يدخل سوق مثلا معين، تجي بلد معين، ايش اللي يمشي في السوق؟ يمشي في السوق كذا كذا، خلاص انا اروح اشتري هذه البضاعه وابيعها. تمام. التاجر الشاطر هو يفكر كيف امشي بضاعتي في السوق. انا ما يهمني السوق، يهمني كيف امشي بضاعتي في السوق. فمثلا اذا انت تريد ان تفتح صاله رياضيه، تمام، وجئت الى مجتمع ليس لديه ثقافه رياضيه، فانت قطعا لو فتحت الصاله الرياضيه سوف تخسر، لان الناس لا يهتمون بالرياضه. لكن ياتي التاجر الشاطر ويصنع ثقافه إيجابية تجاه الرياضة، يبدأ الجمهور يتعطش لوجود صالات رياضية، هنا يفتح يكون هو أول الرابحين. تمام. أحيانا أنت، هذا طبق نفس الشيء على المثقفين، أحيانا أنت تجلس في مجلس ويمطرونك بأسئلة ليس لها قيمة، ليس لها داعي. مثلا يجيك يسألك عن سفينة نوح،
3: كم كان،
2: أو أي عصر نوح، أو إلى آخر، أي كم حجمها، كم كان، وكانت كبيرة ولا وأين كانت؟
3: أنت بالزراعة كيف يعني؟
2: هل كانت في العراق ولا كانت في الحجاز؟ والطوفان بدأ من أين وانتهى إلى أين؟ هذه كلها أسئلة لا تصنع لك وعي. لذلك أنت ماذا تفعل؟ أنت أعد توجيه أسئلته. قل لهم تمام، قضية نوح قضية مهمة، لكن في قضية أهم من هذه الأسئلة. قوم نوح 1000 سنة جلس نوح يدعوهم ومع ذلك لم يستجيبوا. دعونا نتعرف على إيش العوائق المعرفية، العوائق النفسية التي حالت دون إيمان هؤلاء القوم لأكثر من لحوالي 1000 سنة، ثم نريد أن نتعرف هل هذه العوائق متوافرة بنا أو غير متوافرة. فهمت؟ فأنت الآن هنا ماذا فعلت؟ أعدت إنتاج الأسئلة. بدل ما كانت الأسئلة أسئلة يعني متعلقة بقضايا لا تصنع وعيا، أنت انتقلت إلى قضايا تصنع وعيا. وهذا هو منهج القرآن، دائما ينقل مستوى تفكير المتلقي إلى ما يصنع وعيه، وليس إلى المعلومات العادية التي ليس لها قيمة. إذا عرفتها ولم تعرفها لا يضيف لك شيء، لا يضيف لك شيئا. هنا أنت تتقمص منهج القرآن، عرفت، كباحث وكمثقف تتقمص وتركز على ما يصنع وعي الناس. هذا إذا اقتنع بها المثقف سيتغير النمط، سيتغير شروط الإنتاج الثقافي في الأمة الإسلامية. أن أنا أبدأ أركز، لا أكتب بحث إلا إذا كان له دور في صناعة الوعي، لا أكتب كتابا إلا إذا كان له دور في صناعة الوعي، لا ألقي محاضرة إلا إذا كان لها دور في صناعة الوعي، ولا أركز على إبهار الناس. عرفت، أنا أريد أن أبهر الناس بحجم معلوماتي، أبهر الناس بكذا، هذا ليس له فائدة حقيقية. الذي ينفع الناس غير الذي يعجب الناس.
3: حتى في القاعدة الثانية في مقولة شائعة أن يقول لك أنا أناقش الأفكار للأشخاص.
2: أيوة.
3: يعني كمثقف أو كذا.
2: وهذا هذه قاعدة جيدة يعني أيضا في التعامل مع الأفكار، لأن هذا أيضا منهج قرآني، لأن القرآن يتجاوز الأشخاص ويتحدث عن الأفكار التي وراء الأشخاص.
3: طيب، ثمة موجهات أخرى لها علاقة بتفعيل القرآن في واقع؟
2: أيوة، هناك قواعد أو موجهات كثيرة، يعني مثلا منها أن القرآن لا يتفاعل إلا مع المتفاعل. يعني أنت خذها قاعدة،
3: لا يتفاعل
2: إلا مع المتفاعل.
3: كيف؟
2: بمعنى القرآن لن تستطيع أن تفهم مقاصده إلا إذا تبنيت قضاياه. القرآن جاء لإصلاح الواقع، إذا كنت غير مهتم بإصلاح الواقع ثق تماما أنك لن تفهم مقاصد القرآن. القرآن جاء ليقوم الناس بالقسط، إذا كنت أنت غير مهتم بأن ترى قيام القسط في المجتمعات الإنسانية ثق تماما أنك لن تفهم مقاصد القرآن. يعني مثلا القرآن جاء لمواجهة المنافقين، أو واجه المنافقين بكل وضوح. هذه قضية من قضايا القرآن، أن نواجه المنافقين. إذا كنت لا تواجه المنافقين فأنت لن تستطيع أن تفهم ما قاله القرآن عن النفاق وعن ظاهرة النفاق، لأن الحجج التي يقولها المنافقون في كل عصر قالها القرآن وذكرها وناقشها وفندها. التحديات التي تواجه من يواجه المنافقين هي نفسها التحديات التي ذكرها القرآن. فأنت حينما تواجه المنافقين ثم تعود إلى القرآن سوف تكتشف النموذج الهائل الذي من خلاله عالج القرآن قضية النفاق، مثل ما ترى في سورة الفتح وسورة المنافقون وسورة الأحزاب وسورة التوبة، ناقش ظاهرة النفاق بشكل غير طبيعي. لكن متى تبدأ تتعرف على ما قاله القرآن عن ظاهرة النفاق وتفهم عمق ما قاله القرآن؟ حينما تشتبك مع المنافقين. وهكذا في أي قضية، يعني مثلا القرآن تحدث عن الإصلاح الأسري، إذا كنت أنت غير معني بالإصلاح الأسري ولا تهتم بقضايا الأسرة فما راح تدرك عمق ما قاله القرآن عن الأسرة. لكن جيب شخص مهتم بالإصلاح الأسري ودعه يقرأ ما قاله القرآن عن الأسرة، سيفهم، يقول أوه والله فعلا هذه نقطة نحتاجها في كثير من الأحيان، هذه مدري إيش كذا كذا، سيرى أن آيات القرآن مفصلة على مقاس الواقع تماما. هذا منطقي طبيعي، يعني أنت إذا تحدثت مع شخص ليس له خلفية عن موضوع معين لن يتفاعل معك. يعني أنا الآن لو كان عندي مشروع لإصلاح البنوك وجئت بأشخاص ليس لهم علاقة بالبنوك نهائيا، جلست أتكلم ساعتين ما راح يفهموا شيء، ولن يفهموا جدوى ما أقول، صح ولا لا؟ لكن لو أتيت بأشخاص متخصصين في المصارف والبنوك وشرحت لهم مشروعي في الإصلاح المصرفي سيفهمون تماما ويقولون نعم فعلا هذا نحتاجه وعندنا تحدي كبير متورطون فيه. الآن هذا الإصلاح سوف يعالج هذه النقطة، هذا الأمر سيعالج هذه العقبة، هذه الخطة جيدة في التنمية الفلانية، سيفهم كل ما تقوله. لماذا؟ لأنه اشتبك مع هذه القضية. فالقاعدة هنا أن ما لم تتبنى قضايا القرآن لن تفهم مقاصد القرآن.
3: وهذا دكتور سبحان الله تذكرت أنا يعني أحيانا بعض الآيات، يعني بعض الناس قد يرتكب ذنبا معينا، فعندما يقف على الآيات التي تناقش هذا الذنب يتأثر تأثرا كبيرا جدا.
2: أيوة.
3: ويفهمها من من من بين كل المصلين مثلا، أو مثلا نقطة أخرى، قد تجد باحثين وعلماء غير مسلمين مهتمين في جانب معين، فمجرد ما يلتقط معلومة يقرأها عرضا في القرآن وكذا يتأثر بها كثيرا ويدخل الإسلام. وهذا فيه نماذج كثيرة دخلوا الإسلام بسبب هذا.
2: هذا صحيح 100%، وهذا اللي يعني يقودنا لفكرة أننا ندعو الأمة كلها لتدبر القرآن. لماذا؟ لأن العقول مختلفة والقدرات مختلفة، والقرآن كتاب شامل ما فيه مجال من مجالات الحياة إلا وتحدث عنه. لذلك أنت لا تستطيع أن تتدبر كل آيات القرآن. يعني مثلا الآيات الكونية، كيف يستطيع واحد مثلي غير متخصص في الكونيات والطبيعيات أن يتدبرها؟ لكن لما يأتي شخص عالم فيزياء أو يأتي شخص عالم كيمياء تجد لديه تدبرات عجيبة.
3: صحيح.
2: يعني أنا قرأت كتاب لأحد الكيميائيين عندنا هنا في قطر، عالم في الكيمياء، شرح الآيات المتعلقة بالسماء شرح يعني مبهر عجيب. أنا والله يعني ما رأيت مثل هذا الشرح، يعني حتى كان يفصل في قضية جو السماء، لماذا قال جو السماء ولم يقل مسخرات في جو السماء، لم يقل في السماء، تكلم عن قضية الجو بتفصيل علمي. يعني فأنت لما تدعو الناس لتدبر القرآن كل من تخصصه، كل من الزاوية التي فتح الله عز وجل عليه فيها، سوف ترى أن كنوز القرآن تخرج للعلن. ترى كنوز القرآن يراها المجتمع جميعا، وهذه التي تبهر الناس، لأنك أنت إذا تعرفت على مضامين القرآن سوف تزداد ثقة بالقرآن.
3: وذلك سبحان الله دكتور، الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
2: صحيح.
3: لعموم الناس مسلمهم وكافرهم.
2: صحيح. لأن أصلا تدبر القرآن هو الشرط الحقيقي لرؤية الاتساق القرآني والانسجام القرآني. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي لا يتدبر القرآن سيقع، سيرى أن القرآن فيه تعارضات وعلى كذا. لذلك التدبر صمام الأمان لرؤية الاتساق والانسجام القرآني.
3: إذن القرآن يتفاعل مع المتفاعل، ولن يفهم مقاصد القرآن إلا من يتبنى قضايا.
2: صحيح.
3: هذا الموجه.
2: هذا موجه، وهناك أيضا موجهات أخرى كثيرة، منها قاعدة مهمة جدا في ضبط علاقتك بالقرآن أو في قدرتنا على تفعيل القرآن في واقعنا، وهي أن غياب اللفظ المعاصر لا يعني غياب الفكرة المعاصرة.
3: يا سلام.
2: يعني بعض الناس لما يدخل إلى القرآن يبحث عن الأفكار من بوابة ألفاظ معينة، فإذا لم يجدها ظن أن الأفكار التي تقف وراءها ليست موجودة في القرآن.
3: أعتقد هذه أكبر إشكالية.
2: أيوة، هذه مشكلة كبيرة. يعني مثلا تسأله هل القرآن تحدث عن أنماط المصلحة في العلاقات الدولية؟ يقول لك لا، ما تكلم عنه. هو لم يبحث عن الفكرة، لكنه هو مرتبط باللفظ نفسه. هو لأن القرآن لم يستخدم أنماط المصلحة اعتقد أن القرآن لم يتحدث عن أنماط المصلحة. أو مثلا لو سألته هل القرآن تحدث عن توازن القوى أو توازن الرعب أو توازن الردع؟ يقول لك لا، القرآن ما تحدث عن هذه الأفكار. لماذا؟ لأنه ينتظر أن القرآن يستخدم هذه الألفاظ كي يدرك أن القرآن تكلم عن هذه الأفكار. لا، هذه ألفاظ المعاصرة ليس بالضرورة أن يستعملها القرآن. مثلا هل القرآن تحدث عن التفكير الرغبوي؟ نعم تحدث عنه. هل تحدث عن أنماط التفكير؟ نعم. هل تحدث عن أنماط الشخصيات؟ نعم. كثير من الأفكار نعتقد أن القرآن لم يتحدث عنها لأننا ننتظر أنه يستعمل ألفاظا نعرفها ونعتقد أنه لن يعبر عنها إلا بهذه الألفاظ. يعني أنا أذكر المفكر الإيراني عبد الكريم سروش يقول القرآن لم يتحدث عن السلطة. كيف القرآن لم يتحدث عن السلطة؟ إذا كنت تقصد اللفظ، نعم هو لم يتحدث عن السلطة، بس كونه لم يتحدث عن اللفظ لا يعني أنه لم يتحدث عن الفكرة، صح ولا لا؟ الله عز وجل لما يقول عن داود عليه السلام وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، شددنا ملكه ويش؟ هذه فكرة متعلقة بالسلطة، صح ولا لا؟
3: صحيح.
2: وأمرهم شورى بينهم، هذه أيضا متعلقة بالسلطة. كل الآيات المتعلقة بالحرب والسلم و الآيات المتعلقة بداود عليه السلام، الآيات المتعلقة وما أمر فرعون برشيد، هنا يتكلم عن سلطته، كيف أدار السلطة
3: أمر فرعون.
2: فالقرآن يتحدث عن السلطة بألفاظ مختلفة. وهنا نقطة أيضا مهمة، أن القرآن أحيانا يتحدث عن أفكار بألفاظ لم نعتدها.
3: كيف؟
2: يعني مثلا نحن معتادون على مفردة المستبد، صح ولا لا، للتعبير عن الطغيان السياسي.
3: أي.
2: لكن أنت لما تبحث عن القرآن هو لم يذكر كلمة المستبد، فممكن يخيل لشخص أنه لم يتحدث عن الاستبداد. هو صح ذكر الظواهر المستبدة، فرعون وغير الأخير، لكن ما المصطلح الذي يوازي المستبد؟ فربما شخص يبحث لا يجد أن القرآن ذكر المستبد، فيقول القرآن لم يتعرض إلى هذا المفهوم، مع أنه من أخطر المفاهيم الاجتماعية، لأن كثير من المجتمعات انهارت بسبب الاستبداد.
1: صحيح.
2: فكيف القرآن الذي جاء هدى للناس وجاء يهدي للتي هي أقوم، ومع ذلك لم يتعرض إلى أخطر الظواهر الاجتماعية وهي الاستبداد السياسي من مصطلح معين يعني؟ لكن الحقيقة أن القرآن تكلم لديه مصطلح يوازي مصطلح المستبد، وهو مصطلح جبار. إن فيها قوما جبارين، عرفت؟ وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن. فالجبار هو الذي يكره الناس على طاعته، يجبر الناس على طاعته، عرفت ولا لا؟ هذا يوازي المصطلح، مصطلح المستبد. فالشاهد أن إذا أردت أن تبحث أو أن تستخرج المعارف القرآنية،
3: استغفر دكتور، لكن الجبار من أسماء الله الحسنى.
2: أيوة، لأن الله عز وجل جبار. ما معنى جبار؟ أنه يلزم جميع الخلق بطاعته. والله عز وجل يعني يسير الخلق كله وفقا لقانونه. يعني مثلا الشمس تتحرك وفقا لقانون الله عز وجل، والقمر يتحرك وفقا لقانون الله عز وجل، والهواء والماء وكل المخلوقات يتحركون بقانون الله عز وجل. الإنسان هو لا يموت بإذنه، وأن الله عز وجل لما يريد أن تموت ستموت.
1: صحيح.
2: صح. ولما يريدك أن تمرض ستمرض، ولما يريدك أن تحيا ستحيا، وكل شيء بقانون الله عز وجل. لذلك هو جبار، بمعنى يلزم جميع الخلق بطاعته،
3: لكنه يقول لا إكراه في الدين.
2: أيوة، هذه المساحة الوحيدة التي تركها. المساحة الوحيدة التي تركها أن الإنسان لديه الإرادة الإنسانية الحرة حتى يؤمن بقناعة. ليش؟ لأن الإنسان لو آمن مكرها لن يقوم باستحقاقات الدين. بمعنى الله عز وجل أرادنا أن نؤمن لأن هذا الدين لديه رسالة، ليقوم الناس بالقسط. كيف سيقوم الناس بالقسط إذا كانوا غير مقتنعين به؟ لا يمكن. لذلك كل شخص يؤمن بالإكراه لا فائدة من إيمانه، صح ولا لا؟ لأنه بالعكس أنت تزيد منسوب النفاق في المجتمع. لكن الله عز وجل يريدك أن تؤمن بهذا الدين وتقتنع به، ثم بعد ذلك تبدأ بمشروع القيام بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا المشروع لا يمكن أن يشرع فيه الإنسان ويسهم فيه إلا إذا اقتنع فيه، والقناعة مكانها القلب، وبالتالي لا فائدة من الإكراه. لذلك قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أصبح الناس يدركون ما هو الصح وما هو الخطأ، الآن الخيار لهم. لذلك ماذا قالوا الجن؟ قال إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. فهو أول شيء إيمان واعي، عرفوا أولا أنه يهدي إلى الرشد ثم آمنوا به، وليس إيمانا أعمى كما تقول المسيحية، وإنما هو إيمان واعي يهدي إلى الرشد فآمنا به.
3: إذن غياب اللفظ المعاصر لا يشترط غياب الفكرة المعاصرة في القرآن.
2: أيوة، لأن الناس مثل ما ذكرت لك ينظرون إلى الألفاظ أحيانا كأنها نظارات، يعني إذا نزعتها ما يشوفون. عرفت؟ وهذه مشكلة تحرمك من المعرفة القرآنية. لا تستطيع أن ترى المعارف القرآنية السياسية والاقتصادية والمعرفية والتربوية والاجتماعية وحتى الإدارية. كل هذه المعارف أنت لا تراها في القرآن، لأنك تنتظر القرآن يستخدم ألفاظا معينة تعتقد أنه لا يتناول الأفكار إلا من خلالها. هذه القاعدة إذا ما تترسخ في ذهنك، النتيجة أنك لن ترى المعارف القرآنية.
3: إذن إلى الآن عندنا القرآن كتاب وعي لا كتاب معلومات، القرآن يقدم نماذج لا أشخاص، القرآن يتفاعل مع المتفاعل، يفهم مقاصده من تبنى قضايا.
2: صحيح.
3: و

0: معظمنا واقع فيه من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر.
1: ما معنى منهج اقتسام؟
0: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، يقسمون القرآن، يتعاملون معه بتعظية، يعني بتجزئة، فهو يأخذ آية ويترك آية أخرى لا تخدمه، أو يأخذ آية ويترك السياق الذي يوضحه. أضرب لك أمثلة. الله عز وجل مثلا يقول لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمن، يأتي ملحد هنا ويقول خلاص إذن المسألة محسومة، إذن لماذا الله عز وجل يطالبنا بالإيمان؟ لقد حق القول على أكثرنا، ما يحتاج يعني، لا، يجب أن تقرأها وفقا لآية أخرى. الله عز وجل يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن الصنف الذين حق عليهم القول هم الصنف المتكبرون على الحق. إذن المشكلة بدأت من عندك أنت الذي تكبرت عن الحق، فنتج عن ذلك أن صرف الله عز وجل قلبك عن الحقيقة. أو مثلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كم يستدل بها أولئك الذين لا يريدون أن ينغص عليهم أحدا في باطلهم، خل الناس وحدهم، لا تنكر على أحد، لا تتكلم على أحد، عليك نفسك أنت،
1: أمر منتشر جدا.
0: أيوة، لكنه لا ينظر إلى الآيات الأخرى التي توضح المقصود، كقوله تعالى يعني الآيات اللي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
1: يبلغون رسالات ربهم ويخشون.
0: أيوة، بل إن القرآن لم يأمرنا فقط بإنكار المنكر، وإنما أيضا على عدم إنكار المنكر، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه نفهمها أن بعدما تؤدي الواجب، واجب الدعوة إلى الله عز وجل، ثم لم يستجيبوا أنت لست مسؤولا عنهم،
1: تستفرغ الجهد وال...
0: أيوة، أنت خلاص عليك نفسك بعد ذلك، لا يضرك من ضل. أو مثلا يأتي من يستدل بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، على أن الإسلام خاص بالعرب، وأنه دين موجه للعرب تحديدا، وحتى لقريش على وجه الخصوص، لكن يترك الآيات الأخرى التي تبين عالمية القرآن ليكون للعالمين نذيرا، إنه هو إلا ذكر للعالمين، هذه كلها يتجاهلها كأنه لا يراها، لأنه يريد أن يضخم مثلا دور العرب أو شيء من هذا القبيل. وأحيانا الإنسان يفعلها عن غير قصد، لكن الشاهد أن فخ الاقتسام نقع فيه كثيرا، وليس فقط هذا النمط الوحيد من الاقتسام، أنك تأخذ آية وتترك آية أخرى في صورة أخرى. أحيانا يكون الأمر متعلقا بالسياق، أنك تأخذ الآية وتترك الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، ما يسمى السباق واللحاق، هذا مهم في إيضاح معنى الآية. يعني مثلا واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يأخذها كنص مستقل، لا يدري ما قبلها ولا يدري ما بعدها.
1: إيه؟
0: الآية التي قبلها ماذا تقول؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذه لا يعرفها، يعرف فقط واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حتى يعطي تصورا أن القرآن يدعو إلى قتال مفتوح.
1: إيه؟
0: وكم عبثوا بوعي غير المسلمين وبعض المسلمين حتى من بوابة الاقتصاص هذا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، كذا كأنها إعلان مفتوح. طيب الآية التي قبلها إيش هي؟ ما يعرف.
1: سبحان.
0: الآيات التي بعدها إيش هي؟ ما يعرف. تمام؟ بعدها تجد آيات توضح، تقول ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، كل هذه الآيات لا يعرفها،
1: أو قد يعرفها ويتعمد ذلك.
0: أو قد أنا رأيت، نعم رأيت، خاصة مثلا يعني خصوم الإسلام
1: سبحان
0: وبعض الغربيين، أنا رأيت أن حتى في الترجمة يقتص الآيات من سياقها ويروجها، لأن إذا اقتصيت الآية من سياقها تصبح فعلا تدل على معنى مشكل.
1: صحيح.
0: لكن لما تردها إلى سياقها سيتضح، وهذا من أكثر يعني المزالق التي نقع فيها. وأحيانا لا يكون الاقتطاع من سياق، حتى الآية نفسها يقتطعونها، يعني لا يكمل الآية، مثل وليس الذكر كالأنثى، هذه يأخذها فقط ويعني ينظر لها على أنها إعلان صريح لازدراء المرأة، وهو نفسه لا يعرف هذه العبارة من قالها، هل هي منسوبة لله عز وجل أم منسوبة لأم مريم، ولماذا قالها، وتكملة الآية ما هي، ولا سياقه ولا هم يحزنون. شوف أعطيك مثال آخر على اقتطاع من الآية نفسها دون إكمال الآية، يعني يأخذ جزء من الآية ويترك البقية. قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كلمة اقرأ انتزعت في العصر الحديث من سياقها، يعني تعاملوا معها كأنها فعل متعلق بالقراءة المعاصرة التي نراها، ولذلك شاع تعبير نحن أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ، لا نحن لسنا أمة اقرأ، الأمم الأخرى أيضا تقرأ، بل إن بعض الأمم قد تقرأ أكثر منا، عرفت، لكننا نحن أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، نحن أمة القراءة الربانية، نحن أمة القراءة التي تربط المخلوق بالخالق ولا تنظر للأمور بمعزل عن الخالق الذي أنشأ الخلق، عرفت. لذلك لما اقتطعنا الآن تحت الضغط الحداثي في العصر الحالي وأصبحنا ننظر للمفاهيم القرآنية بنظرة مادية، نظرنا إلى القراءة كفعل مادي، فعل مادي صرف، وعظمنا وضخمنا موضوع القراءة بدون ما نكمل الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا، القراءة وحدها لا تكفي ولا تغني، يجب أن تكون مرتبطة باسم ربك الذي خلق. لذلك مثلا أنا لما أقرأ الظواهر الكونية

0: لما أقرأ الظواهر الإنسانية والاجتماعية يجب أن تكون قراءتي لهذه امتدادا لقراءتي للوحي.
1: الله.
0: فأنا مثلا أنظر مثلا لظاهرة المنافقين بناء على ما قرره الوحي وليس بناء على التحليلات والنماذج التفسيرية الشائعة، أو مثلا أقرأ ظاهرة التنافس المادي في الاجتماع الإنساني ليس من خلال النموذج التفسيري الرأسمالي وليس من خلال النموذج التفسيري الماركسي لظاهرة التنافس المادي، وإنما من خلال صورة التكاثر، لأن صورة التكاثر تزودني بالوعي. نرجع هنا لمسألة الوعي التي ذكرناها في البداية، تزودني بالوعي الذي يجعلني أفهم هذه الظاهرة وكيفية حلها. يعني بالمناسبة صورة التكاثر تعرضت لمشكلة التنافس المادي وحلتها في هذه الفقرة الصغيرة التي تسمى صورة التكاثر، المشكلة والحل كامل، نموذج متكامل في المعالجة والحل. فهنا أنا أقرأ صح لكن باسم ربي الذي خلق، فقراءتي مرتبطة دائما بالخالق الذي يهدي، كما قال إبراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهدي، أنا الله عز وجل خلق هذا الكون إذن هو الذي يهدي هذا الكون. فأنا أنظر إلى كل شيء بمنظور الوحي. هذه القراءة الآن لما مزقناها في العصر الحالي وجعلنا الأمر فقط مرتبط بأمة اقرأ بمعزل عن الارتباط الرباني، أصبحنا نفسرها تفسيرا ماديا، وهذا كله يرجعنا إلى مشكلة الاقتسام، أننا نقتسم القرآن ونتعامل معه كأعضاء مجزأة ولا نربط آيات الله عز وجل بعضها إلى مستوى أن الآية نفسها نقسمها.
1: نحن لسنا أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ باسم ربك. جميلة العبارة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، إنه موضوع الخشوع. فقد ورد الخشوع، أو وردت كلمة الخشوع في القرآن الكريم في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بادئ ذي بدء، ما الفلاح؟ قد يقول أحدكم إنه النجاح. لا، فرق كبير بين الفلاح وبين النجاح. الفلاح هو الفوز بالآخرة، الفلاح هو الفوز برضاء الله عز وجل، الفلاح هو أن يحقق الإنسان في الدنيا سر وجوده، الفلاح أن يكون قريباً من الله، الفلاح أن يحمل نفسه على طاعة الله، الفلاح أن يتقرب إلى الله بالعمل الصالح. فالفلاح نجاح مع الله، والفلاح نجاح في الفوز بالآخرة، هذا هو الفلاح. أما قد ينجح إنسان بكتابة سيناريو فيلم، هذا ليس فلاحاً، هذا نجاح. قد ينجح الإنسان في عمل لا يرضي الله، قد ينجح إنسان في عمل يسبب دمار للبشرية، ربح حرب لكن دمر أمم. فلذلك الفرق كبير بين النجاح والفلاح. النجاح في الدنيا وفي موضوعات شتى، وقد تكون هذه الموضوعات ليست خيرة. على كل، كلمة الفلاح أو قد أفلح وردت مرات ثلاثة في القرآن الكريم حصراً. الآية الأولى، دقق، قد أفلح من تزكى. النجاح بالمعنى الواسع، الفلاح، الفوز، التفوق، العقل، الذكاء، الذي يتزكى. كلام خالق الكون، لأن تزكية نفسك ثمن دخول الجنة، لأنك خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمن هذه الجنة أن تزكي نفسك، يعني أن تحملها على طاعة الله أولاً، وأن تقبل بنفسك على الله ثانياً. عندئذ تطهر النفس من كل أدرانها وتتحلى بالكمال الإلهي. هي التزكية، يعني إنسان صادق، أمين، عفيف، منصف، متواضع، يحب الخير، قلبه ممتلئ رحمة، يجري الله على يديه أعمالاً بطولية، هذا هو الفلاح. قد أفلح من تزكى. لذلك ينبغي أن يكون الهدف الأول لكل مؤمن أن يزكي نفسه، لأن تزكية النفس ثمن دخول الجنة. قد حرف تحقيق، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه الآية الأولى. والآية الثانية، قد أفلح من زكاها، الهاء تعود على النفس، وقد خاب. خاب على العكس من أفلح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها أبعدها عن ربها، فلما أبعدها عن ربها تعلقت بشهوات الدنيا، فمارستها معتدية على حقوق الآخرين. أيها الإخوة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما الآية الثالثة، يبدو أن الصلاة كما تعلمون عماد الدين، الصلاة من أجل الاتصال بالله، والصيام من أجل الاتصال بالله، والحج من أجل الاتصال بالله، والعمل الصالح من أجل الاتصال بالله، وإنفاق المال من أجل الاتصال بالله. يكاد يجمع حالات لا تعد ولا تحصى مؤداها الاتصال بالله. لذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أروع ما قرأت عن هذه الآية في بعض التفاسير أن الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها ولكن من فرائضها، لأن هذا الإله العظيم لا يعقل أن يأمرك أن تصلي في اليوم 5 مرات تقف وأنت شارد الذهن، غافل، تركع وتسجد، تقرأ الفاتحة وسورة ولا تشعر بشيء، وكأنك أديت حركات وسكنات وتمتمات لا معنى لها. هذا الإله العظيم خالق السماوات والأرض، هذا الذي يفعله المسلمون في الصلاة ليست هي الصلاة التي أرادها الله عز وجل. الصلاة اتصال بالله، والاتصال يحتاج إلى تمهيد، إلى استقامة، وإلى عمل صالح. فلذلك كلمة أفلح وردت مرات 3 حصراً: الأولى قد أفلح من تزكى، والثانية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والثالثة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولعل الفلاح هو الذي يشق الأرض ويزرع بذرة. يعني كمعلومات لطيفة، بذار بعض الخضروات يعطي 1,000,000 ضعف. الآن البيت البلاستيكي يلي مساحته 500 متر يحتاج إلى 5 غرامات من البذور، بذور الطماطم أو البندورة، 5 غرامات. هذا البيت يعطي 5 طن، يعني 1,000,000 ضعف. في بلادنا يعطي 5 طن، في هولندا يعطي 25 طن. يعني البذرة بتقدم 5 ملايين ضعف. هذا هو الفلاح، تزرع بذرة تعطيك 5 ملايين ضعف من وزنها من هذه الثمرة اليانعة التي يحتاجها الناس دائماً. فكأن الفلاح هو الذي يقدم قليلاً ويأخذ كثيراً، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن نربح عليه، يريد أن نتاجر معه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر. أكبر تجارة مع الله، يعني الإنسان أحياناً يضع لقمة في فم زوجته يراها يوم القيامة كجبل أحد. والله لا أبالغ، لو عرفنا ماذا ينتظر المؤمن من عطاء، من تكريم، من نعيم مقيم، لأنه في السنوات المعدودة استقام على أمر الله وأدى العبادات وعمل الصالحات، فاستحق جنة ربه يعني إلى أبد الآبدين. لذلك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. أكبر خسارة أن تخسر الآخرة. أيها الإخوة، إذاً الفلاح يشق الأرض ويزرع بذار وتأتيه الأضعاف المضاعفة من هذه البذار، وكأن الفلاح سمي فلاحاً لأنه أفلح في أخذ الكثير من الشيء القليل. طبعاً يؤكد هذا المعنى ربنا جل جلاله حينما يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أنا مرة كنت في غوطة دمشق، يعني رأيت في حقل القمح مجموعة سنابل كثيرة جداً، والله قلعتها فإذا هي 35 سنبلة، أخذت واحدة وعددت حبات القمح فيها فكان العدد 50، كان العدد 50، ضربت 35 بـ50 طلع من حبة واحدة 1750 حبة، من حبة واحدة. أخواننا الكرام، الله إذا أعطى أدهش. يعني في بعض الأماكن في أمريكا، نهر الأمازون غزارته بالثانية الواحدة 300 ألف متر مكعب. في البرازيل في شلالات كثافتها 1,400,000 متر مكعب بالثانية، 1,400,000 متر مكعب بالثانية. كنت في كندا في مدينة اسمها مونتريال، في حول 1,000,000 بحيرة، 1,000,000، أكبر تجمع مائي في العالم. الله إذا أعطى أدهش. مرة في البرازيل لي درس عقب المغرب، في إخوة كرام وعدوني أن يأتوا إلى المسجد فلم يحضروا، سألت عنهم قال الأمطار نزلت 150 ملم بساعتين، يعني أمطار دمشق على مدى العام بساعتين، فارتفع الماء في الطرقات 1.5 متر، تعطل السير وشقت المدينة نصفين. الله إذا أعطى أدهش. أولاً لا يمكن أن يكون تقنين الله عز وجل، إن صح التعبير، تقنين عجز، تقنين الله تقنين تأديب فقط. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مرة كنت بواشنطن، نحن في الجديدة في وادي سحيق، في قعر الوادي يمشي بردة، في وادي أعمق منه بكثير، وقد وضعت لوحة عمود وفوق لوحة مكتوب مستوى الماء عام 36، يعني هذا الوادي السحيق ممتلئ ماء، وفوق هذا الوادي ارتفاع 6 أمتار مستوى الماء سابقاً. أنا أذكر قبل بضع عقود من الزمن أنه كل سنة يغرق أشخاص كثر في نهر بردة، هذا ما حدا يغرق فيه إن الماء قليل جداً. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا التقنين تقنين تأديب. أيها الإخوة، الفلاح ألا تستهلك الوقت بل أن تستثمره. أنت وقت، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. هذا الوقت إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. ينفق استهلاكاً كمعظم الناس، يأكلون ويشربون ويتمتعون ثم يفاجؤون بالأجل، استهلكوا وقتهم استهلاكاً بلا عمل له أثر مستقبلي. يعني للتقريب، واحد جلس بحوض وملأه ماء فاتر استمتع، هذا العمل له أثر مستقبلي؟ يعني ممكن يكون بعد الاستمتاع تاجر كبير أو دكتور، هذا عمل آني، استمتاع ليس له أثر مستقبلي. فلذلك الفلاح لا أن تستهلك الوقت بل أن تستثمره. لذلك المؤمن ينفق وقته استثماراً، بمعنى أنه يفعل في الوقت الذي سينقضي عملاً يرى نتائجه بعد انقضاء الوقت، بينما غير المؤمن يستهلك وقته استهلاكاً، تماماً كتاجر ينفق من رأس ماله بعد حين أعلن إفلاسه، وتاجر آخر ينفق نفقات كبيرة من ريع ماله. لذلك الإنسان وقت، وأثمن شيء يملكه هو الوقت، بل رأس ماله الوحيد هو الوقت. هذا الوقت إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. لذلك قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في الحقيقة زمن، جاء جواب القسم إن الإنسان لفي خسر. يعني النقلة من بيت إلى قبر، من منصب رفيع إلى قبر، من صحة جيدة إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من دخل كبير إلى قبر، نقلة مخيفة، نقلة من كل شيء مبدئياً إلى لا شيء. فكيف إذا كان بعد هذا القبر عذاب لا ينتهي؟ فلذلك الفلاح ألا تستهلك الوقت أن تستثمره، وألا تستهلك المال أن تستثمره بالعمل الصالح، وألا تستهلك نعمة الأمن بل تستثمرها في معرفة الله، وألا تستهلك نعمة الصحة بل تستثمرها في طاعة الله. يعني الفرق الواضح الصارخ بين المؤمن وغير المؤمن، غير المؤمن يستهلك بينما المؤمن يستثمر. أيها الإخوة، آية ثانية متعلقة بالخشوع. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تختشي منا ويكفيك ما جرى، أما تستحي من عتبنا يوم جمعنا، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا، وجدناك مضطراً فقلنا لك ادعنا نجبك، فهل أنت حقاً دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائياً، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ يعني الإنسان إلى متى هو غافل؟ إلى متى هو غارق بهمومه وشهواته وميوله وطموحاته في الدنيا؟ أما آن له أن يصحو؟ والله الذي لا إله إلا هو، الإنسان حينما يصحو ويصطلح مع الله عز وجل يشعر أن جبالاً على كاهله أزيحت عنه. حياة المؤمن الذي اصطلح مع الله والذي استقام على أمر الله من الصعب أن نعرف أبعادها. يعني قال ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ قال: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والدليل في قوله تعالى: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم، ذاقوا طعمها. والله لن تكون مؤمناً صادق الإيمان إلا إذا ذقت في الدنيا طعم الجنة، هذه جنة القرب. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريباً واشتياقاً لقربنا. هذا كله من خلال الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الإنسان أحياناً يشعر أنه قلبه ميت، أحياناً القلب يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر ويصغر ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. هذا القلب كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، يعني الآن في موضوع دقيق جداً، في مصطلح اسمه الطقوس. الطقوس هذه الكلمة تستخدم لأعمال وحركات وسكنات وتمتمات يرددها أصحاب الديانات الأرضية. الديانات الأرضية التي من أصل أرضي بشري من اختراع البشر، هذه الديانات لها طقوس. لكن يجب أن نؤمن إيماناً دقيقاً أن العبادات ليست طقوس، ليس موضوع حركات وسكنات وتمتمات. مثلاً قال الإمام الشافعي: العبادات معللة بمصالح الخلق. الدليل القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهر الغني من الشح والفقير من الحقد، تزكي الفقير فيشعر بقيمته في المجتمع، تزكي الغني يشعر بإحسانه، تطهر المال من تعلق حق الغير به، تزكي المال فينمو. فالزكاة معللة بمصالح الخلق. لذلك قال بعض العلماء: الشريعة مصلحة كلها، عدل كلها، رحمة كلها، وأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. فالزكاة معللة بمصلحة. طيب، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني أكبر ما فيها ذكر الله، أو ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له. إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك نعمة الأمن، منحك نعمة الحكمة، منحك نعمة الرضا، منحك نعمة السعادة، منحك عطايا لا تعد ولا تحصى من خلال الصلاة. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلة الصيام أن تصل إلى مرتبة التقوى. الحج: الحج الآية الدقيقة في موضوع الحج: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم. يعني الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، دققوا الآن، لتعلموا، هي لام التعليل، يعني علة خلق السماوات والأرض أن نعرف الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار الله من أسمائه اسمين، العلم والقدرة، معنى العلم ومعنى القدرة، يعني علم الله يطولك وقدرته تطولك، فإذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. أنت كتاجر لا يمكن أن تغفل صفقة استوردتها في حسابات تقدمها للمالية، لماذا؟ لأنه في نسخة من هذه الصفقة تذهب إلى المالية، فإن أغفلت هذه الصفقة أهدرت حساباتك، لأنه توقن أن علم هذه الوزارة يطولك وأن قدرتها تطولك بإهدار حساباتك. أنت دقق مع أشخاص من بني البشر، لأن علمهم يطولك ولأن قدرتهم تطولك لا يمكن أن تعصيهم، فكيف بالواحد الديان؟ أيها الأخوة، الخشوع حينما تعرف حكمة العبادات، حكمة الصلاة وحكمة الصيام وحكمة الحج وحكمة الزكاة، حينما تؤمن أن العبادات في الإسلام ليست طقوساً، هي عبادات معللة بمصالح الخلق، وهذا من فضل الله علينا. أيها الأخوة، موضوع الخشوع من أدق الموضوعات التي تعد ذات أهمية بالغة في الوصول إلى الله. أنت حينما تصلي بخشوع وصلت إلى الله، لذلك الصلاة هي كبيرة، يعني صعبة، إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع يسعد بالصلاة، وغير الخاشع يراها عبئاً. النبي كان يقول: أرحنا بها ولسان حال المسلم المقصر أرحنا منها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا حديث في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد سبق في أحاديث الماضيات أن الله عز وجل يحب توبة عبده، وسبق أن العبد مفتوح أمامه باب التوبة سواء في الليل أو في النهار، وسبق أن هذا الباب لا يغلق إلا إذا قامت القيامة أو إذا غرغر العبد. والآن الحديث السابع يتحدث أيضا عن وقت استمرار التوبة، إلى متى يبقى باب التوبة مفتوحا. نعم، تفضل.
1: وعن زر بن حبيش.
0: زر بن حبيش هو من التابعين، من كبار التابعين، عمر 120 سنة. هو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، وبالتالي لا يكون صحابيا من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، أو من رآه ولم يكن مؤمنا به لا يعتبر صحابيا. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذا تحققت هذه الضوابط الثلاثة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. أما من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحابي. أو من لقيه ولم يكن مؤمنا به، لأبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم بس ما آمن به، ليس صحابيا. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. زر بن حبيش هذا من التابعين، هو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقه. نعم، وهو من وفيات 83 للهجرة، مات وله من العمر 120 سنة. عن زر بن حبيش قال:
1: قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه.
0: أتيت صفوان بن عسال، صحابي، سيدنا صفوان بن عسال غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات. فالتابعي زر جاء إلى صفوان يسأله، تفضل،
1: أسأله عن المسح على الخفين.
0: نعم، المسلم لا يزال يتحرى في شؤون دينه، وهو يبحث عمن يعلمه دينه، وهو يلحق بمجالس العلم والعلماء، وهو الذي يلحق بأهل العلم من أجل أن يسألهم. أتيت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أسأله عن المسح على الخفين. والله أنا بعرف في الوضوء نغسل الرجلين، طيب ما حكم المسح على الخفين؟ فقال
1: ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم.
0: أيوة، جئت ابتغاء العلم. فقال ابتغاء العلم، أنا جئت فقط للعلم، يعني مو جاي مشان التاجر، لا، مو جاي مشان أعطيك ملخصات تبع الجامعة، لا، مو جاي مشان نلعب طابة مع بعض، لا، مو جاي تتسلى عندي، لا، لكن ليش جاي؟ جئت ابتغاء العلم. أنتوا يا أخوان ليش جايين هلا على الدرس؟ ابتغاء العلم. احمدوا الله عز وجل بأن الله أكرمكم بما أكرم به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يطلبون العلم. هنيئا لمن عاش على طلب العلم ومات في طلب العلم. لا أعلم منزلة أشرف عند الله عز وجل من منزلة طلب العلم. لذلك كان كبار الصالحين ولا يزالون يتمنون أن يقبضهم الله تعالى وهم في طلب العلم، ويسألون. وإذا سألتهم عن تعريف أنفسهم قال أنا طالب علم، وله من العمر 70 سنة وهو يعلم العلماء ويقول أنا طالب علم، وأرجو من الله أن يقبضني وأنا في طلب العلم. ولعلكم بعضكم عاصر شيوخنا الذين كانوا يأتون إلى مجالس العلم محمولين. أنتوا يا شباب اللي جايين على الدرس ماشيين، وجايين على الدرس على المسكليتة، وجايين على الدرس بالسيارة، وجاي على الدرس بالسرفيس، وجاي على الدرس راكب، بس نحن رأينا شيوخنا يأتون إلى الدرس محمولين. فيك تجي على الدرس محمول؟ محمولين يعني كان شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو يأتي إلى الدرس ماشيا، تعب صار يجي ماشي وعكازة، تعب صار ماشي وعكازة ورجل يسنده، تعب ماشي وعكازة ورجل على اليمين ورجل على اليسار. تعب صار يأتي على الكرسي النقال. تعب كان الكرسي الذي يصعد عليه الشيخ ليدرس له 3 درجات، لم يعد يستطع أن يصعد هذه الدرجات 3، ما بيستطيع، عاجز. عملوا له أسانسير 3 درجات، ركبوا له يا خصوصي، يجلس تحت فيرتفع ويدخل إلى مكان الكرسي. جاء ورأيناه مرارا والمنفسة على جنبه والمفجر على خاصرته. تعرف شو معنات مفجر؟ إذا إنسان سأقوله عملية جراحية والجرح كان متوقع أن فيه قيح، يخافون أن يجتمع القيح تحت الجرح، بيحطوا له مادة ينز منها هذا القيح خارج الجسم، هذا مفجر يسمى في الطب. الشيخ جاء يحضر الدرس والمفجر في خاصرته. ما تظنوا يا أخوان أن حضور مجلس العلم يعني شغلة على الرفاه، أنه أنا بس أفضى إن شاء الله بإذن، بس أفضى جاي على الدرس. إذا شفت حالي مو واجعني راسي جاي على الدرس، إذا ما عندي زبون جاي على الدرس، إذا رايق جاي على الدرس، إذا بشغلوا لي المكيفات جاي على الدرس، عنكم طاقة شمسية بيجي على الدرس. ما هكذا يطلب العلم، يطلب العلم بدمك وبروحك. وأنا مرارا ما رأيت شبابا ورجالا جاءوا على الدرس بالعكازات، وجاءوا على الدرس بالضماضات الموجودة على رؤوسهم أو على بطونهم أو على عيونهم، لكن مجلس العلم منزل عالي، لأنهم يتمنون كبار الصالحين أن يموت، أن يموت يموت وهو في مجلس العلم. وكان شيخنا هكذا يقول لنا، قال أنا يا ابني أسأل ربي أن أموت وأنا على كرسي التعليم. ما مات الشيخ وهو على كرسي التعليم، لكن حصلت له النية، مو إنما الأعمال بالنيات، إن لم تحصل لك المباشرة حصلت لك النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فزر ابن حبيش رايح لعند صفوان ابن عسال في سفر، قال ما جاء بك؟ قال ابتغاء العلم. فنصيحة يا أخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة يا أخوات، لا واحد بيناتكم يغادر مجلس العلم إلى متى؟ إلى آخر نفس في حياتك. ونيالك إذا بتموت بمجلس العلم نيالك. والله يثبتنا يا أخوان أنا وياكم بقوله الثابت، لأنه هذا دخول بيوت الله ولزوم درب الله ولزوم طريق العلم، هذا طريق الأولياء وطريق الصالحين وطريق الأنبياء وطريق القرب من حضرة الله تعالى. قال ما جاء بك؟ قال ابتغاء العلم. فقال تفضل.
1: فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب.
0: أنت وجاي على المسجد وأنت جالس في المسجد، الملائكة تضع لك أجنحتها. وضع الجناح إشارة عن التواضع، ووضع الجناح كناية عن المعونة، تعينك الملائكة، إلك مصلحة الملائكة تتطامن لك وتتواضع لك، إلك مصلحة الملائكة تعينك في أمورك. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فقال طوبى للشام، إن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. الملائكة ليش بتبسط جناحاتها؟ لأنه عنا حفلات غنائية يعني بتشد الملائكة، لأنه عنا أفلام مؤثرة وبتشد الملائكة، لأنه عنا أكل طيب كتير بتقوم تجي عليه الملائكة، لأنه معنا مصاري كتير نغري به الملائكة، ليش تجي الملائكة؟ إن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. لما هذا الحديث؟ إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، لأنه في مجالس علم، لأنه في مجالس تجتمع فيها الناس على تعلم القرآن الكريم، على تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على تعلم أوامر الله، على تعلم نواهي الله، على تعلم التوبة، على تعلم الإقبال على الله، على تعلم السلوك في درب الله عز وجل. الملائكة هذا الذي يرضيها. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والعالم والمتعلم يا أخوان شريكان في الأجر، العالم والمتعلم شريكان في الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس مني إلا عالم أو متعلم. أنا ما بعرف حدا في هذا الإسلام إلا أن يكون إما عالم يعلم الناس وإما متعلم. طيب، وإذا رأيت واحد لا له عالم ولا له متعلم يرتكب السبع الموبقات، بعدين يقول لك الله غفور رحيم، يعتدي على أموال الناس بالحرام، يقول لك الدين بالقلب، يا لطيف ما هذا الجهل، يعتدي على أعراض الناس، بعدين يقول لك أخي الدين أخلاق، لا تحتشم ولا تعف نفسها، بعدين بتقول لك الدين المعاملة. من قال لكم؟ ما هذا الجهل؟ ليس مني إلا عالم أو متعلم. ما في مشكلة أن أكون جاهل، بس ألتحق بمجالس العلم فأتعلم. ذكروا عن صالح ابن كيسان، رجل له من العمر 60 سنة، صالح، قال حضر مجلس علم فعلق قلبه، كان المجلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يريد أن يتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 60 سنة عمره. قالوا له: الآن يا صالح، هلا 60 سنة ما عاد محرزة. فكان يقول: لا بأس، أموت وأنا أعلم شيئا خير من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا. فعمر صالح 120 سنة، 60 في العلم و60 في الجهل، وصار صالح من شيوخ الإمام البخاري ومسلم، صار من كبار العلماء. فأنتوا يا أخوان كل واحد يشد همته في أن يطلب القرآن الكريم، في أن يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أن يقبل على الله عز وجل، في أن يتعلم أحكام دينه، في أن يصير معلما. ليش ما تصير أنت كمان داعية إلى الله؟ ليش ما تصير أنت تدل الخلق على الله؟ ليش ما تصير أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: أنا ما بعرف شيء. منيح، تعلم تعلم. فليس المرء يولد عالما، ما حدا بيناتنا ولد عالم، كلنا كنا نجهل شيء فشيء شيء فشيء بيتعلم. في أخي يحضر معنا مهندس، دكتور بالهندسة، له من العمر 60 سنة، 0 بالقرآن، عملوا له اختبار تحديد مستوى بالقرآن، تفضل يا دكتور، دكتور بالهندسة، قرأ هيك أخذ 0. يا إخوان، مسلم 60 سنة 0 بالقرآن، هذا لو مات ربكم حميد أنه الله أطال عمره وما مات الآن. بدأ بدراسة القرآن وقراءة القرآن وتعلم القرآن وحفظ القرآن، بعمر 62 حفظ القرآن الكريم بإجازة، صار حافظ ومتقن للقراءة يعلم غيره. لكن العلم هكذا، يعني أنا بكون لا أعلم شيئا بصير بعلم، بس كيف هلأ إذا واحد يصير نجار بده يصاحب النجارين، وحداد بده يصاحب الحدادين، وبده يصير رائحته حلوة بده يصاحب أصحاب العطور. أما واحد بده يروح يقعد بالمستنقع ويقول لك أساوي لي ريحتي حلوة، شو بدنا نساوي لك ريحتك حلوة؟ أنت قاعد بالمستنقع، طلع من المستنقع، روح عود مع بياعين العطور، روح عود مع بياعين الأزهر بطلع ريحتك حلوة، روح عود مع النجارين بتصير نجار، روح عود مع أهل القرآن بتصير من أهل القرآن، روح عود مع أهل الصلاح بتصير من أهل الصلاح، روح جالس أهل الذكر بتصير من أهل الذكر، أهل القرب من الله تعالى بتصير قريب، أهل الحب بتصير محبوب. أما بدك تبقى ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. عمركم شفتوا سفينة هيك ماشية بالطريق بالشارع بالإستراد؟ بدك تمشي سفينتك بدك تنزلها على البحر. بدك تصير من أهل الصلاح والرشاد والعلم، روح صاحب أهل الصلاح والرشاد والعلم، كبيرا كنت أو صغيرا. وهذا يا أخوان، هذا الدين ما عنده صغير ولا كبير. الصحابة الله يرضى عنهم كلهم طلبوا العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، التاجر والحداد والخباز والتعيب والكسيب. قال: كانت الصحابة تخفق رؤوسها، يصلون المغرب في المسجد وينتظرون صلاة العشاء، قال فتخفق رؤوسهم. ليش واحد هيك اللي بيقولوا قاعد متربع بالدرس أو بعد صلاة المغرب بيخفق رأسه؟ ليه؟ لأنه تعبان طول النهار، بس بدهم يضلوا قاعدين بمجالس العلم ويضلوا قاعدين ينتظرون الصلاة. وإذا تعبان ليش بربك بدينك؟ إذا قلت لك استنى لك ساعة وإلى 500,000 ورقة ما بتقعد؟ أي والله بتوقف على رجل واحدة إذا بدك كمان. 500,000 أخي دوم محرزين، وجنة عرضها السماوات والأرض، مو محرزة يعني إنك تجي ولو تعبت ولو بذلت جهدك؟ فصفوان بيقول له إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا الكلام هنا من صفوان من نفسه، بس صفوان صحابي. من أين جاء صفوان بهذا الكلام؟ من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شايف أنت لما بتجالس النبي صلى الله عليه وسلم بصير بتحكي مثله. فصفوان ابن عسال صار يحكي مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما بتجالس أهل الصلاح بتصير بتحكي مثلهم. لما بتجالس أهل الرشاد بتصير بتحكي مثلهم. بتجالس أهل العلم بتصير تتكلم مثلهم. وإذا جالست أهل الفجور كمان بتصير بتحكي مثلهم. وإذا جالست أهل الفواحش كمان بتصير بتحكي مثلهم. وإذا جالست أهل الرذيلة بتصير بتطلع ريحتك مثل ما تطلع ريحتهم. طبعا. فصفوان في هذا الحديث، هذا حديث موقوف: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. لكن مثل هذا الحديث الموقوف يوجد حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زر، تفضل.
1: فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئاً؟
0: أيوة. الآن زرء بن حبيش يقول له: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. عم بيقول له: والله أنا شاكك في صدري، يعني في شك، هل يمسح على الخفين بعد أن يدخل أحدنا إلى دورة المياه، إلى بيت الخلاء، فيعني يتغوط أو يتبول، هل يجوز لنا أن نمسح على الخفين؟ يقول له: يا صفوان، أنت كنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت صحابي، أنت امرؤ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في شيء عن المسح على الخفين بعد الغائط والبول؟ فقال: نعم.
1: قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم.
0: الآن سيدنا صفوان ينقل لنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين. الخفان أيها الإخوة هما عبارة عن لفائف الجلد أو المادة القاسية التي ترتدى في الأقدام، هذا الذي يشبه الجرابات لكن له سحاب جلد أو مشمع، يغطي الكعبين وهو من مادة كتيمة، ويمكن تتابع المشي بها، يعني بإمكانك أنك تمشي 3/4 ساعة بالخفين من دون حذاء، إن جرابات جلد بالتالي، مو هدول الجرابات التي ترتدونهم أنتم يا أهل الشام، وإنما عبارة عن جرابات الجلد، هذا اسمه خف. الأصل في الوضوء كما تعلمون أن الإنسان يتوضأ فيغسل قدميه في الوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالمسح على الخفين، وهو صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. والمسح على الخفين يجوز للمقيم يوما وليلة، يعني 5 أوقات بعد أن يحدث هذا الذي ارتدى الخفين، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، يعني 15 صلاة بعد أن يحدث، بشرط أن ترتدي الخفين على طهارة كاملة. يعني أنا الآن أتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين وأنتهي وضوئي، والآن أرتدي الخفين، صليت العشاء معكم، نمت، إلا إذا نام الإنسان فقد انتقض وضوءه. لما بدي أقوم على صلاة الفجر أتوضأ وضوءا كاملا، لكن الخفان أمسح عليهما، أبل يدي وأنفض عنهما وأمسح وجه الظاهر الخفين، فأصلي بهذا المسح الخفين صلاة الفجر. كمان صلاة الظهر بدي أتوضأ رد، كمان دخلت على الخلاء بقلب النهار، كمان بروح بتوضى وبمسح على الخفين، هي فرض ثاني، وبصلي العصر وبصلي المغرب وبصلي العشاء، يعني يصلى إذا كنت مقيما 5 صلوات. أنا وضعتها اليوم على صلاة العشاء، الآن أحدثت بعد ساعة، بعد 1، 2، 3، 4، 5 صلوات، أصلي ماسحا على الخفين بحيث أنني أتوضأ وأمسح على الخفين. إذا كنت مسافرا جاز أن تمسح عليها 3 أيام بلياليهن، يعني 15 فرض من فروض الصلاة، هذا إذا احتجت إلى وضوء عادي. أما إذا أصابتك جنابة فلا بد أن تخلع الخفين وتغتسل. من شروط المسح الخفين أن ترتديهم على طهارة كاملة، 1، وأن يكونا طاهرين، 2، وأن يكونا ساترين للكعبين، 3، الكعبين العظمان الناتئان على طرف القدم، وأن يكونا من مادة يمكن تتابع المشي عليها، يعني مادة قاسية، مادة كتيمة، وغير ممزقين. الآن يجوز أن تمسح على الخفين. فزرء بن حبيش يقول لصفوان: سمعت شيئا؟ أنا حك في صدري شيء عن المسح على الخفين بعد الغائط والبول. قال: سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. يعني يجوز المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن إذا أصابتك جنابة لابد أن تخلع الخفين وتغتسل. قال: لكن من غائط وبول ونوم يجوز لك أن تبقى لابس الخفين وتمسح عليهما. الآن هذا الحديث مقدمة. قال: فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، في الحب شيئا؟ سنتابع إن شاء الله تعالى هذا الحديث ونشاهد موضع الشاهد منه في سوقه في سياقة الإمام النووي له في باب التوبة، لأن الحديث عن التوبة سيأتي بعد هذا الأمر. لكن كان الحديث عن مسح الخفين يعني سببا لورود الحديث الذي ستسمعون في التوبة. أيها الإخوة، اجعلوا إقبالكم على الله واجعلوا عودكم إلى الله منزلة ملازمة لكم مع كل نفس من أنفاس حياتكم. ومهما قصر أحدنا، ومهما ابتعد أحدنا، ومهما فاته شيء من أوراده أو أذكاره، فليجدد التوبة سواء بالليل وسواء بالنهار، فإن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

وجدنا اثنين يجلس احدهما الى الاخر يتكلم كل واحد منهما بلغة قومه ولا يعرف لغة الاخر. فرضنا جدلا ان رجلا عربيا لا يعرف الا عربيته يتكلم بلغته، يجلس مع اخر صيني يتكلم ولا يعرف الا صينيته. بالله عليك بعد مرور ساعة او ساعتين ماذا فهم احدهما من الاخر؟ لا شيء. فلماذا اضرب هذا المثل في بداية هذه الحلقة؟ ان كثير من الازواج والزوجات يتكلم كل واحد منهما بلغة غير اللغة التي يعني يتكلمها الاخر. سبحان الله، يعني في واحد يتكلم بلغة العقل والطرف الاخر يتكلم بلغة العاطفة، واحد كلامه مرتب الاخر كلامه يعني لا تستطيع ان تضبطه، يعني واحد عصبي المزاج الطرف الثاني يعني هادئ الى درجة البرود، يعني قد يكون حليما احيانا وباردا احيانا اخرى، واحد عنده ثقافة التواجد الاجتماعي في المجتمع او عنده ذكاء يعني في التعامل في التعاطي وفي الاطروحات التي يطرحها، الاخر عنده بلدة حس في الفهم وفي العرض. فيه ناس يعني طرف فكاهي الطرف الثاني لا يجيد الا النكد. فبالله عليك هذا الصيني وهذا العربي جلس كلاهما الى الاخر ساعة، طب ولو ان زوجا وزوجة جلس احدهما الى الاخر 4 عقود من الزمن 40 سنة مثلا، فماذا تتصور انت النتيجة؟ هل في هذا البيت تصير هناك مودة التي قال فيها رب العباد وجعل بينكم مودة ورحمة؟ اذا نحن في هذه الحلقة من البيوت الامنة نسأل الله ان يجعل بيوتنا جميعا امنة ان شاء الله، ويصبر اهل الابتلاء على ما ابتلاهم من ازواج وزوجات. يعني نتحدث عن مفاهيم المودة، ما الذي يعني ما هي منابع المودة، ما هي معوقات المودة، الذي لا يجعل الانس او المودة تستشري بين الطرفين؟ هذا هو موضوع حلقتنا ان شاء الله في هذا اليوم. اول شيء قضية نشر الحسنات وكتمان السيئات، يعني لا اضع عدسة محدبة او مقعرة تصغر الحسنات، ولا اضع عدسة مكبرة على السيئات تعظمها، لا اصغر الحسنات ولا اعظم السيئات. هذا امر. الامر الثاني ان رأيت انا حسنة كان من الواجب ان انشرها، وان رأيت سيئة كان من الواجب ان اكتمها. كان علماؤنا الكبار اذا قمنا بزيارتهم ونحن تلاميذ لهم ونظل تلاميذ الى ان نخرج من هذه الدنيا نتعلم ونتعلم، فان ظن الانسان انه قد علم فقد بدأ يجهل. كنا اذا زرناهم في بيوتهم فكانوا يودعوننا عند الباب الرئيسي للبيت ويقولون لنا سبحان الله يعني ان يعني اكتموا ما رأيتم عندنا من سيئات. يعني البيوت عورات، ولا يدخل بيتك الا مؤمن ولا يأكل طعامك الا تقي. فبالتالي الانسان له يعني له مثالب وله ثغرات وله سيئات. هكذا بين الازواج والزوجات. بمعنى ايه؟ بمعنى انني لم اتزوج ملكا وهي ما اقتندت بملك، هي اقتندت بانسان بشر ابن الطين ابن التراب، وهي ايضا كذلك. لكن مسألة عدم وجود نغمة واحدة للحوار او لغة مشتركة. يعني ايه لغة مشتركة؟ فيه لغة تغني عن اللغة، يعني العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة او تكفيه الملامة. يعني الحر مجرد تنظر اليه، زي الولد يقول لك حتى باللهجة العامية ولد حسيس. يعني ايه حسيس؟ يعني حساس، عنده الحساسية مرهفة، مجرد كلمة او نظرة يعلم ان هذا الذي صنعه خطأ، وابتسامة تشيح فيه البشر يعلم ان الذي صنعه هذا يعني في قمة التعقل. ولذلك عملوا الدراسة على الاطفال المولودين حديثا، انظر الى ذكاء ابن ادم من صغره. الولد في الشهرين

0: الثلاثة الأول يختبروا أباه وأمه. إذا أخذاه وخلوه ينام في غرفة منفرد وصغير ما أكبر شهر أو شهرين يبكي. الجماعة إخواننا في الإنسانية في الغرب يتركوه يبكي، عندهم فكرة على أن بكاء الولد يوسع صدره ويوسع الرئتين ويعطيه تنفس ويعمل حنجرته ويوسع ويصلح من صوته. وإحنا ناس العرب عاطفيين، جرد أن نسمع بكاء الطفل لا نحتمل، لأن هذه عاطفة عربية وهي إسلامية ما فيها شيء. ولكن يقولون يعني إن هذا من ذكاء الطفل. ونحن نتواصل مع المودة التي ذكرها رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، والتي يجب أن تكون في البيوت. تحدثنا عن ذكاء الطفل منذ أن يولد وأنه يبكي، فإذا تركه أبوه وأمه أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ويعمل لهم اختبار، فإذا تيقن أنه لا يعني لا يعني لا مناص من أنه يبيت منفردا، خلاص يقتنع. هو كان يعمل اختبار ذكاء منه للأب والأم، هل يؤثر فيهما البكاء؟ فبالتالي يجب أن نتعلم من هذا الطفل كيف، لماذا يسخر أحد الزوجين من الآخر لطبيعة الملكات التي عنده. يعني من الواجب الإنسانة العاطفية لا تسخر من الرجل، يعني اللي هو أفكاره عقلانية بحتة، ولكن العقلانية البحتة طوال الحياة تضر بالحياة، لأن الحياة مش معادلة رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه زاوية قائمة درجتها 90 درجة، وهذه زاوية حادة 45 درجة، وهذه زاوية منفرجة 160 درجة. هذا كلام غير منطقي. الرياضيات لا تطبق في واقع الحياة الإنسانية. لازم الحياة هات وخد، يعني بمعنى أن شيء من العاطفة. حتى عظمة الإسلام أنه دين خاطب العقل والعاطفة كليهما، كلا العقل والعاطفة تحدث معهما دين الله عز وجل. آيات لقوم يتفكرون وآيات لقوم يتدبرون، لكن في فرق بين التفكير والتدبر، في فرق بين التفكر والتدبر. يعني أنا أفكر في أمر لا أنا يعني يخطر ببالي وأجهز له وبعدين قد أنفذه، لكن التدبر هو التفكر في عواقب هذا الأمر. يعني الولد أو الشاب عندما يفكر في مسألة الزواج يجب أن يتدبر. يعني يتدبر، يعني الزواج مش عند بعض من بناتنا عبارة عن يعني فستان أبيض وزفاف وعرس وهدايا وشبكة، ويقال إن فلانة تزوجت لكن ابنة عمها قد عنست في بيت أبيها، وبعدين للأسف الشديد ما تزوج. لا القضية مش هكذا. يعني تذهب السكرة وتأتي الفكرة، السكرة تذهب ما هي الفكرة؟ الفكرة أن الإنسان يتدبر مآل الأمور، عواقب الأمور، يعني ما الذي تؤول إليه الأمور. فأنا أرى أن أول عقبة في وجود يعني نسائم المودة داخل البيت المسلم هو استنكار أو السخرية من ملكات الآخر. نفرض أن ملكات الآخر ربنا يا أخي خلقه يعني ذو خلق نبيل، تعيب عليه زوجته، لا أنت رجل كل الناس يضحكون عليك، أنت رجل لا أنت كذا، أنت لا يجب أن تكون شرسا، أن تكون سبحان الله. وبعدين نحن نكيل بمكيالين، إذا زوجنا ولدنا غير إذا تزوجت ابنتنا. إذا تزوجت ابنتنا وددنا أن يكون الحكوم في يدها، الحكوم اللي هو الريموت كنترول، يعني نود أن البنت هي الأميرة الناهية لأنها بنتنا سبحان الله، لأنها ابنتنا سبحان الله. وللأسف لما يتزوج الولد ابننا نقول له خلي بالك، النساء دول خلي بالك منهم، لابد من القسوة من البداية، لا حول ولا قوة له. يعني نحن نكيل بمكان، فلا وفقت البنت ولا وفق الولد. لماذا؟ احنا نعيب على النظام العالمي الذي ليس بجديد انه يكيل بمكاييل معينة. طب لماذا نحن في نظومنا البيتية التي مبنية على كتاب والسنة ان نكيل بمكيالين؟ بالعكس، انا اذا زوجت ابنتي اقول لها هذا جنتك ونارك، ان اطعتي دخلت الجنة، وان يعني خدتي يعني يشيب قبل المشيب ويكره حياته هذه مصيبة. ولكن هو ننصح ايضا يا بني يعني كن ودودا، احتويها، خلي كلامك معها طيب، خذ منها الحسنات. ما زوجناك ابنتنا ونحن ندعي انها ملكة من الملائكة لا تخطئ، لا هي خطاءة، قد يكون فيها شيء من العصبية، قد يكون فيها شيء من التهور، قد يكون فيها شيء من البلاهة، أكون واضحين. هو أنا هزوج بتاع داخل علبة مغلقة، وخد يا ابني أنت أنت وحظك وأنت والمقادير التي ترمي بك. لا لا لا، هذا ليس منطق العقلاء ولا منطق أهل العدل، بالعكس بالعكس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذه سنن الله في كونه. يعني إن جاءت ابنتنا شاكية وجب أن نتوقف، ما الذي جعل زوجها يغضبها؟ لابد أن هناك أمور، أو العكس، إذا ذهب الولد لأبيه وأمه يقول يا أبي يا أمي حصل كذا كذا من زوجها، يجب أن يتبينوا ولا يستبقوا الأحداث، ولا بد أن تسمع من الطرف الآخر إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفدنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني بإقناع. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. هنا أدرك داود أنه أخطأ، لأن تسرع في الحب ويجب نسمع الطرفين. فأول معوق من أو عقبة من عقبات وجود المودة وتبخر عبق المودة من البيت، يعني استنكار أو سخرية طرف من طرف لملكات فيه، ملكات الطيبة، ملكات الخلق، ملكات دماثة الأخلاق، الكلام الطيب، هدوءه سواء حلمه أو حلمها أو أدبها أو بهذا المنطق. فيعني كما قال شاعرنا: إذا كانت حسنات التي أدل بها أفخر، يعني صارت لديك عيوبا فقل لي كيف أعتذر. يعني إذا كان شوية الخلق اللي أنا بعتز بيها وأقول أن خلق التواضع، خلق الكرم، خلق الأدب، خلق الصوت المنخفض، خلق السلوك القويم، أصبحت عندك يعني سبحان الله، يعني يعني يعني القضية يعني يجب أن تكون بهذا المنطق. إذن أول معوق السخرية من ملكات الآخر. المعوق الثاني أو الحاجز الثاني الكبر. الكبر يقتل البيوت قتلا، ويقتل المودة، ويذبحها ويسلخها ويشويها وتنتهي وتلقى، ما فيش ريح مودة ولا نسام مودة في بيت في كبر. قد يكون الرجل متكبرا، قد تكون المرأة متكبرة. قضية يعني حكاية سلوك قبول الآخر، قبول فكره، الانتقال إلى الأرض التي يقف عليها. قال شاعرنا المتنبي يقول: لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. يعني تجد إنسانة تبكي بكاء مرا على ولدها الذي فقدته، يا أخي ما لا تعيب عليها، خلاها تبكي ولدها فردت كبدها، مات يعني، هي ماتت في نفسها. فأنت لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. انتقل إلى الأرض التي يقف عليها الآخر. كل واحد له ملكات، ما يراه صالحا عمرو لا يراه إلا سيئا زيد. هذه طبائع الأمور، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. فالمسألة على ده أبو نواس كان يعني يتودد إلى جاريته، وكانت يعني سمراء اللون سوداء، فيقول: أحب لحبها السودان حتى إني أحب لحبها سود الكلابي. سبحان الله، هذا من باب التودد يا أخي، سبحان الله. فأنت عندما اخترت يجب أن تختار، يعني بعد ما تجد خلاص أنتوا أصبحت تحت بيت واحد، يجب أن تختار كيف تهب رياح المودة في البيت، كيف تكون نسائم المودة موجودة. فأنا لما أتكبر، يعني أتكبر يعني لا أقبل الطرف الآخر، أنا أحقره، يعني أرى لا لا لا، هذه من عائلة كذا، أنا ابن ناس وهي كذا، ولا هي تقول أنا والله أنا بنت ناس. طب هو ابن من؟ ابن كناس، هو ابن ناس أيضا. أحلى، لماذا وافقت عليه من الأول؟ بعد 20-30 سنة يقول والله أنا يعني ما كان لي وما كنت له. لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن الاثنين كان كلاهما يحدث الآخر بلغة غير اللغة، ما أدرك أحدهما أنه يستطيع أن يعزف على نفس اللغة. طيب نفرض جدلا أن الزوجة خلاص أصبح عندها أولاد، وكذلك الأب والزوج وجد عنده أولاد. طيب نقارن، هل يا ترى الصبر والاحتساب من أجل الأولاد؟ طب في مساحة صبر ما زالت موجودة، أم أن الصبر تبخر؟ يوم ما تبخر الصبر تتبخر السكينة، تتبخر المودة، تتبخر الرحمة، تضيع الألفة، يضيع هذا الاحترام المتبادل، لا هنا سوف تكون ردود الأفعال أسوأ بكثير من الأفعال، وهذا خطر. لما تكون ردود الافعال اسوأ من الافعال، لا نقول خلاص توقف، ان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. اذا المعوق الثاني او الثالث من المعوقات التي تمنع وتحجز المودة هي كبر او تكبر احد الطرفين على الاخر. طيب، ولذلك هي لما في مفاتيح، قلنا من قبل عن مفاتيح الشخصية، يعني السنة اعطتنا كل شيء وكتاب الله من قبل. لما الحبيب صلى الله عليه وسلم يعطي الزوج من احد حقوقه ان زوجته لا تصوم وهو شاهد، يعني لا تصوم وهو شاهد، يعني لا تصوم نفلا الا ان تستأذنه، يقول يا فلان ان شاء الله انا بكرة في الصيام. ممكن من بتوع حقوق الانسان ولا حقوق مش عارف حرية المرأة، هم طبعا اتفقنا من قبل في حلقة سابقة انهم اصحاب حقوق، يعني اصحاب يعني مش حرية المرأة، اصحاب يعني الوصول، حرية الوصول الى المرأة، هذا ما يقصدون في بطن الشاعر. لكن نحن عندنا في الاسلام كل الحرية للرجل وللمرأة في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى. فممكن يعترض يقول الله هي كمان هتصوم نفل تستأذنه، ده هو اصلا لا يصلي، هذا من باب المودة. لماذا؟ يعني السنة بتفتح مفاتيح حوار بين الاطراف، لان في زوج يصاب بعد عدة سنوات من الزواج بالبكم، يعني لا يتكلم، مع انه كان ما شاء الله لا قوة يتكلم 100 كلمة في الثانية، اصبح بعد الزواج لا تسمع منه الا همسة ولا همسا حتى، او العكس، واذا اجاب يعني تتمنى انه لو لم يجب، واذا اجاب اجابة منكرة ينفر من امامه، سبحان الله. فانا عايز اقول ان قضية مفاتيح الشخصية، يعني مفاتيح الشخصية، ممكن يا فلان او يا ابو فلان، انا باذن الله ان شاء الله على فكرة بكرة ان شاء الله هكون صائمة، لانه غدا الاثنين او الخميس مثلا او يوم او الثلاثة ايام البيض، 13 والرابع عشر والخمس عشر من الشهر، هنا يتضح للزوج ان بيته قائم على طاعة. طب وانت ايه اللي يكره لانك زعلان وغضبان ان الزوجة يكون عندها في بيتها مجلس علم من اخواتها، ان في سبحان الله هي تستأذن عند الصيام، الله، يقول واحدة صائمة عندنا في البيت وساعة ما تيجي المغرب يمكن تدعو لنا دعوة ربنا يفك الكرب يسد الدين ويشفي المريض ويصلح ذات البين وينزل الملائكة والرحمة تنزل، كلما وجد صالح بيننا كلما الرحمة تتنزل على هذا البيت، يبقى هي دي سكينة ومودة ورحمة. يعني فأنت من الواجب تفرح إذا رأيت زوجة بهذا الشكل، وأنت يجب أن تديري المفتاح، مفتاح الشخصية، في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. احيانا تأتي الزوجة لتدير المفتاح في وقت غير مناسب، في لحظات، يعني انت الان وانت تشاهدني وانت ايتها الاخت الكريمة والبنت الفاضلة، احيانا لا يريد الانسان، احيانا لا يريد الانسان ان يحدث نفسه، حتى هو في حالة تمرد نفسي، في حالة الله اعلم، كنت حالة نفسية عنده اشياء معينة، هي عندها امور معينة نفسية، فسبحان الله. ففي هذه الاحيان لا داعي لإدارة مفتاح الشخصية، لما تدير المفتاح مش لن يفتح الباب. إذا أصبحنا نتكلم كما قلنا في أول حلقة، واحد صيني واحد عربي، واحد لغة عربية مع لغة صينية، لا تتراكب مع بعضها، لا تتوافق مع بعضها، لا العربي فهم الصينية ولا الصيني فهم العربية، كل واحد ماشي مثل القطارين اللي ماشيين في اتجاهين لن يلتقي أبدا إلا في حادثة. للأسف القطاران المتعاكسان لا يلتقيان إلا في إيه؟ في حادثة، وحادثة دي مصيبة، نسأل الله أن يسلم العباد، لأن الحادثة تأتي بحوادث. فتدخل المفتاح، مفتاح الشخصية التي تظن أنها أدركته في وقت غير مناسب، هذا كلام غير منضبط، أو لا تدركه أصلا، وهذه قضية أخرى. وهذا يعود إلى فقه الذكاء الاجتماعي، ليس هناك فقه اسمه فقه الذكاء، لكن يعني هذه الفقه هو دقة الفهم، بس احنا نأخذ المصطلح الشرعي. يعني فقه إيه؟ فقه التفاهم، فقه الأنفس، فقه الاخذ والرد، متى اتكلم، متى اطرح القضية، كيف اطرحها، يعني ازاي الانسان يطرح القضية. فبالتالي يعني زي في ام والله ناصحة جدا تقول لابنها كم ساعة تقضي امام شاشة التلفزيون عشان مباراة كرة القدم، كلها 4 ساعات. طيب وكم ساعة في لعب كرة القدم، كلها 3 ساعات. طيب 7 ساعات. وكم ساعة مذاكرة، كلها 1/4 ساعة. طيب ايش 1/4 ساعة دي؟ قليلة جدا بالنسبة لـ7 ساعات مشاهدة ولعب كرة قدم. طب مش ممكن نعدل شوية المسألة؟ هذا حسن دخول على الولد. لكن لو ظللنا نهين الولد، انت فاشل، انت ما وراك غير الكوره، الكوره دي هذه مش عارف هتعمل لك ايه، هذا الولد يستخدم معك عندئذ او معك اذا كنت اب وتقول له هذا الكلام، يستخدم معك فخ الاذنين. فخ الاذنين ده يعني الولد ياخذ الكلام من اذن ويخرجه من الاذن الاخرى ولا كانه سمعش، بس هو ايه يجلس امامك وقال ده حاضر، حاضر يا ابي، حاضر يا امي، ان شاء الله باذن الله هتروا ما يسركم. لكن لابد من حسن المدخل، حسن المدخل، يعني مش في لحظه معينه. يعني الولد مثلا في متعه المشاهده خلاص هو ينتظر الهدف الذي يدخل، يعني انت ما صليت العصر، انت ما صليت العصر، يقوم الولد طب ممكن بعد الهدف ده ان شاء الله نتوضع عشان نلحق الصلاه. بهذا المنطق، يبقى بهذا الهدوء، الرفق لا ياتي الا بخير، وهذا هو الباعث الاول من بواعث الموده، وجود الرفق في البيوت. الرفق في ايه؟ اولا الرفق بالكلمه. يعني ايه الرفق بالكلمه؟ الكلمه تفتح القلوب. كيف؟ يعني من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزر الله له العطاء. طيب كيف؟ يعني الزوجه جبت لك كاس من الشاي، طبق من والله ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر، جزاك الله خيرا، سلمت الايادي، يا اولاد اشكروا الوالده، اشكروا امكم، هذه تترك فيها اثر. مش اشر وكان فيه يعني وكان هذا فرض عليها ويجب ان تقدمه بطريقه معينه، ومن الواجب لا الا اشكرها. والله يعني الرفق يجب ان يعود الى البيوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم، للاسف ما فيش راجل مسلم من المليار و300 مليون مسلم او المليار ونصف الا هو ويحفظ هذا الحديث. كان في مهنه اهله، يقطع معهن اللحم، يقوم البيت، يخصف نعله، يرقع ثوبه، الله. فاذا جاءت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه، هكذا تحدث امنا عائشه. اول ما يجي وقت الصلاه ولا، لكن في هذا بالله عليكم، هل كان عند الرسول وقت صلى الله عليه وسلم ان يمزق اللحم ويقوم البيت ويخصف النعل ويرقع الثوب ويكون في مهنه اهله؟ بالعكس، بالعكس، سبحان الله. وكان توددا لعائشه، كان اذا اكلت من شيء من الفاكهه او شربت يشرب من المكان الذي شربت منه. هذا تودد، هذا رفق، هذا مفتاح شخصيه، يعني سبحان الله، هذا رصيد. يعني الموظف الذي يعمل منذ ان يتخرج ويعين الى ان يحال الى التقاعد بيعمل ايه في بدايه حياته؟ يعمل رصيد، يقول اعمل رصيد عشان اتزوج، اعمل رصيد عشان اجيب بيت، اعمل رصيد عشان مش عارف ايه، وبعدين المولود عندي، طب نعمل له مش عارف حصاله ولا مش عارف صندوق نضع فيه النقود عشان لما يكبر يجد مش عارف مصاريف الجامعه. طيب هذا الرصيد الذي نصنعه للمال وجب ان نصنع قبله رصيدا عند الاخر، حتى ان غضب احد الطرفين من الاخر واراد ان يتودد الى الطرف الاخر يقول يا اخي زي بعضه، اسحبها من الرصيد. يعني ايه؟ يعني انا ليا رصيد عندك، ليا رصيد عندك، ما مش معقول انا معاملتي معك صفر. لا، اذا كانت معاملتي معك صفر يعني اتعامل انا اذا اتعامى عن الايه، عن الحسنات ولا اذكر الا السيئات. ولذلك وجب ان راينا حسنه كما قلت نشرناها، وان راينا سيئه كتمناها، فلا يصير الرجل عاريا امام الناس، ولا تصير المراه اخبارها على الهواء مباشره عند العائلات وعند الاسر وعند المدينه كلها وعند القريه كلها. لا، ليس هذا من دين الله، بل ان دين الله عز وجل يعني يشجعنا جميعا على مساله الموده. ايضا من الحقائق المهمه التي تبخر الموده وتضيح بها الموده، ان احد الطرفين يده تفك عن عروه الله الايه، الوثقى. يعني سبحان الله، يعني اذا لم يستمسك الانسان بالعروه الوثقى التي لا انفصام لها عندئذ يضيع في متاهات الحياه. فلا بد ان احد الزوجين يعني بعيد عن دين الله سبحانه وتعالى، فاذا اقترب قرب الله منه الطرف الاخر. فاذا اقترب الطرف الاخر من رب العباد واقترب هذا الطرف من الله عز وجل، لان البيت ده معمول اساسا على ايه؟ على كتاب وسنه، وعلى هذا الكتاب والسنه وهذا العقد مع الموده، حتى تصير بيني وبينكم موده ان شاء الله رب العالمين. ونحن نتحدث في البيوت الامنه وعن البيوت الامنه في موضوع الموده، رزق الله بيوتنا الموده والسكينه والرحمه. يعني المنابع التي تنبع منها الموده هي يعني تاتي من تقوى رب العباد عز وجل يعني لله سبحانه وتعالى. يبدو الاتصال بدات مبكرا، ان شاء الله أم مريم من فرنسا. السلام عليكم.
1: ألو. ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
1: الله يخليك يا دكتور، هل يمكن أن أطرح عليك سؤالا في موضوع المودة؟ طبعا.
0: نعم تفضلي.
1: لقد أنا متزوجة منذ 3 سنوات، وفي بداية زواجي تعثر علينا إنجاب أطفال.
0: نعم.
1: وبعد 4 سنوات الحمد لله رزقني الله بطفلين، ابنة مريم لها 20 شهرا وأيمن 6 أشهر.
0: ما شاء الله.
1: في أول ولادتي نذرت لله سبحانه وتعالى أن يكون أول سفر لي عمرة. لكن المشكلة هو أنني لم أستشر زوجي، لم أستأذنه في هذا النذر.
0: نعم.
1: وصار لي الآن 4 سنوات لم أسافر إلى بلدي المغرب، ويتعثر لي الذهاب إلى الأمة مع طفلين صغيرين.
0: نعم.
1: وهذا طرح مشكلا كبيرا بيني وبين زوجي.
0: طيب.
1: أرجو يا دكتور أن تجيبني، جزاكم الله عني كل خير. عنا كل خير.
0: وصل السؤال، بارك الله فيكم مريم. بارك الله فيك يا مريم. على كل إنه نذر طاعة وربنا يبارك. والله ملمح طيب جدا من ابنتنا أم مريم من فرنسا، أن هي نذرت لله نذرا، هذا النذر أن أول سفر تذهب إلى عمرة. العمرة نافلة، ولا بد من العمرة من النافلة هذه أن تكون مع محرم. طيب، ومع المحرم نتكلم مع أم مصطفى من العين. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نورتنا يا دكتور.
0: الله يبارك فيكم يا رب ويرضى عنك.
2: كيف حالك؟
0: نعم الحال الحمد لله.
2: ادعي لي يا أخي.
0: الله يفك كربك ويسر أمرك ويتولاك ورعايتك إن شاء الله.
2: إن شاء الله بيك.
0: أنت والمسلمين ونحن معكم إن شاء الله. تفضل.
2: إن شاء الله.
0: تفضل. نعم.
2: الله لا مشكلة.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب، شكر الله لك. تسأل الدعاء يعني، بارك الله فيه. والله الدعاء هذا مخ العبادة، ويجب ألا يغفل الإنسان عن الدعاء عسى أن توافق ساعة إجابة. وهي طبعا لحظات كثيرة لاستجابة الدعاء سوف نوضحها إن شاء الله، مع أن هذا ليس في الموضوع، لكن دعاءنا أن تكون المودة في البيوت. نعود إلى أم مريم، وهي قد نذرت لله نذرا أن تذهب أول سفر إلى العمرة. الآن صعب المسألة، لأن عندها طفلين، هي لم تستشر الزوج من البداية، وده معلم طيب يعني، استفادت من الكلام الذي قلناه جميل. فأنا أقول أن إن شاء الله رب العالمين ما جعل علينا في الدين من حرج، بحيث أن هي إن شاء الله تنتظر حتى ييسر لها أمر بإذن الله، أمر عمرة، وتتوكل على الله يكون زوجها معها بإذن الله، وهذا ليس فيه شر إن شاء الله ربنا، طالما أنها تنوي هذه النية الصادقة. أم راشد من دبي، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شو اخبارك دكتور؟
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك. تفضل.
3: دكتور، انا وايد عندي مشاكل مع زوجي، وانا دائما عايره، وهو انسان ما يصلي ووايد يحب يشيش. فما وايد عندي مشاكل ودائما عايره، وهو انسان دارس لين يمكن عنده مرحله دنيا يعني، بس انا عندي
0: هل مراشد، هل هو من البدايه هكذا ولا هو بعد مده من الزواج بدا؟
3: لا لا لا، من قبل، هو من قبل.
0: وانت قابلتيه من البداية على اساس انه كان لا يصلي؟
3: دكتور انا ما كنت عارفه.
0: نعم. طيب، ماذا نصنع؟
3: ما كنت ادري انه هو انا ما كنت متاكده بالضبط انه هو ما يصلي.
0: طيب،
3: فما ادري، ما اعرف كيف ابتدي وياه.
0: طيب، حاضر، انا اجيبك ان شاء الله. انا اجيبك، حاضر، بارك الله فيك. نجاة من السودان، السلام عليكم.
4: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
4: الله يبارك فيك.
0: وفيكم
4: والله. نحن امي طبعا توفت قبل شهرين.
0: نعم.
4: احنا اخوات في البيت.
0: ما.
4: اخواتي ده نهائي ما بيحبوني نهائي، لدرجه انه خليت بقيت ما بمشي اليوم.
0: نعم.
4: انا حسابي شنو عند الله في الكلام ده
0: يعني؟ الله خير. كيف لا يقبلوك يعني؟
4: ما يحبوني نهائي، لما نمشي عندهم يشوفوني زي دايره منهم حاجه، زي انا عايزه منهم حاجه، وانا حزينه بامي طبعا.
0: والله لكن ما فيش لسه هناك اسباب واضحه لهذه الكراهيه؟
4: لا والله ما في سبب، بس هم ما بيحبوا كده، لا شأن كده، ما بنحب بعض.
0: طيب، ربنا يهديكم يا رب ان شاء الله ويطرد عنكم الشياطين. حاضر، اجيبك ان شاء الله.
4: جزاك الله
0: بارك
4: خير.
0: ورده من مصر، السلام عليكم.
5: عليكم السلام يا استاذ عمر.
0: اهلا وسهلا.
5: مثلا اول حاجه بشكر حضرتك على البرنامج الجميل جدا ده.
0: الله يبارك فيك يا بنتي.
5: اني انا متابعاه بصراحه يعني، حضرتك كلام حضرتك فعلا بيفتح القلوب، ويمكن
0: الله يبارك
5: يرشد فيه الازواج يعني حاجات كثيره والزوجات.
0: طيب، الحمد لله. نعم، تفضل.
5: طب انا بس عندي بس حاجة حاجه بسيطه بس، يعني انا متزوجه بقالي 4 سنوات، فيمكن اول فتره زواجنا اول سنه فيمكن حصل طلاق مرتين، يمكن اول طلاق حصل بعد 4 اشهر، ويمكن طلاق اول تاني طلاق حصل بعد ممكن سنه ونص بعد الزواج.
0: ايوه.
5: والحين الحمد لله يعني كله تمام، ما في اي مشاكل ولا شيء.
0: طيب ورده، سالت فيها احد العلماء الفضلاء؟
5: هو احنا سالنا والشيوخ قالوا ان ممكن هو يردني بموافقتي. طيب. بس احنا ما توجهنا انا وهو لاي مكان،
0: يعني هم افتكروا ان يقع الطلاقين، يعني
5: يمكن الافتاء هذا عن طريق بس التليفون.
0: طيب
5: بس احنا ما توجهنا لاي فتوى، بس يمكن بس عايزه اتاكد من صحه يعني معاشرتنا الحاليه مع بعض. احنا اخر طلاق حصل من حوالي اكتر من 2 سنين، بس كتاكد كاطمئنان بس لنفسي.
0: طيب طيب بارك الله فيك، ربنا يهدي الحال يا رب ان شاء الله. تسلوى من ابو ظبي، السلام عليكم.
6: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه
6: الله وبركاته. حالك ان شاء الله بخير.
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب ونعم الحال.
6: امين يا رب. لو سمحت يا شيخ انا ابغاك تدعي لي.
0: الله يفكر بك يا
6: رب. تدعي معايا بالهدايه على زوجي.
0: يا رب.
6: والمشاهدين كلهم ان شاء الله.
0: يا رب يبارك فيهم ان شاء الله باذن الله. طيب.
6: وممكن اخذ تليفونك يا شيخ؟
0: في ان شاء الله في الاستوديو موجود ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك.
6: ان شاء الله.
0: طيب بارك الله. سامي من المانيا، السلام عليكم.
7: السلام عليكم يا دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمه
7: الله
0: وبركاته.
7: حياكم الله، تحيه طيبه مباركه من المانيا من مدينه ماينز.
0: اهلا وسهلا، حياكم الله وياك في الحاله.
7: الله يكون بخير على هذا البرنامج
0: المبارك. يا رب الله يرضى عليك.
7: لدي سؤال، الله يكرمك، هل يمكن يعني تخصيص حلقه من برنامجكم المبارك عن البيوت في الغرب؟
0: طيب حاضر.
7: نتمنى تكون طبعا البيوت في الغرب البيوت امنه، ولكن نحتاج ان شاء الله باذن الله من حضرتك حلقه خاصه للبيوت في الغرب ان شاء الله.
0: هذا حقكم علينا في ماينز ومن حولها واوروبا كلها ان شاء الله. حاضر.
7: الله يكرمك وجزاك الله كل خير وبارك الله لنا في عمرك.
0: شكر الله لك.
7: الله يكرمك. سلام
0: عليكم. الله يبارك. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب اتصور اننا نجيب على هذه الاسئله الدفعه. طيب من المشرق والمغرب. كانت أخت أم مصطفى تطلب الدعاء، وقلنا أن الإنسان يعني يطيب طعامه ومطعمه ومشربه حتى يكون دعاء مستجاب، ويختار الأوقات المناسبة وأثناء السجود في الثلث الأخير من الليل بعد ختمة القرآن، عند إفطار الصائم، عند هطول المطر، قبل صلاة الفجر، في يعني عند زيارة المريض، في هذه عند وجود الإنسان في حالة من الذلة إلى الله سبحانه وتعالى. الأخت أم راشد أن مبتلى أن زوجها يعني هي تعايره أو تسخر منه لأنه لا يصلي ويتعاطى الشيشة وكده، ولكن أنا أقول لا داعي لمعايرته، فكلنا عيوب وكل واحد فينا فيه ثغرات وكل واحد فينا كل بني آدم خطاء، بدلا من أن نعيب أو ندعو له وأن نقول له أنك يا أخي رجل كريم ورجل ما شاء الله تغض البصر ورجل ما شاء الله لا لا لا لا لا تحب السوء لأحد وقلبك مليء بالرحمة للناس ووصول للرحم، يعني نرى الصفحات المشرقة. فيا أخي والله بارك الله فيك، يا سلام لو تواظب على الصلاة تبقى مسلم كامل ما شاء الله، وبعد مدة نبتدي نتكلم على موضوع الشيشة والتدخين، يعني خطوة خطوة، يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. لا داعي يا أم راشد لك هذا الكلام وللجميع، يعني لا نريد مديرة المدرسة أو نظرة المدرسة والتلميذ، افعل ولا تفعل وعليك كذا وعليك لا، كلام يعني لا يكون. وندعو له بالهداية إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مواظبا على الصلاة ويتوب عليه وعلينا مما يغضب رب العباد عز وجل. النجاة من السودان تستشعر أو في يعني كما تقول أن إخوتها عندما أو إخوانها عندما تزورهم في البيت لا يرحبوا بها أو يشعروا أنهم لا يحبونها أو ما فيش محبة. أنا أقول أين العفو عند المقدرة؟ أين؟ لأن لا نستطيع أن نعطي فتوى أبدا بقطع الرحم أبدا. ما فيش عالم ولا داعية إلى الله ولا فقيه ولا صاحب عقل ولا صاحب قلب يعني يخاف الله سبحانه وتعالى أن يقول اقطع الرحم. لا، يعني على الأقل يوم ما تجد أن الأمر يعني وصل إلى حارة مسدودة أو شارع مسدود فما عليك إلا الهجر الجميل، والهجر الجميل هو هجر بالانقطاع. إحنا عندنا الصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل، أصفح ولا أعود إلى المعاتبة، أهجر ولكن لا أنقطع 100%. أصبر ولكن لا أشكو. هذا هو الصبر الجميل، هذا هو الصفح الجميل، هذا هو العفو الجميل. ابنتنا وردة من مصر كانت تقول أن هي في أول 4 شهور حصل طلاق ثم حصل طلاق ثاني. لا، مسائل الطلاق يجب أن يذهب الزوج ويفضل أنت تكوني معه، أو يكفي هو، لأن الحج عليه هو والقضية المعول عليه هو في القضية، أن يذهب ويواجهه الفقيه أو العالم أو المفتي ببعض من الأسئلة يبني على الحكم. لكن الفتوى في مسألة الطلاق بهذا المنطق يعني هتكون صعبة على الهواء بهذا المنطق، وهذا ليس برنامج فتاوى. الأخت سلوى من أبوظبي يعني تسأل الدعاء الهداية لها ولزوجها وللجميع ولنا جميعا والمشاهدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يظهر ويرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. أخونا سامي من ألمانيا من ماينز يريد تخصيص حلقة عن البيوت في الغرب. هذا حق إخواننا المسلمين. عندنا 30 مليون مسلم تقريبا في أوروبا وحدها، علاوة على الكثير في أمريكا، في الأمريكتين وفي أستراليا، وإن شاء الله رب العالمين لهم هذا الحق بإذن الله رب العالمين. أم شمس من ألمانيا، السلام عليكم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: من ألمانيا أم شمس الدين.
0: أهلا وسهلا أم شمس الدين، مرحبا.
8: حبيت نسلم عليك يا دكتور.
0: الله يبارك فيكم يا رب يرضى عنك.
8: وحبيت نقول لك راه ولدي توفى القادر مدة شهرين.
0: الله يرحمه يا رب.
8: عايشك في في في حادث، ولكن أنا أبكي كثير. الناس يقولوا لي ما تبكيش ما تبكيش، ولكن أنا مش قادرة.
0: طيب ربنا سبحانه وتعالى أسأله أن يشرح صدرك وأن يصبرك وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يلحقنا به في مقعد الصدق يا رب. ولك أن تبكي كما تشائين، ولكن لا تتلفظي بكلمات، يعني إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم. فأنا أرى يعني لا تسمعي لمن يقول لك لا تبكين، كيف أننا أستطيع أن أمنع إنسانة البكاء على ولدها؟ تبكي، ولكن لا نقول إلا حقا ولا نقول إلا خيرا، ونسأل الله له الجنة ويكون أخذ درجة من درجات الشهادة إن شاء الله رب العالمين. أخ عماد من دبي، السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله، شلونك شيخ؟
0: مرحبا، الله يرضى عنكم يا رب. الحمد لله، تفضل
9: أستاذ عمر. بس شوية عندك شوية طول بالك علي، بس أريد أشرح لك وضعيتي يعني.
0: طيب بس لا تطيل، أنا طول بالي بس لا تطيل عشان الوقت خلاص أصبح قليلا. تفضل.
9: أنا متزوج من امرأتين.
0: طيب الله يبارك يا رب ويقويك يا رب. نعم.
9: وعندي 7 أطفال، من الأولى 5 ومن
0: ما شاء الله.
9: من الثانية 2.
0: خفض صوت التلفزيون شوية، الله يرضى عليك. أيوة أستاذ عماد.
9: الله يبارك.
0: الله يبارك فيهم يا رب. وبعدين
9: عندي 5 أطفال من هذه، واثنين من من من الأمرأة الثانية. طيب. والحمد طيب. لله وشكر، احنا متدينين ونصلي ونصوم.
0: الحمد لله الحمد لله.
9: لكن الأمرأة الكبيرة شوية تحاول أن تبعد الأطفال عن أطفال من المرأة الثانية.
0: عن إخواتهم يعني، عن إخواتهم. نعم.
9: فاني انا اريد نصيحتك، بانه انا طيب. انا احبها وهي تحبني وكذا، بس هذا الموضوع شو صاير فد عائق بيناتنا. وانا الله يبارك،
0: بارك الله فيك، الله يهديهم يا رب، بارك الله فيك. طيب نجلاء من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
10: الله يخليك. انا متزوجة بقالي 30 يوم شيخنا.
0: نعم، عد صوت شوية نجلاء.
10: انا متزوجة بقالي 30 يوم.
0: عظيم.
10: قبل ما اتجوزه هو تقدم لي كذا مره، واهلي ما كانوش موافقين عليه قوي يعني.
0: طيب.
10: وانا اصريت عليه، لكن طيب. من ساعه ما اتجوزته 30 يوم يعني، ده شهر المفروض اول شهر جواز، 4 مرات يضربني، لدرجه ان ضربه بقى يعلم في وشي.
0: لا اله الا الله.
10: فانا كنت عايز اسالك يا شيخنا، هو ينفع استمر معي؟ هو فعلا حضرتك قلت النهارده لما يكون رد الفعل اكتر من الفعل فكده ما ينفعش.
0: نعم.
10: انا فعلا هو رد فعله اقوى من يعني الفعل اللي انا بعمله.
0: طيب بنتي هجيبك ان شاء الله، بارك الله. الله يهديك يا رب، بارك الله. الاخ عماد بارك الله فيه متزوج من زوجتين، المشكله عنده ان الاولى تمنع او تحجب ما بين اولادها واخواتهم من الاب من زوجه اخرى. طبعا ليس لها ان تفعل هذا، ويجب عليها ان تحبب الإخوة بعضهم في بعض، لأن هذا يعمل حاجز نفسي من الصغر. يكبر الأولاد يبغض بعضهم بعضا ويتشاكسوا على أقل ميراث متروك. ومن ضمن الخير والبر وحسن التبعل أن أنت بارك الله فيك ارفعي الحواجز بين الإخوة وبعضهم، طالما أنه ليس هناك من ضرر كبير يقع على الإخوة على أولادك من تعاملهم مع إخوتهم من أبيهم إن شاء الله رب العالمين. ابنتنا نجداء تزوجت بعد إصرار منها ضد رغبة الأب والأم، وبعدين اكتشفت بعد الزواج أنه طويل اليد، مش كريم اليد، لا طلع طويل اليد، يمد يده ويضرب ويترك أثر، وأصبح هناك يعني وردود أفعاله أكثر من الفعل نفسه. يا ابنتي والله يعني معذرة، أنت يعني تجنين بعضا من إصرارك على زواج رفضه الأهل، والأهل لهم شاشة واضحة، ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي زوجك، وليس أنت في مقتبل العمر اجلسوا مع أحد الشيوخ العلماء أو أحد المصلحين الأسريين الطيبين، وهم كثر والحمد لله في الإمارات هنا إن شاء الله، فأرجو يعني أن تجلسوا معهم حتى يضع لكم بعض المعايير، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وأنا أدعو إن شاء الله بهدايته وهداياتنا جميعا. أحبتي في الله، قبل أن يعني نترككم في رعاية الله قبل نهاية الحلقة، أقول ما الذي يضيرنا إذا زرعنا وغرسنا شجرة المودة في البيوت فأنبتت حسن تعامل وحسن احترام وتقارب ما بين الزوج والزوجة وبركة في الأولاد والبنات. أما أن يتكبر بعضنا على بعض بجنس أو بعرق أو بلون أو بمال أو بعلم، فهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد بيوتنا إلى البيوت الآمنة مرة أخرى، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
12: يا ام السرايا والشط ويلها،
13: راديو سرايا اف ام 99.3.
11: راديو سرايا اف ام 99.3.
14: السلام خليل الإله وخير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجع القوم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إثرهم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يعلمانهم الإسلام ويقرئانهم القرآن. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس ثم صليت الجمعة. وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، وكنت أسمعه كلما خرجت به إلى الجمعة، إذا سمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له، فمكثت حين أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجز، أسمعه كلما خرجت به إلى الجمعة إذا سمع الأذان يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه، ولا أسأله لم ذاك. قال: فخرجت به كما كنت أخرج إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر لأبي أمامة كما كان يفعل. فقلت له: يا أبتاه، أرأيتك استغفارك هذا لأسعد بن زرارة كلما سمعت أذان الجمعة لما هو؟ فقال: يا بني، هو أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقيع الخضمات في هزم النبيت من حرة بني بيضة. في نقيع الخضمات في هزم النبيت، الهزم موضع في المدينة، والنبيت بطن من الأنصار. في هزم النبيت في حرة بني بيضة، وبنو بيضة بطن أيضا من الأنصار، وأسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه خلق من الأنصار، وأسلم على يده من أشرافهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وهما يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل. وخبر إسلامهما رواه ابن إسحاق وابن سعد والطبري والبيهقي والطبراني وغيرهم، لكن جميعا يرونه بأسانيد مرسلة، فتارة يرسلونها عن عبيد الله بن مغيرة، وتارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وتارة عن ابن شهاب بن الزهري، وتارة عن عروة بن الزبير. وهذه المراسيل قد اختلفت مخارجها، وهذا يعني قد يحدث لها قوة يثبت للأثر به أصل ولا ينزل عن مرتبة الحسن لغيره. وحاصل ما ذكر أن مصعب بن عمير كان نازلا في منزل أبي أمامة أسعد بن زرارة، فذهب به مرة أسعد بن زرارة إلى ديار بني عبد الأشهل، فدخل حائطا من حوائطهم وجلس إليهما ناس ممن أسلم، وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكان أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ. فقال سعد لأسيد بن حضير: انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما، فلولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت لا كفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. فانطلق أسيد بن حضير وقد أخذ حربته حتى وقف عليهما، فلما نظر إليه أسعد بن زرارة قادما قال لمصعب بن عمير: يا مصعب، قد جاءك سيد قومه فاصدق الله فيه. فقال له مصعب: إن يجلس أكلمه. فلما أتاهما وقف عليهما متشتما وقال لهما: ما جاء بكما إلى ديارنا لتسفها ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال له أسيد بن حضير: أنصفت. وركز حربته وجلس، فأخبره مصعب بن عمير بالإسلام وتلا عليه القرآن. قال: فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من إشراقه وتسهله. فقال أسيد بن حضير: كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فقال له مصعب: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. ففعل، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وإني سوف أرسله إليكم الآن. ف فأخذ حربته ومضى. فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا وهو في قومه قال لهما: إني تركت ورائي رجلا إن يتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه سعد بن معاذ، وإني سوف أرسله إليكم الآن. فأخذ حربته ثم انطلق. فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا قال لقومه: أحلف لكم بالله لقد رجع أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما أتاهم أسيد قاله سعد: ما صنعت؟ فقال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما. فقالا: نصنع ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، لأنهم علموا أن ابن خالتك أرادوا أن يخفرك. فقام سعد مغضبا مبادرا خشية ما سمع، فأخذ حربته ومضى. فلما دنا من مصعب وأسعد ورآهما جالسين مطمئنين عرف أنه كيد، أن أسيدا كاده ليسمع منهما. فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: قد والله جاءك سيد من وراءه من قومه، وإن يتبعك لم يتخلف عنه منهم رجلا. فقال سعد بن معاذ لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت ذلك مني، أتغشانا في ديارنا بما نكره؟ فقاله مصعب بن عمير: أو تجلس فأكلمك، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزل عنك الذي تكره. فقاله: أنصفت. فركز حربته ثم جلس. فحدثه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن، قال: فوالله لا عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من تسهله وإشراقه. فقال لهما: كما قال أسيد، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فقاله مصعب: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. ففعل، ثم رجع إلى قومه. فلما رآه أسيد راجعا قال: أحلف لكم بالله لقد رجع سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فجاء سعد حتى وقف على نادي قومه وقال: يا بني عبد الأشهل، كيف ترون أمري فيكم؟ فقالوا: أنت سيدنا وأيمننا نقيبة وأفضلنا رأيا. فقال لهم: فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال الراوي: فما بات في بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. ثم مضى مصعب إلى منزل أسعد ومكث معه يدعو إلى الله، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. وفي العام التالي في موسم الحج، وهو العام 13 من البعثة، جاء قوم من الأنصار ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. خرج من خرج من الأنصار ممن أسلم مع حجاج قومهم من المشركين، وجاءوا يحجون وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة في أوسط أيام التشريق. روى أحمد وابن حبان والطبراني عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان شهد بيعة العقبة، وكان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، قال: خرجنا مع حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، إلى أن قال: فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة في أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا. فقلنا له: يا أبا جابر، إنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. وكلمناه عن الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد البيعة وكان أحد النقباء. قال: فنمنا تلك الليلة في رحالنا حتى مضى ثلث الليل، خرجنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، نتسلل مستخفين تسلل القطا حتى وافينا. اجتمعنا عند العقبة وكنا 70 رجلا، ومعنا امرأتان: نسيبة بنت كعب النجارية من بني مازن النجار، وأسماء بنت عدي إحدى نساء بني سلمة. قال: فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه وأن يتوثق له. فكان العباس أول من تكلم، فقال: يا معشر الخزرج، قال كعب بن مالك: وكانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار الخزرج، أوسها وخزرجها. طبعا يثرب الأوس والخزرج، لكن العرب كانت تسمي جميع الخزرج من غير تمييز بين الأوس والخزرج. قال العباس: يا معشر الخزرج، إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومناعة من بلده. قال البراء بن معرور: قد سمعنا مقالتك، فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فقام البراء بن معرور رضي الله عنه فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نعم والذي بعثك بالحق، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. الأزر جمع إزار، العرب تكني بالإزار عن المرأة وتكني بالإزار عن النفس، يعني كأنه يقول: نمنعك مما نمنع منه نساءنا بل أنفسنا. فقال له: والذي بعثك بالحق، لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، الحلقة السلاح وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول أبو الهيثم بن التيهان وحليف بني عبد الأشهل، وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني عهودا، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم. هذه عبارة كانت العرب تقولها عند التحالف والتعاقد ليتوثقوا من حلفهم وتعاقدهم، والمقصود بل الدم الدم، يعني الدم الذي تطلبون به أطلب به، والهدم الهدم أي الدم الذي تهدمونه أهدمه، الدم الذي تهدرونه أهدره. أنا منكم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فقام البراء بن عرور رضي الله عنه فبايعه، ثم تتبع الناس على ذلك. وهذه القضية، قصة بيعة العقبة الثانية، رواها أحمد وابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا. قال جابر رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم في عكاظة ومجنة وفي المواسم بمنى، يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. قال: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر أو من مضر، خلاف في الرواية في كثير من النسخ المخطوطة مصر وفي بعضها مضر، وذكر مصر هنا مشكل، الأظهر أنه مضر لكن هذا خلاف عندهم في الرواية. قال: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر أو من مضر، فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك. فمكث على ذلك حتى بعثنا الله له من يثرب، فآويناه وصدقناه. فيخرج الرجل منا فيؤمن ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. قال: ثم أتمروا فيما بينهم. قلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في شعاب مكة ويخاف؟ قال: فرحل إليه منا 70 رجلا حين أتى الموسم حتى وفيناه عند العقبة. فقلنا: يا رسول الله، على من أبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله: لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. فقمنا إليه نبايعه، فقام أسعد بن زرارة وأخذ بيده وقال رويدا: يا أهل يثرب، ما ضربنا أكبد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب جميعا وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبنا، فبينوا ذلك فهو والله أعذر لكم عند الله. فقاموا وقالوا: أمط عنا يدك يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها ولا نستقيلها. فقمنا وبايعنا، فيشرط لنا فيشرط لنفسه ولربه ويعطينا الجنة. فلما بايعوه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا لي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم. فأخرجوا لاثني عشر نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بايعوه صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط، وأخبركم بالذي قاله في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

الدرس الخامس والعشرون في سلسلة دروس السيرة النبوية. وأحسب أننا ما زلنا نتحدث عن المبادئ والأحكام والعظات التي تؤخذ من خيانة بني قينقاع، وهي القبيلة إحدى القبائل الثلاث التي كانت تعيش مع المسلمين في المدينة المنورة. تحدثنا عما جرى، وتحدثنا عن طرد المسلمين لهؤلاء اليهود بسبب خيانتهم من المدينة المنورة، وأخذنا نتحدث عن المبادئ والأحكام والعظات التي تؤخذ من هذه الحادثة. بقيت مسألتان ينبغي أن نقف عندهم. المسألة الأولى حكم الشريعة الإسلامية في التعامل مع المنافقين في دار الدنيا. ظهر لنا من موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول عندما حاصر يهود بني قينقاع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على ما فعل، ولم يقض بخروجه من الملة، يعني من الإسلام، بسبب سوء أدبه الذي تفوح منه رائحة الكفر. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خناقه وراح ينتره ويقول: هؤلاء منعوني من الأسود والأبي والأحمر، تحصدهم اليوم في غداة واحدة، إنني امرؤ أخشى الدوائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هم لك، وأمر بخروجهم من المدينة المنورة واكتفى بذلك. ثم إنه لم يزل سمة الإسلام من شخص عبد الله بن أبي بن سلول، في حين أنه كما علمنا رأس المنافقين. وعندما مات ورد في الصحيح أن ابنه واسمه أيضا عبد الله أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه أن يرسل إليه ثوبه الذي يرتديه على بدنه على جسمه مباشرة ليكفن به أباه، لعل ذلك يخفف من عذابه يوم القيامة. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وخلع ثوبه الذي كان ملتصقا بجسده الشريف وأرسله إليه ليكفن به. ولعل أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينل هذه الحظوة غيره. ولما جاء به ليصلى عليه أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وأقبل إليه سيدنا عمر يذكره بما فعل يوم كذا ويوم كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصغ إليه واتجه للصلاة عليه. ولما أكثر عليه عمر في ذلك التفت إليه قائلا: لقد خيرني الله واخترت، خيرني الله بين الصلاة على هؤلاء وبين عدم، وقد اخترت. نعم، ما الذي نفهمه من هذا؟ الذي نفهمه أن النفاق لا يلغي سمة الإسلام عن هؤلاء الناس، وإن يعني اعتقدنا بسبب الأدلة الكثيرة التي تتراءى في سلوكاتهم وأعمالهم وأقوالهم، وإن أيقنا أنه في واقع الأمر كفر. هذا الحكم لا أعلم أي خلاف فيه قط أيها الإخوة، وينبغي أن نكون على بينة منه.

0: وبيان ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم إلى جانبين، جانب يتم القضاء فيها في دار الدنيا ويتولى القضاء فيها الناس عن طريق القضاء ونظام القضاء معروف، وجانب آخر يتولى الله عز وجل القضاء فيه يوم القيامة. أما الجانب الأول فهو الجانب الظاهر المحسوس الملموس الذي يتراءى لنا من سلوكات الناس بعضهم مع بعض، هذا هو الجانب الذي يتم القضاء به في دار الدنيا. أما الجانب الآخر الذي لا سبيل لنا إلى القضاء فيه وإنما يقضي فيه الله عز وجل يوم تقوم محكمته عندما يقوم الناس لرب العالمين، فإنما تكون تلك المحكمة متعلقا بما قد خفي عنا من بواطن الأمور من القصود من النيات من الأمور التي لا سبيل لنا إلى معرفتها والاطلاع عليها. وقد ورد في الصحيح، ورد في البخاري من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يأتي إليه الناس للتقاضي، كان يقول: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الله يطلعه على كثير مما هو مستكن في نفوس هؤلاء الناس، لكنه مع ذلك لا يملك أن يقضي إلا بما هو ظاهر من أعمال الناس. يقول: إنما نأخذكم اليوم في دار الدنيا بما ظهر لنا من أعمالكم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لخصوم تخاصموا إليه: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن يعني أقوى بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من النار، إذا كان قضيت له من حق أخيه ظلما يعني. إذن عرفنا أن الأحكام الشرعية التي يتم الحكم بها والقضاء فيها في دار الدنيا في حق العباد هي تلك التي تعتمد على دلائل ظاهرة ملموسة تراها العين تسمعها الأذن يلمسها الإنسان بيده، نعم. أما الأمور الخفية التي تتعلق بالنيات وبالقصود وبما استكن في النفوس فلا سبيل لأحد قط للقضاء عليها في دار الدنيا أبدا، حتى ولو كان القاضي أو الحاكم في ذلك نبيا. ما الحكمة من هذا المبدأ الذي لا نعلم فيه خلافا؟ الحكمة هي أن لا تفتح أي ذريعة أمام القضاة والحكام للظلم وللبعد عن ميزان العدالة التي ينبغي أن يكون المسلمون حريصين على تنفيذها بدقة. شريعة الله عز وجل جاءت لتنفيذ العدالة بين الناس، لكي لا يظلم أحد، ولكي تكون الحقوق والواجبات، نعم، متقابلة منسجمة متناغمة بعضها مع بعض. طيب، لو فرضنا أن الله عز وجل أعطى القضاة في دار الدنيا صلاحية أن يحكموا على الناس أو للناس حسب ما استكن في نفوسهم أو حسب ما طلعوا عليه من نياتهم وقصودهم، لو أن الله أعطى القضاة هذا الحق لما أمن الظلم ألا يتسرب باسم العدالة وباسم تنفيذ الأحكام الشرعية بين الناس. ممكن لقاض من القضاة الناس غير معصومين، نعم، في قلبه حقد ضغين على بعض الناس، يتخذ من هذه الصلاحية التي متعه الله بها سبيلا للحكم عليه. طبعا هو يملك أن يقول: لا، أنا أعلم قصدك، كلامك هذا يدل على سوء نيتك، ولذلك فأنت مبطل في أمرك. نعم، ممكن أن يفعل هذا. فمن أجل سد الذريعة التي قد تفتح باب الظلم بين الناس أثناء المقاضاة وأثناء الحكم وما إلى ذلك، من أجل هذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى لعباده إذا تقاضوا فيما بينهم أن يقضي الحاكم فيهم أو القاضي إلا بالبينات الظاهرة وبالأدلة الظاهرة، من أجل أن لا يتسرب الظلم عن طريق هذا الباب الذي إذا فتح لم يؤمن دخول الظلم ودخول يعني أسباب ضغينة وما إلى ذلك في المجتمع الإنساني. وأنا قلت ربما في مناسبة مرت أن القاضي في دار الدنيا لا يملك أن يقضي بين الناس إلا حسب البينات المعروفة، حتى قرائن الأحوال إنما تستعمل في مرحلة التحقيق ولا تستعمل قرائن الأحوال أداة للحكم. في قرائن الأحوال يعني قرائن الأحوال دون البينات، دون الشهادة، دون الإقرار، دون البينات التي يعني ذكرها علماء الشريعة الإسلامية. قرائن الأحوال لها دور ولا لا؟ لها دور، لكن دورها في مرحلة التحقيق وليس دورها في مرحلة الحكم أبدا. نعم، فلا يجوز للقاضي أن يحكم على أو لي زيد من الناس بناء على قرائن الأحوال إذا لم ترتقي هذه القرائن إلى درجة البينة الشرعية، لا يجوز. طيب، لنفرض أن قاضيا من القضاة أقبل إليه خصمان يتقاضيان عنده، وقبل يومين رأى المشكلة ورأى خصومتهما في الشارع وعرف تماما أن هذا مبطل وهذا محق، رأى بعينه. طيب ماذا يصنع؟ هل يملك أن يقضي هذا القاضي بينهما بعلمه؟ لا، لا يملك، رغم أنه رأى سدا لهذه الذريعة. طيب ماذا يصنع؟ ينزل القاضي هنا عن قوس القضاء ليقف شاهدا أمام قاض آخر. لاحظوا دقة الشريعة الإسلامية وشدة حرص الشريعة الإسلامية على أن تكون العدالة هي المظلة الواقية للأمة جمعاء في كل الأحوال وفي سائر التقلبات والظروف. هذا الحكم الذي نقف عنده بشيء من التفصيل، ما الذي يحوجنا إلى أن نتذكره ونهتم به؟ الواقع الذي نراه في كثير من مجتمعاتنا اليوم، بل الواقع الذي يتلبس به كثير من المسلمين اليوم، نعم، لأقل رائحة، رائحة كفر، لأقل تهمة، لأقل دليل خفي قد يكون برهانا على كذب هذا الإنسان وعلى أنه يخفي ما لا يظهر، نعم، تستلب منه صفة الإسلام ويتهم بالكفر، لا بل يقضى عليه بالكفر ويتعقب بعد الحكم عليه بالكفر بهذه الحجة. فكم من أناس قتلوا بهذه التهمة، وكم من دماء أهدرت بسبب هذه التهمة. نعم، على الظنة والتهمة يقتل كثير من الناس، نعم، بحجة أن هؤلاء مثلا هم أعوان الظلم، هم نعم لتهمة بسيطة. طيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم يقينا أن عبد الله بن أبي بن سلول في باطنه وسره كافر، ومع ذلك لا أقول لم يتهمه بالكفر ولم يحكم بالكفر، لم يكن يملك أن يحكم عليه بالكفر. فكيف يأتي أناس اليوم تائهين عن صراط الله سبحانه وتعالى يأخذون الناس بالظن، يجعلون من أحقادهم حاكما على عباد الله سبحانه وتعالى، لا بل يجعلون من السياسة التي يتبعونها حاكما من دون الله عز وجل على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الواقع الذي نراه، ما الذي يدلنا على أنه واقع شارد عن شريعة الله عز وجل، شارد عن موازين دين الله عز وجل؟ هذا الذي نراه اليوم، هذا الذي نقوله.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: ورد في الصحيح أن رجلا جاء يسر إلى رسول الله بأمر، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم له: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال هذا الشخص الذي كان يسأل، قال: نعم ولا شهادة له. قال: ألا يصلي؟ قال: نعم ولا صلاة له. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عز وجل عنه. جاء هذا الإنسان ربما وسوس إليه الشيطان كما يوسوس لبعض الناس اليوم في هذا العصر، يستشير رسول الله في أن يقتل شخصا، شم منه رائحة الكفر، منافق ربما، نعم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم ولا شهادة له. ألا يصلي؟ قال: نعم ولا صلاة له. فقال له عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عنه. نعم، ما أدرك، نعم ما أدرك. هذا الأمر ينبغي أن نكون على بينة منه. والشيء الذي يحجز الأمة عن الفتنة وما أكثرها وما يعني أكثر أنواعها، الوعي الإسلامي. بمقدار ما يتألق الوعي الإسلامي لدى المسلمين بمقدار ما تبتعد ظلال الفتنة عنه، وبمقدار ما يعاني المسلمون من الجهل بدينهم تتسرب الفتن أشكالاً وألواناً. الآن عندما نعلم هذا المعنى، لا يمكن لأحد أن يزرع هذه الفتن التي نراها اليوم تدلهم هنا وهنا وهناك، لا يمكن، لأن الوعي الإسلامي المعتمد على الثقافة الإسلامية تطرد هذه الأوهام وتسد الباب أمام رواد هذه الفتن. نعم. الأمر الثاني والأخير في هذا الموضوع: ولاية المسلمين لغير المسلمين، يعني أن يتولى المسلمون غيره. رأينا في هذا الحدث خيانة بني قينقاع للمسلمين، وموقف بعض المنافقين، وموقف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل عبادة بن الصامت، هو الآخر كان بينه وبين بني قينقاع حلف، ولكنه جاء يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنني أبرأ من محالفة هؤلاء ولا أتولى إلا الله ورسوله. نعم، الباري عز وجل أنزل في ذلك الآيات التي تلوناها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إشارة إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال هؤلاء أحلافي ومنعوني من الأسود والأحمر أتحصدهم في غداة واحدة؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ما الحكم الشرعي الهام الذي ينبغي أن نفهمه من هذا الموقف ومن هذه الآيات التي نزلت؟ لا يجوز للمسلمين أن يتولوا غير المسلمين، لا الفرد المسلم لا يجوز له أن يتولى إنساناً غير مسلم، ولا المجتمع الإسلامي أو الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية لا يجوز لها أن تتولى دولة غير مسلم. لكن ما معنى الولاية؟ باري عز وجل ينهى عن الولاية، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. معنى الولاية التي نهى الله عز وجل عنها في أكثر من آية ومناسبة أن يرضى المسلمون أن يكونوا تبعاً لأمة أو لدولة غير مسلمة، يحكمون فيطبقون ما يحكمون عليه، يرتؤون فينفذون الرأي الذي يرتؤونه لهم، يشيرون إليهم فينفذون المشورة التي يشيرون بها إليهم، يعني أن يكونوا تبعاً لهم بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. هذا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لا الفرد المسلم يجوز له أن يكون تابعاً، هاي معنى الولاية، لغير المسلم، ولا الأمة أو الدولة الإسلامية يجوز لها أن تتخذ من غير من دولة غير مسلمة نعم أولياء لها. هذا شيء، وشيء آخر العلاقة الندية التي بين المسلمين وغيرهم الشرع لا يتحدث عنها. كثيرون هم الذين يخلطون يمزجون، يعني يلتبس عليهم الولاية التي نهى الله عز وجل عنها أن يتولى المسلمون غير المسلمين بحيث يكونون تبعا لهم، كما نرى اليوم في كثير من الدول والمجتمعات الإسلامية. هذا نهى الله عز وجل عنه، ولكن في الناس من يلتبس عليهم هذا الذي نهى الله عز وجل عنه بالبر والعلاقة الندية التي تقوم بين المسلمين وغيرهم، هذا لم ينهى الله عز وجل عنه. نعم، الباري سبحانه وتعالى بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نعم عاد فقال في منتصف السورة استدرك فقال نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. طيب، مهم جدا أن نعلم الفرق. الولاية لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا من غير المسلمين أولياء لهم. المسلم عزيز أعزه الله سبحانه وتعالى بعبوديته لله سبحانه وتعالى، أعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام لدينه بعد أن رضي أن يتولاه شرع الله، أن يتولاه حكم الله سبحانه وتعالى، كيف يرضى أن يكون مكانا لولاية أناس لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يتأتى للمسلم لا فردا ولا مجتمعا قط. لكن لو أن مسلما قامت بينه وبين شخص غير مسلم علاقة، علاقة جوار، علاقة صحبة، نعم علاقة يعني شركة تجارية، علاقة وظيفة، نعم، هل من ضير في ذلك؟ لا معنى، نعم. بل إن الفقهاء تحدثوا عن أدب الصلة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وغير المسلمين، طبعا غير الحربيين. إذا دخلت الفرحة قلب شخص غير مسلم بينك وبينه صلة بسبب جوار، بسبب صلة ما، بسبب شريك بينك وبينه، علاقة اقتصادية تجارية، نعم، صحبة في سفر نحو ذلك، نعم، فيسن لك أن تهنئه على الفرحة التي دخلت دارا بسبب زواج، بسبب مولود، أي شيء. وإذا وقع في داره كرب، حزن، نعم، نابته مصيبة، يسن لك أن أيضا أن يعني تعزيه في مصابه، أن تواسيه في مصابه. والفقهاء يتحدثون عن الصيغة التي ينبغي أن يقولها المسلم لغير المسلم عندما يدخل عليه ليواسيه في مصابه، نعم. هل من مانع منها؟ لا أبدا، نعم، لا مانع من أن يشارك المسلم غير المسلم، لا مانع من أن يكون هنالك مثلا مشروع اقتصادي يكون فيه قائمون عليه مسلمون وغير مسلمين، طبعا في بيناتهم تعاون، في بيناتهم تلاقي، في بيناتهم يعني شركة في أعمال من هذا القبيل، لكنها علاقة ند مع ند، علاقة ندية، ليست علاقة تابع مع متبوع. هذا ما يعلمنا إياه كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا أيضا في أذهاننا أيها الإخوة. طيب، نحن اليوم نعاني من تطرف، من إفراط وتفريط. إذا رأينا إلى السمة البارزة في مجتمعاتنا الإسلامية نجد على الأغلب، إن لم نقل الكل، نجد مجتمعاتنا الإسلامية قد غدت ذيولاً لمجتمعات غير إسلامية، لدول غير إسلامية. هذا الشيء نلاحظه، ومع الأسف هو يزداد ظهوراً، ويزداد المسلمون خنوعاً كل يوم، وكأن رعباً قد داخل أفئدتهم من هؤلاء الناس أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء دينهم. ومن ثم فأنت تجد ظاهرة التبعية تفوح رائحتها من بعيد، نعم، هذا شيء نراه. هذه الظاهرة تسببت بردة فعل كشف عن تطرف من نوع آخر. بالمقابل نجد هنالك أناسا بسبب ردة الفعل ينكرون أي صلة حتى ولو كانت ندية بين المسلمين وغيرهم. أناس بسبب ردة الفعل لا يفرقون بين حربي أعلن الحرب على الإسلام والمسلمين وبين معاهد، بين مسالم، بين رجل يعيش بين ظهراني المسلمين، نعم، وصيغ العهود بين المسلمين وبين غير المسلمين في الشريعة الإسلامية كثيرة، نعم، يرى أنه لا فرق بين الحربي وبين المسالم والمعاهد وما إلى ذلك. هذه المواقف من أين تنبع؟ لا تنبع من دراسة، لا تنبع من الرجوع إلى، نعم، هضم الشريعة الإسلامية ومعرفة أحكام الله فيها، وإنما تنبع من ردة الفعل. هنالك من يعذر يقول عندما نجد أن دولا إسلامية تركع وتخنع لا لله بل لأعداء الله، شيء طبيعي أن نجد ردة الفعل المعاكسة قد انبثقت وظهرت بهذا الشكل، نعم. يعني عندما نجد بعض الدول الإسلامية تمنع قارئ القرآن في المذياع أو في التلفزيون مثلا من أن يتلو الآيات التي فيها مس باليهود، موجودة في بعض الدول. عندما نجد أن هنالك من وصلت بهم الخنوع إلى هذه الدرجة، ما ينبغي أن نستغرب ولادة ردة الفعل المعاكسة بهذا الشكل. وإن كان علينا أن لا نعذر، نحن ديننا لا يتعرف على شيء اسمه ردة الفعل أبدا نهائيا، لا لمصلحة الدين ولا للعكس. ديننا يقوم على القواعد العلمية، على الموازين العلمية، على المنطق والعقل، على التدبر. نعم، كل ما يتعلق بالدين سواء بمعتقداته أو بأحكامه السلوكية والشرعية، كل ذلك ينطلق من قرار علمي. نعم، لكن ردة الفعل تنبثق من حالة نفسية لا سلطان لصاحبها عليه. ردة الفعل عندما تتحكم بالإنسان لا يستطيع هذا الإنسان أن يحرر نفسه منها. فأنت عندما تجد هنالك أناسا في بعض البلاد، نعم، يفجرون كنائس أو حافلات أو نحو ذلك، ويفعلون بعض الأفعال الكثيرة التي نعود إلى الشريعة فنجد أنها لا تؤيدها. مصدر ذلك كله عبارة عن ردة فعل. ولعلك إن واجهت الذين يفعلون ذلك ونبهتهم إلى أحكام الله يعتذرون بأنهم لا يستطيعون أمام هذا الواقع الذي يرونه من حال الدول الإسلامية وحال قادة كثير من المسلمين، لا يستطيعون أن يتحكموا بأنفسهم. نعم، ومع ذلك هذه فتنة ينبغي أن نفر منها إلى التشبث بأحكام الشريعة الإسلامية. ينهانا الله عز وجل عن أن نتولى غير المسلمين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن ما الولاية؟ عرفنا معنا. لا تكونوا ذيولا له، لا تكونوا تبعا له. يأمرونكم فتنفذون، يشيرون إليكم فتستجيبون، لا يجوز هذا. لكن هل هنالك ما يمنع من أن تكون بيننا وبين غير المسلمين علاقة التعاون في أمر تجاري، في أمر اقتصادي، في أمر أخلاقي، في الجوار، في كل ما يمكن أن تكون يعني تشكل العلاقات الإنسانية؟ لا مانع من ذلك قط. والسورة التي حذرت من الولاية هي التي نبهت إلى ضرورة البر. هذا هو الجانب الثاني الذي ينبغي أن نتبينه في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الآن انتهينا أيها الإخوة من الحديث عن خيانة يهود بني قينقاع للمسلمين وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وعمل عبد الله بن أبي بن سلول وحكم الشريعة الإسلامية في النفاق والمنافقين. ننتقل الآن إلى غزوة أحد حسب تسلسل الأحداث التي جرت في السير النبوي. نعود كعادتنا كالمنهج الذي تعرفون، نستعرض أحداث هذه الغزوة ثم نعود نكر إليها. بعد أن نستعرض أحداثها نعود إليها بالدراسة واستخراج الأحكام والمبادئ والعظات. ما سبب هذه الغزوة؟ سببها أن البقية التي بقيت حية من زعماء قريش ممن لم يقتلوا في غزوة بدر اجتمعوا رأيهم على ضرورة الثأر لقتلاهم، ورأوا أن يستعينوا بعير أبي سفيان اللي كان هو سبب غزوة بدر، أن يستعينوا بهذه العير وأن يوظفوها لتجهيز جيش كبير قوي من أجل أن يسأروا لقتلاهم من المسلمين. وقد انضم إليهم عدد كبير من الأحابيش، بلغ عدد هذا الجيش 3000 وزيادة. نعم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر، فجمع أصحابه واستشارهم في الأمر. هنالك طريقتان اثنتان، الطريقة الأولى أن لا يحركوا ساكنا وأن لا يخرجوا من المدينة حتى إذا داهم العدو المدينة المنورة هبوا لقتال من جاءوا إلى المدينة ليقاتلوا أهلها. الحل الثاني أن يخرج المسلمون إلى ظاهر المدينة ويستقبلوهم الأعداء في خارجها. فأما أولئك الذين لم يكن لهم شرف الاشتراك في غزوة بدر، كان الحماس هو المهيمن عليهم، كان رأيهم الخروج إلى هؤلاء المشركين، وأن لا يرى المشركون أن المسلمين قد جبنوا عن الخروج إليهم إلى خارج المدينة، رأيهم أن يخرجوا من المدينة وأن يتلقوهم نعم في ظاهرها. رأي الثاني كان يرى أنه لا، ألا نخرج. وعبد الله بن أبي بن سلول كان يرى هذا الرأي الثاني، عدم الخروج. أصحاب الرأي الأول كانوا متحمسين لرأيهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب له، نعم، ودخل داره ولبس لأمة الحرب، عدة الحرب، اتخذ يعني عدة الحرب كاملة وخرج. نعم، أثناء غياب الرسول صلى الله عليه وسلم وقع جدال بين أصحاب الرأي الأول وأصحاب الرأي الثاني. لما عاد إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أصحاب الرأي الأول: يا رسول الله، لعلنا قد استكرهناك على ما لا تريد. نعم، ندموا يعني، فإن شئت فلا تخرج إليهم، خلاص نحن غيرنا رأينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته يعني الدرع أن يضعها حتى يقاتل. وسنعود لبيان الحكمة من هذا الموقف. استشار النبي في الأول ثم اتخذ هذا القرار الجازم فيما بعد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا القرار خرج من المدينة بألف من أصحابه، المشركون 3000، وما إن وصل المسلمون إلى ظاهر المدينة حتى انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بجمع كبير معه، بلغوا 300 شخص، تركوا لحقوا بهم. لماذا تفعلوا؟ قال نعم، قال: أطاع الصبية يعني الشباب وترك رأينا، فيما نقتل أنفسنا. لم يعني يشأ أن لا يشترك مع المسلمين في بادئ الأمر. هذا الموقف لا يحرك الحفيظة في نفوس المسلمين ولا يدخل الخوف، لكنه خرج معه حتى إذا رأى المسلمون أنفسهم كثرة في ظاهر المدينة، عندئذ قرر بجمع كبير ممن معه أن يعودوا. اختار عليه الصلاة والسلام 50 راميا من أصحابه رضوان الله عليهم أن يكونوا حماة لظهور المسلمين، نعم، في تلك الرابية. وقال لهم وأمر عليهم رجلا من الصحابة اسمه عبد الله بن جبير، قال لهم: قوموا على مصافكم، هذه الأماكن التي اخترتها لكم، فاحموا ظهورنا، إن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا يعني في الغنائم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنتصروا لنا. هكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ يرتب المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه ويهيئهم للقتال. أقبل طفلان اثنان كلاهما لا يتجاوز عمره 15، رافع بن خديج وسمرة بن جندب. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الواحد منهما رآه قويا، نعم ربما كان أكبر من صاحبه، نعم وهو رافع بن خديج، أمضاه. لكن سمرة بن جندب وجده صغيرا، لم يشاء أن يقبله جنديا مع القوم، فأقبل إليه سمرة يقول: يا رسول الله، والله إني لأسرع رافعا، يعني إذا تسرعنا بسرعة. فأمضى وقبل أن يكون هو الآخر. وهكذا تسابق هذان الطفلان وقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح منهما، نعم. وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم سيفا بيده وقال بعد أن رتب الصفوف: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أقبل رجل من الصحابة اسمه أبو دجانة، نعم، قال: أنا أخذه بحقه. فأعطاه رسول الله إياه. أخذ أبو دجانة السيف وعاد إلى مكانه يتبختر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه المشية يكرهها الله إلا في هذا الموقف. وأخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه، وجعل ذلك دليلا على أنه قد وضع الموت نصب عينيه في سبيل الله جل جلاله. واقتتل الناس وحميت الحرب، المشركون 3000 والمسلمون 700، نعم. وقاتل المسلمون قتالا شديدا، وكان في مقدمة المقاتلين أبو دجانة وحمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، وكان هؤلاء في مقدمة أيضا من استشهدوا في هذه الموقعة. وسرعان ما انكشف المشركون وهزموا وولوا الأدبار وتركوا ما تركوه من الغنائم وراءهم. إذن 700 شخص نصرهم الله عز وجل على 3000. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن أولئك الرماة الذين وظفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الهضبة نظروا فوجدوا مشركين ولوا الأدبار وفي غنائم من وراهم، ووجدوا أن المسلمين يتعقبون هذه الغنائم. البعض منهم قالوا: طيب انتهى الأمر، ما موقوفنا هنا؟ عبد الله بن جبير قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا وقال كذا وكذا. اختلفت اجتهاداته. البعض منهم نزل، بقيت سلة بسيطة من هؤلاء الرماة. ونظر خالد بن الوليد والمشركون يولون الأدبار، وخالد بن الوليد هو الآخر، لكنه نظر فوجد أن الهضبة التي كان يحمي الرماة فيها ظهور المسلمين قد خلت تقريبا من الرماة، فاستدار وسرعان ما وصل إلى تلك الهضبة وقتل من بقي هناك، نعم، وشد بنفسه هو ومعه على المسلمين، وجاءتهم السهام من ظهورهم. وعندئذ اختلط الأمر وأصبح المسلمون يقاتلون على غير هدى. نحن الآن نذكر الأحداث تاريخيا، لكننا سنعود إليها بدراسة دقيقة إن شاء الله تعالى. عندئذ انكشف المسلمون وقتل منهم عدد كبير، نعم. وأخذ المشركون يهزجون، وأخذوا يهتفون، وأخذوا ينتشون بالنصر، نعم، الذي نعم لاح لهم بعد الهزيمة التي وقعوا فيها، حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، شج وجهه وكسرت رباعيته ووقع في كمين وشاع وذاع في المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأصبح الناس يعني أوزاعا ومختلفين إلى قسمين إلى فريقين عندما سمعوا عن مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض منهم وهم ضعاف الإيمان، طبعا المنافقين منهم، قالوا ما وقوفكم هنا ما دام محمد قد قتل؟ فلنذهب. نعم، ولكن أنس بن النضر قال بل ما حياتكم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يشد على الكافرين ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما قال هؤلاء المنافقين وأعتذر إليك مما قال هؤلاء، وأخذوا يتعقبون المشركين. لكن الواقع أن المسلمين بعد أن أكرمهم الله بذلك النصر الكبير منوا بهذه الهزيمة لسبب مهم سنذكره من بعد إن شاء الله. أما التضحيات التي ظهرت في هذه الغزوة فهي تضحيات ينبغي الوقوف عندها. يروي البخاري في صحيحه أنه لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انكشف، نعم، وكان أبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان راميا دقيق الرمي، نعم، كان يجوب نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان يرمي المشركين، وكان رسول الله بين الحين والآخر يرفع رأسه لينظر حال المسلمين والمشركين. يقول له أبو طلحة يا رسول الله لا ترفع رأسك يصبك سهم من القوم، نحن دون نحرك. نعم، يأتي أبو دجانة الذي أخذ السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس بنفسه، جعل من نفسه ترسا يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبل يتلاحق في ظهر أبي دجانة وهو منحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زياد بن سكن هو الآخر جاء جوب من نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، هو وخمسة من أصحابه كانوا يمنعون سهام أن تصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان آخر واحد فيهم رجل من الصحابة اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن، قاتل حتى أثبتته السهام فوقع مضرجا بدمائه، فقال عليه الصلاة والسلام ادنوه مني، ووضع رأسه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم الروح وهو على هذه الحال. انتهت المعركة على هذه الحال، وأخذ اليهود والمنافقون يهزجون ويرقصون ويفرحون ويعلنون عن انتصاراتهم، وأنزل الله عز وجل في سورة آل عمران آيات كثيرة فيها بيان للسبب الذي وقع، لسبب النصر في بادئ الأمر ولسبب الهزيمة التي كانت فيما بعد. أول هذه الآية قول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. نعم، هنا نقف عند هذا الحد، ندخل في غزوة تانية اسمها غزوة حمراء الأسد، سنتممها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهي ستكون غطاء لما جرى أو وقع للمسلمين في غزوة أحد. بعد أن ننتهي من عرض هاتين الحالتين للمسلمين سنعود إن شاء الله إلى هذه الواقعة بالدرس والتحليل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وبهذه الليلة الغراء أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة. نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه السيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: سلام من الله عليكم مشاهدين الأحبة في فلسطين وفي كل مكان، ونلتقي على حلقة جديدة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. وضيفنا اليوم هو عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور عبد المعز حريز. عنوان هذه الحلقة علماء بني إسرائيل. دكتور، اسمح لنا في البداية أن تنطلق محاور هذه الحلقة من قوله عز وجل في سورة الشعراء في الآية 197: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. بداية يعني نرحب بك ونلتقي معك على هامش هذا الاجتماع لهيئة علماء فلسطين في الخارج هنا في إسطنبول، ويلفتنا يعني شعار الهيئة الذي يلتقي مع عنوان برنامجنا اليوم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونريد أن نقارن في سياق هذه الحلقة بعد يعني محاور عديدة أن نصل إلى المفارقة بين علماء المسلمين وصفات هذا العالم الذي يخشى الله عز وجل وصفات علماء بني إسرائيل، من آمن منهم ومن بقي على يهوديته. في البداية سورة الشعراء بالتأكيد هي مرتبطة بالبلاغة والشعر، نريد من خلالك أن نتعرف سريعا على ما سبق هذه الآية أو على مرور سريع على مواضيع هذه السورة وطبيعة هذه السورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. ففي هذه الأيام المباركة التي يجتمع فيها العلماء لأجل فلسطين تحت شعار هيئة علماء فلسطين في الخارج، ليكونوا هم الطرف الآخر أو الجناح الآخر الذي يغطي التأصيل الشرعي للقضية الفلسطينية، دعماً وتأصيلاً وبناءً لأبناء الشعب الفلسطيني ولغيره من أبناء المسلمين لتصحيح هذه المفاهيم ودعمها. فالرابطة رابطة علماء فلسطين في داخل فلسطين تعمل، وعلماء فلسطين في داخل الفلسطين في داخل فلسطين يعملون، ورأى العلماء في خارج فلسطين أن تكون لهم هيئة يعملون من خلالها مع إخوانهم من جميع أو في جميع أقطار الأرض لأبعاد إيمانية ولأبعاد هذه القضية المقدسة، دعما قلت وتأصيلا، تأصيلاً للأسس الشرعية التي تتعلق بها قضية فلسطين، والتي هي محور لكل الأمة والتي يجتمع عليها كل الأمة. وما اجتمعت الأمة في قضية إسلامية في زماننا كاجتماعهم على قضية فلسطين، لا لشيء إلا لأن الله تعالى قدسها وجعلها أرضاً مباركة وهي القدس محورها ومركزها. هذه النقطة الأساسية التي نحن بصددها في هذا الاجتماع. أما وأن العلماء اليوم يجتمعون في إسطنبول لبعد 4 سنوات من عملهم حتى يقيموا عملهم وليروا مقدار العمل الشرعي الذي بنوه في هذه المدة وليجددوا لهيئة جديدة في المرحلة القادمة، أقول أما وأن العلماء قد اجتمعوا، وموضوع الحلقة عن العلم والعلماء وعلماء بني إسرائيل.
0: إسطنبول مدينة سلاطين وعلماء يعني عبر التاريخ،
1: وله مدينة الخلافة كيف لا، وقد كان العلماء يأتونها طوال مدة الخلافة التي تجاوزت 400 سنة. ولذلك نقول إن موضوع الحلقة اليوم له علاقة مع اجتماع علماء اليوم لنصل من خلالهم أو لنصل من خلال هذا العمل العلمي إلى دور العلماء في هذه القضية، ليحملوا هذا العبء الذي عليهم. ومن خلال الحلقة لنرى ما دور العلماء في التاريخ وما تأثيرهم في بناء، وما دور علماء بني إسرائيل ومن هم هؤلاء العلماء وماذا يفترقوا، وعلاقة العلماء باليهود، وهل اليهود لهم دور في زماننا هذا، وهل عندهم علماء لهم علاقة بهذا الوضع.
0: إذا جاوبنا كل هذه الأسئلة بدنا حلقتين الآن، خلينا نبدأ بسورة الشعراء.
1: نبدأ بسورة الشعراء. سورة الشعراء التي قرأت أنت الآية المتعلقة بالعلم والعلماء: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هذه الآية عندما نريد أن نتحدث فيها أو عنها نتحدث عن جو السورة العام، سورة الشعراء. وسورة الشعراء مكية، والسور المكية موضوعها البناء وليس الأحكام التفصيلية
0: طبعاً.
1: بناء العقيدة ابتداء من التوحيد، مروراً باليوم الآخر والعذاب والعقاب، إلى موضوعات العقيدة الأخرى والتصديق بالوحي، بل والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بالقرآن، وهذا موضع السورة الأساسي الذي جاءت به لإثبات أن هذا الوحي هو من الله، ولإثبات أن هذا الكلام هو كلام الله، وأن هذا الرسول هو الحق. فجاءت الآية تعرض علينا في أكثر من 180 آية قصص تحدثنا فيها عن واقع النبيين، ابتداء من موسى في أول مشهد، ثم تعود الآيات إلى إبراهيم عليه السلام، ثم نوح، ثم لوط، ثم هود، كل النبيين الذين مر ذكرهم في هذه السورة. وإذ بالسورة تعرض علينا أن الرسالة واحدة، وأن من آمن بالنبيين من هؤلاء الناس إنما آمنوا بناء على علم ويقين، ولم يكن إيمانهم خرافة ولا بناء على سحر وشعوذة، وإنما بناء على حقائق رأوها فآمنوا بها، فكان دليل الإيمان وطريق الإيمان هو العلم.
0: وما أصعب أن يؤمن عالم من بني إسرائيل.
1: فلما تأتي الآيات لتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية عن كل هؤلاء النبيين ومن آمن معهم وهذا الثبات الذي كان، ثم يتبين الآيات تسلية وعزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين لم يؤمنوا، تسلية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وتهديدا للكافرين بأن مصير الأمم التي لم تؤمن في الدنيا كان الزوال، ومصيرهم في الآخرة العذاب. فكان هذا خطاب للعقل ليبصر الواقع الحقيقي من الخالق، ليبصر التوحيد الحقيقي، ليبصر أن هذا الذي بين يديه هو الوحي. فكان الخطاب لكفار قريش، وكان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن من كفر ممن سبقك من الشعوب والأمم مع أنبيائها قد أخذهم الله إذ كفروا، ونجى الله تعالى المؤمنين ونجى أهل العلم الذين آمنوا.
0: إذا كان هذا كله الناس العاديين، يعني العلماء لماذا لا يؤمنون من بني إسرائيل؟ ويعني تفصيلات ذلك
1: هو الآية الحقيقة،
0: الآية هذه بالذات. نعم. يعني
1: الآية هذه بالذات سنتحدث عن معاني مفرداتها ودلالتها في هذا الموضع، لكن باستعقيب بسيط لنكمل الحديث عن موضوع القصص كيف جاء في الآية حتى نصل للشاهد. الله تعالى يقول في السورة: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.

0: أولم يكن لهم آية
1: أن يعتبروا يعني
0: نعم أن يعتبر مشركو العرب ألم يكن لهم آية من خلالها يصلوا إلى الإيمان أن هذا العلم الذي أتيت به قد علمه علماء بني إسرائيل وأنهم قد آمنوا فهذا العلم الذي علمهم
1: بعضهم يعني قليل
0: نعم الذي العلم الذي علم المفسرون في هذه الآية يقولون في قوله أن يعلمه علماء بني إسرائيل قالوا من آمن منهم كعبد الله بن سلام وغيره وقال بعضهم من أسلم ومن لم يسلم كان يعلم كيف ألم تأتنا في السير مما جاء في الصحيح أن يهود كانوا في يثرب يتوعدون العرب من الأوس والخزرج يتوعدونهم بنبي سوف يخرج وقد حان زمانه وأنهم ينتظرونه ليؤمنوا به وليقتلوا الناس فلما كان الأوس والخزرج في مكة وسمعوا الدعوة للقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض أما والله هذا هو النبي الذي تتوعده إياكم اليهود فآمنوا به لماذا؟ لأنه قد سبق العلم عندهم أهل يثرب من يهود أن النبي قد حان زمانه ولذلك أن يعلمه علماء بني إسرائيل نعم كان من آمن منه ومن لم يؤمن كان قد علم أن النبي حق وأنه أن رسالته حق جاءت الآية لتقول أولم يكن لهم آية ما شاهدوا مشهدا آية ودليل لهم ليصلوا من خلالها إلى الإيمان كما فعل علماء بني إسرائيل طب من هم العلماء؟ لماذا وصفهم الله تعالى بالعلم؟ وماذا فعلوا؟ أما وإنهم علماء لأنهم استخدموا عقلهم وعلمهم للوصول للحقيقة فلم يكابروا
1: العلماء في بني إسرائيل نعم. تعريف العالم بشكل عام
0: من بني إسرائيل نتكلم الآن من بني إسرائيل هؤلاء الذين آمنوا استخدموا عقلهم والمعلومات التي بين أيديهم مما جاء في كتبهم فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما آمنوا فكان علمهم موضع مدح وثناء إذ آمنوا فسموا علماء لأنهم كانوا راسخين في العلم وكان علمهم قد أوصلهم إلى الحقيقة
1: يعني وصول عبد الله بن سلام للحقيقة يعني العلماء من بني إسرائيل هنا المقصود ربما حتى سلمان الفارسي في بعض الآراء
0: نعم.
1: وعبد الله بن سلام وهناك قصة لعبد الله بن سلام إذا
0: يعني حتى بس نكمل الموضوع علماء بني إسرائيل أو كبار علمائهم في التوراة ودينهم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل كانوا يتوعدون أهل يثرب ويعلنون أن هذا الزمان هو زمان ظهور النبي الذي ينتظرونه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء كفار قريش إلى يثرب يسألون يهود جاءوا يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا لم يعطهم العلم الحقيقي وإنما قالوا اسألوه عن ثلاث قضايا اسألوه عن الروح واسألوه عن أهل الكهف واسألوه
1: هم جاءوا وفد قريش
0: نعم
1: لأنهم يعني لم ينجحوا في حججهم وضغوطهم وإغرائهم وترهيبهم
0: للنبي
1: فذهبوا إلى المدينة
0: يسألوا
1: كيف نحاورهم وهذا في درس مهم جدا
0: أهل نعم. العلم واليهود هل هذا على حق أو نحن على حق
1: ولذلك الكثير من الآن يلجأ لليهود كيف نتعامل مع الجماعات الإسلامية وكيف نتعامل مع
0: أنت تريد أن تربط القديم بالحديث
1: طبعا
0: طيب بس نكمل القصة لنربط الواقع جاءت قريش تسأل اليهود في المدينة هل هذا هو النبي الحق أو نحن على حق يعني هم بعبادتهم للأصنام على حق أو ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله عز وجل والتوحيد هو الحق فعلماء بني إسرائيل قالوا لهم اسألوه عن قضايا اسألوه عن الروح
1: نعم
0: واسألوه عن أهل الكهف واسألوه أمر الثالث يأتي الآن
1: نعم
0: غاب عن بالي الآن فإن أجابكم وأخبركم فعند ذلك يكن حق لكن لما جاءت الآية هنا فكفار قريش استكبروا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولما سألوه عن أهل الكهف وجاءت الآيات في سورة الكهف تبين حقيقة أهل الكهف ومع كل هذا جاء القرآن يخاطب كفار قريش ألم يأن لكم أن تستكبروا

0: استخدموا عقولكم بعد العلم الذي جاءكم كما آمن علماء بنو إسرائيل، كما أخبركم علماء بنو إسرائيل من أن هذا الموعد هو موعد زمان النبي، ولكنهم لم يؤمنوا استكبارا وعنادا. فكانت الآيات تبين كما أن الأقوام مع النبيين السابقين استكبروا، فكانت نتيجتهم أن أخذهم الله بأكثر من نوع من العذاب ولهم في الآخرة عذاب النار. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن: يا محمد، كما أن غيرك قد نصر فسوف تنصر، وكما أن الأمم السابقة من الكفار قد أخذوا، فلا تيأس ولا تصل إلى هذا النوع من فلعلك باخع نفسك على ألا يؤمنوا بهذا الحديث
1: على أثاره.
0: طيب نفسك،
1: يعني أنت ذكرت نقطة مهمة دكتور عبد المعز. سبحان الله، يعني أهل المدينة الأوس والخزرج يعني هم الذين قال لهم اليهود واليهود ولمشركي العرب: لا يسبقنكم إليها أضلكم زمان النبي. المفروض أنه اليهود هم اللي أسلموا، لكن الذي حدث هو العكس، وكانوا يريدون قتلهم مثل قتل عاد وإرم، لكن هم الذين قتلوا وشردوا وجلوا وهم الذين لم يسلموا. يعني كيف تكون هذه العقلية؟ يعني
0: هذه العقلية المتتبع لأخبار بني إسرائيل مع أنبياء بني إسرائيل يرى أن هذا الأمر متناسق، هذه طبيعتهم. كيف نفهم أنهم قد نجاهم الله تعالى مع موسى لإيمانهم بالنبي موسى عليه السلام، وإيمانا بالله عز وجل، وأنه قد أخرجهم من طاغوت فرعون وعبادة فرعون وألوهية فرعون، فلما نجاهم الله ماذا قالوا لموسى؟ أمر غريب. خرجوا وإذ بهم يروا أقواما يعبدون الأصنام، قالوا اجعل لنا آلهة. يا عام، يعني خلينا نفكر بقليل من العقل. أناس ينجيهم الله تعالى ويخرجهم من عبودية العباد ويخرجهم من طاغوت فرعون ومن الأصنام ومن كل هذا الذل لأنهم آمنوا بالله وبرسوله، حتى إذا خرجوا ونجاهم قالوا: يا موسى، لو سمحت شوف لنا آلهة وأصنام نعبدها زي الناس هذول. ثم كانت الأحداث المتوالية حتى قتلوا أنبياءهم لأنهم أهل فساد وإفساد. ومن هنا جاءوا إلى المدينة بحثا عن الحق في البداية كما تقول الروايات، حتى إذا جاء النبي من غيرهم ناصبوا له العداء ولم يستحملوا أن يكون النبي من غيرهم، ولهذا كان العداء من الكفار. ولنضرب مثلا في هذا، كم الحقد الذي عندهم مع أنهم يعلمون أنه هو هو هو هو، قال نعم هو هو، حديثهم أحبارهم. تريد أن تربط بالواقع؟ شامير في رواية عنه يقولون له: من مثلك الأعلى؟ وإذ بمثله الأعلى من؟ زعيم اليهود في المدينة. هؤلاء الناس يربطهم معتقد الكفر ومعتقد العناد ومعتقد الحقد على الإسلام والمسلمين منذ بداية
1: هناك
0: التاريخ.
1: مثال آخر أيضا، يعني أكبر حزب ديني عندهم شاس، تخليدا لذكر شاس الذي فرق بين الأوس والخزرج. على كل، يعني نريد أن نتبين مع ذلك تميز علماءهم في جوانب أخرى رغم عنادهم وكفرهم، إلا أنهم ما زالوا يقودون أمتهم منذ فجر التاريخ ولغاية الآن. ولكن نناقش هذه عبر تقرير بعد فاصل قصير. مشاهدينا انتظرونا إن شاء الله بعد فاصل قصير.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة والتي تأتيكم من إسطنبول. وضيفنا الذي يصحبنا في هذه الحلقة هو الدكتور عبد المعز حريز، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج. ننتقل مشاهدينا إلى هذا التقرير الذي يتعلق بجائزة نوبل لنرى ما يتعلق في حلقتنا، نشاهد معنا.

0: tolerance and non-violence, racism and human dignity, oppression and repression, and liberty and human rights. Poverty, we stand here today as nothing more than a representative of the millions.
1: تنسب جائزة نوبل لمخترع الديناميت السويدي ألفريد نوبل. جائزة نوبل عبارة عن مبلغ مالي تضاعفت قيمته من 30,000 دولار في السنوات الأولى للجائزة إلى 1,000,000 دولار. أقيم أول احتفال لتقديم جائزة نوبل في الآداب، الفيزياء، الكيمياء والطب في الأكاديمية الملكية الموسيقية في مدينة ستوكهولم السويدية سنة 1901. منحت الجائزة منذ تأسيسها إلى ما يزيد عن 800 شخص. حصد اليهود أعلى نسبة من جميع شعوب العالم، رغم أن عددهم لا يزيد عن 2% من سكان العالم. منطقة الوطن العربي هي أقل المناطق فوزا، فخلال 100 عام فاز العرب 4 مرات بجائزة نوبل للعلوم. حصل العرب أيضا على جائزة نوبل عندما حصل الأديب المصري نجيب محفوظ على جائزة نوبل للأدب عن مجمل أعماله الأدبية التي تصور واقع الحارة المصرية في القاهرة. العالم المصري الأصل الأمريكي الجنسية دكتور أحمد زويل عام 99 حصل على جائزة نوبل في الكيمياء بعد توصله لاختراع كاميرا أطلق عليها الفيمتوثانية، والتي تقوم بتصوير عملية التفاعل الكيميائي في أكثر وحدة زمنية، وهي جزء واحد من 1,000,000,000,000 في الثانية الواحدة. الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية فاز بالجائزة عام 2005. وقد حازت اليمنية توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام عام 2011، وهي أول امرأة عربية وأصغر سيدة في تاريخ جائزة نوبل تحصل عليها بسبب نشاطها في حقوق الصحافة والإنسان والحريات. وقد طالبت في مقابلات تلفزيونية بحقوق الأقلية اليهودية في اليمن بالتمثيل في المجالس النيابية والرئاسة. هذه لوحة في مستوطنة يهودية في شارع الحاصلين على جائزة نوبل في مدينة ريشون لتسيون تحيي اليهود الحاصلين على الجائزة. حصل على جائزة نوبل 3 رؤساء وزراء للكيان اليهودي، هم مناحيم بيجن، شمعون بيريز، وأسحاق رابين، مشاركة مع السادات ومع عرفات تقديرا لتصالحهما مع اليهود. عام 78 حصل الرئيس المصري الراحل أنور السادات على جائزة نوبل للسلام لتوقيعه اتفاقية كامب ديفيد عام 78 مناصفة مع رئيس وزراء إسرائيل الأسبق مناحيم بيجن. الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أيضا حاز على جائزة نوبل للسلام بعد توقيعه اتفاق أوسلو عام 94. هل يمكن إنكار أن علماء اليهود الذين حصلوا على جوائز نوبل في العلوم التطبيقية والنظرية تعود أصول هذه الإبداعات بالأصل لعلماء المسلمين السابقين؟ كم من علماء المسلمين السابقين كان سيحصد جائزة بهذا الحجم لو أنها لا تعطى إلا للأحياء؟
2: As the first African woman to receive this prize, I accept it on behalf of the people of Kenya and Africa, and indeed the whole world.
3: And a majestic scorn for risk and danger to establish a reign of freedom and a rule of justice.
4: We should celebrate the opportunity to be the generation of the turning point for planet Earth. We have an opportunity to come together.

0: إذن دكتور، كما استعرض التقرير جائزة نوبل يعني من يعني أكثر من 174 يهودي مقابل 13 مسلم فقط حصلوا على جائزة نوبل، 174 مقابل 13. يعني ما تفسيرك لاهتمام اليهود بالعلوم منذ انطلاق جائزة نوبل وقبلها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وحتى نضع الأمور في نصابها ولا نخلط الأوراق، فنفرق بين قضيتين. نفرق بين اهتمام اليهود عبر التاريخ أو المعاصر على الأقل بالعلم، والعلم أعني به العلوم الدنيوية الآن وإنتاجهم سواء في الزراعة أو في غيرها من العلوم التكنولوجية والتقنية وما إلى ذلك، والطب وغيره، هذا جانب. ونوبل وقصة نوبل والجوائز التي يأخذونها
0: والشبه التي حولها
1: قضية أخرى. فإذا فرقنا بين القضيتين يصبح الأمور في غاية الوضوح. أما اهتمام اليهود، الحقيقة لا أحد ينكر أنهم أناس تعبوا على أنفسهم، استطاعوا أن يبذلوا كل ما بوسعهم ليثبتوا لهم وجود في القرن الماضي بطريقة واضحة، سواء في البناء العلمي وتبني علمائهم أو غير ذلك، من جنسيات مختلفة بروابط بينهم، وهذا عادة الأقليات، لكن هم كأقلية ولهم عمق تاريخي ديني كهنوتي وترابط أدى إلى أن يهتموا بهذا، مع أن الغرب مع نهضته الأوروبية كانوا يحقدون على يهود ولا يطيقون يهود ويرونهم أخس الناس. وللآن إن رأينا الواقع الحقيقي عند الغربيين، لو أردت أن تمحص الناس فستجد أن قسما ليس بالقليل من الناس لا يحبون اليهود لأخلاقهم السيئة. لكن موضوع العلم، نعم لا أحد ينكر أنهم استطاعوا أن يصلوا، وعندهم قدرة ليس على الوصول بل على استغلال ظروف الآخرين استغلالا انتهازيا لينسبوا العلم لأنفسهم، وأن يستغلوا الناس ثم يصبح العلم بين أيديهم شراء انتهازا استغلالا للفرص. هذه ذكاء وقدرات.
0: يعني هو تعلق في الحياة،
1: هو نوع من التعلق صحيح، ولكنه نوع من الإبداع أنا أعتبره، لكنه إبداع بطريقة صحيحة وغير صحيحة، يعني بأسلوب أخلاقي وأسلوب غير أخلاقي، ما عندهم مانع. في النهاية وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علوم.
0: نعم.
1: من استطاع أن يصل إليها فليصل. لكن نحن عندنا أهل الشريعة أو أهل الإسلام، عندنا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن العلم لا بد أن يؤخذ بطرقه النظيفة. هذا الجانب الأول. دعنا ننتقل للجانب الثاني، نوبل وما جاء في تقريركم. جائزة نوبل ابتداء فكرة يهودية، الذين أخذوا هذه الجوائز من اليهود عدد كبير جدا بجنسيات مختلفة، وهذا ليس لأنهم هم أعلم أهل الأرض في كل هذه العلوم، وإن كان بعضهم من العلماء أو من أعلم الموجود لا ننكر هذا، لكن أيضا هذا التحيز لهذا الشكل. أما قولك أن علماء المسلمين لم يأخذوا، فنقول لا، الحقيقة أخذوا، لكن ماذا أخذوا؟ اليهود هم الذين أعطوهم، ومن أخذ جائزة نوبل من العرب في غالبهم هم للأسف في موضوع واضح للجميع أنها قضية مدروسة ومخطط لها.
0: أنا راح أتكلم بصراحة يا بعض،
1: وهي
0: نعم يعني مثلا نجيب محفوظ
1: من دون أسماء
0: مطبع، أنا بدي أحكي
1: لا هو قضية، خذ العنوان دكتور،
0: محمد البرادعي نشر في تقريره أنه عندهم عفوا يعني أسلحة
1: موضوع الهولوكاست والهولوكاست.
0: نعم، وأيضا يعني
1: يا سيدي عنوان واحد، كل من كان له علاقة بشيء أو بأكذوبة اسمها الدعوة إلى السلام أعطوه جائزة. هذا في الأغلب.
0: ولكن أيضا يعني 13 مسلم مقابل 174 يهودي، 13 مسلم قليل جدا منهم عرب. يعني خليني أحكي بعض الأرقام، لأنه أبلغ لغة بعد القرآن الكريم هي لغة الأرقام. بالفيزياء مثلا 54 عالم يهودي أخذوا جائزة نوبل، 54 منهم ألبرت أينشتاين. أينشتاين رشح لرئاسة إسرائيل، أول رئيس للكيان الصهيوني رشح، وهو ألماني ثم صار أصله أمريكي. أيضا في الكيمياء 29 عالم، يعني الفيزياء والكيمياء بالنسبة لنا كمسلمين يعني نادر. أنا
1: هي علوم المسلمين.
0: نعم كانت.
1: نعم
0: نعم. الآن في الطب والفسيولوجي 53 عالم يهودي حصل على جائزة نوبل. في علوم الاقتصاد 21، في الأدب 12. نعم. بالنسبة لموضوع طرحته اللي هو موضوع السلام، جائزة نوبل للسلام وهو مخترع الديناميت طبعاً. يعني هم يكرمونهم على أنهم يعني هؤلاء العلماء. والغريب أنه في منهم قادة للسلام مثل رابين وغيره بيريز، يعني أعطوهم جائزة نوبل، وإحنا كلنا كفلسطينيين وكمسلمين بنعرف شو أجرموا في حق الشعب الفلسطيني.
1: ليس كمسلمين، كتاريخ عالمي معاصر
0: الجميع يشهد. وأنا أريد أن أصل لهذا. ثم بعد الإحصائية الأوروبية الشهيرة التي اعتبرت أن أكثر ما يهدد السلام والأمن العالمي هو دولة الكيان، نسبة 59% هذه الإحصائية أوروبية، طبعا زلزلت الكيان الصهيوني، واستصدروا قرار في بريطانيا على أن تسبي ليفني مجرمة حرب، وأن كان شكلها شقراء ولكنها تبيد أطفال غزة بالفسفور الأبيض تشويهم شيئا يعني، وهي الآن ترأست حزب جديد الله يستر منها ومن يعني الدكتور الجديد وزير الخارجية على الدور القادم. الآن يعني المسلمون عددهم فقط 13 من بين كل هؤلاء، من بينهم لفتة جميلة الدكتور محمد يونس من بنغلاديش فتح بنك للفقراء. الآن بدأ، إذا أردت أن نطمئن المشاهدين لسنا تشاؤميين ولا ظلاميين، الآن بدأ دور العلماء يعود في الحكومات الإسلامية، يعني علماء بمعنى في حكومات التكنوقراط، في وجودهم في الساحات الآن ليس بالمهادنة النظام ومساندته، لا بشهادته وبعلمه، لأن بدأوا يتبوؤون هذه المناصب. ألا تلاحظ هذا الخط معي أن العالم بدأ يعود دوره؟ ودليل ذلك أيضا عندكم في هيئة علماء فلسطين والرابطة اللي ذكرتها، صار العلماء في صدارة القيادة الآن.
1: اسمح لي على قيمة المعلومات التي ذكرت،
0: طرحت حلقة كاملة يعني.
1: لا، على قيمة المعلومات التي ذكرت لتثري المشاهد بهذه المعلومات. أولا نحن لا ننطلق حتى لا يقول قائل من المشاهدين أنتم تنطلقون من عقلية المؤامرة، نحن لا ننطلق من قضية العداء الذي بيننا وبينهم في موضوع فلسطين والقدس وغير ذلك، أو عدائهم اليهودي المستحكم للإسلام، لا ننطلق في تقييمنا لواقعهم من هذا العداء، وإنما ننطلق من الواقع كواقع. عندما أنا أتكلم وتقول جائزة نوبل للسلام كما تفضلت، ثم يعطونها لأكبر مجرمي الحرب، ثم يعطون جائزة نوبل للسلام لمن يتنازل عن أرض فلسطين أو عن الأرض الإسلامية كالسادات، عندما نصل إلى هذه المرحلة يتوضح لدينا الفكرة بأن هذه الجائزة إنما هي جائزة مسيسة بمصطلح اليوم، فمن يخدمهم يستحق الجائزة،
0: يخدم اليهود
1: طبعا. هذه ناحية. أما النقطة الثانية، هل فعلا العالم الإسلامي ليس فيه علماء؟ تطالعنا الصحف أن حجم كبير جدا من علمائنا في المهجر هم الآن يحملون الجنسيات الأخرى ويقدمون للعلم قضايا متقدمة جدا، ولو كان بعضهم يهود لبرز. لماذا؟ لأنه ليس لدينا مؤسسة تبرز علمائنا. بعبارة أخرى، بعد غياب الأمة الإسلامية في دولة واحدة،
0: يعني غياب فاروق الباز وحصول على الجنسية الأمريكية اللي كان رئيس وكالة ناسا
1: ولم يحصل
0: غيره، يعني 100,000 عالم عربي ما حصل يعيشون هناك،
1: ما حصل
0: لن عشان. يحصل إذا كان
1: لذلك غياب الأب، ليس للمسلمين أب منذ سقوط الخلافة العثمانية في إسطنبول. عدم وجود أب يرعاك، إذا أنت سوف تضيع، ولهذا يخرج العالم من البلاد الإسلامية والعربية إلى أي دولة أوروبية أو أمريكا ليعيش فيها، يستطيع أن ينتج شيئا. لو كان هذا ممكن أن تكون له جهات تتبناه أو مؤسسة ترعاه، لوجدنا شيئا من هذا موجود، حتى لا يعني نجلد ذواتنا أكثر من اللازم. يعني العقل البشري نعم، عقل البشري
0: تجربة على الاستحياء ربما في ماليزيا، يعني فيها يعني
1: نعم،
0: موازنتها أو ميزانيتها الدخل القومي سنة 2002 2797 مليار، يعني أكثر من الدول العربية مجتمعة. في يوم من الأيام أنا كنت في جولة في الجامعات الماليزية فسألتهم عن اختراع علمي، أنا تخصص شريعة لكن حبيت أسأل، فوجدنا طالب دكتوراه يحضر يعني مشروع بعد فشل 3 سنوات، استطاع أن يقدم هذا المشروع، كرم فيه في 12 دولة، بداية بالدنمارك أول دولة كرمته. هو اخترع شيء في أمريكا ينشدونه منذ زمن طويل، وهو السلم الفضائي، يريدون أن يضعوا يعني طريقا إلى الأعلى من عنصر يتحمل أقصى درجات البرودة والحرارة، وكان هو بالطبع الكربون في الكون على شكل جرانيولز حبيبات، فهو يريد أن يضعه على شكل سلك. هو الوحيد الذي استطاع، وهو شاب فلسطيني. نعم، وعندما رأيته وسألته كان لحيته ومسبحته بإيده ويلبس الدشداش داخل الجامعة، وكان يعني فخر يعني أن يكون هذا المنتج.
1: أنت ضربت مثال لأنك اطلعت عليه. نحن نقول الأمثلة كثيرة وكلها مغمورة، لكن في المقابل هل هذا يعني عدم وجود أي الجهة الرعاية التي ترعى هؤلاء الناس لا يعني أنهم غير موجودين؟ هذه واحدة. لكن في المقابل اليهود استطاعوا أن ينشئوا لأنفسهم منظمات ترعى شؤون أنفسهم بكل وسيلة من الوسائل المباحة وغير المباحة التي تصح عقلا وشرعا والتي لا تصح حتى يصلوا. فنظهر عندهم علماء، نعم، طوروا علومهم، نعم، استطاعوا أن يؤثروا على العالم بعلمهم وأن يبيعوا ويشتروا بقدرات وذكاء منقطع النظير بلا شك. لكن مع هذا هذا العلم الذي عندهم جولة استطاعوا أن يظهروا بها. في المقابل هناك علماء آخرون من جنسيات متعددة من غير يهود، لكنهم لن يأخذوا هذه الجوائز. وبالتالي الجائزة التي يعلنونها ليست هي معيار لتقدم أمة أو تخلفها، وإنما معيار التقدم للأمة أو تخلفها واقعها الحقيقي الذي هي فيه. هذا في موضوع العلم. لكن موضوع الآيات،
0: موضوع الآيات بنرجع له لكن بعد فاصل، لأنه عندي أسئلة كثير صراحة في هذه الآية. وإحنا زي ما تفضلت ننتقل من الواقع الآية إلى الواقع الذي نعيشه. إذن بعد فاصل إن شاء الله نناقش هذه القضايا معكم مشاهدينا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور عبد المعز حريز في هذه الحلقة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة والتي تأتيكم من إسطنبول في تركيا. دكتور، كنا نتكلم عن العلماء من منطلق هذه الآية الكريمة: أولم يكن لهم آية، في قراءة آية أولم يكن أولم تكن، وهناك قراءات يعلمه علماء بني إسرائيل. نريد أن نعرف ما الفرق بين المعرفة والعلم، أم يجب أن أسألك نريد أن نعلم؟
1: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس سؤالك، تقول نريد أن نعلم ثم ما الفرق بين المعرفة والعلم، فما نعلمه ولا ما نعرفه، هل تريد أن تعرف أو تريد أن تعلم؟ بناء على سؤالك.
0: بالنسبة لله عز وجل كله علم وليس معرفة.
1: ماشي، جايين عليها. فعشان السؤال تقول نعلم، فبقول لك تريد أن تعلم أو تريد أن تعرف. فإذا فرقنا بينهما عندها يعود السؤال إليك ما الذي تريد، وإذا لم نفرق بينهما فلا داعي لإعادة السؤال، فيكون العلم هو المعرفة.
0: طيب، بدنا شيء يفهمه المشاهد البسيط.
1: لا، احنا هذا أبسط شيء. طيب. جمهور العلماء والمسألة اللغوية أن العلم والمعرفة لفظان مترادفان،
0: هذا الأغلب في الآراء.
1: نعم، وهذا الموجود إذا رجعنا إلى أكثر أهل العلم في الموضوع هذا فعندهم دليل في هذا. الله تعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فعبر القرآن فقال ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم عقب في آخر الآية فقال يكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبر عن المعرفة بالعلم في آخر الآية، وهذا عند ذلك هذا الرأي الأول. فما دام جاء التعبير هنا في الآية على أن العلم والمعرفة لفظان يمكن أن يقوم أحدهما مقام الآخر، فهذا الوجه الأول عند أهل اللغة.
0: هذا الأرجح اللي بترجحه حضرتك؟
1: خليك من الترجيح، نقول هذا عند عامة أهل اللغة موجود، عندما ترجع إلى معاجم اللغة والنصوص هذا ما رجحه أبو الخطاب.
0: يعني مش هو جمهور
1: الجمهور، رجحه أبو الخطاب وغيره، لكن هناك عدد من العلماء فرق بين العلم والمعرفة. وأشهر تفريق نجده عند علماء الأصول. علماء أصول الفقه عندما يعرفون الفقه وعلم أصول الفقه ويتكلمون عن تعريف العلم أو يتعرفون الفقه بأنه العلم، فيقول هناك فرق بين العلم والمعرفة، فالعلم لا يسبقه جهل والمعرفة تسبقها جهل، لهذا لا يجوز أن نصف الله تعالى بالعارف ونصفه بالعالم. وأهل اللغة من الفريق الأول لهم ردود على هذا وشواهد أخرى، والمسألة إصطلاحية ولكن لكل وجهة نظره في هذا الموضوع. تفرقة أخرى غير التفرقة اللي عند الأصوليين، المعرفة والعلم والجهل ويسبقها ولا يسبقه، عند بعض أهل العلم يقولون العلم متعلق بغير ما يتعلق به المعرفة، فالمعرفة تتعلق بالذوات والعلم يتعلق بالأحوال. كيف؟ يعني منقول
0: دكتور أنت أصولي،
1: لا بس كلمتين،
0: مشارك بأصول الفقه، بدنا شيء
1: كلمتين
0: مثال على ذلك.
1: مثال. أنت بتقول أنا عرفت أباك
0: بعد جهل،
1: عرفته وعلمت عن صلاحه ودينه، فالصلاح والدين متعلق بأحواله ومعرفته هو بذاته، فقالوا المعرفة تطلق على الشيء الذي متعلق بذات الشخص، لكن أحوال الشخص نقول عنها علم. وجهة نظر. فنقول أنا أعلم أحوالك، عن علمك، عن صلاحك، عن دينك، عن سلوكك، عن وضعك المالي، كل هذا متعلق بأحوالك.
0: طب وفي الآية أن يعلمه علماء؟
1: أيوة، جينا الآية الآن. الآية تكلمت عن علماء فقالت أن يعلمه علماء، فنسبت لهؤلاء الناس صفة العلم. هنا هل العلم هنا الذي سبقه جهل أو لم يسبقه جهل؟ نقول كل علم يتعلمه الناس، كل علم يتعلمه الناس في الأرض يسبقه جهل، لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. فكل إنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيء فيتعلم العلم. وهنا يأتي مصطلح العلم، هل هو ويقابله الظن؟ فالعلم هو الشيء اليقيني والظن هو الشيء غير اليقيني، لكن الصوفية يرون خلاف ذلك. فالصوفية يرون أن درجة العارف هي أعلى درجات القرب والتعلم.
0: هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه.
1: والعالم مرتبة أقل من العارف عندهم، وهذا طبعا عند الصوفية فقط.
0: طالما أنت متخصص بالفقه، يعني سؤال فتوى بسيطة في سياق البرنامج، يعني هل واجب شرعي أنه أنا أعرف المعلوم من الدين بالضرورة، ولا أعرف أدرس شريعة في الجامعة؟ يعني هل هو هذا عشان علم نربط إجباري؟
1: عشان ماشي عشان نربط سؤالك بس، أو حتى نربط سؤالك بالحلقة، نتبادل الأدوار.
0: احنا ضيوف في اسطنبول أنا وياك.
1: الله يحييك. الآن ما العلم الذي يجب أن نتعلمه؟ وهنا السؤال، العلم الوارد في الآية ما هو؟ العلم عندما نسب لهؤلاء الناس فكانوا علماء بوصف الآية، يتكلم عن علمهم بالحقائق المتعلقة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وما عندهم من معلومات في ديانتهم أن النبي حق صلى الله عليه وسلم. بقي العلم الذي يتوجب علينا أن نعلمه ويمكن أن نصف الناس به علماء، هل هو فقط العلم الشرعي؟ نقول لا. أما حكم تعلم العلوم وما ننسب له فنقول العلوم بالنسبة للمسلم يتوجب عليه فرض عين أن يتعلم من العلوم ما يكفيه لتوحيد الله عز وجل وإقامة الأحكام الشرعية المتعلقة به كعبادة. كل إنسان يتوجب عليه أن يتعلم علما يكفيه لأن يكون مؤمنا، ويتعلم علما يكفيه لأن يقوم بالواجبات الشرعية المترتبة عليه بخطاب الله له من صلاة وصوم، وهي القضايا الأساسية وليست القضايا الجزئية.
0: تمام. الآن
1: لعلوم الدنيا.
0: طيب بالنسبة للواقع الفلسطيني،
1: لعلوم الدنيا خليني بس.
0: طيب سريعا.
1: أما علوم الدنيا فكل هذه العلوم فروض كفاية.
0: كفاية نعم.
1: بمعنى أنه يتوجب على الأمة كأمة أن تقوم
0: نعم
1: بها.
0: هذا يعني شائع وعلى الأغلب أنه معروف.
1: فضل العلماء فلسطين.
0: علماء فلسطين، يعني فلسطين ولادة بالعلماء عبر التاريخ. نعم. من تستذكر منهم الآن؟
1: والله إذا أردنا أن نستذكر ونحن نتكلم الأقليين
0: في التخصصات والآن
1: يعني. هو خلينا بس نتكلم في المعاصرين الذين يرونهم الناس ويعرفونهم أولا، أو ممن سمعوا عنهم ورأوهم وشاركوهم الحياة. إذا نتكلم عن العلماء وعلماء فلسطين، أول شيء هذه الهيئة نعني بها علماء الشريعة، وهذه الهيئة التي أنشئت إن أردنا أن ننسب الفضل لأهله فعندنا واحد من كبار علمائنا من فلسطين له دور كبير في وجود هذه الهيئة، وهو الدكتور العلامة عليه رحمة الله الدكتور عمر الأشقر. هذا عالم أمة، كان له دور كبير جدا في الحقيقة في تأسيس هذه الهيئة العلمية، وله الفضل بعد الله عز وجل في الاتصالات بالناس وأهل العلم، وكانوا يرجعون إليه وحاولوا معه أن يكون رئيسا لهذه الهيئة فقال لا. فكان دوره أن وفق بين الناس بشكل واضح وكبير، وكانوا يرجعون إليه حتى كانت هذه الهيئة وكانت ولادتها قبل 4 سنوات. هذا من حيث
0: يعني أنا بدي أذكر مثال للشيخ، يعني مش بس ضيوفي يتكلموا عن الشيخ عمر الأشقر. أنا في يوم من الأيام كنت أريد بتحدث مع الشيخ القرضاوي في الدوحة، أريد أن أستضيفه في حلقة عن حكم أن يكون عضو في الكنيسة والاندماج السياسي في الحياة.
1: نعم.
0: لأهلنا في 48. فكان الشيخ مترددا لما فعلته الفتوى سابقا من شرخ الحركة الإسلامية في الداخل، فعندما قلت له يعني كان لا يريد أن يدخل في هذا الموضوع حقيقة، متردد بين الموافقة والرفض، فقلت له الشيخ عمر الأشقر أفتى بهذا وعندي نص الفتوى. قال إذا كان عندك الفتوى الآن أعطيني إياها. فاهتم الشيخ القرضاوي بها، ودخلت إلى غرفتي والفندق وأحضرتها له، فكان أن اهتم بهذه الفتوى يعني، وهو هناك ملامح كثيرة الاهتمام وإجماع الجماعات الإسلامية حتى على الشيخ عمر الأشقر. هذا مثال واحد غيره.
1: الحقيقة الشيخ عمر رحمة الله عليه، وليس حلقتنا موضوع والحديث عنه لا يكفي بيان فضله في هذا الموضوع، فيما تحدثت به عن موضوع الحركة الإسلامية في 48، وأنا كنت مواكب لهذه الفتوى في الحقيقة، وكان بيننا وبينه علاقة علمية إذ كنا مع بعض في الجامعة الأردنية. فأخذت وقت طويل للوصول لهذه الفتوى في حوارات حتى توصلت إلى الفتوى، موضوع المشاركة وعدم المشاركة. لكن في غيره من علماء فلسطين، وأعني علماء الشريعة ابتداء ودورهم في بناء الأمة وجهادها في فلسطين، الحقيقة لا ننسى أيضا من الذين قد انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل الشيخ فضل حسن عباس.
0: نعم.
1: الشيخ فضل عليه رحمة الله أستاذ الجيل في الأردن وفي فلسطين الحقيقة والعالم في الشعر في التفسير أولا، وهو من أوائل الذين قدموا لنا تفسيرا للقرآن إذاعيا، هو من أوائل، لا أقول أول ولكن من أوائل من تقدم هذا البرنامج على يعني، وهو برنامج مؤثر كل من سمعه كان هذا في السبعينيات القرن الماضي.
0: العلماء الأقدمين
1: عندما نأتي عندما نأتي في داخل فلسطين الحقيقة ونتكلم عن علماء الشريعة أولا ودورهم أول شيء في علماء الشريعة أيضا ممن انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل، وانتقل وهو على مشهد من الأقصى الشيخ حامد البيتاوي عليه رحمة الله، وهو رئيس رابطة علماء فلسطين في داخل فلسطين، وهو أيضا كان من المجاهدين وكان من المبعدين،
0: وكان جريئا ومنع من الخروج للعلاج وتوفي
1: عليه رحمة الله، وكانت وفاته بقرب الأقصى وهو يطلع على المسجد الأقصى، من فضل الله عليه أكرمه الله تعالى بهذا أن يكون بجانب الأقصى وصلي عليه في الأقصى. لذلك دور العلماء المعاصرين من علماء الشريعة في بناء الأمة، أما أصحاب العلوم الأخرى من المبدعين في علوم الدنيا والصناعات فهم كثر الحقيقة، وأكثرهم للأسف لا يستطيع أن يبقى في داخل دائرة العربية والإسلامية، لأنه ليس هناك ما يستطيع من خلاله أن يكون مبدعا، لأن يعني كما يقول ماكينة إخراج العلم غير متوفرة بين يديه لا في فلسطين ولا في الدول العربية المجاورة. لذلك نراهم يخرجون ويعيشون في المهجر علماء بشتى أنواع العلوم. هذا بشكل
0: ما عام. ذكرت لغاية الآن علماءنا أيام العجلوني والحجار
1: إذا أردت العلماء الأقدمين فنسبة الذين نسبوا إلى بيت المقدس من العلماء لا يحصون، ومن أحصي منهم في كتب التراجم بالمئات. نعم، كلهم مقادسة وكان لهم دور كبير جدا في هذا الموضوع، وما من عالم كان يريد أن يكون له دور إلا يمر بالقدس. وكلمة مقادسة حتى لا نتكلم عن البعد الوطني المعاصر، كلمة مقادسة لا يعني أنه أصلا من القدس ابتداء، فالإسلام يرى أن كل بلاد الإسلام هي بلاده وينتسب إليها، وكانوا يأتون يجاورون في الأقصى ويجلسون فيه وينتسبون إليه، سواء كان ابتداء ولادة كأصل أو كان يأتي من غيرها فيقيم في القدس ليتعلم ويعلم.
0: هناك مصاطب العلم الآن معنا دقيقة واحدة للأسف للحلقة، يعني هذه المعركة بيننا وبين المحتل، معركة العلم تسير سيرا بلا ضجيج، يعني كيف تقارن بين ريادة الأمة في دور العلماء، كيف هم الآن تصدروا القرار وتصدروا الصناعة حتى صناعة السلاح؟
1: اسمح لي في الدقيقة أجعلها دقيقة وشوية ثواني.
0: طيب تفضل.
1: نحن أمة اقرأ وتركنا الكتاب، ولا نستطيع أن نعود إلى واقعنا الذي نقول عنه أنه زاهر، موقع القيادة للأمم في ديننا وعلمنا الآخر، إلا إذا رجعنا إلى كتابنا الذي ابتدأ بخطابنا فقال اقرأ، وهو الذي أخرج كما يقول الغربيون أخرج هذه الأمة في سنوات قليلة بعد أن نزل القرآن ليصبحوا قادة الأمم والحضارة في الدين والقانون والعلم وشتى أصناف العلوم. لذلك إذا أردنا أن نعود فلا بد أن نعود إلى العلم والتعلم الذي يجمع بين علمين، بين علمي الدنيا والآخرة، عندها يمكن أن نبني أنفسنا. وفي هذا المشهد أختم فأقول، تكلمنا عن واجب التعلم، أقول واجب آخر يجب أن يعلمه المسلمون في فلسطين وعلى أطراف وحدود فلسطين، إن فلسطين المحتلة يجب علينا كفلسطينيين في داخل فلسطين واجب شرعي عيني على كل مستطيع أن يقوم بالجهاد في فلسطين، وأن لا يتأخر كل بحسب طاقته، ويجب على كل من يسكن بحوالي فلسطين وفي الأرض الرباط وما حولها أن يقوم بالجهاد أيضا بكل بما يستطيع، وإلا فإن الله تعالى سائل كل واحد منا عن استطاعته لماذا لم يقم بها.
0: إذن هو واجب فرض كفاية في شتى العلوم.
1: نعم، العلوم
0: الدنيوية ويجب أن نقدم هذا الدور. على كل هذا ما سمح به الوقت وزيادة، نشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد المعز حريز عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج والأستاذ المشارك في أصول الفقه في الجامعة الأردنية، كنت معنا هنا في هذه الحلقة. كما نشكركم مشاهدينا باسم فريق البرنامج في بيروت وهنا في إسطنبول، منهم هيثم خضر وعبد الرحمن رمضان وحسن الخطيب والمنتج أحمد شراب. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في هوا في هوا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويعم بنفعها، والتي نتحدث فيها عن إمام جليل، بل عن سيد من سادات الدنيا في زمانه، وعن مجتهد عظيم، وهو أحد الأئمة الأربعة المجتهدين. ذاكم هو الإمام الكبير أبو عبد الله، ناصر السنة وناصر الحديث وفقيه الملة، محمد ابن إدريس الشافعي. هذا علم جليل لا يمكن أن نتحدث عنه في هذه الدقائق ونفيه حقه أبدا، فهو من أئمة الدنيا كما أسلفت، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المجتهدون. فقد ولد رحمه الله تعالى سنة 50 و100، أي في السنة التي توفي فيها الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله تعالى، وتتلمذ على مالك في جملة ممن تتلمذ له، وتتلمذ عليه الإمام أحمد. هؤلاء هم أهل المذاهب الأربعة والأئمة المجتهدون الذين اشتهر اجتهادهم، وإن كان غيرهم قد اجتهد واستمر مذهبه. فالأوزاعي أهل الشام على مذهبه إلى منتصف القرن الخامس، وابن جرير كان الناس على مذهبه إلى منتصف القرن الرابع، وهكذا. لكن هؤلاء الأئمة اشتهروا وبقيت مذاهبهم، وصار لهم التلاميذ يروون عنهم وينقلون، فاشتهروا في الدنيا وصاروا هم الباقين. هذا الإمام الكبير ولد في غزة هاشم في أصح الروايات، وقيل في عسقلان، المهم أنه ولد في فلسطين في سنة 50 و100، وكان يتيما، فقد توفي أبوه إدريس شابا فصار يتيما. لما صار عمره سنتين نقلته أمه من غزة إلى مكة، عادت به إلى محتده إلى أصله، فهو مكي مطلبي شافعي النسب، وغزة هاشم سميت كذلك نسبة إلى هاشم الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان قد توفي فيها في تجارة له إلى الشام، وهي اليوم ترزح تحت نير الاحتلال وتقاسي من إخوان القردة والخنازير ما تقاسي. أسأل الله تعالى أن يردها إلينا إن شاء جل جلاله. فردته أمه إلى مكة لتحافظ على نسبه ولتحافظ على لغته كما سيأتي. فجاء مكة وعمره سنتان، وبقي فيها يقرأ القرآن ويتفقه ويتعلم العربية. وله قصة عجيبة، إذ كان يتيما كما ذكرت، وكان فقيرا بطبيعة الحال، فإن اليتم طالما يقترن بالفقر ويجتمع معه، فلم يكن عند أمه شيء تعطيه لمعلم الكتاب، لكن معلم الكتاب رأى فيه نباهة ورأى وتوسم فيه أنه سيكون له شأن، فرضي منه أنه إن قام المعلم لزم هو الحلقة ودرس الطلاب، يعني بما نقوله اليوم معيد الحلقة، معيد للدرس. كان يقول عن نفسه: كان المعلم يملي على الطلبة ألواحهم. المعلم يتكلم والطلبة يكتبون في الألواح. يقول: فما إن يفرغ المعلم من الإملاء إلا وقد حفظت ذلك كله. فيقول المعلم: إنه لا يحل لي أن أخذ منك شيئا، ما يحل، لأن المعلم ماذا يعلمه؟ هو يحفظ كل ما يقوله المعلم، فليس من داعي لأن يتعلم. وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، كما كانت عادة السلف رحمهم الله تعالى لا يكادون يتجاوزون 7 إلا وقد حفظوا كتاب الله تعالى. وكانت أمه من التقيات العابدات، وكانت فهمة ذات عقل، وأمه أزدية، هو مطلبي قرشي وأمه أزدية من الأزد. أمه من اللطائف ما يروى عنها أنها أرادت أن تشهد عند قاضي مكة، هي وامرأة ورجل، لأنها لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فأراد القاضي أن يفرق بينهما ليسمع شهادتهما، فقالت: ذاك ليس إليك. قال: وكيف؟ قالت: فإن الله تعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.

قوى الفتنة. الشافعي ذهب إلى هذيل في مضاربه، وهذيل أشعر قبيلة في العرب تتعاطى الشعر، وهي من أفصح قبائل العرب، بل قيل إنها أفصحها بعد قريش. فخرج إليها الشافعي يقول: كنت أنزل بنزولهم وأرتحل بارتحالهم، بقيت فيهم 17 عاما. صوروا هذه المدة، ينزل بنزولهم ويرتحل بارتحالهم ويروي أشعارهم وهو ما زال طفلا، إلى أن بلغ مبلغ الشباب وهو في هذيل، فأكسبه ذلك ملكة في العربية عجيبة، حتى أن كبار أهل العربية والنحويين كانوا يأخذون عنه ويعدونه حجة بلا نقاش ولا جدال، ويقولون إن محمد بن إدريس حجة في نفسه، كأنه بطن من بطون العرب، تؤخذ عنه اللغة، لأن اللغة كما تعلمون اتفق أهل اللغة على أنهم يأخذون من أهل الحواضر إلى سنة 200 فقط، وما بعد ذلك فقد استولى على أهل الحواضر شيء كثير من العجمة، فلم يعودوا يفصحون كما كان العرب الأوائل يفصحون، فتوقفوا عن الأخذ عن أهل الحواضر والمدن إلى 200، ثم إنهم توقفوا عن الأخذ من أهل البوادي فيما بعد 400. فكان الشافعي أولا لم تؤثر عنه لحنة قط، ما سمع أبدا أخطأ في كلمة من العربية أبدا، وكيف له أن يخطئ وقد نشأ في هذيل وهو مطلبي قرشي صحيح اللسان صحيح العقل صحيح الفهم، ونشأ في مكة، وما كان لمثل هذا أن يخطئ في العربية أبدا. حتى أن عبد الملك ابن هشام صاحب السيرة، وهو المشهور وهو راو لسيرة ابن إسحاق، ومن العجيب أن سيرة ابن إسحاق اليوم قد فنيت وذهب أكثرها، وبقيت سيرة ابن هشام، وابن هشام من أعلم أهل الأرض يومئذ باللغة وبالأشعار وبالنحو، وكان في مصر، فلما ذهب إلى الشافعي وتحدث معه عجب، وقال: ما كنت أظن أن الله خلق مثل هذا الرجل أبدا، في فصاحته وفي علمه بالعربية وبأساليبها وبأشعار العرب، فرجل ينبهر له أمثال ابن هشام، فلا ريب أنه رجل عظيم عالم بالعربية على أحسن ما تكون العربية. وكان أهل العربية يحضرون مجلسه فيتعجب منهم الفقهاء، يقول لهم: أنتم لا تتعاطون العلم، لماذا تحضرون مجلس الشافعي؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي، نسمع لغة، نأتي نسمع لغة الشافعي، نحن لسنا فقهاء ولا نريد الفقه، إنما نأتي نسمع لغة الشافعي. ويقول الربيع بن سليمان كلاما عجيبا، ربيع بن سليمان مرادي المصري، وهو من أخص تلاميذ الإمام في مصر، يقول: إن الشافعي صاحب لغة وبيان، ولو أنه كتب كتبه باللغة التي يناظر بها لما قوي كثير من الناس على فهم كلامه، لكنه كان يوضح للعوام في كتبه. سبحان الله، أنت اللي هو يقول يوضح للعوام، أنت اليوم تريد أن تقرأ كتاب أحكام القرآن للشافعي، تريد أن تقرأ الأم للشافعي، تتعانى كثيرا في فهم ما يقول هذا الإمام، وما ذاك لشيء إلا لقوة عربيته وجزالتها ونصاعتها ورصانتها وعظمها، وهو يقول وهو يوضح للعوام، كيف يقول لو أنه كتب كتبه باللغة التي كان يناظر فيها، لكنه كان يسهل ويوضح للعوام. فبقي تلك السنوات في هذيل، فنفعه الله تعالى بإقامته تلك، فصار إماما في العربية وحجة فيها، ويقول عن نفسي: حفظت 10,000 بيت من أشعار الهذليين فقط، 10,000، تصوروا هذا المقدار. وثم هو يقول في شعر مشهور: فلولا شعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. وشعره مشهور ومعروف، وهو من الشعراء الأقوياء، وشعره ارتفع عن طبقة شعر الفقهاء، مشهور شعر الفقهاء بأنه بارد، ليس بقوي، ليس بجزل، ليس ب لكنه يقول، لكن ابن خلكان يقول عنه: كان شعره قد ارتفع عن شعر طبقة الفقهاء، وإن لم يصل إلى طبقة الفحول الأوائل الكبار، لأنه لم يكن يهتم بالشعر والعربية قدر اهتمامه بالفقه وباللغة وبالقرآن وبالحديث.

0: أراد أن يرحل إلى المدينة ليقرأ على مالك، ومالك يومئذ مالك نجم، مالك إمام نجم كبير جدا آنذاك، والشافعي ما زال غلاما. فحفظ الموطأ في 9 ليال، تصوروا 9 ليال حفظ الموطأ، وانطلق إلى المدينة ومعه كتاب من والي مكة ليكرمه والي المدينة ويدخله على مالك، لأن مالك كان إماما. نحن الآن لا نستطيع أن نتصور منزلة مالك ومن يدخل عليه، فقد كان في صورة سلطان كبير. فلما قرأ والي المدينة الكتاب تغير لونه وصعب عليه، فقال له: ما لك؟ قال: والله لأن أمشي من جوف المدينة إلى جوف مكة خير لي من أمشي إلى بيت مالك. قال: ولما؟ قال: فإنه لا يدخل عليه أحد. قال: فناده يأتي. قال: هيهات هيهات أن يأتي. هذا والي المدينة يقول: هيهات أن يأتي، لكن عسى إن ذهبنا وتربنا أقدامنا في تراب العقيق أن يسمح لنا بالدخول. فذهب هو ومالك ويحكي، هو والوالي إلى مالك ويحكي ويقول: دققنا عليه الباب فانتظرنا طويلا، هذا والي المدينة. فخرجت جارية قالت: ما لكم؟ قال: عندي خطاب من والي مكة أريده أن يخرج إلي. قال: أريده أن يخرج إلي قبل أن يقول عندي خطاب. فمكثت طويلا ثم خرجت إليهما وقالت: إن الإمام يقول: إن كان ثم مسألة ارفعها إلي، وإن كان إنما وإن كنت إنما تريد الحديث فقد علمت مجلس الحديث، فالحق بنا في المسجد. قال: قولي له إن معي رسالة من والي مكة. فدخلت فغابت طويلا، ثم خرجت ومعها كرسي إلى الباب، معها كرسي. فخرج مالك في حليته وهيئته وجلس على الكرسي وقال: بسم الله، هات ما معك. وهو واقف، والمدينة واقف، والشافعي واقف. فلما قرأ عليه الرسالة قال: فإن الوالي يقول لك تحدث وتصنع وتفعل. فرمى الكتاب وقال: سبحان الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يؤخذ بالرسائل. فهاب الوالي أن يكلمه، فجاء الشافعي تقدم فكلمه وقال: أصلحك الله، إن من أمري كذا وكذا وكذا. فنظر إليه مالك وكان صاحب فراسة، فأعجبه كلامه وأعجبه منطقه وفراسته وحسن وعذوبة كلامه. وكان مالك يتفرس في الرجال، فقال: نعم، الحق بي غدا في مجلس كذا وكذا، وهاتي رجلا يقرأ عليك الموطأ. مالك ما كان يقرأ، هاتي رجلا يقرأ عليك الموطأ. قال: أنا أقرأ. وكان عمره آنذاك 17 عاما. فلما ابتدأ القراءة أعجب مالك بفصاحته جدا، فإذا توقف قال: هيه، زدني، لله أبوك، لله أبوك. وهي كلمة تعجب وكلمة استحسان، ومالك إذا استحسن شابا عمره 17 عاما فما بالكم بالشافعي آنذاك. وصار يقرأ عليه حتى ختم عليه الموطأ في 4 أيام، ومكث في المدينة ما شاء الله تعالى له أن يمكث وعد. ولعلمكم أيها الكرام، إن الشافعي ما خرج من مكة إلا وقد أذن له علماؤها بالإفتاء، فقد أذن له سفيان بن عيينة وهو إمام من أئمة المكيين، وكان عمر الشافعي آنذاك 15 عاما، أذن له بالإفتاء وقال: أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن والله لك أن تفتي. عمره كم؟ 15 عاما، سبحان الله العظيم. المهم أنه عندما عاد من المدينة تصدر في حلقة في المسجد الحرام. فكان الأئمة عندما يأتون لماذا إلى مكة؟ إلى الحج كذا، لكنهم كانوا أيضا يأتون إلى سفيان بن عيينة هو إمام المكيين، وكان ممن يأتي كان الإمام أحمد بن حنبل. فتحول من حلقة سفيان إلى حلقة الشافعي، فعجب أصحابه وقال: تترك سفيان وتأتي إلى هذا الأعرابي؟ لأن الشافعي كان إذا يلبس مثل لباس الأعراب. قال: اسكت، فإنه لو فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، ولو فاتك عقل هذا الفتى لما أدركت شيئا أبدا، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد من أشد المعجبين به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الشافعي في مكة انتقل إلى اليمن، وانتقل إلى اليمن اختلفت الروايات في أسباب انتقاله، لكنه كان قد تولى ولاية في اليمن، قيل ولاية نجران وقيل غير ذلك، المهم أن تولى ولاية هنالك، فسعي به لدى السلطان وكان الخليفة، وكان آنذاك هارون الرشيد، فحمل بالأغلال مصفودا من اليمن إلى بغداد، ومكث أشهرا على باب هارون ما يؤذن له بالدخول، وهو في الحديد وفي الأغلال. ماذا يفعل آنذاك؟ يقرأ على محمد بن الحسن الشيباني المشهور صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، يقرأ عليه، يقرأ عليه الحديث، ويقرأ عليه كتب الفقه، وكان معجبا بمحمد بن الحسن، معجبا جدا به، ومعجبا بفصاحته أيضا. عجيب أن يعجب الشافعي في علمه وفصاحته وعربيته، يعجب بمحمد بن الحسن، لكنه كان معجبا بفصاحته، وكان يقول إذا تكلم فيصف من فصاحته أنه كذا وكذا. فلما أدخل على هارون بعد مدة طويلة استطاع أن يتخلص بحسن منطقه وبقوة حجته، وأعجب به هارون أيما إعجاب، ورده مكرما معززا إلى مكة بعد ذلك. في رحلته إلى اليمن طوائف من أعجبها أنه قرأ كثيرا من كتب الفراسة هنالك، جمعها وقرأها وتعلم الفراسة تعلما عجيبا، وكان الشافعي من أساتذة الفراسة الكبار، والفراسة تحتاج إلى ذكاء، والإمام قيل عنه أذكياء الدنيا اثنان، الشافعي والخليل بن أحمد. أما الشافعي فمعلوم، وأما الخليل بن أحمد فهو صاحب العروض والعربية المشهور، وهو أحد الزهاد الكبار، توفي سنة سبعين ومئة. وأما العقل فقد أطبق العلماء على وصف الشافعي بعظم العقل وسعته، وأنه من أعقل أهل الأرض إن لم يكن أعقلهم، وأنه فهذا الذكاء وهذا العقل توفرا للشافعي مع علم وحفظ عجيبين، فصار أستاذا في الفراسة. من فراسته ومن الطائف ما يروى عنه قال: وأنا عائد من اليمن إلى مكة في رحلة من رحلات، وكان قد ذهب إلى اليمن أكثر من مرة، فإذا برجل أزرق العينين ناتئ الجبهة سناط يعني لا لحية له. قال: وهذا في الفراسة أخبث ما يوصف به رجل، يعني في علم الفراسة هذه الهيئة أخبث ما يوصف بها رجل. قال: هل من منزل؟ قال: نعم. فوسع له منزلا و جلب له طعاما وحلواء وفراشا وأكلا وعلفا لدابته، وأكرم نزله إلى الغاية. فتعجب الشافعي قال: سرت طيلة الليل أتقلب ما جاءني النوم، كيف يصح ما يقال في كتب الفراسة مع إكرام هذا الرجل؟ قال: فلما أصبحنا قال لغلامي: أسرج لي دابة. فأسرج له، فمر على الرجل قال: إن مررت بمكة ومررت بذي طوى. فسأل محمد بن إدريس الشافعي، يريد أن يكرمه، يريد أن يرد له صنيعه ومعروفه. فقال الرجل: هل أنا من موالي أبيك؟ قال: لا. قال: هل من نعمة أحدثتها لي؟ قال: لا. قال: فعلام تذهب ولم تؤدي ما عليك. يعني هو الشافعي كان يظن الرجل يكرمه ويضيفه، فاتضح أن الرجل يريد منه المال. قال: وماذا تريد؟ قال: درهمين اشتريت لك بهما عشاء، ودرهما اشتريت لك به طيبا، وثلاثة دراهم للدابة والعلفها. قال: أعطه يا غلام، هل بقي شيء؟ قال: نعم، بقي درهمان أجرة المنزل، فقد ضيقت على نفسي وسعت لك. قال: أعطه يا غلام. وأنا فرح، يقول أنا فرح، لماذا؟ لأن صدقت كتب الفراسة ولم يخيب ظنه في هذا العلم الذي علمه. قال: فلما ذهبت وتركت قال: اذهب وانصرف فأنت شر أهل الأرض، يقول الشافعي. المهم هذا حاله مع ذلك الرجل. وكان يوما مع محمد بن الحسن في حلقة، فدخل رجل قال له محمد بن الحسن: تعال نتفرس في هذا الرجل. فقال أحدهما: هو خياط. وقال الآخر: هو نجار. فسأل عنه قال قد كنت خياطا ثم صرت نجارا. سبحان الله العظيم. فصدقت فراستهما أيضا في هذا الرجل، وله أخبار في الفراسة عجيبة. المهم هذا ما حصله في اليمن، وحصل علما أيضا من مشايخ اليمن، فإنه ما كان يمر بلد إلا ويأخذ عن مشايخها وعلمائها. إذن هو أخذ علم أهل مكة عن سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهما من الفقهاء والعلماء، وأخذ علم أهل المدينة، وأخذ علم مالك، وأخذ علم أهل اليمن، ثم انتقل إلى العراق في 3 رحلات. أما الرحلة الأولى قد قلت لكم حمل مصفودا إلى الرشيد، وأما الرحلة الثانية فإنه تاقت نفسه إلى بغداد، ولما وصل أقبل عليه العلماء من كل حدب وصوب. لماذا أيها الأحباب؟ لأسباب. أولاها أن الشافعي رحمه الله تعالى لما كان في بغداد كان قد عقل وفهم وعلم واستوى وبلغ أشده. في هذه الأوقات صنف علوما جمة وكتبا كان الناس بأمس الحاجة لها. من هذه العلوم علم أصول الفقه، فهو الذي وضعه وهو الذي ابتدأه. وعلم أصول الفقه وهو علم يعرف به أحكام الشريعة، أحكام الفقه من أدلة الشريعة الإجمالية، هذا علم الأصول. فأحكمه الشافعي وضعا عجب معه العلماء. كيف؟ يقول المزني وهو من أصحاب الشافعي بمصر بعد ذلك وتوفي بعده بزمن طويل، يقول قرأت الرسالة 500 مرة. تصوروا، هذا كتاب اسمه الرسالة، كتاب في أصول الفقه. وقصته أن عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام كبير في بغداد لما كان الشافعي بمكة أرسل إليه يطلب منه أن يضع أو أن يخبره بأصول في الفقه والحديث، فكتب إليه هذا الكتاب وأرسله، فسمي الرسالة، والشافعي يسميه الكتاب لا مشاحة. أرسله إلى بغداد، فعجب الناس جدا من هذه الرسالة التي أرسلها الشافعي ووضع فيها أصول علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث. يقول المزني قرأت الرسالة 500 مرة، فما قرأتها مرة إلا واستفدت علما جديدا لم أكن عرفته من قبل. ويقول أنا أقرأ الرسالة للشافعي من خمسين سنة. ويقول عبد الرحمن المهدي لما ورد إليه الكتاب يقول والله ما ظننت أن الله يخلق مثل الشافعي أبدا، يعني في علمه وفقهه وفهمه. ويقول ما من صلاة بعدها إلا وأنا أدعو للشافعي فيها، كل صلاة يدعو للشافعي بسبب ما جاءه من تأليف هذه الرسالة. والشافعي أيضا كان يكره البدعة والمبتدعين وينافح عن السنة، لكن يجمع بين المنافحة عن السنة بين الرواية والدراية، وهذا الذي كان ينقص المحدثين، فإن المحدثين كانوا أهل رواية طيلة نهارهم وعامة ليلهم، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، يحفظون 300,000 400,000 200,000 حديث فيحتاجون مراجعتها، فيظلون طيلة النهار وجزءا كبيرا من الليل يراجعون. فمن كان حاله كذلك لا يتفطن إلى كيفية المناظرة، كيفية النقاش، كيفية الرد. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول الشافعي كان محدثا لا ريب في هذا، لكنه لم يكن يكثر من الشيوخ اكثر اهل الحديث، بل كان يتفرغ لدراسة الحديث ومتنه وكيفية الرد على المبتدعة، فارتفع نجمه بذلك جدا، لأنه كان يجمع في الرد بين القرآن والحديث وقوة فهمه جدا في القرآن والحديث وبين القياس العقلي المنطقي، فجمع بينهما على وجه عجيب أدهش المحدثين والعلماء آنذاك وكل الاندهاش، وأعجب به أيما إعجاب. يكفيكم أن رجلا مثل أحمد، وإمام أحمد هو من هو، لا أحتاج إلى الحديث عنه الآن والتفصيل الحديث، لكنه إمام أهل السنة وناصر الحديث وعظيم من عظماء هذه الملة. يقول عنه ابنه، يقول اعتل والدي مرة فجاء إليه أبو عبد الله الشافعي يزوره، فوثب واستوى جالسا احتراما للشافعي، وقبله بين عينيه وأجلسه في مجلسه وقعد بين يديه، قاعدة التلميذ. فتكلم قليلا ثم انصرف الشافعي، فقام أبو عبد الله الإمام أحمد يسير بجانب بغلة الشافعي، وهذا كان عظيما آنذاك. فوصل الحال إلى يحيى بن معين فقال له: يا أبا عبد الله، أضطرك الأمر إلى أن تسير بجانب بغلة الشافعي؟ قال: اسكت يا أبا زكريا، فإن أردت الفقه سر بالجانب الآخر من البغلة، سر في الجانب الآخر من البغلة، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، إلزم ذنب بغلة الشافعي تنال الفقه. وكان يقول ابنه عبد الله بن أحمد، كان يقول: يا أبتي، أسمعك كثيرا تدعو للشافعي، فكيف كان هذا؟ قال: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض. يعني تصور أن ثناء أحمد على الشافعي، يقول إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض أو هل لهما من خلف. ويقول له: يا بني، والله إني لأدعو للشافعي منذ 40 سنة في صلاتي، وما بت ليلة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو لستة منهم الشافعي. سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد من الانبهار انبهر به الإمام أحمد، وحسبكم بأحمد عقلا وفهما. ويقول: كان الفقه قفلا على المحدثين، هذا أحمد يقول، حتى جاء الشافعي فصنع له المفتاح، واستطاع الشافعي أن يجمع بين الفقه والحديث والقياس والمنطق، المنطق الإسلامي وليس منطق أهل اليونان، لأن يعني الشافعي كان يكره علم الكلام ومنطق اليونان، على وجه جامع رائع أدهش كل من عرف الشافعي. ثم إن الشافعي أتى بكتب أخرى عجيبة، يعني كتاب الأم للشافعي أيضا من كتب العجيبة، من المنطق والوضع واللسان والحجة، حتى أنه أبهر من قرأ هذا الكتاب. أهم أن المحدثين أعجبوا به أيما عجب. وانتقل رحمه الله تعالى إلى مصر في سنة 99 و100، ولد سنة 50 و100، فلما قارب 50 ذهب إلى مصر، فسأل عن المصريين قبل أن يذهب، قالوا: هم بين مالك وأبي حنيفة، بين مناضل عن قول مالك ومنافح عنه، ومناضل عن قول أبي حنيفة ومنافح عنه. قال: فإني أرجو إن شاء الله تعالى أن آتيهم بقول يصرفهم عن قول الاثنين ويجمعهم على قول فريد ثالث. وهذا الذي حدث، فإنه لما وطئت أقدامه مصر، يقول هارون بن سعيد الأيلي وهو مصري وهو من شيوخ مسلم في الصحيح، يقول: جاء الشافعي فقالوا: جاء رجل من قريش، فذهبنا ننظر إليه فوجدناه يصلي، فما رأينا أحدا أحسن صلاة منه، فلما انصرف رأينا وجهه فما رأينا أحدا أحسن وجها منه، فلما تكلم سمعنا منطقا فما رأينا أحدا يتكلم أحسن منه، فافتتنا به. اجتمع له إيش؟ أسباب جذب القلوب، جذب القلوب، الهيئة والمنطق والتعبد والعقل والذكاء، يعني تتعب في وصف صفات الإمام الشافعي يتفرد بها. فافتتن به المصريون وجاءوا تلاميذ مالك. لما جاءوا أبرزهم من؟ عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابنه، وأشهب، ومجموعة من المصريين من أجل التلاميذ مالك، كانوا يعلمون أن الشافعي تلميذ لمالك، وهذا معلوم، والشافعي مجل لمالك ومعظم له، ويقول هو الأستاذ، إذا ذكر مالك قال هو الأستاذ، ويقر له بالأستاذية وأنه تلميذ له. لكن من الأسباب التي جعلت الشافعي يخالف مالكا، من الأسباب أنه كان يتبع الحق أينما كان ويسلكه، ومن الأسباب أيضا أنه رأى فتنة أهل مصر بمالك، وسمع أن لمالك قلنسوة في المغرب يتبركون بها، فقال: خفت أن يصير شأن مالك بين أهل المغرب مثل شأن المسيح بين النصارى، فأعمدت إلى مخالفته حتى يعلمون أنه بشر يصيب ويخطئ. سبحان الله، والمغرب إلى الآن على قول مالك قولا واحدا، المغرب من شنقيط موريتانيا إلى ليبيا إلى إفريقيا السوداء على قول مالك منذ 1200 سنة ما تغيروا. سبحان الله العظيم، لكن هذا كان كلام الشافعي في مالك. وابتدأ فلما جلس في مصر وسار ينصر أقواله بحجة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب كما قلت لكم افتتن به المصريون واجتمعوا عليه وصاروا من أشد المناصرين له. كان له تلاميذ في مصر، المزني والربيع بن سليمان، والمزني والربيع بن سليمان والبويطي صاحب حلقته من بعده، وهكذا كان له تلاميذ أخلصوا له أيما إخلاص ونشروا علمه وكتبه بعد ذلك، خاصة أن كثيرا منهم توفي بعد الشافعي بأربعين أو خمسين سنة، فمكثوا ينشرون علمه دهرا طويلا. وصار يأتيهم الناس من العراق ومن الشام ومن الحجاز ومن أقاصي الأرض الإسلامية يطلبون علم الشافعي، وكان هذا من أكبر الأسباب التي نشرت علم الشافعي في الأرض وأعلت مكانته رحمه الله تعالى. الشافعي توفي سنة 400، فما عمر طويلا، توفي عن 54 سنة، ومكث في مصر قرابة 5 سنوات، وشرفت مصر ببقاء الشافعي فيها وبدفنه فيها، وكان له مشهد عظيم في مصر وهو إلى اليوم كذلك. يعني في مصر دفن ملايين من العلماء والصلحاء والأشراف والفضلاء وكذا، يعني بقي قبر الشافعي معلوما في مصر، وقد زرته الزيارة الشرعية في سنة من السنوات كنت هنالك، فزرته فرأيت الناس يزدحمون على زيارته، ورأيتهم يختمون عند قبره ختمات. وهذا يعني عجيب من حال الشافعي في مصر أن الناس يعنون به هذه العناية بعد كل تلك القرون، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. لما احتضر دخل عليه المزني، اسمعوا يا أحباب والله شيء عجيب على أنه يعني سيأتي تقواه ورعه وعبادته. دخل عليه المزني قال فكيف تجدك يا إمام؟ قال أجدني من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا ولسوء عملي ملاقيا، فلا والله لا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. وهكذا في أبيات جليلة يذكر ذنبه ويذكر كذا، وهو قادم على مولاه، وهو من هو الإمام الكبير رحمه الله تعالى، وقد رؤيت له مرائي رائعة ورثي بمراثي حسنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. الشافعي كما قلت لكم جاء بأمور جديدة على الناس، منها أصول الفقه ومنها أصول الحديث ومنها قطعه لدابر أهل البدع. يعني بشر المريسي مثلا من أهل البدع وأهل القدر وكذا، ما كان أحد يستطيع أن يناظره، ينقطع معه. فلما جاء الشافعي ناظر بشرا مرارا وقطعه مرارا، حتى أن بشرا يقول على عقله وذكائه لكنه مستخدم في البدعة، يقول إن للشافعي عقلا يوازي نصف عقل أهل الدنيا من شدة حبه له وإعظامه له بشر المريسي. وناظر حفصا الفرد ومناظرة طويلة وفي مسألة خلق القرآن، وكان يكره أهل الأهواء وكان يكره الرافضة ويمقتهم ويقول لم أرى أشهد بالزور من الرافضة، وكان يثني عليهم شرا ويذكرهم بكل سوء، وكان يعظم الخلفاء بالترتيب ويقول يعني خلفاء الإسلام 5 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم عمر بن عبد العزيز، هكذا يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه. والشافعي كما قلت لكم اللغة اجتمعت له اللغة والمنطق وحسن الكلام. يقول أحد المصريين من تلاميذه واصفا مجلسه كان يقول كنا إذا صلينا الفجر دخل على الشافعي أهل القرآن ثم ينصرفون، ثم يدخل عليه أهل الحديث، فإذا ارتفعت الشمس انصرفوا، فاستوى المجلس للمناظرة وللتفكر، ثم إذا ارتفعت الشمس جاء أهل العربية والنحو والشعر والعروض، فبقي معهم إلى قريب من منتصف النهار ثم ينصرف رحمه الله تعالى. تصور علم هذا الرجل، ويجتمع عليه أهل العربية وأهل الفقه وأهل النحو وأهل القرآن وأهل الحديث، فيصدرون عن منهل عظيم رحمه الله تعالى. فالشافعي أثر عنه أعمال وأثر عنه أقوال، من أهمها أيها الأحباب كلام أثر عنه يقول ابن حبان لم يعرف عن أحد من أهل الإسلام أنه قاله قبل الشافعي. منه يقول: وددت أن الناس جميعا كتبوا كتبي ولم ينسبوا إلي شيئا منها. إذن يدل على بعده عن الرياء والشهرة. فكافأه الله تعالى بأن جعله كالشمس وجعل كتبه تسير مسار الشمس في الدنيا. ويقول: ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ قط. سبحان الله العظيم، انظروا هذا الخلق الكريم. ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ قط. والناس يناظرون ويحبون أن يخطئ المقابل، هذا يعني معلوم من حال الناس. فيقول: ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ قط. فهذا يدل على صفاء نفسه وجمال روحه رحمه الله تعالى. والشافعي مرة تناظر هو ويونس بن عبد الأعلى الصدفي، ويونس من أئمة المصريين الكبار، ثم فاختلفا في المسألة، فأمسك بيده وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ فيدلك على عقله. اليوم لو اختلفت مع أحد في مسألة قاطعك ودابرك وأظهر لك العداوة وكذا من الشافعي. ويونس أيضا ينصحه نصيحة جليلة تدل على فطنة الشافعي وفهمه ومعرفته. يقول: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. الله أكبر، يعني هذا من أجمل كلام الذي يقال. إنسان لا يستطيع أن ينقبض ولا يستطيع أن ينبسط، بل يكون بين المنقبض والمنبسط. ويقول: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل الذي يتغافل عن شيء كثير من الكلام والسباب والهجو وكذا، ولكأنه لم يسمعه. هذا لبيب عاقل يفهم ويعرف. ومن مما أبرز مكانة الشافعي ورفعه أن العلماء اتفقوا على أنه عالم قريش الذي يملأ أطباق الأرض علما، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذاك من معجزات نبوته أنه قال: عالم قريش الذي يملأ أطباق الأرض علما. فاتفق الناس على أنه الشافعي، اتفق العلماء من المحدثين والفقهاء وأهل العربية والأدباء على أنه الشافعي، ما اختلف في ذلك أحد مما نعلم. واتفقوا أيضا على أنه المجدد للمئة الثانية. كيف؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها. يقول إمام أحمد: فكان في المئة الأولى عمر بن عبد العزيز بلا خلاف، وكان في المئة الثانية أبو عبد الله الشافعي أيضا بلا خلاف بين العلماء. اتفقوا على أنه مجدد المئة الثانية. وقالوا في المئة الثالثة أبو العباس بن سريج، وقالوا في المئة الرابعة أبو سهل الصعلوكي، وقالوا في المئة الخامسة أبو حامد الغزالي، وقالوا في المئة السادسة الفخر الرازي، وقالوا في المئة السابعة ابن دقيق العيد، وقالوا في المئة الثامنة الحافظ العراقي، وقالوا في المئة التاسعة والسيوطي، واختلفوا. لكن اختلفوا بعد ذلك، والعجيب إن المجددين من المئة الثانية إلى المئة الثانية عشرة كلهم شافعية، كلهم شافعية فيما نقلوا عن الرواة، فيما نقلوا عن الرواة كلهم شافعية. فهذا أيضا من بركة الإمام الشافعي وفضله وعلمه رحمه الله تعالى. من أقواله العجيبة تدل على فهم ونحتاجها إلى اليوم، وهي من الأقوال الراقية: كان الإمام يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. يتلهف على ذلك الشافعي هذا، وكان من أعلم أهل عصره بالطب، وهو قد مات من علة الناسور، ويقال باسور، فإنه كان إذا مشى تمتلئ دابته وسراويله وأخفافه بالدماء، نزيف باسور، ما كانوا يعرفون كيف يوقفونه، ومات من هذه العلة رحمه الله تعالى. وكان إذا جلس يجعلون له تنفصة، يعني مخدة يجلس عليها، ما يجلس على الأرض. ف مع علمه بالطب وأسباب العلاج كان يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقولون ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وأيضا يقول لا أعلم بعد العلم الحلال والحرام أنبل من علم الطب، إلا أن المسلمين ضيعوه. لماذا؟ لأنه كان الخلفاء والكبراء آنذاك يعني أطباءهم كانوا نصارى وكانوا يهودا، وكان الطب في المسلمين قليلا. فهذه قضية. وفقه هذا الإمام في هذا الكلام ما زال يصلح إلى يومنا هذا. نحن ما ضيعنا الطب فقط اليوم، ضيعنا علوما جمة، ضيعنا كل العلوم. فنحن اليوم عالة على غيرنا في علومنا وفي تقنيتنا وفي أخذنا بأسباب القوة، بل في طعامنا وشرابنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه قدرية خطيرة. والشافعي فهم بثاقب بصره وفهمه أن هذا العلم خطير، وأن المسلمين يحتاجون إلى تعلمه، يحتاجون إلى تعلمه، فضيعه المسلمون للأسف الشديد، وما عنوا به العناية الكافية اللازمة، وما أدركوا عظمته، ولا أدركوا عظمة كثير من العلوم التي ضيعوها. فصار حالنا، صار حالنا كما ترون. ولم يكن الشافعي يدري بأنه سيأتي يوم ما نضيع فيه العلم الطب فقط، بل نضيع فيه علوم الأرض التي نحتاجها، بل نحن في أمس الحاجة إليها. فالشافعي ألف كما قلت لكم كتبا، ألف كتاب الأم، وأكثر تأليفاته مجموعة من رسائل كان وضعها، أكثر تأليفاته. ومن الطرائف أن محمد بن مسلم بن راوة وهو من حفاظ الدنيا كان قد ذهب إلى مصر ورجع إلى بغداد، فاستقبله الإمام أحمد، قال كتبت كتب الشافعي؟ قال لا والله. قال فقد ضيعت والله، ضيعت كتب الشافعي. إسحاق بن راهوي وهو إمام أيضا من أئمة أهل الحديث وإمام كبير معروف، إسحاق بن راهوي من خراسان وهو كبير الأئمة في خراسان الفقهاء، كان قد تزوج امرأة ما كان له فيها مراد، إلا أنها كانت قد تزوجت رجلا قبله وكان عنده كتب الشافعي فورثتها هي، فتزوجها من أجل كتب الشافعي رحمه الله تعالى. ويعني هذه الكتب كانت لها وقع كبير آنذاك، وللأسف أن كثيرا من هذه الكتب قد فقد اليوم، ولكن الله تعالى سخر له رجلا وهو الإمام الكبير أبو بكر البيهقي، سخره له وليجمع رسائله ويضمها في كتب أكبر. فيقولون لولا البيهقي لضاع علم الشافعي، لضاع علم الشافعي، وذاك لأن البيهقي عني بعلمه أيما عناية، واشتهر بجمع كتبه وجمع آثاره وكلامه ورسائله. والشافعي رحمه الله تعالى أيضا كان يجمع الفقه القرآني جمعا عجيبا، يعني من الفقه أيها الأحباب أنه صحح أنكحة الكفار من جزء من آية قرأناها جميعا مئات المرات، وهي قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب. من قوله تعالى وامرأته استنبط الشافعي تصحيح أنكحة الكفار إذا أسلم جميعا، أو أسلم واحد منهما وتبعه الآخر مباشرة، لأن الكافر إذا أسلم، أن المرأة مثلا إذا أسلمت المسلم زوجها وبقي على إصرار على الكفر فرق بينهما، هذه مسألة متفق عليها. فإن الشافعي صحح أنكحة الكفار من هذه الكلمة وامرأته. قيل له كيف؟ قال فإن الله تعالى قد نسب المرأة إلى زوجها، نسب المرأة إلى زوجها. كيف؟ قال وامرأته، ولا ينسب الله تعالى المرأة إلى زوجها إلا في عقد صحيح، فعقدهما صحيح، فإن أسلما جميعا وأسلم واحد منهما تلو الآخر فقد بقي نكاحهما على ما هو عليه. انظر الفقه، انظر الفقه. وأيضا الرباط، فقد رابط في ثغر الإسكندرية، بقي مرابطا في ثغر الإسكندرية مواجها للعدو على ساحل البحر رحمه الله تعالى ورضي عنه. فجمع بين أسباب العز والتمكين، ورعه وتقواه، كان فيه في المحل الأرفع كما قلت لكم، جمع أطراف العزة وأطراف الشهامة. كان رحمه الله تعالى من الورع في محل كبير، ومن التقوى في محل كبير. لما جاء إلى مصر قاله عبد الله بن عبد الحكم، قاله يا محمد إنك إن أردت البقاء في مصر لابد لك من أمرين، أن تجمع قوت سنة وأن يكون لك مجلس عند السلطان تتعزز به وتتقوى. قال يا إمام، وكان عبد الله بن عبد الحكم إماما كبيرا وأصحاب مالك، قال لا عز إلا بتقوى الله تعالى، فإني كنت أنا وأمي نبيت ليالي وما عندنا قوت ليلة وما بتنا جياعا قط أبدا. شوف انظر فهمه، ما يريد أن يتعزز بأحد إلا بالله تبارك وتعالى وبالتقوى. أما عبادته فقد كان يقول صاحبه المزني يقول بت عند الشافعي 80 ليلة، فوجدته يصلي قرابة ثلث الليل، كل ليلة يصلي ثلثها، وهذا مشهور عن الشافعي يصلي الثلث ويكتب الثلث وينام الثلث. قال فما وجدته يزيد في الركعة الواحدة عن 50 آية، 50 آية فقط، يقف عند كل آية فيها سؤال فيسأل الله تعالى من فضله، ويقف عند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ بالله تبارك وتعالى ويستعيذ به من ذلك الذي ورد في الآية مما يخاف ويحذر، وهكذا. وكان يبكي ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويتقي ويتورع، حتى أن أهل مصر يقولون سمعنا كثيرا عن كثير من أهل الورع فما رأينا أورع من الشافعي قط. سبحان الله العظيم، هذا يعني سمعوا بورعين الكبار من الأئمة سفيان الثوري وغيره، لكن يقولون ما رأينا أورع من الشافعي قط. وأهل مصر معذورون في مثل هذا الإمام الذي مكث بين أظهرهم، إمام عظيم، وكما قلت لكم افتتنوا به أيما افتتان. وكان محل اتفاق بين المسلمين جميعا، ما كرهه أحد. لكن من الطرائف أن أشهب وهو مالكي، وطبعا من جملة التعصب الذي كان للأئمة آنذاك، لكنها طريفة تروى وهي صحيحة موثقة، أشهب لما رأى الشافعي وذكاءه ورأى أن أهل مصر صاروا يجتمعون عليه ويتفقون على كلامه ويتخففون من قول مالك وأبي حنيفة، كان يدعو في صلاته في سجوده أن الله تعالى يميت الشافعي، يقول اللهم أمت الشافعي لا يذهب علم مالك، لا يذهب علم مالك. يعني شوف العصبية يا إخوان، طبعا العصبية هذه كيف نشأت؟ نشأت من الافتتان، فإن هؤلاء أشهب وعبد الله بن عبد الحكم ومحمد ابنه كانوا قد رأوا مالكا وعاصروه وعاشوا معه في المدينة، فافتتنوا به أيما افتتان. لذلك العاقل أيها الأحباب لا يتعلق بالأشخاص إنما يتعلق بالحق، وهذا كان الشافعي على عقله واجتماع الناس عليه، كان يقول إذا جاءك حديث يخالف مذهبي فاضرب بقولي عرض الحائط، فاضرب بقولي عرض الحائط. وكان يقول إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. وكان يقول لو صح حديث ضباعة أي بنت الزبير رضي الله عنها في الاشتراط لكان مذهبي، ويقول لو صح حديث عائشة أي في لمس النبي صلى الله عليه وسلم لها في الليل حتى يجد مكانا ليصلي فهو مذهبي، أي في أن الوضوء ينقض بالمس، وهكذا. فقد كان يترفع عن أن يتعلق الناس به ويربطهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء من شدة العصبية لمالك وحبه كان يقولون مثل هذا الكلام غفر الله لهم. فهذا الشافعي إمام من أئمة الدنيا وكبير من كبرائها وعظمائها، كان له هذه المنزلة وكان له هذه المكانة، لا عن سلطان ولا عن تعلق بحاكم ولا عن دخول إلى وال، لكنه عن علم وفهم وذكاء وفقه، فجازاه الله تعالى وكافأه على ورعه وتقواه واجتهاده وحبه العلم بأن جعل مذهبه من أكبر مذاهب الأرض وأحسنها وضعا وأجملها استنباطا، وجعل الأئمة الكبار تلاميذه كالإمام أحمد وغيره، وسار ذكره في الدنيا مسير الشمس، فلا يوجد رجل ولا طفل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير إلا وهو يعرف الشافعي ويترحم عليه. فأكرم بهذه المنزلة وأحسن بها أن يذكره الناس بعد موته بألف ومئتي سنة ويترضون عنه ويترحمون عليه. فرضي الله عن هذا الإمام ورفع منزلته في الآخرة وألحقنا به في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3
3: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نحن الآن بنعرف أنه في منكم عم يتشوق الآن لا يعرف شو صار بغزوة مؤتة. الآن نحن عرفنا أنه أمراء الجيش الإسلامي اللي هو سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن رواحة الآن هم شهداء في أرض المعركة بقتال 3000 مقاتل من المسلمين مقابل 200,000 من الروم ومن متنصري العرب وكفرتهم على العموم. الآن الراية لمين؟ حملها مباشرة حتى لا تقع الراية ثابت بن أرقم، وعم يحمل هو اللواء الآن وصار يقول اصطلحوا على رجل منكم، يعني شوف شو بكون تعملوا. اصطلح الناس الحقيقة على رجل دخل في الإسلام حديثا، يعني بعد ما قالوا زمان، ولكن هو قائد عظيم، هو خالد ابن الوليد، هذا الذي لم يهزم في حياته في معركة قط. يعني خالد ابن الوليد أخذ الراية ويعني دافع القوم، صار يعني قد ما في ردهم عنه وحاشى بهم حتى انحاز بجيش الإسلامي، وبعد ذلك يعني انطلق إلى المدينة. ولكن كيف كانت الآن الطريقة؟ عم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، عم يخبر المسلمين نبينا عليه الصلاة والسلام بالمدينة، بيقول أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا. يعني إيه قال لك يا زيد؟ مين اللي عم يقول لك أنت شهيد؟ محمد رسول الله هو اللي عم يقول أنك أنت شهيد، هنيئا لك. ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا، هنيئا يا جعفر. قال، عم يقول الراوي، ثم صمت رسول الله حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون. أوعى يكون عبد الله بن رواحة تراجع، أوعى يكون عبد الله بن رواحة خازل، أوعى يكون عبد الله بن رواحة تولى يوم الزحف. هذه من السبع الموبقات، ما تنسوهن، اجتنبوا السبع الموبقات منها. قال والفرار يوم الزحف. فبعدين شافوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقول ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، وعينان النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان من الدمع صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. شو كانت خطة سيدنا خالد بن الوليد؟ خطة سيدنا خالد بن الوليد الحقيقة أنه الآن شوف الذكاء العسكري المهيب عند سيدنا خالد. الآن وضع الميمنة في الميسرة، ميمنة الجيش بالميسرة والميسرة بالميمنة، قلبهم، وحتى المقدمة بالمؤخرة والمؤخرة بالمقدمة، وأمر بصوت خيول أنه هي تحدث أصوات وبنفس الوقت يثار النقع الغبار. شو كان الفكرة عند سيدنا خالد؟ الفكرة أنه بده يفرج الروم أنه في إمدادات، يعني اللي الآن عم يقاتل بميمنة المسلمين عند ميسرة المشركين، معناتها يعني معناتها الآن الميسرة تعيت الروم عم يشوفوا أنه بمقابلهم في ناس جدد هول ما شايفينهم قبل، فبالتالي هني حتى يفكروا أنه في إمدادات جاي من المدينة فحتى يدخل الرعب إلى قلوبهم. هذا أمر. بعد ذلك سيدنا خالد بن الوليد صار يتراجع بالجيش قليلا قليلا، هنو عم يتراجعوا الروم الآن عم يلحقون، بس رجع بعدين هن وجوههم للروم، ولكن هن عم يتراجعوا شوي شوي إلى الخلف. فظن الروم أنه في مكيدة مهيئين المسلمين في مكان ما قريب من هذه الموقعة، فأمر القائد العام أنه يتوقفوا تماما. حتى بعد ذلك عادوا أدراجهم إلى المدينة المنورة. لما وصلوا إلى المدينة المنورة الحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني شاف المسلمين شو عم يقولوا لهم، عم يقولوا لهم يا فرار. يا الله، المسلمين بالمدينة ما نراضين عن النتيجة، انتوا ليش لا تنسحبوا؟ وصاروا ياخذوا التراب ويزتوا بوجوه القوم اللي جايين، مش انه والله الحمد لله على السلامه انه انتم يعني منيح اللي رجعتوا لنا وطمني عنك، ابدا. الاقارب، الاهل، الناس، انه انتم فرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحكم هون بقى خلاص، ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله تعالى. ولذلك يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما طلعوا الصبيان عم يشوفوا ابائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر. ولذلك أتي بعبد الله وأخذه فحمله بين يديه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني شوف العاطفة عنده صلى الله عليه وسلم على ابن سيدنا جعفر ابن أبي طالب. وقتل الفريقين الحقيقة المسلمين كان شهداء 12، الرومان ما ذكروا قديه ولكن كانوا بيدلوا على الكثرة الكبيرة يعني الحقيقة. الآن شو بدي أخذ أنا منها الآن حكم أو بعض الدروس المستفادة يا أخواننا من غزوة مؤتة؟ طبعا هي غزوة وليست معركة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ما شارك فيها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام المشهد كليته كان موجود عنده وعم يخبر المسلمين بكل شاردي وردي صارت بقلب غزوة مؤتة. أولا بدي أخذ أنا أول درس منها أنه مقتل الرسل، يعني لما قلنا قتل الحارث هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العرف أنه الرسل لا يقتلون. يعني السفرة واحد إجا سفير عن دولة ولو كان دولة معادية عم يبلغك رسالة، هذا يعني بكل الأعراف من زمان وجاي ما حدا بيقتل رسول أو سفير يعني لأحد. ولكن ما الذين له لا خلق له، يعني شو يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اثنين، غزوة مؤتة الحقيقة لا تتفاجأ أن أقول أنه هي كانت فاتحة خير على المسلمين، لأنه هذه كانت أولا كسر لحاجز الخوف والكثرة والدولة التي لا تقهر، أنه الآن المسلمين عم نعم ممكن نقاتل الروم ولو كان هن

المعروفين من هن بعائلاتهم ونسبهم، وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن رواحة. هذا بدل أيضا أنه ما في اعتبار القبلية عنا، وهذا الكلام أن احنا ذكرناه قبل مرة، ولا في قومية، هذا ما عنا إياها نحن بالإسلام أبدا. هذا ميزان التفاضل ما موجود إلا بالتقوى. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه القضية يعني. لذلك اختيار القائد بيخضع لمصلحة المسلمين، ما بيخضع إنه فلان من هذه القبيلة أو فلان من هذه القومية، بينظر إلى تقوى في نفسه، ما بينظر لأبائه وأجداده وأنسابه. ولذلك يعني هذه لابد من الإشارة إليها دوما. أيضا نأخذ من الدروس المستفادة أنه هذا الخروج اللي كان من المسلمين خلى عند القبائل العربية أن تخاف من اللي هنا على الطريق، خافوا من المسلمين أكثر وأكثر. موقف عبد الله بن رواحة أيضا لما عم يقول لهم أنه أنا عم ببكي وتذكرت أنه أنا كيف لي بالصدور بعد الورود، كيف أنا بدي أخرج بعدما أدخل إلى النار. هذا موقف إيماني عظيم يجب أنه يفقه كل مسلم ويفكر فيه، ويكون فعلا أنه سؤال عم يسأل الإنسان نفسه أنه أنا يقينا سوف أمر على النار. والله عز وجل قال في القرآن: وإن منكم إلا واردها. أنا شو هيأت لهذا اليوم يعني. ولذلك يعني عبد الله بن رواحة هو ما عم يوصي أهله بتقسيم الميراث، ما عم يوصي بأعماله، ما عم يوصي بأبنائه، هو عم يفكر أنه أنا بيوم القيامة كيف لا يكون الموقف يعني. إذا برأيكم واحد خاف هالقد يعني الله ما بيأمنه من خوفه يوم القيامة، والله رجاءنا بالله يا أخواننا أنهم بلا، الله عز وجل بيأمنه، لأنه اللي كان خايف في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يأمنه يوم القيامة. أيضا من هالأمور هيدي اللي بنستفيد منها بغزوة مؤتة ثقة الصحابة بنصر الله عز وجل، وأنهم هني فعلا ما عم يقاتلوا إلا بالإيمان مثل ما حكينا، ورغم قلة عددهم ومعرفتهم بأعداد الكفار استعدوا للمواجهة واثقين بالله سبحانه وتعالى. هذه القضية. ولذلك يعني المسلم لما عم يقتحم، نعم أنا بأخذ بالأسباب، يعني ربنا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا مطلوب، ولكن مع الأخذ بالأسباب بده يكون في بالأول وبالآخر وبالنص وعلى المفرق وعلى الطريق كله بده يكون في توكل على الله عز وجل، ما بعده توكل. طبعا من دروس المستفادة فضيلة سيدنا جعفر بن أبي طالب، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء لما قلنا قال له بعمرة القضاء: أشبهتني خلقا وخلقا. وبخيبر كيف قبله النبي عليه السلام وقال: لا أدري بأيهما اليوم أفرح أكثر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وهون أهم خبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أبدله بجناحين يطير بهما في الجنة. هنيئا لسيدنا جعفر يعني. وبعدين النبي عم يخبرنا شو عم يصير بمؤتة هو بالمدينة، هذا يعني علم ظاهر من أعلام النبوة. وما بدنا ننسى أنه فضيلة كمان أيضا فضاء سيدنا خالد ظاهرة لما النبي صلى الله عليه وسلم عم يسميه أنه هو سيف من سيوف الله، وأنه الله عز وجل فتح على يديه يعني. هذا كله بناخده منحنا من غزوة مؤتة. بعد غزوة مؤتة نحن بدنا نروح الآن على فتح مكة. فتح مكة يا أخواننا الحقيقة كان بسنة 8 للهجرة أيضا. فتح مكة له سبب، هذا السبب نحن ما بدنا ننسى أنه بصلح الحديبية كان في بند بالآخر أنه من أحب من القبائل العربية أنه يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن أحب أنه يدخل في حلف قريش فليدخل. اللي دخل بحلف قريش هو جماعة بنو بكر يعني، واللي دخلوا بحلف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي قبيلة خزاعة. طبعا مرة بيجي عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيخبروا أنه نقضت العهد بنو بكر وقريش عاونتها وصار منهم قتلى وأصابوا منهم من ما أصابوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم عرض له سحابة من السماء فقال: إن هذه السحابة لا تستهل بنصر بني كعب. وهون لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني بده ينصره، النبي صلى الله عليه وسلم بده أيضا يوقف مع اللي دخل في حلفه. طيب أنا بدي أقول أنه نبينا صلى الله عليه وسلم وقف مع ناس دخلوا بحلفه وهن كفار، وقف معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف المسلم بيوقف مع المسلم؟ طب المسلم كيف بيخذل أخوه المسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. أنتوا شفتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالأمة أن الأمة بفرد والفرد بأمة. يعني شفنا الحارث بن عمير لما قتل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة

0: والسلام وقت طلع له جيش، جيش حتى يقاتل من قتل هذا الرجل الصالح اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا ببيعة الرضوان كيف سببها أنه أشيع أنه عثمان بن عفان قد قتلته قريش، يعني يعني أنه الفرد عندنا بيساوي أمة، وهذه قيمة يعني جوهر الإسلام وعظمة الإسلام، أنه قيمة الفرد في الإسلام، يعني ما أنه واحد الآن إيه أنا مش كرامة والله واحد ولا عشرة ولا مية ولا مليون، لا غير علاقتي أنا بدولة ما لأنه عم بيستفيد أنا منها، ما أنه أنا هو لي وسيلة حتى يعني الغاية بتبرر الوسيلة، يعني ما ممكن هذا عنا في الإسلام، منه موجود أصلا. ولذلك يعني شوف أنه النبي عليه الصلاة والسلام إيه نعم في اتفاق، وهذا الاتفاق ينبغي احترام بنوده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نصرت يا عمرو بن سالم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا علم بأنه أبو سفيان سوف يأتي إلى المدينة، وقال كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة، وفعلا قدم أبو سفيان المدينة بده يشد العقد، بمعنى بده أنه يعني بركي بيطولوا أكتر، عرف أنه هني خرقوا المعاهدة، فممكن أنه يكون في هناك غزو من المدينة على مكة. سيدنا أو أبو سفيان لما دخل إلى المدينة دخل عن بنته، بنته تعرفوا هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان، وهي من أمهات المؤمنين طبعا. لما ذهب جلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام بده يجلس، فهي طويته فقال يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني أنت أنا ما حبيتين أقعد هالفراش كرامتي، ولا أنت كرامت الفراش ما بدك تخليني أنا أقعد عليه؟ فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. فقال لقد أصابك بعد شر. يعني معقول عم تقولي لي هذا الكلام؟ يا سلام يا سلام يا أخواننا على الإسلام اللي بيخلي عندك دينك رقم واحد، أولويتي أنا بالدنيا كلها هي هو إسلامي، بعدين رقم 10 و11 بيصير مواضيع تانية بنحكي فيها، ولكن بالأساس هو ديني، ما حدا نقرب على ديني. نعم هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أبوي نعم، ولكن أنت رجل مشرك عم تعادي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بالنهاية أنا بدي أقف مع ديني، أنا بالنهاية أنا أنتمي إلى هذا الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن فاخروني بقيس أو تميمي. بعدين خرج أبو سفيان من عنده، وحتى راح عند النبي عليه الصلاة والسلام ما كلمه النبي عليه الصلاة والسلام، عم يحكي مع النبي ما رد عليه. بعدين راح عند سيدنا أبي بكر وكلمه أنه بركي أنت بتحكي لنا مع الرسول. فقال سيدنا أبو بكر ما أنا بفاعل، أنا هذا المهمة ما دخلني فيها أبدا. بعدين راح أبو سفيان عند عمر بن الخطاب سيدنا عمر فكلمه فقال أنا أشفع لكم عند رسول الله؟ فوالله لو لم أجد إلا التراب لجاهدتكم به، لك أنا لو لم لقي إلا غبرة أو تراب أنا بقاتلكم فيها، أنت ما لقيت تجي إلا لعندي؟ هذا لا يمكن يعني. بعدين راح أبو سفيان دخل عن سيدنا علي، لما دخل عن سيدنا علي وكان عنده فاطمة زوجته وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم كان حسن سيدنا الحسن، فكان هو غلام هيك يعني صغير يدب بين يديها يعني، فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما و إني قد جئت في حاجة فلا أرجع عن كما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله. يعني أنت يعني اشفع لي عند محمد وأنا ما ترجعني خائب وأنت أقرب الناس لألي هون. فقال له سيدنا علي ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى سيدة فاطمة فقال يا ابنة محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس، أنا ابني ما بيجير بين الناس وما يجير أحد، ما حدا بيجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني صار يطلب المساعدة من سيدنا علي أنه أنا شو بعمل، أنه أنا كيف برجع، أنا ما في أرجع على مكة وخبرهم أنه أنا ما زبطت المعاهدة، يعني أنا بحقي ما حلوي يعني. وقال له سيدنا علي اعتذر منه باعتذار لطيف وقال له روح بين الناس وشوف مين بيجيرك، يعني مين يدخلك بجواره. طبعا ما حدا بين الناس دخلوا بجواره أبدا. ولما راح وصل على مكة وأخبرهم، فطبعا هني علموا أنه الآن ممكن بأي لحظة النبي يغزو مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا بيأمر بالتجهز، وبس كمان النبي عليه الصلاة والسلام بيأمر أنه ما حدا يخبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حابب أنه يدخل على مكة بوقت ما حدا ممكن من أهل مكة يتهيأ للقتال، وكان يدعو فيقول اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شو الفكرة من هون؟ الفكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بده أنه يصير في إراقة دماء بمكة، لأنه لو تجهزوا في مكة للقتال النبي صلى الله عليه وسلم لا أصبح هناك قتال، وما بده النبي عليه الصلاة والسلام ببلد الله الحرام يصير في دم أبدا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بده يفوت عليهم فجأة. هلأ هون في واحد من الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة رجل فاضل يعني لا شك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني حاطب ابن أبي بلتعة عمل أمر ما جيد، اللي هو يعني كتب كتاب وحط بالكتاب هيدا أنه خبر النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى فتح مكة، وأرسلوا إلى قريش، أرسلوا مع امرأة وضعت هذا الكتاب يعني في يعني قرون شعرها جداديلها، وخرجت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث سيدنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وقال أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم. فطلع مباشرة سيدنا زبير مباشرة وسيدنا علي بن أبي طالب وراحوا شافوها بمنطقة اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصلوا على هذه المنطقة شافوها، لما شافوها طلبوا منها مباشرة أن تعطيهم الكتاب. قالت ما عندي كتاب. قال لها سيدنا علي والله لننزعن عنك ثيابك إن لم تعطينا الكتاب، لأنه نحن عارفين طبعا هني ما بيعملوها، ولكن هني عارفين تماما أنه اللي بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، الكتاب موجود معك والنبي عم يخبرنا والخبر من السماء، فلا ممكن إلا ما يكون الكتاب معك. فهي قالت أعرضا يعني عني قليلا حتى يبرموا، فنزعت هذا الكتاب من شعرها وسلمت الكتاب لسيدنا علي وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي بعث وراء سيدنا حاطب، قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ شو اللي خليك تعمل هذا الأمر؟ قال والله يا رسول الله إني والله لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. يعني أنا ما عندي عيلة وما عندي ناس بسندوني بمكة، وعندي هنيك زوجة وولد، فأنا قلت إذا بقدم لهم هذا المعروف معهم فهني بيصنعوا خير مع ابني ومع زوجتي هناك لا أكثر ولا أقل، والله يا رسول الله لا نافقت أنا ولا بدلت ولا غيرت أبدا. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني فلا أضرب عنق هذا الرجل فإنه قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله سبحانه وتعالى بداية سورة الممتحنة بسيدنا حاطب يا أيها الذين آمنوا، من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قول الله تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك هذه القضية قضية سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة بدنا وقف إن شاء الله بالعبر والدروس المستفادة، نحن بدنا نتابع إن شاء الله تعالى مع فتح مكة باللقاء القادم إن شاء الله تعالى نكمل ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أسلم أبو سفيان وكيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف مقاتل على مكة المكرمة وكيف هدم الأصنام. اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: وتصديق وإذعان وتسليم نتيب.
1: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
0: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
2: جدد إيمانك وأنفق مما أتاك الله تبارك وتعالى، وأبشر بالخلف وأبشر بأضعاف مضاعفة لذلك المال الذي أنفقته في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا نداء وهذه دعوة وهذا عرض من الله جل في علاه لأهل الإيمان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لله وابتغاء ما عند الله فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ بل كان الحال كما قال الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم.
3: الله. المؤمن الشيخ اللي أصاب الإيمان قلبه فعلا، أصبح فعلا عنده حقيقة إيمان، يوقن بهذه الآيات، يوقن أن الله عز وجل سيضاعف له أضعافا كثيرة في الدنيا قبل الآخرة، وأيضا في الآخرة له الفضل وله الأجر العظيم الذي ذكر وذكرناه ونذكر به في فضل الصدقة وفي عظمتها. الصدقة لها تأثير عجيب على قلب الإنسان وعلى بدن الإنسان وعلى روح الإنسان، تقرب الإنسان من ربه تبارك وتعالى، تقي الإنسان شح نفسه
2: ويزداد بها الإيمان
3: صحيح. ويجدد الإنسان بها إيمانه. يعني أنت لما تصدق مرة اثنين ثلاثة تعود نفسك وتعود يدك على البذل وعلى العطاء، تقيك شح نفسك، تطهر نفسك. الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة تطهر الإنسان من جميع يعني من الكبر، من الغل، من الحسد، من المن، من العجب، تطهر الإنسان من هذه الأضرار ومن هذه الأمراض وتزكي نفسه وتقربه من ربه وتقيه شح نفسه. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان الذي يحرص على أن يوق شح نفسه ويريد أن يوق أو يقيه الله عز وجل شح نفسه، فعليه بالإكثار من الصدقة وبالإكثار من البذل ولو كان بالقليل، لكن يكثر الإنسان كل شوي، يعني كل شوي حتى بالقليل، كل أسبوع، كل كذا، كل ما يقدر الإنسان يتصدق ويقترب من ربه تبارك وتعالى.
2: ولهذا من حرم الإنفاق والبذل في سبيل الله ضعف إيمانه ووجد نفسه أسير شح يطارده وفخر يلاحقه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له منها. أما الذي ينفق في سبيل الله فهو يبتغي به ما عند الله، يجد أثر هذا الإنفاق في ماله، في نفسه، في حياته، في أهل بيته، كل ذلك وأكثر من بركات وأثار البدء في سبيل الله. ولهذا ينبغي دائما أن نذكر أنفسنا أن المؤمن إذا أراد أن يبين لنفسه قبل كل شيء صدق إيمانه، فإن من علامات ذلك أن ينفق مما آتاه الله، ولا يكن عبدا لله بصلاة وصوم وبأعمال بدنية، ولم يكن عبدا لله بأعمال مالية، صح التسمية؟ لأن هناك من هو تراه عبد لله بالصلاة، بالصوم، بالحج، فإذا قيل أنفق على الفقراء، أنفق مما أتاك الله، ترى يتغير وجهه، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما دعي إليه، وهذا خلل. فالمؤمن إذا كان صادقا في إيمانه، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بإمامهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان عبدا لله ببدنه وعبدا لله بماله. لهذا تجد في القرآن: أقيموا الصلاة
3: وآتوا الزكاة،
2: يجمع الإنسان بين العبادتين. فهذا من تمام العبودية ليحقق الإنسان الكفاية والرعاية الربانية. ليس الله بكاف عبده، قالوا: على قدر العبودية تكون الكفاية الربانية.
3: سبحان الله. وأيضا يا شيخ، من نفس ما ذكرنا، اللي عنده قوة الإيمان يقرأ قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، تشبيه رباني، ولله المثل الأعلى، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة في كل سنبلة من هذه السبعة، كل سنبلة فيها مئة حبة. تخيل أنت الإنسان أنفق وشاف الخير والفضل هذا كله، وهذا التشبيه الرباني العظيم. ومش هيك بس، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالإنسان لما ينفق يبشر بالخلف في الدنيا قبل الآخرة. الله عز وجل تقرض يقرض الله عز وجل أضعافا كثيرة، يعطيك الله عز وجل أضعاف هذا المال. يعني حتى الإنسان اللي خاف على أمواله في الدنيا أنفق ينفق عليك. حتى الملائكة في كل نهار وفي كل صباح تدعو الملائكة تقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. يعني أنت لو تمسك تدعو عليك الملائكة، لو كنت من الممسكين حتى ولو كنت من المصلين ومن لكن لا تتصدق وعندك من المال ولا تتصدق تصيب الدعوة الملائكة. وهنا الخلف قال أهل العلم ليس خلفا في المال فقط، الخلف اللهم أعطي منفقا خلفا، خلف في المال وفي الصحة وفي الحياة وفي السعادة وبركة في الرزق وبركة في الأولاد وبركة في العمل في كل أنواع حياته، اللهم أعطي منفقا خلفا.
2: ولا ننسى أن الله تعالى قال أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أخطأ من ظن أن هذا المال الذي ينفقه يمن به على من حوله أو على الناس أو على ربه جل في علا، أبدا، هذا مال الله وأمرك بالإنفاق منه، أنفقوا مما رزقناكم.
3: صحيح.
2: فالذي ساق إليك الرزق أمرك بالإخراج منه، لم يقل أخرج مالك كله، أخرج من مالك عسى الله أن يبارك الله لك فيما بقي منه مما رزقناكم. فهذا فيه لفتة جميلة وتنبيه وتذكير أن هذا المال الذي أمرت بالإخراج منه هو مال ساقه الله إليه قادر على أن يسلبه منك جل في علاه. ولهذا دائما الإنسان يتذكر أنه فقير إلى الله، وأن هذا الإنفاق فيه تزكية للنفس وفيه امتثال لأمر الغني سبحانه، وهو جل في علاه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وإن تتولى عبد عن الإنفاق ذهب الله به وجاء من بعده أقوام ينفقون في سبيل الله. فإذا رأيت الرجل ينفق في سبيل الله فهذا بلا شك ما زال يسلك سبيل الأغنياء، لأن الغنى الحقيقي أن ينتصر الإنسان على شح النفس وأن يكون سعيدا بطاعة الله.
0: نجدد إيماننا.
3: بالفعل شيخ، أن الإنسان الذي ينفق لما يوقن أن هذا المال أعطاه له الله عز وجل، قال تعالى فلينفق مما آتاه الله. أنت لما تنفق تنفق مما الله عز وجل. والمؤمن فعلا والذي يوقن بحقيقة الإيمان لما يعطي الصدقة لا يتبعها لا منا ولا أذى. الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى ذمهم الله عز وجل في كتابه. لكن المؤمن لأنه يعلم أنه أصلا هو المحتاج، ليس فقط هذا الفقير هو المحتاج. أنت لما تعطي الفقير، أحد العلماء قال أنت محتاج يعطي محتاجا.
2: سبحان الله.
3: أنت محتاج لرحمة الله عز وجل، ومحتاج لأنك أنت تعيش حياتك سعيد، وأنك أنت الله عز وجل ينفقك خير، وأنك أنت الله عز وجل يبارك لك في أهلك ويبارك لك في مالك ويبارك لك في أولادك، وتعلم أن هذا كله عن طريق الصدقة. لو لم يكن هناك فقراء كيف ستعطي الصدقة؟ فأنت محتاج لهذا الفقير.
2: صحيح.
3: قبل أن يكون هو أصلا محتاج لك. فأنت لما تعطي الصدقة عن طيب نفس، وتعطيها عن طيب خاطر، وتعطيها وتعلم أنك تتقرب به لله عز وجل، تعطيها بابتسامة. لما جيت تعطي الفقير تعطيه وفي وجهك الابتسامة، وما فيش من وما فيش أذى، وما فيش لما تعطيها له مثلا تعطيه تجيب لي كذا افعل كذا، كأنك تتأمر عليه، كأنك أنت أنا أعطيتك أنا أفضل منك. لا تتبع صدقة لا بالمن ولا بالأذى، أعطي الصدقة عن طيب نفس وعن طيب خاطر، واعلم أنك أنت أيضا محتاج لهذا الفقير.
2: أيضا فيه معنى يجده المتصدق والمنفق عندما يبحث عن الفقير والفقراء. وبالمناسبة ليس كل من سأل يعطى، فمنهم من يجعل هذا الأمر طريق وسبيل لكسب المال بالباطل.
3: صحيح.
2: كما هو مشاهد في بعض الأوقات في بعض الأحيان، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف عن سؤال الناس. فهذا الغني عندما يبحث عن ذلك المسكين ويعطيه مما أتاه الله يحدث نفسه بفضل الله عليه. لولا فضل الله وعونه ومدده وتيسيره ما وصل إليه. ساق الله لك هذا الرزق وتلك الأرباح، وأعانك على أن تخرج منها شيئا في سبيل الله تبارك وتعالى. وهو أيضا يحدث نفسه بأن الله عز وجل الغني. فهذا الإنسان غني، لكن ليس الغنى التام أو المطلق. أما الله عز وجل فهو له الغنى المطلق التام جل في علاه. وهذا بلا شك مما يجعلك تستشعر هذا المعنى العظيم وهذا الاسم العظيم، وأن الإنسان ليس له غنى عن مولاه طرفة عين. فمن نحن لولا فضل الله علينا؟ فهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه تبارك وتعالى. وهذا المعنى ينبغي للمعطي أن يتذكر، أيضا يحدث نفسه بأن الله أكرمه وميزه على هذا الفقير.
3: الله.
2: فاليد العليا خير من اليد
3: السفلى.
2: السفلى، وهذا من فضل الله عليك. ثم من أنت؟ هذا المال سيق إليك ليس بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بنسبك ولا بجاهك، لو كان الأمر كذلك لسلب منك، لكنه فضل الله. ولهذا لما أوتي قارون ما أوتي من الخير ومن المال نسب الفضل لنفسه، قال إنما أوتيت على علم
3: عندي،
2: بل هي فتنة.
3: الله.
2: ولكن إذا رأيت المؤمن إذا ساق الله إليه الرزق قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر
3: أم أكفر،
2: ومن الشكر أن تنفق على الفقراء وعلى المساكين وتدفع عنهم ذل المسألة.
3: صحيح والله يا شيخ، معاني طيبة جدا لو يتذكرها الإنسان المنفق، سينفق فعلا عن طيب نفس وعن طيب خاطر، ويعلم أيضا معنى جميل، هذا المنفق يعلم أن هذا توفيق من الله عز وجل له.
2: صحيح.
3: واختيار له، مش بس أن أعطاه المال، فعلا أن الله عز وجل أعطاك المال هذه نعمة تستحق الشكر، إن في غيرك أعطاهم الله عز وجل المال ولا ينفقون، وأنت وفقت لهذه الطاعة.
2: صحيح.
3: لما يوفقك الله عز وجل لطاعة معناه الله عز وجل بيقربك منه ويحبك الله عز وجل. مرات أنت إنسان، مرات إنسان عنده معاصي، وفيه من الناس من لديه من المعاصي لديه من المعاصي، لكن مواظب على الإنفاق في سبيل الله عز وجل، تجد عنده مثلا ورد معين في كل شهر في كل كذا دير قيمة معينة من المال ينفق فيها في سبيل الله عز وجل.
2: وفي الصدقة تطفئ الخطيئة،
3: الصدقة تطفئ الخطيئة وتقي الإنسان من الذنوب، مع الوقت يجد نفسه ترك ذنوبه، مع الوقت يجد نفسه ترك ذنوبه، يبي شيء، يعني كثير من الناس يقول لك ما يبي شيء يعينني، أنا مثلا حاولت وحاولت وما قدرتش، الصدقة، تصدق مرة اثنين ثلاثة يطهر الله عز وجل نفسك ويزكي قلبك وتترك الخطيئة وتطفئ غضب الله عز وجل عليك.
2: كذلك الدعاء الذي يظفر به من ذلك الفقير، أنا مرة زرت صندوق الزكاة فشاء الله وقدر أن زيارة وافقت اجتماع لجنة تتابع وتدرس أحوال بعض العائلات، فوقع الاتفاق من اللجنة على أن امرأة كان لها ابناء أرملة أن لابد أن تعطى من صندوق الزكاة يصرف لها مبلغ مال، فقال أحد أعضاء اللجنة إذا نتصل بها الآن، وهي بشارع لها أنه سيكون لك مبلغ تقريبا 700 دينار وأعتقد كانت تسكن بالإيجار وغيره، فاتصل وكان الصوت مكبر الصوت، سمع الكل هذا الاتصال. أنا أول الناس الذين الحقيقة استشعرت معنى الإنفاق وفضل الله على المنفق، دعت بدعوات يعني كاد بنك في هذه اللجنة يبكي من أثر هذه الدعوات ومن الكلمات، تشعر أنها خرجت من قلب امرأة تعاني وتلامس الأمرين، فجاء الفرج على يد هذا المتصدق وذلك المنفق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والله دعت بدعوات، وأنا قد أغبطكم أنتم كلجنة كنتم سبب في وصول هذا المال إلى هذه الفقيرة، وكذلك أغبط ذلك الذي أخرج زكاة ماله ولم يكن من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله.
3: الله الله يا شيخ، معاني عظيمة جدا لما يستشعر الإنسان هذه المعاني، ولما يعلم الإنسان أيضا أن هذا المال قد يسلب منه.
2: صحيح.
3: لما تكفر النعمة ولما لا تتصدق ما تتصدقش بها على الناس قد يسلب الله عز وجل منك هذه النعمة. يعني مما يروى من الأثار أن رجل كان مع زوجته، جالس مع زوجته في البيت ويأكلون طعام، فشاهد أن أمامهم دجاجة قسموها نصفين ويأكل هو وزوجته، فطرق الباب طارق، فتحت الزوجة الباب فإذا به سائل يسأل، فرجعت لزوجها قالت له سائل يسأل نعطيه نصف هذه الدجاجة، فقال لا، وخرج وصرفه، قال ما عندنا شيء نعطيه لك، صرفه ونهره، والله عز وجل يقول وأما السائل
2: فلا تنهر.
3: فذهب هذا المسكين وتقلبت الأحوال وطلق هذا الرجل زوجته، هذا الرجل اللي كان في سوء الحال طلق زوجته وافتقر وطلق زوجته، ثم تزوجت الزوجة ابتعلت بعلا آخر وتزوجت زوجا آخر، ومضت الأزمان وتأكل مع زوجها الثاني، تأكل معه دجاجة وقد قسماها نصفين في نفس الحالة، فطرق الباب طارق، فخرجت الزوجة فإذا به سائل يسأل، فرجعت إلى زوجها وقالت سائل يسأل قال أعطيه نصف هذه الدجاجة، قالت نعطيه، قال أعطيه نصف هذه الدجاجة، وأعطاها له عن طيب نفس. ثم الزوجة لما رجعت مقهورة وتبكي. قال ما لك تبكين؟ فقالت إن هذا الذي يسأل هو زوجي الأول. شوف كيف تبدل الحال وافتقر بعد أن كان غنيا وميسور الحال، أصبح يسأل وجاء إلى بيت من البيوت فإذا به فيه هذه الزوجة التي كانت هي زوجته في الأصل. فقال السائل: وأنا والله السائل الأول.
2: الله الله،
3: هو الذي كان يسأل في المرة الأولى، تبدلت الأحوال وجاء وتزوج هذه المرأة، فلما ذكرت له قال: وأنا والله السائل الأول الذي جئت أسألكم. فالشاهد من هذه القصة أن الإنسان يشكر نعمة الله عز وجل عليه ولا ينهر السائل، والإنسان يتصدق وينفق عن طيب نفسه وعن طيب خاطر، والله عز وجل سيبارك له في هذا المال. لكن الذي يتبطر والذي يتكبر كما فعل قارون وكما حال هذا الرجل، يقلب الله عز وجل عليه الدنيا قبل الآخر، وإن مضى في الدنيا فحسابه في يوم القيامة حساب عسير عند الله عز وجل.
2: ويحدث يعني بعض الأصدقاء، وهذا معروف يعني في مجتمعنا، خبر رجل كان عرف بغناه وكان لا يخاف الفقر، بل طغى ووصل به الأمر أن قال في مثل عامي معروف، قال: هو الفقر لو ركب فرس ما يلحقنيش، إشارة إلى كثرة ماله. قال: فسبحان الله تغير الحال وتبدل وأصبح فقيرا بعد أن كان غنيا. طبعا بالمناسبة، الذي ولد فقيرا وعاش فقيرا ومات فقيرا ليست حاله كحال من كان في غنى ثم سلب منه، فهذا سيجد مرارة الفقر مضاعفة. فعني هذا الذي أمر بالإنفاق نهمل في أذنه ونقول له: هذا مال الله، وتذكر أن الله قادر على أن يسلبه منك، وأن الله عز وجل قادر على أن يجعل الفقير غنيا وأن يبدل حال الغني فيصبح فقيرا. فلهذا أخرج وأنفق، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعود نفسك كما ذكرت البدل، وأبشر بالخلف، فإن النفقة تجدد لصاحبها الإيمان في الدنيا وفي الآخر.
3: صدقت شيخ. فالمسلم لما يستحضر هذه المعاني كل التي ذكرناها، يستحضر أنه محتاج وأنه يعطي محتاج، ويستحضر أن فضل الله عز وجل عليه أن اختاره وعطاه هذا المال، ويستحضر أيضا أن الله وفقه أن عنده مال وينفق في سبيل الله عز وجل، ويعلم أن هذا الإنفاق هو من أبواب شكر الله عز وجل للنعمة، ويعلم أن هذا المال الذي ينفقه سيكون بركة له في رزقه وفي أهله وفي ماله وفي ولده وفي كل شيء. لما يعلم كل هذه المعاني حتى بأقل القليل سيتصدق، ولو بالدينار ولو بكذا، أن الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي له الله هذه الصدقة حتى يجدها يوم القيامة أضعافا مضاعفة. فالإنسان لا يستحقر، لا يتحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوش انطلق. فالإنسان يستحضر هذه المعاني كلها وينفق في سبيل الله عز وجل عن طيب نفس، ولا يمن على من تصدق عليه، ولا يكون متكبر ولا يكون متغطرس، ويطهر نفسه ويزكي نفسه بهذه الصدقة. فهذا من أفضل ما يجدد به الإنسان إيمانه. جدد إيمانك
2: وأنفق مما أتاك الله.
0: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
1: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
0: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
4: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
5: السرايا FM، إشراقة نور
4: في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في برنامج وجه من القرآن. والمقصود بالوجه هنا الصفحة أو القصة أو الموضوع المترابط بعضه ببعض. ونحن مدعوون خاصة في خلال هذه الأيام المباركة والليالي الطيبة أن تكون لنا قراءة تدبر وتمعن وتفكر. ولا يفوتني أن أنبه على مسألة مهمة، إن الله تعالى نعى على قوم وعابهم أنهم يسمعون من بعيد. البعيد لا يستمع إلى القول، البعيد لا يصله القول، وإنما الذي يصل إليه القول فيستمع وينتفع من تقرب. وهذه الأعمال التي كلفنا بها وأمرنا بها ودعينا إليها خاصة في هذه المواسم الطيبة للاستكثار منها تقربنا من ربنا، ومن ثم تجعلنا نسمع منه من قريب. قال الله عن أولئك البعداء: أولئك ينادون من مكان بعيد. فاقرأ القرآن من مكان قريب حتى تسمع من ربك سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 3

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي

إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لمحات من القراءات فيما مر بنا من آيات: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإحسانا، قراءتان رواية حفص عن عاصم وغيره من الكوفيين قرأوا إحسانا، وأنا قرأت برواية السوسي عن أبي عمرو فهو يقرأ ومن معه حسنا. وقد سمعتم أيضا إلى الإدغام قال رب أوزعني، وهذا كذلك من القراءات التي انفرد بها أبو عمرو بعمومه أو برواية السوسي عنه. سمعتم الآية التي تلت الآية الأولى: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، فعلان بينهما اسم، فإما أن يكون مفعولا فتكون القراءة كما هي عند حفص: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، أحسن هي الاسم التي قصدت أنه مفعول على هذه القراءة، أو على القراءة التي قرأتها: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وهو كما هو معروف عند أهل اللغة مبني للمجهول هاهنا مرفوع نائب الفعل، يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وكلا القراءتين كما قد سمعتم صحيحة متواترة. نرجع إلى موضوع تدبرنا وتفهمنا لهذه الآيات. إن الله سبحانه وتعالى حكى عن الإنسان وبداية أمره وأنه حملته هذا الإنسان ذكرا كان أو أنثى، حملته أمه كرها وكرها، أيضا فيها قراءتان، ووضعته كرها أو كرها، فحملك كان كرها لأمك من حيث الضعف والتعب والمشقة على حالة من الكراهة، ووضعها كذلك، وحمله وفصاله 30 شهرا، عد الله تبارك وتعالى على الضعف والكره والمشقة التي مرت على الأم الحامل بهذا المولود ذكرا كان أو أنثى، ثم أمر من خلالها الإحسان إلى الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أو إحسانا. ثم ذكر الله أن هذا المولود فيما بعد يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة ويكون له من الذرية والأولاد، فيضرع إلى ربه ويسأله أن يوزعه شكر نعمه. وعجيب كلمة أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، لأن كثيرا من خلق الله يغفلون عن نعم الله سبحانه وتعالى، خاصة تلك النعم التي جرت مجرى العادة وما ألفه الإنسان يخرج من حيز الآيات والدلالات والنعم إلى العادات والمألوفات. فالأرض التي تقلك والسماء التي تظلك والليل والنهار المتعاقبان عليك ومأكلك ومشربك ومقيلك ومنامك واستيقاظك وحركتك حتى لمحات عينك، كلامك الذي تتكلم به، كل ذلك من آيات الله العظمى ونعمه الكبرى. فلا يستطيع الإنسان أن يعرف مقدار شكر نعمة الله إلا إذا أوزعه الله في ذلك، فيسأل هذا السعيد الموفق لبر والديه أيضا أن يسأل ربه أن يرزقه بر ربه وأن يوزعه شكر نعمته الذي أنعمه عليه وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، يسأل الله أن يوفقه للعمل الصالح،
ثم يسأل الله أمرا مهما جدا وهو صلاح الذرية. فذريتك صلاحها ليس بيدك ولا بحولك ولا بقوتك ولا بهدايتك وصلاحك. فكم من الناس الصالحين بل من الأنبياء من ابتلوا بذرية فاسدين أو كافرين، والله يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت تبرأ من حولك وقوتك في تربية وإصلاح ذريتك إلى الله، خير لك من أن تعتمد على قوتك وحولك. هذا ما فعله هذا السعيد. جاءت آية بعدها هي نهاية هذا الوجه من التدبر، أن هناك من نحى غير هذا النحو ومشى على طريق الضلال، وبدأ بعقوق والديه ثم بالإنكار لربه وتكفير وكفران نعمه والإنكار على البعث بعد الموت. والذي قال لوالديه أف لكما، وفيها قراءات ثلاث: أف بالتنوين، وأف بالكسر بدون تنوين، وأف بالفتح، وكلاهما معنى واحد، كلمة تضجر وكلمة كراهة وعقوق للوالدين. الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هكذا خسر حياته في الدنيا والآخرة حين كفر بربه وعق والديه. والعجيب أن والديه هنا صالحان مؤمنان، فبادلهما بالكفر بربه وبعقوقهما، فكان جزاؤه أن يسلك مسلك الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لهم ظلل من النار من فوقهم ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، يستفاد من هاتين القصتين ومن هذين المسلكين أن الذي يطيع ربه هو الذي يبر والديه، وأن الذي يكفر بربه هو العاق لوالديه، وأن مصير البار الجنة والنعيم، وأن مصير هذا العاق هو الخسران في الدنيا والعذاب الأليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البارين بوالديهم والمطيعين لمولاهم وسيدهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم أجمعين.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: واحد قال له للثاني، قال له الدراهم مراهم، بحل فيها كل شيء. رجل ميسور جدا من إخواننا والله، بس الدراهم مراهم هذه الكلمة أنسته الله عز وجل. وقع بمشكلة، قال لي 63 يوم بالمنفردة، وباليوم يجي هالخاطر شي 1000 مرة، الدراهم مراهم، تفضل حلها. والله أخ يعني من أكبر المستوردين لقضية نسائية، سحابات يعني أكبر مستورد، أقل صفقة 500,000 دزينة. أجت واحدة ما بتعرف إنه هذا محل جملة، قالت له عندك سحابات؟ قال لي قديش بدك؟ قالت له سحاب بدي. قال لي أنا ما ببيع مفرة يا أخي. ونهرة يقسم بالله 53 يوم ما فات زبون لمحله، نشف دمه. قال لي هلا بيع سحاب واحد. في كبر، لأنه فالله بيأدبك بيتابعك. أيام كلمة قاسية، أيام موقف قاسي، أيام والله أخ بيشتغل بكمبيوترات المعامل ودخله كبير جدا، في معمل وصاه طلب رقم، قال له كثير، صافي مساومة مملة، قال له أنا مالي بحاجة إليك هالخبير، أنت بحاجتي، بتحب أنا جاهز. قال لي أنا كل عمري العمل بينتهي بساعة، ساعتين، ثلاث ساعات. قال لي أول يوم ما بين معه، ثاني يوم المبلغ على الإنجاز مو على الساعات. قال لي 9 أيام مغلق الطريق، قام طلب إجازة يوم، راجع نفسه لحتى انتبه شو قايل. قال له أنا مالي بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي. في اعتداد، أم الله أغلق عليه الحل بعد ما تاب ودفع صدقة، بعدين ثاني يوم بساعة حلها. فانتبه، إذا الله عم يتابعك بتكون مكرم عنده كثير وفرح بحالك، إذا في متابعة. إذا هاملك عم ترتكب كل المعاصي لا سمح الله والآثام، ودخلك فلكي ومبسوط وصحتك طيبة والضغط 8-12 وما عندك ولا مشكلة، هي المصيبة، هي أكبر مصيبة ألا تتابع من الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

أهلا بيكم. العالم مبني على خطة التوازن والحكمة والانضباط، والسماء رفعها ووضع الميزان في كل شيء. وفي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الميزان بين الحب والحرب، بين الجذب والتنافر. النهاردة هنتكلم على أنواع أخرى من التوازن. توازن الكتلة والمكان مثلا، يعني لما بناخد نموذج دايما الأرض وبنشوف إن هي لو كانت بالنسبة للمكان أقرب إلى الشمس كنا هنموت من الحر، لو كانت أبعد مما هي عليه الآن كنا هنموت من البرد. ومن ناحية الكتلة لو كانت أصغر كانت فقدت كل ما عليها من جو بسبب ضعف الجاذبية، وفقدت المية وفقدت بخار المية. ولو كانت أكبر من ناحية الكتلة كانت هتبقى جاذبيتها فظيعة جدا، والإنسان ما يقدرش يتحرك ولا يقدرش يشد رجله من الأرض. مثل تاني في الإنسان كيماويات الدم وعناصره. بنلاحظ دايما إن في ميزان خاص بكل عنصر، سواء كان حديد أو نحاس أو كالسيوم أو بوتاسيوم أو صوديوم أو لو زادت المقادير عن هذا الميزان الإنسان بيمرض، ولو قلت الإنسان بيمرض. الصحة بتعرف على إنها إن جميع الأخلاط الكيماوية بتاع الدم تبقى باستمرار في الحالة الوسطى اللي هي الوسط العدل اللي هي الميزان. نفس الحكاية في العضلات. العضلة لها تون، لها درجة معينة من التوتر بين الشد وبين الإرخاء. لو التون بتاع العضل أو توتر العضل يقل تبتدي العضلة تبقى فلاسد، ويبقى الإنسان ما عندوش سايخ على روحه كده. في العضلات لها تون، تون زي ما قلنا درجة معينة من التوازن بين القبض والبسط أو بين الشد والإرخاء. نفس الحكاية التوازن العصبي بين الفعل والانفعال. مثل آخر في التكاثر مثلا في الحشرات، بنجد إن في موازين دقيقة احيانا بنفهمها احيانا ما بنفهمهاش. مثلا في المناطق الاستوائيه في حدود معموله عشان تكاثر البعوض، اذا زاد عن الحد يبتدي حشرات مخصوصه بتفترس البعوض، زي حشرات الحباحب، نوع من الحشره بتنور في الضلمه، لما بتنور يجي البعوض حواليها فتاكله. مخلوق لكل حشره عدو، إذا الحشرة تكاثرها زاد عن اللازم العدو نشاطه زيد عن اللازم، فيبقى نتيجة الصراع بين الاثنين بيبقى فيه التكاثر ياخد معدلات معينة بحيث إن الأنواع بتاع الحشرات لا تنقرض وفي نفس الوقت لا تضغى. من الأمثلة الغريبة جدا مثال العنكبوت مثلا. العنكبوت ما هوش حشرة، العنكبوت يعتبر من فصيلة العقارب، و تاريخه التطوري قبل الإنسان بربعمائة مليون سنة، هو جه الأرض قبل ما يجي الإنسان بربعمائة مليون سنة. وفي واقع حشرة عجيبة من ناحية الافتراس، كنا سميناه مرة أنه دراكولا، وحش الحشرات، أكثر الحشرات افتراسا، خاصة أنه مسلح بذكاء ومكر ونوع من الحيل ونصب الفخاخ والإيقاع بالعدو، يعني شيء غريب جدا. وبعدين في نفس الوقت هو أعداده هائلة، يعني بالإضافة إلى أن مصنفات العناكب ملهاش آخر، كمان عدد كل مصنف كبير جدا لدرجة أنهم بيعدوا في الفدان الواحد أكثر من مليون عنكبوت. طبعا لو أطلق لهذه المليون الحرية في أنها تأكل وتفترس، دي ممكن تخلص على الحشرات كلها، لأن زي ما قلنا العنكبوت فظيع جدا في مهاراته وفي قدرته على أنه يوقع بالحشرات ويصطاد هواء وإلى آخره، غير أنه هو مسلح بسمية، يعني وبعض أنواع العناكب سمها أقوى من سم الكوبرا 15 مرة، زي العنكبوت المعروف بالأرملة السوداء. طيب لو أطلق لهذه المليون، في مليون عنكبوت في كل فدان، لو هذه المليون أطلق لها اليد كده تأكل زي ما هي عايزة وتفترس زي ما هي عايزة، هتنتهي حشرات العالم. بنشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى قدر لها ازاي بقى، كيف يعني حصل التوازن في تكاثر هذه الحشره. اولا سلط عليها النمل. النمل غاوي ياكل الصغار العناكب اللي طالعه من الفاس، وبعد كده سلط العناكب على بعض، فالعنكبوت الانثى تاكل العنكبوت الذكر،
والعنكبوتة تأكل أولادها والولاد يأكلوا بعض، وبعدين يجي فرس النبي يأكل كله يقش كله، هو سفاح الحشرات. فنتيجة هذا التوازن بين التكاثر الهائل وبين وجود الأعداء في كافة حركة بيتحركها، في كل حركة بيتحركها العنكبوت، انتهى إلى حالة من التوازن. الإنسان لما حاول يتدخل في ميزان الطبيعة بهدف الإصلاح انتهى به الأمر إلى الإفساد. إحنا لما دخلنا حكاية المبيدات الحشرية تصورنا أن إحنا بنعدل الميزان لصالحنا، ولكن اللي حصل كان فساد كامل وتلوث كامل. ليه؟ لأن المبيدات الحشرية لما بتقتل مش بتميز بين الحشرة المفيدة والحشرة الضارة، لكن بتقتل الكل. والنتيجة أن الحشرة الضارة بتتقتل والحشرة المفيدة بتتقتل، ولما الحشرة المفيدة تتقتل تكون النتيجة أن في أمراض وأنواع من الميكروبات والبكتيريا كان ممكن تتاكل ابتدت تنتعش وابتدت تسبب أمراض للنباتات وللإنسان بسبب أن الحشرة الآكلة بتاعتها إحنا قتلناها. ثانيا، إحنا لما بنرش المبيدات بتكون النتيجة إيه؟ ان ينزل البهايم والمواشي تاكل الحشائش فتمرض، يجي لها مرض نتيجه المبيدات، وبعدين احنا نرجع ناكل هذه الحيوانات فنمرض بالتالي. وكذلك السمك في البحر بيمرض نتيجه المبيدات، وتتن دوره السموم تستمر لغايه ما وصلت الى لبن الام المرضع. فاكننا حاولنا نصلح من ناحية فأفسدنا من ناحية. ده يديك الفرق الهائل بين الحكمة الإلهية وبين العقل البشري المحدود لما بيتصور إنه بيصلح. يعني مثلا نبص نلاقي التوازن بين النبات والحيوان، ربنا سبحانه وتعالى يعمل توازن عجيب جدا في مسألة التخلص من الفضلات بين النبات والحيوان أو بين النبات والإنسان. فنبص نلاقي إن فضلات الإنسان يأخذها النبات ويحولها إلى سماد وينتفع بها، وفي نفس الوقت فضلات النبات اللي هي الأكسجين فضلات التنفسية بتاعته بناخدها احنا نتنفسها، فأكن الاثنين بيكملوا بعض من غير ما يحصل فائد. دي نوع من الحكمة الإلهية في إنها تعمل توازن بين المخلوقات. فالقرآن يشير إشارات سريعة للمسألة دي، وكل شيء عنده بمقدار، خلق كل شيء فقدره تقديرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني دايما مسألة التقدير والقدر وكل شيء بالحكمة والميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، كل دي إشارات سريعة لمسألة الكون كله مبني، لأن مبني كله مبني بالقوانين والحكمة والانضباط والنظام، بدليل يقول لك والسماء رفعها ووضع الميزان. يعني معنى هذا الميزان هنا بمعنى عموم الميزان، عموم التوازن في الكون كله سماوات وأراضي. عشان نحط إيدنا على الأسرار العجيبة دي، إحنا اخترنا مملكة العناكب بالذات، وعشان الغرائب والعجائب في هذه المملكة، يعني حقيقة شيء مثير. هنروح مع بعض جولة كده في فيلم في دولة العناكب. دولة العناكب كلها هي دولة تقوم على خيط. الخيط هو

الخيط في العنكبوت بيجدلها يجدلها يجدلها ويعمل منها في الواقع خيط العنكبوت متين جدا، اقوى من المسيل ومن الصلب 4 مرات، ولدرجة ان بعض القبائل الافريقية بتعمل من خيوط العنكبوت حبال لصيد السمك. والعنكبوت فنان في صناعة بيوته، فنان في غزلها. وكل بيت عبارة عن فخ عظيم جدا، أي حركة بتحصل في أي طرف من البيت ده على طول تعمل ذبذبات في كل الخيوط، فالعنكبوت يجري ويعرف إن في فريسة وقعت. ده نوع من الفخاخ.

الفخاخ عبارة عن نسيج أفقي بتقع عليه الحشرة، العنكبوت واقف مستني، أول ما يحس بالحركة الخيوط يعرف إن في فريسة وقعت، بيروح دايما في العادة يبتدي بإن هو يخدرها بحقنة سم، وبعد كده يبتدي يلفها ويكتفها، وبعد كده يا إما يخزنها عنده يا إما يقوم بأكلها وامتصاصها فورا. ده نوع من الفخاخ اللي هي زي ما قلنا عبارة عن نسيج أفقي، أحيانا بيبقى النسيج رأسي زي ما احنا شايفين.

ذي النوعين الأفقي وال ده مرة تانية. النسيج الأفقي وده النسيج الرأسي. شوف بيجيلها من تحت، بيجيلها من تحت من بره خالص ويحقنها الحقنة السامة. ساعة ما تبتدي تفقد الحركة يبتدي يكتفها هو. دي برضو نوع من الأنسجة الرأسية العنكبوت. في نسيج رأسي ونسيج أفقي في نفس الوقت.

هو مستني اللحظة اللي هتقع فيها. وقعت. وقعت من فوق من عند النسيج الرأسي، وقعت للأرضية المنسوجة دي. ونفس الحكاية اللي عملها مع الحشرة اللي قبلها، نفس الحكاية برضو، بيجي لها من ورا من تحتها ويحقنها بالحقنة دي، يمسكها برجليه كده يكتفها ويديها الحقنة. ده نوع تاني من العنكبوت هنشوفه برضو، بينسج نسيج من نوع تاني. كل نوع من العنكبوت له خصائص في نسيجه تختلف عن الآخر. شوف الفتلة هنا معمولة حواليها مواد صمغية كده مخصوصة عشان تلزق، أي حد يمشي عليه يلزق على طول يعني. الفتلة نفسها فيها قطرات صمغية، هنشوف النملة هنا داخلة ومعاها عصاية تحسس بيه. شوف نوع من دفاع الطبيعة، العصاية دي هتنجيها، لأن العصاية هي اللي بتخبط في العنكبوت وهي اللي بتمسك. هاي العصاية اتمسكت، العصاية اتمسكت، النملة بتجري بقى. دي المرة الوحيدة اللي قدرت الحشرة تفلت لما جت معاها، جابت معاها عكاز تحسس بيه. دي بقى ما كانتش معاها عكاز، دي وقعت بقى.

واقع العنكبوت ذكي جدا في مسألة النمل، لأن النمل عنده مادة اسمها فورميك أسيد أو حامض النمليك، مادة كاوية، فلازم العنكبوت يقرب في حرصه، وإلا النملة هترشه بالمادة الكاوية، مادة كاوية اسمها الفورميك أسيد، فهو بيقرب لها في حرص شديد، بيتن ويتحايل لغاية ما يديها الحقنة القاتلة وبعدين يكتف. إنما غريب إن بعض أنواع النمل تمشي ومعها عكاز تحسس بيه.

هي بعد ما تكتفت وخلاص ما النزع الأخير بقى. دلوقتي ممكن يقرب منها، شوف بيلف حواليها النسيج ازاي، يسحبها بقى وهو ماهر جدا، شيال عظيم يعني. العنكبوت بيقدر يشيل أضعاف حجمه وأضعاف وزنه.

ده نوع تاني من العنكبوت اسمه الأتيبس. ده عنكبوت عجيب قوي، ده يعمل أنبوبة من النسيج، أنبوبة من الخيوط، والأنبوبة دي يغطيها بقى ورق الشجر. شوفوا ده، دي أنبوبة من جوه فاضية من جوه ومغطاه بورق الشجر، وهو داخل جوه الأنبوبة. احنا مصورين دلوقتي من جوه الأنبوبة. الشيء غريب، تيجي الحشرة واقفة فوق الأنبوبة ما عندهاش أي فكرة خالص، تجي لها الطعنة من تحت، هو مستني يشوف جوه. هنا هو حينشن ويديها حقنة في البطن على طول من جوه الأنبوب. أنا حدش يتصور أبدا أن الحتة الوساخة دي عبارة عن أنبوبة منسوجة بعناية، مغزولة مغزولة، وبعدين معمول لها كاموفلاج بالأوراق الشجر والحاجات دي. شوف مسكها ازاي، مسكها برجليه وحقنها. اهو الحقنة دي، اهي دي الحقنة، حقنها بفكه، حقنة سم. توفت، الله يرحمه. بعد كده يبتدي يشق الأنبوبة ويسحبها. حاجة غريبة أوي يعني، دي أفعال هيتشكوكية خالص. هيشق الأنبوبة من فوق ويبتدي، أشوف ببقه فتح الأنبوبة وهيبتدي يسحبها.

عمل بيعمل قطع طولي في الأنبوبة، ويشوف سحابها ازاي جرجرها من جوه، يدخلها حتة حتة، وبعد ما يسحبها يبتدي يغزل تاني ويبتدي يرقع الفتحة اللي عملها. شوف الفتحة قد ايه، هيبتدي يغزل بقى تاني ويرقع يرقع الخرق ده. هنشوف الغزل بنفسنا هنا، شيء غريب.

شوف الغزل، شوف الخيوط بيغزل. عملية غريبة قوي، فيها حبكة كده وتدبير ومكر ولؤم و... لا وبعدين مغطي هذه الأنبوبة بشوية تراب وحشيش. ده نوع تاني من العنكبوت، ما بيستعملش الخيوط لكن يستعمل التخفي، لأن هو لونه مخضر كده زي بالظبط لون الحشيش، ما تشوفوش من كتر ما هو لونه بالظبط لون الحشيش. فده يجي في لحظة يروح قافز على الحشرة. ده بيستخدم طريقة المكياج ده بقى. لونه بالظبط لون ال ده. الفكين بتوع العنكبوت متكبرين قوي، وبنشوف ايه اللي بيحصل اثناء افتراس الحشره، وازاي ان العنكبوت بيفرز مواد خاصه تدوب كل الاجزاء الطريه في الحشره، وبعد كده يمصها، وبعد كده يرمي القشر في الاخر. عمليه امتصاص الاخر تبقى مجرد حته حاجه زي الليمونه المعصوره كده، يروحوا رميها.

عمليه التزاوج في العناكب عمليه غريبه جدا ومحفوفه بالمخاطر، لان انثى العنكبوت في لحظه التزاوج بتصل رغبتها في الافتراس الى الذروه لدرجه ان ممكن تاكل الذكر وتقتله. فنتيجة الحكاية دي كثير جدا من الفصائل العناكب بنلاحظ ان قبل ما العنكبوت يبتدي في التزاوج لازم يسبق التزاوج عملية غزل وتعارف وتمهيد طويل، كل ده خوفا من ان الجوازة تقلب جنازة وتكون دي اخر حياة الذكر. شوف ده نوع من الذكر بيعمل اشاره زي اشاره المرور كده بايده، ايده السودة دي، شوف بصوا كده الاشاره دي، لازم يعمل الاشاره دي عده مرات عشان الانثى تعرف. هشوف الاشاره دي في كل مره يعمل لها الاشاره دي، هلو. الانثى لو ما عملش الاشاره دي ممكن الانثى تاكله. فعن طريق الاشاره دي يعني تعبير ان انا صديق وان انا يعني انا ده بنحب بعض وبتاع، ما فيش داعي يعني ما تاكلوناش يا خلايا. فبيعمل تظل يكرر الاشاره دي لغايه ما تبتدي الانثى تأنس اليه وتقرب منه وقرب منها، وبعدين يبتدي التزاوج. اذا ما عملش الاشاره دي بتبقى مذبحه، واول ما يقرب منها تاكله فورا. التلقيح في العناكب بيتم عن طريق رجل احد ارجل العناكب، عضو تلقيح. نوع تاني من الغزل عن طريق الرأس على الحبال، هنشوفه هنا. دي الانثى وده دي الذكر ودي الانثى. بنلاحظ ان لما الذكر يكون ناوي على التزاوج يجي يرقص على نفس الحبل اللي واقف عليه الانثى ويعمل حركات معينه راقصه يفهم منها، تفهم منها يعني تفاهم يعني. هنشوف الحركتين لازم في كل مره تحصل الحكايه دي، ينقل على نفس الخط ويعمل هذه الحركه، نفس لازم تحصل كل مرة الحكاية دي على نفس الحبل ده، الحبل اللي واقف عليه الأنثى والذكر بيرقصوا على حبل واحد. في حركة تانية، هاي الحركة دي برضو الضرب بالفكين على النسيج، برضو دي من ضمن اللغات أو الإشارات، إشارة حب يعني. في بعض انواع العناكب يبدا التزاوج بحاله تحبب وملاطفه، زي اللي شايفين العنكبوت ده يقعد يطبطب كده مده طويله خالص قبل ما يقرب منها، تسبقها عمليه ملاطفه طويله جدا. وبعد كده يبدا على طول التلقيح، وزي ما قلنا التلقيح بيتم عن طريق احد ارجل العنكبوت. وبعدين السائل المنوي الانثى تحتفظ بيه عندها مده طويله جدا في كيس مخصوص تلقح به البيض. في نوع غريب جدا من الغزل بين نوع من العناكب، الذكر قبل ما يروح عشان التزاوج اولا يقتل ذبابه او حشره، وبعد كده يلفها بعنايه جدا في خيوط العنكبوت كانه بيلف حاجه في سلوفان يعني. هنشوف ان هذه الحشره اللي قتلها ولفها هي عباره عن هديه او مهر هيقدمه للانثى، فإذا قبلت المهر فده علامة إنه
ممكن التزاوج يتم. دي الأنثى أكبر من الذكر بكتير، وهنشوف إن هو داخل شايف شايل الهدية، شوف شايل بتاع ملفوفة في سلوفان كده الحشرة اللي قتلها، بيقرب بمنتهى الحرص وماسك الهدية، تفضلي. فإذا قبلت معناها علامة رضا ويبدأ التزاوج. والسر في الحكاية دي غريب جدا، هو عاوز يلهيها بأي شيء تاكله، لأن هي لو ما كانش هيديها الهدية دي تاكلها هتاكله هو. أي قبلت، خدت منه وابتدى التزاوج، وأثناء التزاوج بتتلهي هي في أكل الهدية اللي اداها لها دي. وطبعا زي ما شفنا لولا انه هيديها الهدية دي هتاكله هو نفسه شخصيا. ودايما في هذه الفصيلة نلاحظ هذا السلوك، مفيش اي ذكر يقدم لأنثى الا ومعاه هدية عشان يفدي بها رقبته نوع من المهر، مهر العروس. ده قمة الحب والحرب اللي حكينا عنه في الحلقة اللي فاتت ان هي من فرط الحب ممكن واحد يخلص على التاني خالص، يبتلعه بس الى شيء خالص العناكب حشرات فردية ما تعملش مجتمعات بسبب وحشيتها. ومن عناكب انواع العناكب الفردية دي نوع اسمه العنكبوت الذئب، ده بيبقى له حفر كده يعيش فيها، لما يطلع عشان التزاوج يدور على شقة. وطبعا بيكون شديد الحرص جدا، وهو بيبص للشقق دول هيشوف هو معدي

ده معركة بين اتنين من الإناث ممكن تنتهي بمقتل واحدة منهم. مفيش رحمة في يا قاتل يا مقتول. ماتت اتقتلت دي العنكبوت الذئب طالع رايح لحبيبته خايف داخل خايف لأنه ده جايز يخش ميطلعش فلازم يخش بحذر شديد وبعد التزاوج يطلع يجري يقلع داخل يا عيني مرعوب

قدم رجل ويطلع رجل. التصوير بيحصل جوه الكهف بتاعه، جوه البيت. شوف خايف مرعوب زي يعني بيطبطب. اخيرا بيتم التزاوج. بعد التزاوج يطلع يجري برطع يقلع. الأنثى تبتدي تخش جوه تصلح العش بتاعها لأنها هتبيض. تبتدي تسوي العش وتصلحه، وبعدين تبتدي تنسج تجهز نسيج علشان تعمله كيس للبيض. في الواقع العناكب بتطلع أكتر من صنف واحد من أصناف الخيوط، خيوط لغزل الفخاخ، وخيوط لاستخدامها مواصلات، وخيوط بتعمل منها أكياس البيض. اللي احنا شايفينه الأنثى بتستعد لوضع البيض وبتنظف العش بتاعها، تنظف الجحر وتبطنه وتغزله. ترقد فيه، سداه من بره برضو بالنسيج. ده كيس البيض. زي ما قلنا في خيوط خاصة عشان الكيس البيض، غير الخيوط اللي بتنسج منها العنكبوت الفخ أو البيت أو العش، غير الخيوط اللي بيستعملها العنكبوت مواصلات، لأن العنكبوت بيمسك في طرف خيط وممكن يعدي من شجرة لشجرة زي الطرزان كده. ففي خيوط خاصة تستخدم للمواصلات. أخيرا عملت كيس البيض ولفته. النمل قاعد مستني يعني أكلته المفضلة هي العناكب الصغيرة وهي طالعة من الفأس. فهي تطلع من هنا والنمل جاي يجري هيخلص عليها كلها. الكلام اللي حكيناه في الأول إن لابد من التوازن بحيث إن ما فيش حشرة تطغى على الباقي، يبقى إذن لابد إن الحشرات تسلط على بعض عشان ما فيش حشرة تطغى وتاكل الجو. دي الأرملة السوداء، أشد العناكب سمية، سمها أقوى من سم الكوبرا 15 مرة، فظيعة في قدرتها على القتل، ومع كده لا تستطيع أنها تقف قدام فرس النبي. فرس النبي هو سفاح الحشرات. شوف، سفاح وجراح ماهر وغاوي أكل عناكب، وماهر جدا في أنه يمسك العنكبوتة ويبتدي يقطعها كده كأنه بيقطعها بالمشرط والفورسبس، ودايما يبتدي ياكلها من ورا عشان يتجنب السم اللي قدام. لاحظين ان هو ماسكها بين دراعته ازاي ويقعد يمسمس بقى. مين دي الأرملة السوداء؟ ده شيء رهيب، شيء قوتها في القتل شيء رهيب. دي بيسموها الأرملة لانها ما تعتقش جوزها ابدا، ما فيش فايده. ليله الزفاف ليله موته على طول، عشان كده سموها الأرملة السوداء او دي بلاك ويدو. أنا سفاح الحشرات كلها خلاص. تشوفها واقف ازاي وحش. في المية برضو في نوع من العناكب اسمه عنكبوت الماء، ده عنكبوت عجيب قوي. عنكبوت شكله مفضط كده، ولاحظ ان هو يفضل طالع نازل اكتر من 70 مرة في حالة يطفو يعوم ويرجع يغوص، يطفو يغوص، يطفو يغوص 70 مرة في الساعة. بيطلع يعمل ايه؟ بيطلع على وش المية عشان ياخد هواء على الشعر اللي في بطنه. طالع فوق، شوف، يعمل بطنه وراجع ومعاه فقاعة هواء، فقاعة على بطنه دي
ويوديها فين؟ أتريه عامل خيمة هوائية تحت نسجها زي الناقوس كده المقلوب، عامل خيمة هوائية، ينزل بالفقاعة دي يحطها جوه الخيمة ويطلع يجيب فقاعة تانية. كل ده في قاع المستنقع، ينسج لنفسه خيمة هوائية ويملاها هواء. شاف طالع فوق يعبي، هيعبي هواء ازاي؟ على بطنه قلنا، يقلب ياخد، شايف الفقاعة على ظهره، الفقاعة اللي شايلها على بطنه دي اهي، دي شكله. عشان كده بيسموه سيلفر سبايدر، يعني العنكبوت الفضي، ان الفقاعة دي بيبقى شكلها زي الفضة كده، بيفرغها في ال ده بطنه، والشعر اللي على بطنه والشعر ده بيصطاد بيه الهواء وبيملى بيه البالون اللي عامله تحت ده. اهي الفقاعة، اهي الفقاعة، شيء غريب يعني، يلمع كأنه زيبق. شوف الفقاعة اللي شايلها، غريبة يعني. في واقع العناكب غزت جميع البيئات، المية، البر، البحر، الشجر، وفي الواقع احنا نقدر نطلع بأكثر من عبرة وأكثر من درس من حياة العناكب. أولا الكلام اللي قلناه عن ان هي نموذج يصل الى الذروة في مسألة الحب والحرب، لدرجة ان لحظة التزاوج ممكن تكون هي لحظة موت الذكر، وان الحب والحرب مع بعض في اللحظة دي بيصلوا الى الذروة. الحاجة التانية ان تكاثر العناكب بيدينا نموذج ومثل دقيق جدا للتوازن الطبيعي في الحشرات، بحيث ان رغم مهارة العنكبوت في الافتراس والصيد والقتل، لكن ربنا خلق له أعداء تقضي عليه أول بأول، ثم سلطوا على بعضه، ثم سلط عليه أقوى حشرات الأرض وهي الفرس النبي اللي هو ممكن يقتل الأرملة السوداء اللي هي زي ما قلنا سميتها فظيعة. الحاجة الثالثة اللي احنا حسناها وشفناها هي الفنية الغريبة في حياة العنكبوت، سواء في بنائه لبيته، سواء في تهيئته للفخاخ وتنويع الفخاخ دي، إشي مش عارف أفقي وإشي رأسي وإشي أنبوبة مش عارف إيه، ومغطاة بورق شجر إزاي، ومعمول لها كاموفلاج واستخفاء من استخفاء بكل انواع، اكنه لجندي صاعقه ده ما تفهمش. ثم ازاي يقتل الحشره بالسم، وازاي يفتح ويشق ويسحبها وبعدين يرجع يقفل الانبوبه تاني، وبعدين ازاي الخيوط معمول عليها قطرات صمغيه بحيث ان يلمسها يلزق فيها، يعني عمليات كده تحس منها بالتدبير والمكر والمؤامرة، عملية تآمر يعني لا يمكن تفسيرها بأن دي حاجات بتحصل صدفة أبدا، يعني عملية الديليبريشن، يعني عملية التفكير والتدبير والحيل، يعني عملية حيالية كده من أولها لآخرها. فده طبعا بتفكرنا بالكلام اللي قلناه في الحلقة الأولى عن معجزة الخلق، بأن الخلق لا يمكن يكون جه صدفة، لأن علامات التدبير وعلامات الحكمة وعلامات والمكر والتماكر اللي الواحد بيشوفه في المخلوقات يدل إن الحكاية دي ما هيش صدفة أبدا. وبعدين شفنا عنكبوت الماء إزاي بيهيئ لنفسه جوه المية، يعمل لنفسه بالون وخيمة يملها هواء جوه المية، وإزاي يطلع على سطح المية طالع نازل طالع نازل طالع نازل. كل مرة يطلع يعبي هواء على شعر بطنه ويخش فقاعة يروح حطتها في البالون ويطلع تاني، ومش لغاية ما يعمل، يعني شيء غريب يعني، دي عملية دي. في الواقع إنسان يستفيد كتير جدا لما يتأمل الحياة. يعني أهو ده خيط، حياة العنكبوت كلها على خيط، الخيط هو بيته وهو سلاحه وهو أرجوحة المهد وهو الكيس البيض وهو المواصلات
وهو بعنكبوت عشان يتنقل من شجرة لشجرة يروح رامي خيط ويتعلق فيه. وبعض البحارة شافوا بعض العناكب بيحاولوا يعدوا المحيط على خيط. يعني للدرجة دي يعني في الواقع تأمل الحياة حتى في حشرة قد كده عنكبوت قد كده ممكن تدي الواحد تعلم الواحد كتير. وفي الأرض آيات للموقنين. في الواقع القرآن لخص كل حاجة في الكلمة دي. وفي الأرض آيات. الواحد ما يصحش يعدي مغمض يبص يشوف يشوف الدنيا شكلها. كل شيء بيتكلم زي ما قلنا العالم كله الحياة كلها مظاهرة بتهتف بتقول أنا موجود أنا الله لا إله إلا أنا أنا موجود. ممكن تقرأ يعني في كتابين الكتاب القرآن المقروء وفي كتاب تاني الطبيعة كلها كتاب كلها آيات كلها كتاب ممكن تقرأ وانت ماشي تتعلم ممكن تسمع ممكن تشوف ممكن. إنما ده يعوز إلى نوع من إحسان الإصغاء إنك أنت تحسن الإصغاء وتحسن التأمل وتحسن الرؤية إنك تستشف اللي بين السطور في هذا الكتاب العظيم اللي اسمه الطبيعة. نرجو نحن نعودكم على عادة التأمل وعلى عادة قراءة هذا الكتاب من نفسكم بحكم العادة الواحد دايما يتعود انه يقرأ. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: ولكن البيت الذي ويقيم فيه العبد الله أعلم. تخيل معي منذ آدم إلى الآن وهو تحت التراب. تخيل معي رجل هو كان شيخ الرسل نوح عليه السلام، قضى 950 سنة وهو يدعو إلى الله، وقبل الدعوة سنوات وبعد الطوفان سنوات. تخيل معي أنه عاش فقط 1000 سنة، ولما جاءه ملك الموت ليأخذ روحه قال له: كيف وجدت هذه الدار، هذه الدنيا، هذا البيت؟ قال: كإنسان بنى بيتا له بابان، فدخل من أحدهما وخرج من الآخر. فقال له ملك الموت: كيف بحال أمة هي آخر الأمم، أكثر ما يعيش أهلها بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك، ومع ذلك يبنون بالحديد؟ قال: لو كنت فردا من تلك الأمة لحفرت قبري ولسجدت سجدة حتى يأتيني وعد الله. هذا البيت حينما كان النبي يشيع الناس إلى يقول: إخواني لمثل هذا البيت فأعدوا، لكن الناس آثروا أن يعمروا بيوتا لا يعمرونها ويخربون بيوتا يعمروها. كان الأولى وأنت تتحدث وتفكر وتخطط في بناء بيتك أين مكان الصالة، أين مكان صالة الأكل، أين مكان كذا، وتريد أن يكون كل شيء منتظم، الماء، الكهرباء، وأنت تعرف أن المقام قليل، لكن ما فكرت أبدا في هذا البيت كيف سيكون وكيف سترحل إليه. قيل لسالم أبي حازم: ما لنا نكره الموت يا إمام؟ قالها له سليمان بن عبد الملك. قال: نكره الموت لأننا خربنا آخرتنا وعمرنا دنيانا، فكرهنا أن ننتقل من العمران إلى الخراب. إن الإنسان الذي يعمر بيتا يتشوق لكي يرحل إليه. هل عمرنا هذا البيت لنشتاق إليه؟ أحباب رسول الله، هذا البيت يناديك سواء سمعته أم لم تسمعه، يخاطبك ويقول لك: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. وإذا وضع فيه يخاطبه ويقول إن كان مؤمنا، إذا به يستقبله استقبالا يضمه ضمة شديدة لو نجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز العرش لموته لنجا منها كل الناس. هذا سيد الشهداء سعد بن معاذ، ومع ذلك حينما وضع في قبره ضمه القبر ضما شديدا، فقال النبي: لو ينجو أحد من الضمة الأولى لنجا منها سعد، ولو ينجو أحد من الضمة لنجا الأطفال. فكل الأطفال والأبرياء والذين ما فعلوا فاحشة إلا وتضمهم الأرض، وذلك لأن الأرض أمنا، وإن الأمة لتشتاق إلى أبنائها سواء كان عاقا أو طائعا. فإن كان طائعا كانت ضمة الأم التي تشوقت للولد الذي كان صالحا فتقول له: يا ابني كنت على ظهري تعمر وتصلح، وكنت أحبك وأنت على ظهري، وها أنا الآن أستقبل ولدا ضارا وأنت الآن في بطني أحب إلي، فتضمه ضمة شديدة كضمة الأم المتحرقة شوقا للقياء ابنها. وإذا كان عياذا بالله ممن عصى الله وغفل عن رب العالمين تتشوق الأم لكي تحضنه حضن الأم الساخطة على ولدها، فتشده حتى تختلف أضلاعه وتقول له: يا أيها الابن العاق، كنت تعيش على ظهري عاصيا لربك، تأكل الربا، تترك الصلاة، تغتاب الناس، تنم، تغش، تخدع، ما تركت من معصية إلا فعلتها، وأنا كنت متشوق لكي تأتيني فتضمه ضمة فتقول له: كنت أبغضك وأكرهك وأنت على ظهري، وأنت الآن أبغض إلي في بطني. تقول: يا ابني يا ابني يا ابني، كنت تأكل على ظهري واليوم يأكلك الدود في بطني، كنت تعصى ربك على ظهري واليوم تعذب في بطني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحباب رسول الله، وذلك فإن الإنسان لابد أن لا ينسى أبدا هذه الدار، فهي دارك التي تبنيها بأعمالك، تذكرها دائما. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة وترقق القلوب القاسية، زوروها فإنها تذكر الآخرة. انظر إلى هذه المدينة من أموات المسلمين، إذا جلست إليهم ذكروك بالآخرة، وإذا غبت عنهم لم يغتابوك، ليس كصحبة أهل الدنيا. أهل الدنيا إذا غبت عنهم اغتابوك، وإذا حضرت معهم عياذا بالله أنكروا عليك، لكن هؤلاء هم أعظم الناس نصحا لك. جلسة معهم إذا شاهدت السكون الذي يخيم على هذه الدار، فإنك لابد أن تتذكر أنهم عاشوا كما عشت، وأكلوا كما أكلت، وكانوا يسعون لبناء البيوت لكن تركوا كل شيء. فإذا حدثتهم وقلت لهم: كيف حالكم؟ لأجابوا بلسان واحد: أما بيوتنا فقد سكنت، وأما أزواجنا فقد ترملت، وأما أولادنا فقد تيتمت، وأما أموالنا التي سهرنا على جمعها فقد قسمت. هذا خبرنا، فما خبر ما عندكم؟ الله! إذن فعليكم أن تذكروها، وإن كنتم تريدون أن تذكروها فزوروها، لأنك لا تستطيع أن تتذكر

0: كنتم أكثر الأطفال تميزا بطفولتكم الممتعة والاستثنائية التي لم يحظى بها أطفال الأجيال السابقة واللاحقة، والسبب أنكم عشتم بين جيلين، القديم والحديث. من بين ذكرياتكم الكابتن ماجد وسالي وسندباد وعدنان ولينا وساندبل وافتح يا سمسم. من بين ألعابكم الغميضة وبيت بيوت والحجلة وسبع حجار، ومن بين هواياتكم شراء الصيصان الملونة وتربيتها، وشراء العلكة التي تحوي صورا لإلصاقها في ألبومها، وكتابة الذكريات على الدفاتر الملونة. والآن تعاصرون عالم أبل ووسائل التواصل الاجتماعي والثورة الرقمية. عشتم بين جيلين مختلفين، تربيتم تربية الأجيال السابقة وعشتم عيشة الأجيال اللاحقة. هل تدرون من هم أصحاب هذا الجيل؟ هم جيل نشأ وتربى على أن هناك ساعة قيلولة للأب أو الأم بعد الغداء، فلا يجرؤ أحد منهم على الكلام بصوت عال في البيت. جيل كان يستمع إلى توجيهات الأب قبل نشرة الثامنة. جيل لم ينهر نفسيا من عصا المعلم، ولم يتأزم عاطفيا من ظروفه العائلية، ولم يطالب أهله بأن يوفروا له الكماليات، ولم تتعلق قلوبهم بغير أمهاتهم.
1: سنان ويا سنان يا أحلى الأصدقاء في الغابة الخضراء.
0: جيل لم يدخلوا المدارس بهواتفهم النقالة وذاقوا حلاوة الدراسة بالطباشير والسبورة، ولم يشكوا من كبر حجم الحقائب المدرسية وثقلها، ولا من كثرة الواجبات المنزلية. هم جيل لم يكتب لهم آباؤهم واجباتهم المدرسية، وكانوا ينجحون بلا دروس خصوصية وبلا وعود وحوافز من الأهل للتفوق والنجاح. هم جيل اجتهد في حل الكلمات المتقاطعة وفي معرفة اسم صاحب الصورة. جيل كان يلوح بكفوفه الصغيرة للطائرة بفرح، وكانوا يلاحقون بعضهم في الطرقات القديمة بأمان، ولم يخشوا من المجرمين واللصوص وقطاع الطرق.
1: الكل سالمي يا خير الأصدقاء.
0: هم جيل كانوا ينامون بمجرد انطفاء المصابيح بالغرفة، يتحدثون كثيرا ويضحكون كثيرا وينظرون إلى السماء بفرح. يتحدثون إلى بعضهم لا عن بعضهم. هم الجيل الذي كان لوالديهم ومعلميهم هيبة. جيل كان يحترم سابع جار ويتقاسم مع الصديق اللقمة والأسرار. ستبقون دائما مميزين بذكرياتكم الجميلة الخالدة في قلوبكم، والتي لم ولن يفهمها ويقدرها سواكم.

0: الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلة هذه الأمسية مع التجريد، والتجريد الذي هو خلع الشيء، فيقال تجرد من ثيابه إذا خلعها بالكلية، ويقال فلان متجرد إذا كان قاصدا للحق لا يبتغي سواه. استشهد الهروي استشهادا لطيفا ما خالفه فيه ابن القيم كثيرا، غير أن ابن القيم وافقه أن الاستدلال بالآية يؤدي إلى بعض المعاني عن طريق الإشارة والفهم. استدل الهروي بقوله تعالى لموسى عليه السلام: فاخلع نعليك. قال هذا هو التجريد، فاخلع نعليك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه، وهي في التربية خلع النفس والتجرد من كل خلق ذميم وخلع الكبرياء ليناسب ذلك العبودية. هذا هو الاستدلال. يقول ذو القيم: وجه الإشارة بالآية وليس هو تفسيرها ولا المراد بها، لأن الخلع هنا كان خلعا حسيا، أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه، والنعل معروف ما يلبسه الإنسان في قدميه أو ما يغطي بهما قدميه، هذه النعال. لكن أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه عند دخول ذلك الوادي المقدس لأسباب، إما لتنال أطرافه بركة الوادي، وإما لأنهما أي لأن النعال كانتا مما لا يصلح أن يباشر بهما ذلك المكان. حتى ذهب بعض أهل التفسير مذاهب شتى في الجلد الذي صنعت منه النعل، أو التي كان موسى عليه السلام يلبس النعل من أي جلد من الحيوان كانت. المهم أمر الله عز وجل موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي، وكذلك الدخول على الله يحتاج إلى تجرد، وهو التجرد من النفس. الدخول إلى الوادي المقدس يحتاج إلى خلع النعال. كيف الدخول على الله؟ كيف بالدخول على الله؟ يحتاج إلى طهارة كاملة. ولذلك حتى الجنة قال الله عز وجل عن الذين يدخلونها: طيبتم فادخلوها خالدين. يطيب من المظالم والظلامات ومن كل ما لا يليق بالجنة، ثم يدخلهم الجنة بعد أن طابوا، بعد أن طيبهم. ذلك لماذا؟ عندك بعد أن يتجاوز أهل الجنة الصراط ويقبلوا على الجنة وهم على بابها، ينادي مناد أنقفوا. الحديث أصله في الصحيح في البخاري: أنقفوا، لا يدخلن أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ظلامة. منتهى العدل. ظلامة يعني شنو؟ في زول نار رسمي جوا النار وحس جوا النار بيتنجد، لكن انت زول جنة وظلمته يمرقوا لك من النار وجنباب الجنة ياخد حقه منك يرجعوا النار ويدخلوك الجنة بعدها. رأيك شنو؟ ما في رأي، ترجع للناس حقها بس، دي دار لها رأي ولا شنو؟ ده ما حديث، ده ما في رأي شنو؟ شوف الكلام ده، شوف العدل. لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ظلامة. ده عدل شديد، عدل شديد، عشان كده عدل بدقة. فمن يعمل مثقال ذرة بالذرة خيرا يرى، ومن يعمل خيرا خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرة الشر ستجدها في صحائفك وتلقى بها ربك بين يديه سبحانه وتعالى. فدخول الأماكن المقدسة يحتاج إلى تجرد بدءا من النعل ومرورا بالنفس. صح، بدءا من شنو؟ من النعل ومرورا بالنفس، التجرد من النفس. يقول ابن القيم رحمه الله: من أراد الوصول إلى الله ومن أراد الدخول عليه، أعطاه ابن القيم وصايا: اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. دار تخش عليه، طلع من قلبك شنو؟ غيره. وإخواننا والله الكلام ما كلام عام، غيره ده أشياء كثيرة جدا نحن نتعلق ونستمسك بها وتصرفنا عن الله. حتى الولد أحيانا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بعد ذلك مر بكثير من المفردات في الحياة الناس بتعلقون بها على تفاوت في التعلق. إذا أردت الدخول على الله فاخلع من قلبك ما سواه. قال: أول قدم يدخل بها في الإسلام أن تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل ويتجرد منها. طيب دي حقيف على شوية، أسمعوا الكلام ده. يقول ابن القيم في المدارج: في منزلة مضت، لكن الناس في الغالب ما شنو ما بيتذكروا شديد. قال رحمه الله تعالى: معارف الله لا تدخل في القلوب المعينة، وملائكة الله لا تدخل في البيوت المعينة. فإذا أردت معارفه على قلبك فأخرج من قلبك كلاب الشبهات وصور الشهوات، فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة.

وليه قال كلاب؟ لأن الكلب هو الحرص. الكلب الكلب يسموه كلب ليه؟ يقول لك تكالبت علينا الأمم. تكالبت يعني شنو؟ حرصت وجات ناطة فينا. والكلاب تتكالب بكلب شديد على الجيف. على شنو؟ الجيف بشاكله في الجيف. عشان كده الأنبياء قالوا شنو؟ قال عيسى عليه السلام الدنيا جيفة وطلابها كلاب. الدنيا شنو؟ جيفة وطلابها شنو؟ كلاب. انت ممكن تشيل من الدنيا ما في مانع، لكن ما تشاكل الناس عشان الدنيا. اي زول يشيل يا اخي؟ اي زول يشيل حقه يمشي. الكلاب دين لو اتفقوا اي زول بيشيل حقه بيمشي ويفضل، لكن بيكونوا هم ذاته خايفين، بيقول لك ما بكفيني ده، لو شال ما بكفيني، بيشاكلوا في الجيفة دي. اقول لك قول وهكذا السلطة. رايك شنو؟ يا خزون في السلطة دي ما بيقبل اي سلطة. حس الزول لو قالوا اكبر راعي ارعى البهائم دي جاي يزحوا، يقولوا لا لا تزحوني ليه؟ مش راعي؟ سلطة ولا ما سلطة؟ ما بدور يزحوا. واحد امام جامع يا خصم علقينا واحد اعلم منا زح بزح. شفت كيف؟ كلب شديد، كلب كلب وتكالب وحرص غير عادي. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على الشرف والحرص على المال، الحرص على المكانة قد تجعل الإنسان يخالف دينه ويخالف حتى مبادئه. مصعب ابن الزبير بن العوام تربى هو وعبد الملك ابن مروان منذ الصغر، وكان بينهم مودة شديدة. فلما صار عبد الملك خليفة للمسلمين أرسل مصعبا واليا له على اليمن، فأراد مصعب أن يستقل بملك اليمن، دار ينفرد يعلم ولاية ماله مستقلة. فقاتله عبد الملك وأرسل إليه الجيوش ودارت الحروب حتى قتل مصعب، وجيء برأسه بين يدي عبد الملك بن مروان، فلما رآه بكى. أبناؤه قاعدين جنبه، قال لي يا أبوي البكيك شنو؟ أنت ما قلت أقتله؟ قال مقولة حكيمة، قال أي بنية إن الملك عقيم. إن الملك شنو؟ عقيم، ما بلد لا أبو لا أم عنده. إن الملك عقيم، لو نازعني فيه بعض ولدي لقتلته. جناي أجبته من ظهري ده، لو دار يجي يقلبه فيني ما بخليه. وهذا كلام حكماء يعني، في النهاية مهما أنت اختلفت معه، لكن ده كلام ماله معبر. إن الملك عقيم، عشان كده يقول ليه اخلع من قلبك ما سواه. وهذا كل الدين، من استطاع وتجرد أن يخرج من قلبه ما سوى الله وصفى قلبه لله. هذا ابن القيم ليس هنا، في كتاب آخر اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، عنده مقولة جميلة جدا أنقلها لكم. يقول رحمه الله: إذا أخرج العبد من قلبه ما سوى الله من الأهواء والحظوظ والشهوات ومرادات النفس. يا إخواننا الدين شنو؟ الدين إنك أنت تحصل لك مجاهدة، تكون مشتهي حاجة والحاجة دي تخليها لله مع ذوق مرارة تركها ومرارة الحرمان منها. ده الدين. أنت هنا بتذوق طعم الإيمان وحلاوة اليقين، حاجة أنت مشتهية شديد والدين يقول لك لا، تخليها وتضغط على نفسك وتدوس على كرامتك. ابن القيم قال: إذا خلع القلب العبد ذلك ترقى. قال: حتى يصير هذا العبد لا يحسن إلا الطاعة ولا يعرف إلى المعصية سبيلا. يصل مرحلة ماله

0: بس ثاني ما يقدر يعمل إلا الطاعة، ولما يقرر يعصي ما يقدر يعصي. ليه؟ شوف الكلام الراقي ده، كما أن أحدكم يعصم محبوبه من المكاره، فإنك إذا وصلت إلى هذه الدرجة أحبك الله فردك عن المكاره كما ترد صبيك عن المكاره يقتحمها وهو لا يعرف عواقبها. عندك شافع صغير كويس، النار مولع دار يدخل يده، بتعمل شنو؟ في مسلكين تخلي يكورك. تاني كان جبت وابرا ما بيجيب، يكون عرف حاجة أو تمسكه. في ناس الله بحبهم ماشين على المعصية لأنه بحبهم يمسكون عن المعصية كما تحبسون أطفالكم عن المكاره. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف الترقي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وليس معنى كنت سمعه الذي يسمع به أن يكون له سمع كسمع الله، فهذا باطل، إذ أن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الله يحجب سمعه فلا يسمع إلا خيرا، وإذا أراد أن يسمع الشر صرفه عن الشر أو صرف الشر عنه، والنتيجة أن لا يسمع شرا. وقس على ذلك بقية الجوارح، دار يسمع. الرسول كان بيعمل كده، يقول لما كان في أيام الشباب في مكة، يقول لأخي رحبة جاي في حفلة، يقول يقرر يمشي يضرب الله عليه بالنوم فينام فلا يستطيع أن يذهب. ليه؟ حجبه الله وعصمه. والعصمة في الأنبياء موجودة، لكن العصمة الغير مطلقة هي في سائر الصالحين، يعصم الله بعض الصالحين حتى إذا أراد أن يعصي ما استطاع أن يعصي، ذلك بأنه أخلع من قلبه ما سواه، وخلع من قلبه غير مراده سبحانه، فهو يدور مع مراد الله، وهذه حقيقة العبودية. دي حقيقة شنو؟ أصلا العبد مستسلم، أي واحد ما مستسلم ده ما عبد ده. يقولوا له كده الشريعة كده، يقول لكن ده كان زمان. أنت عبد يعني هسه؟ يقول ده كان زمان. يا أخي القرآن صالح لكل، ليس شعارا والله، الناس كل أي زول يقول لك القرآن صالح لكل زمان ليس شعارا، نحن نؤمن بذلك قطعا، القرآن يصلح لكل زمان ومكان. يقول لي يا أخي القرآن قال كده، يقول لك أمكن ما قاصد، أمكن ما كده، أمكن ما كده شنو يا أخي؟ دي ما عبودية. العبودية أن يدور هواك وأن تسعى لأن توطن نفسك على الانقياد والطاعة المطلقة، دي شنو؟ عبودية. دي اسمها شنو؟ أنت عبد، فعلا عبد، ما عندك أي كلام مع سيدك، ما عندك أي اعتراض. أجل من ذلك ألا تحس بنوع حرج في نفسك فتنقاد، وأنت مطمئن أن هذا هو الخير وأن هذه هي الحكمة البالغة. ما في زول بيقول لك أي خلاص نمش، لكن بيجوه ما مقتنع، لكن يقول لك نقول شنو نعمل شنو، مش الله قال هاي نحن مع كلام الله ده، لكن بيجوه ماله ما مطمئن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقول له الموسيقى حرام، يقول لك يا اخي قالوا بتعالج وقالوا شنو ما عارف. الشيد حرام، يقول لك قالوا شنو نازل خذ. الرسول قال لك الموسيقى حرام، ما توقع تعمل لي فيها هني. وقيس على ذلك كثير من المفردات، انا ما الناس دي قاعده بيتفقوا معك فيها، تقول لنا اسمعوا سمعنا واطعنا، يقول لك اي سمعنا اطعنا، امسكهم واحده واحده من السجاره. تقول له حرام، يقول لك حرام ولا مكروه يا شيخنا؟ لا حرام يا اخي. قال منو يا اخي؟ ما تحرر المساكت. يقول لك يا اخي اسمع، انت ده تشرب ولا ده الحياه؟ ده تدخن، امشي دخن غادي، لكن حرام. يجي في التنباك برضو كذلك يجي في شنو ما عارف كذا مفردات كثيرة جدا. إخواننا الدين داير موقف، داير شنو موقف، لأنه الدين ده غالي، الله ما بخليك تمشي في الدين ده بدون ابتلاء. دماء أريقت وأرواح أزهقت ليبقى الدين. ماذا ده شغل التربية، التربية الإيمانية. فعلا في ناس بيحبوا الموت جد، وهذه من وصايا أبي بكر لأبي سليمان خالد بن الوليد لما أوصاه قال يا أبا سليمان احرص على الموت توهب لك الحياة. احرص على شنو؟ الموت توهب لك شنو؟ الحياة. والحياة المقصودة هي الحياة الكريمة، وإلا لا قيمة في الحياة، لا قيمة للحياة. الحياة هي حياة العزة وشنو؟ والكرامة. يا السلام، شيء عجيب. ملك الصين في عصره، الناس وصلوا الصين، ملك الصين في عصره رسوله، رسل رسول لبلاد المسلمين، ولكن ما رسل زول عادي، رسل زول بتاع مخابرات، قال لا أعرف لي أي حاجة. قام جاو قال لي جيت الناس زي كيف؟ قال له الحاجة اللي عندهم قصور، بيوت ما سمح زي بيوتنا، ما عندهم عمارات، ما عندهم كذا. وقال لي الخليفة بتاعهم كيف؟ عنده قصر؟ قال لي ما عنده قصر. أيوة طيب الناس دي الوصفوا لي؟ قال لي بسووا كذي بسووا كذا. قال لي في القتال كيف؟ قال لي هو يود أحدهم ألا يرجع. عارف قال شنو؟ دائما الملوك ثون حكمة وحنكة ودهاء. عارف قال شنو؟ قال لي إن كنت كما تقول مثل هؤلاء لو استقبلوا الجبال أزالوها، ولا يبلغن ملكهم ما تحت قدمي هاتين. يا أخي المسألة مسألة تجرد. طيب نمشي شوية. قال ويخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند لله، إخواننا حقوا تفهموا حاجة، ما في زول قال أنا ند لله أو قال أنا شيخ ده عامله ند لله، لكن التصرفات مع شيخه تنبئ أن شيخه في مقام الندية لله. يقول لك والله بنحبهم في الله، يقول لك بنحبهم شنو؟ في الله، لكن بيعمل معه حاجات ما بتعمل أنت إلا لله بس. ده شنو؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بالعقيدة الفاسدة يقول لك أنا بحبه في الله. يا أخوانا كده كده شو خلوه؟ ممكن يحصل معي مش أنا حاسس يا شيخ في ناس بيحبوني كويس؟ ممكن المحبة دي تنحرف إلى محبة شركية، والتصرفات تبقى تصرفات شركية. يقول لك ده ما بيغلط أصلا، والفي نفسك بيعلمه وبيسوي. يا أخي ده شيخ، ما في شيخ بهذا المستوى. الغيب لله لا يعلمه إلا هو جل وعلا. التوحيد ينبغي أن يكون واضحا. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والتدبير والتصريف والعطاء والعز والذل والرفعة والخفض والقوة والمنعة، ذلك لله وحده ولا يشاركه في ذلك أحد. دي عقيدة. البعز منه الملوك بعزه؟ والله ما يعزه، والله يدور يعزك يسقط حجرك. وأقول لك القرب منهم بذلك ذاته، ها أوريك دي ذلة ذاته. العز عند من؟ عند العزيز. العز عند العزيز. العزيز منه؟ براو. العزيز هو الله. العز عند العزيز، والملك عند الملك، والقوة عند القوي، والمنعة عند المانع، والرزق عند من؟ عند الرازق وعند الرزاق، والنصر عند من؟ عند الحكيم الخبير اللطيف، عند القوي، عند الجبار، عند المتكبر. إخواننا التوحيد ده مهم شديد، تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله. طيب، ذكر ابن القيم تعقيبا على مسألة خلع موسى لشنو؟ لن عليه، ذكر مسألة فقهية لطيفة، وهي الصلاة في النعال. الصلاة في شنو؟ في النعال. طبعا في ناس بيفهموا الكلام ده غلط، ايو خاشين الجوامع بنعالهم. قبل كده واحد جه خشدين هنا، خلى الجامع ده كله ثلاثة يتكلموا براهم، وقف الجامع ده على فتك رعب. في النهاية قال إلا يجو محمد سيد، جيت وقفت هنا قلت له في شنو؟ قال لي الصلاة في النعال. كيف؟ قلت له من السنة، لكن شيل النعال واطلع شاله وطلع بس. وناس دار يخنقوه كويس، والشفع ترصوا هنا تفرجوا، لقد أزمة كويس. الصلاة في النعال كالآتي، ورد فيها أحاديث، منها حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم. خالفوا اليهود، صلوا في شنو؟ في نعالكم. خالفوا شنو؟ اليهود. بعض العلماء يقول وجوبا يصلى في النعال. وفي حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ورواه البخاري مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بأصحابه وهو بنعله، ثم ألقى النعل عنه، فألقى أصحابه نعالهم، فقال: لما ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما خبث أو أذى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دين حديثين، بعض العلماء قال واجبات، في حديثين حديثان آخران. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليفعل، يعني ما واجب. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب هو ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. يقول لك عمرو بن شعيب عن من؟ عن أبيه، أبوه منه شعيب، عن جده، جد منه عبد الله بن عمرو بن ابنه ابن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه جد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا وحافيا. طيب، دل ذلك على استحباب، ليس وجوب الصلاة في النعال، إنما على شنو؟ استحباب الصلاة في النعال. لكن الصلاة في النعال ده لفقه. إذا كنت في صحراء أو في موضع ليس فيه بسط كالتي في المساجد، فيمكن أن تصلي في نعالك أحيانا تطبيقا للسنة ومخالفة لمن؟ مخالفة لمن؟ لليهود. والصلاة شنو؟ صحيحة. ولو كان فيهما خبث أو أذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة ذلك أن تمسحها بالأرض ثلاثة. تمسحها بالأرض شنو؟ ثلاثة. أما الفقه، أما المساجد المفروشة والموكين، ما تجي خاشل لنا البني عليك عشان ما تعمل أزمة، وبعدين عشان في حاجة تانية، عشان ما تؤذي الآخرين. ما أذى المسلم حرام، وده مستحب، عشان خاطر حاجة مستحبة تأذي ترتكب حرام، تأذي الناس، تأذيهم عديد، وتوسخ شنو؟ الفرش الأصلي ينبغي أن يكون شنو؟ نظيف. أما مسجده صلى الله عليه وسلم فقد كان لم تكن فيه شنو؟ إنما كانوا يصلون على الحصاء والحصباء. يا السلام، والله نحن مرتاحين، مساجد وموكيت ومكيفات آخر موديل ومكبر الصوت وموبايلات اخر موديل كويس وتسجيل كويس وكهرباء. نقول كالآتي: بعد ما تحدثنا عن تحقيق هذه المسألة، عرف الهروي التجريد، قال: التجريد الانخلاع، والتجرد الخلع. خلع الشيء، تجرد. دولة تجرد من شنو؟ من ثيابه، تجرد من أخلاقه، تجرد من كذا. تجرد معناها ما خلى حاجة ولا. عبر عنها الهروي: الانخلاع عن الشواهد، تنخلع من الشواهد. الشواهد دي هي ما سوى الله، كل شيء يشاهد وسوى الله يشاهد، معناه حاضر يعني في حياتك. أخوانا الشهود ما بتضرب العين، ما بتضرب شنو؟ بالعين. الزول يموت في سبيل الله يقولوا على شنو؟ شهيد. والبي يشهد في المحكمة، يشهد اسمه شنو؟ شاهد، يعني كان حاضر المسألة. طيب، قال: الشواهد الانخلاع عن الشهود هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. سهلة جدا، غيبة الشاهد، الشاهد منه العبد، غيبة الشاهد بمشهوده، بقى مندمج وغايب عن كل شيء سوى مشهوده. من هو مشهوده؟ مشهوده هو الله. ليه؟ لأنه شهد الله. والمناسبة، ومن أسمائه الشهيد. والله أمتع حاجة في الدنيا، عارفين شنو؟ أديكم لا في المدارك، أمتع شيء أن تتعبد الله بأسمائه وصفاته، أمتع شيء أن تتقلب في رياض معاني أسمائه وصفاته التي لا حد لها. قال: المؤمن، البشر مؤمن والله مؤمن، من أسمائه تعالى المؤمن، ومن أسماء كثير من الناس شنو؟ المؤمن. ممكن نقول فلان شنو؟ مؤمن. بعض البشر يطلق عليه شهيد، وربهم شهيد. هو شهيد لا تخفى عليه ولا يخفى عليه شيء من أمورهم ولا من أحوالهم، فهو مطلع عليها، شاهد عليها، شهيد. وهم شهداء في حدود علمهم مع قصور إدراكهم للانتفاع بمصالحهم، وذلك لا يعلمه إلا الله. فالذي قدم نفسه في سبيل الله شهيد، لأنه قدم برهان على صدق حبه لله، وشهد بدمه أنه يحب الله أكثر من نفسه. والمؤمن هو الذي يقر ويصدق ويوقن بشرائع الله. والله المؤمن المهيمن، المؤمن الذي يصدق في أقواله وفي أدلته وبراهينه، والذي يصدق المؤمنين من أوليائه فلا يخذلهم، فينصرهم بالكرامات والمعجزات والأدلة والبراهين، فيكون مؤمنا لهم سبحانه. والله الأسماء والصفات دي هي متعة العارف. ابن القيم في منزلة التفريد دي اسمها شنو؟ البعادة اسمها شنو؟ التفريد. في التفريد ده اتكلم كلام عجيب، لكن أظن التفريد ده نقدر شنو؟ نجيه في الدرس القادم. نحاول ننتهي من التجريد أو من التجرد في هذا الانخلاع عن الشهود. هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. غاب العبد، ما الذي غيبه؟ غاب بمشهوده، غاب عن ماذا؟ غاب عن شهود أنه شهد، غاب عن شهود أنه شنو؟ شهد. فلا يرى نفسه شاهدا لأنه غاب بمشهوده عن شهود أنه شهد، باختصار عن شهود أنه تجرد. انخلع وتجرد عما سوى الله، ولكثرة تعلقه بالله لا يفكر في أنه تجرد عما سوى الله، لأن ليس له وقت، لأنه قد استغرق في محبة الله، فليس له مجال لأن يقف مع نفسه ليرى نفسه قد تجرد. ما واضح؟ نعيد تاني. أي نعيد تاني. هو تجرد. تجرد يعني شنو؟ خلع من قلبه كل ما سوى الله، فلم يبق في قلبه إلا الله ولوازم ذلك. يعني كونه يحب الأكل ما بتأثر، يحب زوجته ما بتأثر، يحب أولاده ما بتأثر، إلا أن تصل حدا شنو؟ محرما. يعني زول بيحب زوجته شيء طبيعي يا أخي، ما في مانع تحب زوجتك، لكن كمان ما تحبها حب تبقى قدامها زي السوسيوة. تحبها ما في بأس، لكن ده ما يمنعك من إنك تكون حاسم في أمور الشرع والواجبات. زي ما واحد قال له يا أختي مرتك دي لابسها خاتم، قال أي لكن واسع شوية برضو، يعني مدياني مساحة، يعني لابساني خاتم لكن واسع شوية، يعني مدياني مساحة، يعني ما مقرطها عليه شديد يعني. فبالتالي هو شنو؟ انخلع عن شهود كل ما سوى الله ولم يبق في قلبه إلا الله، هذا تجرد. تجرد فأصبح لا يرى وليس في قلبه إلا الله. كون لا ليس في قلبه إلا الله لا يستحضر هذا المعنى أيضا، لأنه في عبادة دائمة. فلو قلت له أنت متجرد لله لا يرى نفسه متجردا لله. ما الذي منعه من شهود تجرده؟ غاب بمشهوده عن شهود تجرده هو، ولذلك لا يرى نفسه متجردا، يرى نفسه دائما مقصرا ولا يستحضر أنه متجرد. لماذا؟ لأنه قلنا في مدارج السالكين عبر دراستنا الطويلة لمدارج السالكين لا حجاب أغلظ من الدعوة، لا حجاب أغلظ من شنو؟ من الدعوة. يعني أي زول بيدعي إنه عنده حاجة، الحاجة دي فارغة طوالي. لو قال أنا زاهد ما زاهد، لو قال أنا تقي ما تقي، التقي ما بقول أنا تقي، والزاهد ما بقول شنو؟ أنا زاهد. بل تعظيمه لمن زهد لأجله يجعله يسترخص طاعته لأجل ربه سبحانه وتعالى. الله يا أخي، تاني أقول شنو يا أخوانا؟ أسمع المقولة دي، لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية. ده كلام السلف. شفت مدارج السالكين ده؟ خلاصته هذه المقولة، لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية، ده مدارج السالكين. فبالتالي غاب الشاهد هو العبد بمشهوده بربه عن شهود تجرده، فلا يرى نفسه متجردا. الدرجة الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. يا السلام، بمعنى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. حصلت له مكاشفة، صار، وطبعا نتكلم عنها كثير، ما في زول يستطيع أن يدرك الأمور الإلهية إلا بالتصور والفهم والعقيدة، أما بالرؤية ما في. يعني ما في زول يقول يا أخوانا أنا رأيت اللوحة المحفوظ، في؟ ما في. أوريك ليه؟ ببساطة هو اللوح المحفوظ، أنت كان اطلعت عليه ما محفوظ ذاته بقى. طيب قلنا الإلهيات لا يجوز لأحد أن يقول أنها كشفت له فرآها. مثلا واحد قال لي رأيت الكرسي ورأيت العرش، هذا لا يكون أبدا، لا يكون لك في الدنيا. فبالتالي الكشف هنا ما المراد به؟ قال تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. الكلام ده كالآتي، الكشف هو أن توقن بهذه الغيبيات إيقان من رآها، تصل مرحلة من المعرفة والإيمان بالغيبيات كأنك شنو؟ كأنك شنو؟ تراها، ده كشف. قال تجرد عن كسب اليقين، وهذا كلام فيه تناقض. ليه؟ لأن الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد يقين. لكن ابن القيم بتمثال العذر يقول ما تقول أنا وصلت لهذه المرحلة باليقين، إنما وصلت لهذه المرحلة بالمعرفة. أسمع الكلام ده كويس، تجريد عين الكشف عن كسب شنو؟ اليقين. يعني أنت الدرجة التي وصلتها من المعرفة بالله لم تصلها عن طريق كسب اكتسبته، إنما عن طريق توفيق وفقت إليه. الدرجة الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، ودي ابن القيم اختلف فيها مع الهروي تماما. أسمع الكلام، قال أشوف الكلام المتين ده، تجريد عين الجمع عن درك العلم، خلنا الكلام ده مهم جدا. الجمع هو جمعية حاله وقلبه وهمه على الله، ده اسمه شنو؟ الجمع. يعني شنو؟ يعني كان مشتت، جمع همه كله، بقى ما عنده هم إلا منه؟ إلا الله وقلبه وحاله. قال لما يصل الجمعية دي يزح العلم. عارف ابن القيم قال له شنو؟ قال له إذا تجرد من العلم ضل، لأنه في كل المراحل لا بد أن يكون العلم له ملازما. رأيك شنو؟ أصحيته؟ أه؟ كلام ابن القيم واضح. ليه قال شنو؟ قال لعمر الله ترك العلم أصل من أصول الانحلال، فإنه إذا تجرد من العلم وما يوجبه فقد خرج من النور الذي يكشف له الحقائق ويميز له بين الحق والباطل والصحيح والفاسد، فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد عن العلم قد ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. والله نجيب ابن القيم نجيب، قال لي يا أخي اجرد من العلم مش وين، يقول لك بعدين خلي العلم، نخلي الحلاوة والحلام والحرام. طيب ممكن يجيك إبليس ويضلك وأنت عابد، فليست العبادة وإقبال القلب على الله وحده إذا لم يصحب ذلك بعلم تميز به بين الحق وشنو، فقد تركب باطلا وأنت تعتقد وتظن أنه حقا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن ابن القيم قال أحسن من هذا أن يقال، قال الأفضل كان يقول كده، يقول شنو؟ قال تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرد العلم وصورته، فلا يرضى بالعلم فقط أن يكون حافظا ومدركا دون أن يرقى بقلبه إلى أن تكون جمعيته وأن يكون همه وأن يكون مراده هو الله وأن يقبل على الله بالكلية. فإنك ترى بعض المهتمين بالعلم عندهم ضعف في التزكية والأذكار وقيام الليل والعبادة واليقين والعبادات القلبية والإقبال على الله عز وجل، وهذا نوع ضعف. وهذا شنو؟ نوع شنو؟ ضعف. ليه؟ لأنهم وقفوا مع صورة العلم ولم يقفوا مع حقيقة العلم. وما الفرق بين الحقيقة والصورة؟ صورة العلم حافظ، عارف الأدلة كلها، ما قاعد يطبقها في نفسه، ده ماله؟ ده صورة العلم. حقيقة العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، دي حقيقة العلم. فابن القيم يقول لعله بيقصد يزح يتجرد من صورة العلم ويرقى إلى الجمعية، ولكن أن تكون معه حقائق العلم فلا يفارقها. إخواننا المسألة دي واضحة ولا ما واضحة؟ أوضح لك بعبارة، ليس كل من علم صار عالما. واضحة؟ في زول عنده معلومات، ما أي زول عنده معلومات عالم، ممكن يكون حافظ نصوص كثيرة حافظ كتب حافظ أشياء لكن ما قاعد يعيشها، ما بيعيش مع العلم. وما حقيقة العلم؟ الخشية. حقيقة العلم ملازمة شنو؟ الخشية. الدرجة الثالثة تجريد الخلاص من شهور التجريد، وهذا ذكرناه، ذكرناه. تجريد الخلاص لا يشهد تجريده، لماذا؟ لأنه تجرد لمن جرده، يتجرد لمنه؟ لله. الله خلاك متجرد، هو الذي وفقك للتجرد، فلولا عونه لك على التجريد لما تجردت. فكيف تشاهد تجريدك وتجريدك محض منة منه؟ إخواننا واضحة؟ لأن ذكرنا قبل شنو؟ قبل شوية إضافة مني في التجريد ده، ممكن ولا ما ممكن؟ تزيدوها في آخر مدارج السالكين، تكتبوها مع التجريد، يعني كان بتستاهل. يعني تجرد العبد مع مولاه يجعل العبد متجردا مع خلق الله. اسمع الكلام ده كيف. بتجرد مع ربنا ما بدور إلا رضا ربنا، تجد متجرد. متجرد كيف؟ متجرد في قول الحق ولو على نفسه، ده متجرد. يكون غلطان يقول لك أن الموضوع ده غلطان فيه، يقول الحق ولو على شنو؟ دي بيعملها منه، بيعملها زور شنو؟ متجرد. لكنه تجرد مع الله فصار لا يبتغي إلا رضاه، فبالتالي صار متجردا مع خلق الله. جايك لسه شوية، كان بتتكتب وروني عشان ننزلها كويس. متجرد، اسمع كان كويس، متجرد مع خلق الله، ولا تظهر قيمة التجرد إلا مع الخصوم والأعداء. مع الخصوم والأعداء، زول عدوك بكاتلك، ما تكاتلوا بأسلحة خبيثة، كاتلوا بأخلاق وبنزاهة تنتصر عليه. عنده حاجة دلة، هو عدوك انت، هو الشحمة والنار، عنده حاجة دلة. قولون لا يا اخوانا، هوي ده حقه، سألوك في شهادة لصالحه عدوك. قولون والله اقول لكم الجد في الجانب سألتوني في ده، والله زول كويس. تقدر تتجرد مع عدوك؟ دا واحد خاصمك وبينك وبينه ردود، دا ترد عليه زي ما كان ابن القيم بيرد، يرد في الشيء بيستحق الرد. من عدم التجرد من الهوى تعظيم أخطاء الخصوم، والسكوت عن أخطاء وغلطات الأحباء. وده موجود وين؟ عدم التجرد في الأحزاب والجماعات كثير. انت ما معنا في الجماعة صح، اي بعدك يتربصوا بك ويشوفوا أخطاءك ويضخموها، ده تجرد؟ ده تجرد؟ زول يغطوا له والناس التانين يفضحوهم، ده تجرد؟ ده ما تجرد. عشان كده جاء في التجرد قال شنو ربنا؟ قال ولا يجرمنكم شنآء. ده تجرد مع الخلق عند أصلا. شوف انت، انا دي قاعدة، ده تعرف فلان ده عنده دين ولا ما عنده دين، شوفوا كيف بتعامل مع خصومه. اذا بتعامل مع خصومه بنزاهة واخلاق وتجرد، ده اديه صح. وكان ما بتعامل مع خصومه بتجرد ونزاهة، بعدك يجيب لك القديم والجديد والفيه والما فيه ويلصق فيهم، ده ماله؟ ده صفر، صفر كبير، صفر صغير ذاته، صفر كبير. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شوف التجرد، اعدلوا هو أقرب للتقوى، كونه بتكره ما يخليك تمنع حقه، ده التجرد. عشان كده ابن القيم رحمه، مش ابن القيم، ابن تيمية شيخه رحمه الله تعالى قال: ولا تظهر تقوى الرجل إلا في الكلام عند خصومه، فمن كان على درجة عالية من مخافة الله والورع منه كف لسانه حتى عن أعدائه، وبالتالي قال هو أقرب للتقوى. والله أخوانا كاملنا محتاج له. كنا مع منزلة شنو؟ التجريد من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أتذكر القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه رجل وهو من الذين قتلوا أخاه زيد ابن الخطاب في معركة من المعارك، لعلها في حروب الردة، بعد ذلك أسلم أو كده يعني، بعد ما ارتد تاني رجع، فكان عمر الخطاب ما بحبه، فجاء لعمر بن الخطاب قال لي: يا أخي اسمع، أنت ما بتحبني لكن أنا عندي عندك حق، بتديني لي عشان أنا ما معاكم في حزبكم وأنت بتكرهني؟ قال له: لا يمنعك حقا عندنا. قال لعمر: اعطني حقي، وإنما تأسى على الحب النساء، بحبك وما بحبك دي بتأثر في النسوان، أنا بتحبنا بتحبني ما فرق معي، تديني حقي. قال لي: قال لي بس أنا دي دايرة، أما بتحبنا بتحبني دي ما فرق معي كتير، إنما تأسى على الحب النساء. قال لي: بديك حقك. بديك شنو؟ بديك حقك. ومنها القصة المشهورة، الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يعني يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة. قال لي: يا أخي أحمينا، أقسمت بالله لتفعلنا. عمر قال له: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: يوم القيامة بين يدي الله لتسألن، يوم تكون الأعطيات هن إما إلى نار وإما جنة. بكى عمر حتى بل لحيته، قال: أعطوه له ولبنياته، ليس لشعره، وإنما لحر ذلك اليوم الذي ذكر. إنما لحر ذاك اليوم الذي ذكر، خوفوا بالله وخوفوا بال... قال: أنا الشعر ما بفا... والله في واحد تقول لك بيت شعر واحد بس أشكره يديك أي حاجة، قال: ما حق يديك لي أنت حقك عندي، لكن تدي حق الناس، توزع ساكن على كيفك أنت. فبالتالي التجرد نحن نحتاجه يقينا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3

كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك والعقل ليس

وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاكا. وإذا رأيت الصبح يسفر

0: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا بتوفيق الله ومنه وكرمه اليوم في هذه الدقائق سيكون عن إخبار القرآن لنا بمن يضلون عن دينه وعن عبادته، أن لا مصير لهم إلا عبادة الشيطان. فأنت مخير بين أمرين، إما أن تكون عابدا لله دينا له ملتزما بقيم القرآن أو الدين، وإما أن تكون لا محالة. المسألة مش خيار، لا لا لا محالة. حتى علماء الاجتماع يقولون هذا، الإنسان لابد أن يكون ميالا إلى طاقة وإلى قوة خارقة يركن إليها عند الحاجة ويطلبها عند العوز ويلجأ إليها عند الخوف ويطلب منها القوة والمنع والمكن والتمكين يعني. فلا، الإنسان لابد أن يكون له ميول فطري، سبحان الله، لابد أن يكون له شيئا يعبده. العبادة هذه فطرنا الله عليها وأرادها سبحانه وتعالى أن تكون له، ألا نشرك به شيئا جل في علاه. ما أريد أن أخبركم به اليوم أو أحدثكم أو أسامركم هو كيف أخبر القرآن قبل 1400 سنة. سبحان الله، سبحان الله، عظم القرآن ومكانته وإعجازه يتجلى يوما بعد يوم. كيف أخبر الله تعالى أنه سيأتي زمان على الناس يضلهم الشيطان ضلالا بعيدا. الضلال البعيد موجود حتى من قديم، لا، هذا ضلال نوع ثاني. كيف عرفت الشيخ أن نوع ثاني؟ اسمع بقية السرد. ضلال ثم أماني ثم تحكم وأوامر. يبدأ بالضلال وبالأماني وبالتحكم وبالأوامر. أين وجدت هذا؟ أنت تقول يا القرآن يقول هذا، أين هو في سورة النساء؟ الله تعالى يخاطب الشيطان، أعاذني الله وإياكم، يخاطب ربه، يخاطب الله عز وجل في تحد صارخ عظيم. يقول له يا رب، يا من أخرجتني من الجنة وجعلتني رجيما ملعونا. هو استحق اللعنة بماذا؟ بعصيانه، وإلا أمر الله سبحانه وتعالى كل مخلوقاته فاستجابوا إلا إبليس أبى واستكبر. الإباء والاستكبار والتعالي على أوامر الله يصنع منك شيطانا. فلا تقول لي مثلا والله فلان مش شيطان، عندما يكون تكون أفعاله، أعاذني الله وإياكم، عندما تكون أفعاله يعني، لا لا، قد يكون شيطانا وهو في صورة إنس. شياطين الإنس والجن في الأنعام هذه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. خلينا في آية النساء اللي نبي نقولها نتو. قال، يقول هذا الشيطان يخاطب ربه، قال ولا أتخذن من عبادك، لا أتخذن هكذا، لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا.

معروفا، ولا أمن ولا أضلنهم. بداية أول درجة يبدأ بها الشيطان هي الإضلال. كيف؟ أن تكون في طريق الله الواضح الصراط المستقيم، يأتيك يضلك بضلالات، يعني يقول لك النجاة ليست هنا. هذا ما حدث مع الغرب. ما يعانيه الغرب اليوم من انحلال أخلاقي ومن تحذر قيمي ومن من استياء حقيقة في القيم الإنسانية عندهم، هو سببه البعد عن الله والبعد عن الدين، والتمسك بماذا؟ التمسك بهذه الأشياء التي يدعون والتي سيأتي ذكرها في الأماني، هذه التي يمنيها الشيطان. يقول ولأضلنهم. الضلالة والعياذ بالله أن ترى الحق في غير الحق، وأن ترى الصواب في غير الصواب. فيأتيك الشيطان يقول لك الطريق ليست من هنا، أنت رايح، أنت ضائع، أنت لا والله ما تندري على شيء ولا تندري على حاجة، ولا رايح خريطتك باي، كيف الحل؟ هنا الطريق بالله. إيه نعم، يقول لك هنا، تعال أنا أوريك الحق والخير والصلاح والهدى. هذا الضلال هو أن يريك الشيطان، أعاذك الله طبعا السامع والمتكلم، أعاذنا الله وإياكم، أن يرينا، خلينا نعبر بسخطة، أن يرينا الحق في غير الحق. وكم اليوم من أناس يتخذون مواقف سياسية ودينية وأخلاقية وقيم يروا أنها قيم ويدافعوا عليها، دافعوا عليها في الفيس، في الصفحة الخاصة، في التويتر، في اليوتيوب، في أي وسيلة من وسائل السوشيال، يدافع بقوة. وحتى أنا ما يتحدى، يقولك أنا أجزم وأنه لن يكون. يا أخي سبحان الله، قد تكون على ضلال أنت، تريث. قول والله هذا ما اهتديت إليه، أسأل الله أن تكون هداية ربانية، وألا تكون ضلالة شيطانية. هي قد تكون كذلك. للأسف نحن أغلبنا يدافع عن أشياء. الآن في موقف غزة مثلا الذي نعيشه، صلى الله أن يفرج عنهم، والحمد لله فرجتهم بدأت، كربتهم بدأت تنفرج بتوفيق الله ومنه وفتحه ونصره. بعض الناس في موضوع غزة يقولك لا والله كان ريحوا روحهم جماعة غزة، يعني على أساس ريحوا روحهم، يعني شنو يعني؟ أنا تكلمت حقيقة أكثر من حلقة في هذا الموضوع، والآن ذكرته وحديثي الآن عن الغرب وعن كيف أخبر القرآن بضلالهم، لكن معلش لابد من نقف عندها. كيف يعني أنت تفتيهم؟ من أين أنت تفتيهم؟ معلش وين أنت؟ وين تقيم أنت؟ في غزة أنت؟ وين أنت؟ في أريحة؟ في حيفا؟ في القدس أنت؟ في الخليل؟ لا لا لا لا، يقول لك أنا في شمال أفريقيا، أنا في كندا، أنا أدرس في ماليزيا، أنا في الغابون، أنا في جنوب أفريقيا، أنا في دولة خليجية مثلا، أنا في أقصى المغرب العربي. وشن علاقتك أنت تفتي؟ قال لا، أنا لو خدوا رأيي، لا خلي رأيك عندك، شوف أنت اليوم شوف فطورك، وشوف بالله يعني شنو نوع الشواء اللي مجهزه للغداء. خلي الناس على حالهم، هذا ما عندهم نظره خاصه واي تثبت جدارتها كل يوم. تقول لي في ضريبه، ومن قال لك بيعيشوا؟ يعني انت زعلان عليهم؟ يعني انت حزنان جدا وزعلين على الاطفال؟ اكيد قتلوا الاطفال قبل ان يموتوا، هؤلاء اسقطوا معهم كيان ظالم. الكيان الظالم الان يحترق في اوروبا كلها، الان اكتشفوا أنه كيان ظالم ومعتدي جدا، يقتلوا الأطفال بكل دم بارد. تقول لي لا، الضريبة هي ضريبة لا شك. هل تتصور أنت أن الغزاويين تهون عليهم أولادهم؟ رأيتم صورة الرجل الذي يقبل ابنته، الموقف المبكي هذا؟ عندك تصور أنت أن في أحدهم يهون عليه ابنه؟ أبدا أبدا أبدا أبدا. لكن سبحان الله، هل ينتظرون هذه الأمة الميتة، هذه المليارات من النفط والغاز والسلاح، هل ينتظرونهم غزة؟ انظر إلى وضع، يكفي أنهم الآن يفاوضون. الله أكبر.

0: مفاوضة غزة، كم حجمها هي غزة؟ تفاوض في كيان غاصب، هؤلاء الصهاينة ومن وراهم ومن وراهم، تتكلم عن قوة عالمية، تتكلم عن أمريكا، تتكلم عن البنتاغون، تتكلم عن قوة عظيمة، عن حاملات الطائرات معهم، لكن هؤلاء القلة معهم رب العالمين. خلينا أنا قد ذكرت الآن الموقف، بعض الناس يدافع لا والله كان تريحه وهذا ظلم، أنت معليش ما أنت قد تكون مضلا وأنت لا تدري. رجعنا لعنوان حلقتنا اليوم اللي هو الشيطان الذي توعد وخاطب ربه قائلا لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم، الضلالة هذه، أنت ترى أنك على الحق وأنت لست عليه، به كويس خرجنا من هذه. ولا أمنينهم، هذا ما يحدث في الغرب، أمنين بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة، عناوين منشيت، الصحافة يقولوا المنشيت، العناوين العريضة، الحرية والتآخي والمجتمع السلمي والكلام الجميل والقوات الضغط، تسمع العبارات جميلة، العناوين براقة هكذا تشدك، إيه لكن الفائدة لا شيء. شعب يتردد كل يوم، تقول لي لا والله متقدمين علميا، ماشي الحال صح لا ننكر، علميا عندهم حضارة تقنية حتى التقنية والصناعة، ونحن للأسف نحتاجهم في هذا، وأنا لا أقر أن تحتاج الأمة العربية المسلمة أن تحتاج هؤلاء، هذا عيب، هذا موضوع خاص بنا احنا، هذا عيب لنا احنا وكارثة. وأنا أشرت إلى هذا أنه لو أصبحت الدنيا من غير الأمة العربية كاملة ما أعتقدش في دولة بتوقفك، ولا دولة تقول خير ماتوا هذين، لأنه حقيقة لا احنا نستورده، نحن لا نصدر شيئا. هذا موضوع، هذا ملف أنا معك فيه، أنا تكلمت عن هذا في حلقات. الآن كلامي عن الجانب القيمي الأخلاقي، هم متردين جدا، ويقول لك كيف هم وصلوا الآن إلى أن يجعلوا الإنسان كلب، حشاكم حشيك داركم وعليك داركم. إيه نعم، بعض الناس يؤجر نفسه ليعيش كلبا براتب عالي جدا، كلب كلاب بشرية، يلبسون أقنعة كالكلاب ويربطون لهم أحشاكم أحشاك داركم سلاسل في رقابهم ويحملونهم في سيارات خاصة. تحول الإنسان إلى حصان، رأيت صور مثل هذا، نساء ورجال يتحولون إلى أحصنة، إلى أحصنة أحصنة، على أساس أنه هو يلبس في حدقة مثل أحذية مثل أحذية الخيل. كويس، هل هذا رقي؟ هذا الشيطان يذهب بهم. في الأول حقوق الإنسان، حقوق الطفل، حقوق المرأة، ماشي الحال، أصبحوا كلاب، الإنسان يصبح كلب يعني؟ هذا رقي؟ هذه قيم؟ هذه مزال القرآن قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قبل ذلك ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. طبعا هذه المسألة أشار القرآن إليها حتى في سورة الأنعام، وقالوا هذه أنعام لا يركبها، لا نركبها، يعني عندهم أنعام خاصة لا يركبونها، واختصوا بها مع شركائهم، والحديث عن هذا في سورة الأنعام طويل. لكن القرآن أشار أيضا في سورة النساء إلى هذا، أن الشيطان أمرهم فلا يبتكن آذان الأنعام، تعاملهم مع الأنعام تعامل يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، كيف تغيير خلق الله؟ الآن يغيرون خلق الله في أوروبا، الآن يعتبرون أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، على القرآن يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم من ذكر وأنثى. الآن في الغرب قال لك لا، تذهب تسجل ابنك المقيمين هناك بعد أن ينجب، تقول له أنا رزقنا الله سبحانه وتعالى بنت، يقول لك ما أدراك بنت حالة، تقول بأنها طفل، الطفلة بنت، فتاة يعني بنت طفلة، يقول لك لا سجلها مولودة فقط، وبعدين هي تقرر أو هو يقرر. تصور هذا موجود الآن، أي رقي في هذا؟ هذه قيم جدا وضيعة، سبحان الله، ما خالفوا مش القرآن فقط، لا لا، خالفوا نواميس الطبيعة وكل قوانين الدنيا وتاريخها. أن ذكر ذكر، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنت تأتيني تقول لي لا، الوالد بعد ذلك يحدد ابنه، يعني يريده ولد، وهي تحدد وعندها مسؤولية خاصة، وعندها هي مسؤولية هذه، وأي عقل عنده حتى هو رب العالمين أنجبه. حتى في الألوان يجبرونهم ألا يختاروا لهم ألوانا وردية مثلا للبنات. يذكر أحد من الأشخاص قال: جئت أشتري طفلة صغيرة لم تتجاوز السنة ألوان هكذا فاتحة يعني زهرية. قال يقول لي صاحب المحل: ما يدريك. أقول له: هذه بنتي بنتي، هذه بنت. يقول: لا لا، ما مش شرط الألوان هذه، قد يأتي بعد. خلاص الآن الثقافة هذه موجودة عندهم. نحن كمسلمين، عرب كنا أو غير عرب، المهم مسلمين بسرعة ومقيمين هناك، حلنا سهل، سهل الحل أنك تترك البلاد وترجع إلى وطنك، أي سهل. لكن هم ماذا يصنعون؟ هم لا يصنعون شيء، لا يستطيعون. أصحاب جنسيات هناك يقيمون، هذه حياتهم وهذه يومياتهم، يعيشون ويموتون على هذا التدني، للأسف تدني أخلاقي. القرآن يقول: ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم، سبحان الله التدرج. شوف، أولا قال: لا أضلنهم، ثم قال: لا أمنينهم، ولا أمنينهم، ثم قال: ولا آمرنهم. انتقل من الضلال والأماني إلى الأمر. ومن يأمر؟ من الذي يأمر؟ الأعلى للأدنى. الشيطان نصب نفسه ربا هنا، إلها، يقول: ولا آمرنهم. من يأمر؟ الند لا يأمر. الند، الأخ الند، الزميل في العمل الند، الجار ند. الناس بالعموم هما في ندية، إلا إلا إلا بعض المقامات الخاصة التي خصها العلم أو خصها الإنسان بالأبوية. الأب أعظم منزلة من ابنه، وهكذا الشرع حدد هذه المقام. لكن غير ذلك في ندية. لا، هو ما قالش أنا أطلب منهم. لو قال الشيطان مثلا: لا أضلنهم ولا أمنينهم، ثم قال: ولا أطلبن منهم، إذا تتفهم أنت تقول لا الشيطان قاعد يحاول. لا، هو بعدين قالك: لا لا تسحبني بعدين بنمنيهم ومدير محركات. لا لا لا، أنا منأمر أمر. قال: ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا ما يحدث الآن، منظمات تشتغل على هذا، وألوان الطيف وأعلام ورايات خاصة بهم، ويصدرون نحن في حقائب عن طريق بعض الدول اللي محسوبة على الإسلام العميلة. للأسف الشركات أصحاب المال أغلبهم، لا نقول كلهم، أغلب إذا كنت تريد أن تقول 70% يهمه الربح، تأتي لي بحقائب. وأنا اكتشفنا هذا في بداية السنة الدراسية حقيبة، عندما نظر إلى مكان تصنيع حوجة إسرائيل، حقيبة موجودة هنا، قالوا جاية عن طريق تركيا، طريق تركيا، طريق الإمارات، كل هذه دول تتعامل مع إسرائيل، عندها تجارة معها، مع اختلاف مواقفها أصلا من موضوع غزة أو موضوع فلسطين، في اللي أسوأ من الثاني بكثير. ولكن وهذا مش موضوعنا السياسي، أنا أتكلم عن الجانب الأخلاقي والقيمي. أنت يا تاجر، يا سي الشيخ، يا أستاذ، يا أخونا، أنت التاجر، ما عليش، إحنا عارفينك تبي تربح، ورب يعينك ويفتح عليك، لك مش بها الصورة بها الشكل المتدني هذا، عندنا قيم إحنا، ما عليش. عارف أنت؟ قال: أنا والله ما نعرفش، أنا عجبتني الحقيبة ومشيت الإمارات ومشيت لتركيا ومشيت لدولة عربية ولقيتها واستوردتها. لا، إيه، لأنك تاجر تبي دراسة، أنت دار التجار شو بيديروا بالعلم؟ بالله المال، المال يحركهم. لا، حتى الثقافة مهمة جدا، مع المال نبو وعي. وعي يا تجار، يا حلوين طيبين، أنا مش كراهية الكلام هذا، من باب النصيحة، ربي يفتح عليكم وتشتغلوا، هذا رزق. ربي يوفقكم. وهو حقيقة الأمر لولا التجار ما وجدنا بضائع، نحن نحتاج إلى الملابس والأقمشة والأردية والأحذية. إيه لكن في حدود، خلي عندك ثقافة. التاجر الذي يبيع لك المصنع الذي ذهبت إليه، تعرف أنت شو اللي فضح الموضوع؟ الحقائب، الناس البسيطة المشترين يعني الزبائن اشتروا ورجعوا بالحقائب إلى البيت، فتحوا فإذا بها قصائم من داخل، طبعا عادة في شرائح وكروت هكذا لكل شيء جديد. وجدوا عالم دولة الاحتلال هذه، دولة الصهاينة موجود، وبعض الكلمات العبرية ما شاء الله. وين؟ في الحقيبة. وين؟ تمشي لأولادنا. هذا قبل أحداث غزة بكثير. أحدثكم عن بداية السنة الدراسية، قلت حتى منشور على هذا الموضوع وحذرت من المسألة، لأن صديق جاني في الخاص وأخبرني. الشاهد، الشيطان وراءنا لا يتركنا ولا يمل، هو لا يمل. يقول أنا الحمد لله، أنت الشيخ اليوم جبت لنا معلومة بارك الله فيك، أنت تحكي أنه يضل الغرب، لكن إحنا لا يا سيدي، لا عنده طميعة فينا أكثر. هو يضل الغرب ماشي حال، لكنه لا ييأس منا. هو يعرف أننا نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وهذا شيء جميل جدا، هو التوحيد، هذا أعظم شيء. إيه لكن لا ييأس، هو لا ييأس، يذهب إلى الأعمال فيفسدها عليك، يدخل فيها شيء من الرياء، يذهب إلى نفسيتك المؤمنة المستقرة المطمئنة فيجعل منها نفس لئيمة، أو نفس عديمة الخير، أو نفس حاقدة، أو نفس مليئة بالبغضاء للناس والكراهية، مع أنك موحد صاحب صلاة. فهو لا ييأس، لكن التدني الأخلاقي الذي يعاني منه الغرب حقيقة غير مسبوق. حتى أني أقول أن 1400 سنة على الآية هذه تحديدا، لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن. هذه الآية أتصور أنه لم تتحقق كذا في هذا العصر، بكل ما ذهب على الدنيا من امبراطوريات وحضارات وظلمة وطغاة وقتل وحروب وإبادة، لم يغير أحد جنسه، الرجال رجال والنساء نساء. كانت هناك عبودية، كان هناك رق، كان هناك امتهان واحتقار وقتل وإبادة موجود. التاريخ يعني غاص، تعرف غاص بمثل هذه الأحداث، لكن لم يذكر التاريخ أبدا أن أمة أو حضارة غيرت الرجل إلى امرأة أو المرأة إلى رجل، أبدا أبدا. إذن نحن في آخر لحظات الانحطاط التي تعاني منها أوروبا الآن. خيرك، أوروبا قبل 5 سنوات لم تكن كذلك. أوروبا في 2012 و13 و14 تصور فيش في بعض القوانين التدريجية اللي ماشية اللي ما هم عليه حقيقة، هم ماشيين في مدرسة من سنوات، لكن مش بهذا السوء. تعرفون أنتم في السويد ماذا يحدث؟ ينتزعون الأطفال العرب من بيوتهم، يذهبون إلى العائلات السورية النازحة المسكينة هذه التي تبحث عن ملجأ لها وتشعر بأنها وصلت إلى بلاد الإطمئنان، يأخذون الأسر. والمسائل هذه مش مشاهد موجودة في السوشيال ميديا، ينتزعون الأطفال لمجرد أن يقول الطفل للأخصائية الاجتماعية التي تحقق، حش تعرفه مسلم ما عاش بطل التحقيق فيه، يضربوكو، يهسبوا فيكو، ينتوا عليكو، تعاملوا معك بعنفه، تنمروا عليك، خشيت حتى في التنمر. هذا والد وأب قد ينهى ويأمر، حر هو. لا يا سيدي، ينتزعون الأطفال من أسرهم ويربونهم مع أسر تختلف عنهم دينيا وعقديا، تصور. الله، شيء مؤسف ما عليه الغرب اليوم. كنا حتى أن في بعض اللحظات نقول فلان ما شاء الله يعني هو في بلاد غربية يدرس، لا لا لا، والله بدنا نشفق عليهم حقيقة. الآن كل ما سمعت قريب أو بعيد من وطننا أو غيره يدرس أو يعمل في الدول الغربية أقول والله أنا أشفق عليه، رب يكون في عونه مسكين. انحطاط أخلاقي غير مسبوق، القرآن أخبر به قبل 1400 عام. سبحان الله، عظمة القرآن تتجلى كل يوم. هذا ما أردت أن أقوله في هذا المساء، إن شاء الله نكون حصلنا فائدة من حلقة اليوم. إن شاء الله ربي يصلح حالي وحالكم ويحميني وإياكم من ضلالات الشيطان وأوهامه وأمانيه. ربي يتقبل مني ومنكم، حتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلا.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا الرزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا اف ام 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع برنامج حل القرشك، الذي نشرح فيه كتاب المقدمات في المعاملات المالية. وكنا قد وصلنا عند مقدمة جديدة، وهي الجعالة، المقدمة الثامنة في هذه الحلقة، الحلقة 23. الجعالة طبعا هي مثلثة الجيم، يعني يقول الجعالة والجعالة والجعالة. عرفها الفقهاء على أنها التزام أهل الإجارة عوضا ماليا علم لتحصيل أمر يستحقه السامع بتمام العمل. يعني مال مجعول، هذا معنى الجعالة، جاءت من هذا الباب. مجعول ثابت، مقطوع، مبلغ ثابت معلوم قداش قيمته، نظير ماذا، مقابل ماذا، عوض عن ماذا، عن تمام عمل. عمل لازم يتم، تنجز هذا العمل أعطيك هذه القيمة وهذا المبلغ أو هذا الجعل. وكلمة أمر يستحقه السامع، لتحصيل أمر يستحقه السامع، هذه تدل على أنه مش بالضرورة يعني يكون مخاطب بعينه، حتى لو واحد يسمع من بعيد يمكن أن يدخل في هذا العقد، مجرد يسمع بهذا الأمر وينفذه خلاص ملزم أنه هو يسدد له هذه القيمة. وتو نتكلم عن صورتها بعد معرفة الدليل، دليلها من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف عليه السلام: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يعني اللي يجيب الصواع هذا الملك، السورة هذه والله اللي يجيبه المفقود له حمل بعير. إذن هذه القيمة معروفة الآن، وهذا من قديم، يعني هذا من شرع من قبلنا. ومن السنة حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، طلبوا الاستضافة، يعني طلبوا يضيفوهم، فلم يضيفوهم أو يضيفوهم، يعني ما قبلوش ضيافتهم. فقالوا لهم: هل فيكم راقين؟ في حد عنده يستطيع يرقي؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم، هذا من الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. فأتاه فرقى بفاتحة الكتاب، قري على مكان في اللدغة هذا والله الإصابة، الفاتحة، سورة الفاتحة. فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم. هذه الجعالة، بري الراجل، قالوا لهم هذا خذوا قطيع الغنم لأنه أنجز مهمة معينة. فأبى أن يقبلها، ما باش يقبلها طبعا، لأن أمر جديد عليهم في المعاملة، جديدة غير معهودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: وما أدراك أنها رقيا؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. أقبلوها هذه الجعالة واحسبوني، لأن أنا اللي علمتك الفاتحة، أنا معكم في هذا الأمر. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، ومعروف الحديث، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الجعالة جائزة. كيف الصورة تكون؟ صور كثيرة طبعا، لكن ممكن نبسطها في حاجتين. يعني واحد قال أنا سيارتي ضايعة، اللي يلقاها نعطيه 1000 دينار. في إذاعة في صوت مرتفع في السوق وقف، عندي حاجة ضايعة الفلانية، من يجدها له 1000 دينار. فالآن 1000 دينار كل من يسمع هذا النداء إذا وجدها له 1000 دينار. وقال من يحفر لي بير ويورد المية نعطيه 5000 دينار. شفتوا الفرق؟ يعني في ما هذه فيها فرق حتى بين الإجارة والجعالة. الآن يعني هذه الجعالة مرهونة بإيش؟ بتمام العمل. إذا تميت العمل نعطيك هذه القيمة. من هنا يأتي الفرق. الإجارة، الإجارة هي عقد جائز طبعا، لكن لازم بالصيغة مش بانتهاء العمل، لازم بالصيغة. خلاص مجرد يقول أن بني لك كل يوم أو تحفر لي كل يوم ونعطيك عن كل يوم مثلا أو عن كل متر 10 دينار، ولا عن كل يوم نعطيك 200 دينار، لا هذه أجرة، هذه أجرة. لكن كان قال لا والله تورد لي البير ماشي، تورد المية نعطيك، تلقى السيارة نعطيك، ما لقيتهاش إن شاء الله تقعد سنة. بعكس تو مثلا لو قال له دور وامشي دور دور كل يوم نعطيك 100 دينار، هذه فرق مثلا، فرق بين الإجارة. الجعالة عقد جائز لكنه غير لازم للجاعل إلا بشروع العامل في العمل. من هنا تبدأ، من وقت يبدأ في الشغل خلاص يلزم إنه هو لو وجد هذا الشيء أو أنجز هذا العمل هو ملزم إنه هو يخلص. لو حتى في الإجارة المستأجر هذا متعين معلوم شخصه، هذا الأجير أنت بتجيب حد يخدم عارف من يكون، مش حتلقى شخص آخر. أنا جايب هذا العامل أصطاه هذا في الإجارة ابني لي، لو جيت لقيت ثاني يوم جايب لي واحد آخر مش نفس الأسطى ما خلصاش، نقول أنا تعاملت معك أنت، يعني لأن الأجير هذا متعين. بعكس الجعالة، الجعالة مش بالضرورة تعرف من هو، أنت مجرد قلت في الإذاعة يا جماعة أنا ابني ضايع والله سيارتي ضايعة والله ناقتي ضايعة واللي يلقاها نعطيها 1000 دينار، من يجيك يجيك، يجيك مرة يجيك راجل يجيك صغير يجيك كبير يجيك أجنبي مسلم كافر تعطيه فلوس تعطيه. فهذا معلوم الشخص المؤجر، معلوم كشخص في الإجارة، لكن في الجعالة غير مجعول، غير عفوا غير معروف. بعدين حتى المدة، وهذه قلنا الإجارة، الإجارة فيها مدة معلومة، مدة معلومة، أخدم لي بالساعة أخدم لي باليوم هكذا. لكن الجعالة مش معروف، يلقاها السيارة في يوم يلقاها في 3 يلقاها في 10 في شهر في شهرين، مرات يطلع من هو طول يلقى مدرسة في مكان يجيبها لي ويجي. يعني يستحق المستأجر أجرته حسب الاتفاق، حسب الاتفاق تم العمل ولا ما تمش. أنت تبني كل يوم تبني في متر خلاص متفاهمين، المتر تأخذ عليه ب50 دينار خلاص ما يهمنيش، حتى لو بتقول له خلاص وقف هيك يوقف. لكن بالنسبة للجعالة لا، الأجرة مستحقة كما قلنا بيش بتمام العمل. وحتى مقدار العمل نفسه الجهد اللي يبذل معروف عند الأجير، معروف نبني استعارف قداش بياخذ منه، ولذلك قال له 50 دينار، يعرف ان هذا يبي سقاله ما يبيش سقاله، يبي مع عامل ما يبيش مع عامل، يبي جهد ما يبيش جهد، البومش بيحطها هيك، مفهوم الشيء. لكن في الجعالة شن عرفني انا والله سيارتي رايحة وين نمشي، وين نمشي، نمشي في الصحراء منتبع الطريق الساحلي مندور في الليل من نبحث في النهار. الجهد، الجهد في الأجرة يستطيع الأجير تقديره، وعليه أن يبني السعر، حدد السعر. الجعالة سواء حددها هذا والله هذا مش معروف الجهد اللي يبذل فيها، مرات تشتغل يوم ومرات تشتغل سنة وانت تدور، رغم أن ما فيها فيها جهالة لكن أجازوها العلماء، فيها جهالة طبعا، جهالة أنا مش عارف قداش بياخذ مني الجهد. في العقود الأخرى اللي تكلمنا عنها كلها لا، معروف، معروف العين السلعة، معروف مدة الأجرة، معروف. لكن في هذه غير معروف. في الإجارة ما يجوز أن يكون الأجر شائعا ومقدورا على التسليم، لكن في الجعالة الشيوع في الأجرة جائز. كيف؟ مثلا في الجعالة يقول له امشي اقبض لي مثلا ديني، عندي دين على فلان، جيب لي منه 100 دينار او 100 ناقة دين، والله 100,000، ونعطيك نصفها، وكل ما تجيب لي قيمة نعطيك نصفها. شفتوا هذه على الشيوع، يعني بيقص له شيء من الحساب، كل ما تجيب لي دين نعطيك ربع، كل ما تخلص لي ديون نعطيك ربع. وهذه يديروا فيها التجار، مرات يظل عندهم محلات وعليهم ديون مش فاضي، وفي المحل بيلقط الديون من الناس، يعطيه قائمة بالديون ويقول له اقضي لي، عاد يجيب لي. وهذه ابن تيمية رحمة الله عليه يضرب لها في مثال، يقول قول أمير الغزو من دل على حصن فله ثلث ما فيه. لما يغزو الجيش زمان يقول اللي دل على حصن يعني قلعة من قلاع الكفر الثلث ليه. هذه الصورة الحقيقة منعها من المالكية أشهب وابن وهب، قالوا ما تجوز، لأن هذه من باب الإجارة، من باب الإجارة، وفي الحالة هذه الأجرة مجهولة، الثلث قداش داخل، أنت شن عرفك الحصن شن فيه؟ فيه ليرة ذهب والله فيه قنطار تمر والله ما فيش بكل، وممكن يزيد وينقص، فيجب تحديد الأجرة تحديدها. لكن ابن القاسم المشهور عند المالكية وأصبغ لا، اعتبروها مشاركة، اعتبروها جعالة. إذن هذه الجعالة لها أركان، مش حتى يكون هذا العقد يعني قد استوفى أركانه ويصبح عقد بالفعل اسمه عقد الجعالة، لازم يكون فيه من؟ فيه عندنا الجاعل والمجاعل. الجاعل هذا اللي بيدفع، اللي رايحة منه الحاجة والله، اللي يدور في العمل والله، تمام؟ والمجاعل هذا اللي نسموه ممكن العامل، سموه العامل اللي بيخدم اللي بيدور. وكل من صح أن يؤجر أو يؤاجر صح أن يجاعل، هذه خلاص من عدولها في قصة الأجرة اللي تكلمنا عليها في الحلقات الماضية، يعني لا يكون سفيه ولا يكون صبي ولا يكون محجور عليه ولا الأهلية، هذه مهمة. هذه العقد الجعالة لكليهما العقدان هذين سواء كان الجاعل ولا المجاعل، الفسخ قبل الشروع في العمل، يتكلم ما تحركش العامل، ما زال ما انطلق يدور في السيارة. طبعا احنا باعتبار المثال هذا واللي من خلوه يتبعنا في الدرس، السيارة ما دورها، ما زال قاعد يوتي ويجهز وكذا وما تحركش للآن، ويسمع في الكلام مثلا والله جالس فيه، بعدين ممكن قال لا ما صار ليش، لو خلاص السيارة ما صارش، ما عاش نبيها، ان شاء جتني ولا ما عاشتني، ما عاش نبيها، من حقه. لكن إذا إذا إذا إذا انطلق الرجل وقعد يبحث في العمل وبذل جهد يوم اثنين ثلاثة، لا مش من حقك يقول له ما صار ليش لا وراحت، لا إلا إذا التقت لقى أحد ثاني، ها لقى أحد ثاني هذا هو اللي بياخذ الجعالة. لكن ما يحق لك أنت تقول والله أنا اللي قال سيارتي نعطي 1,000 دينار، وأنا لي 4-5 أيام ندور واحتمال نلقاها، بعدين تقول أنت ما صار ليش، لا ما يجوزش هذا. ثم هذين الركنين، العامل اللي هو عفوا العقل الجاعل والمجاعل. الركن الآخر اللي هو العمل، يعني المجاعل عليه، يعني اللي تم عليه العقد واللي يبوا يخدموه باش يخلصوا على سباه، هذا يشترط أن يكون مباح، شيء مش حرام، ما يجوز في شيء لا يجوز. والله نرى نبي مثلا عندي خمر ضايع جيبه لي، باش ذا عندي مخدرات، سيارة مخدرات نبي نجيبها مثلا، حاجات محرمة هكذا لا ما يجوزش. عندي سيارة نبي نسرقها من فلان، اللي يستطيع يسرقها لي ويجيبها لي أنا والله اللي يستطيع يقتل لي فلان دوره ويقتله و... لا هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا لا شك أنه عقد باطل وعقد محرم منهي عنه وكبيرة بل من الكبائر. كويس. الركن الثالث الجعل، الجعل اللي هو القيمة نفسها، قيمة يعني العوض، هذا اللي بيأخذه مقابل العمل، هذا يشترط فيه ما يشترط في ثمن المبيع. احنا مش حنعاود نبدأ نكرره في ثمن المبيع كونه معلوم وكونه ما فيش غرار وكونه واضح وكونه وإذا كان أشياء مقدرة تعرف قدرها، وإذا كان أشياء مثلا عينية معروفة أنها هي ذات قيمة ذات مال وهكذا، هذه الصفات كثيرة لازم إذن معروفة القيمة وتكون مقدور على تسليمها ويملكها الشخص. مش يقول والله نعطيه سيارة صاحبي ولا نعطيه عندي اللي دور لي ناقة نعطيه ناقتي الرايحة الأخرى، حتى اللي يلقى لي ناقتي الشهبة نعطيه ناقتي البيضة اللي رايحة، لا هذا ما يجوز، باطل العقد، لأن أنت هذيك مش بيدك. فإذن لازم يكون فيها هذه الشروط، نرجع لها في البيع نلقوها في الحلقات الأولى. بعدين تجينا الصيغة، الصيغة يعني مش بالضرورة جعلتك وجعلتني ولا كذا، لا الصيغة يعني كل ما يدل على الرضا والقبول والإجاب ويدل على أن في شروع في العمل، ما فيهاش تحجير، مش يقول لا اللي دور سيارتي وفي لكن بشرط تلقى ثلاث أيام راه، لا ما ينفعش تأتين سيارتي بس قبل ساعة نجيب لك، لا ما هذا العمل في أشياء ما ترتبطش بزمن، هذه لا هذه تخلي الزمن مفتوح، سيارتك ضايعة مش تقول في يوم في حدود يوم، لا ما فيش حدود يوم، هذه ما عادش تجوز، لازم تكون مطلوق فيها الزمن حتى يستطيع حتى يكون العقد عقد جعالة شرعي، وإلا يكون عقد باطل. بعدين خلاص يبدأ عمل يتحول إلى أجرة، ما دام تقيد يتحول إلى أجرة، دورها لي اليوم أو في هالساعة ونعطيك 100 جنيه، آه ماشي، يعدي يدور يبذل جهده حسب ما يتفقوا إياه بالآلية ولا الكيفية اللي يتفقوا عليها ويخلص عليها، لكن تقول له دور ساعة دور يوم دور ثلاث أيام وروح ومعاش نفهمك بعدين، لا هيك هذا عقد باطل. فيه ميزة أو في شروط صحة مهمة في العقد هذا. شروط الصحة أولا عدم اشتراط النقد مسبقا، ما ينفعش يشترط عليه النقد يقول له ادفع لي توه ونمشي ندور، ليش؟ لأنه إذا ما وجد إذا لقي الحاجة إذا لقيها صارت إيش ثمن قيمة لهذا الجهد، وإذا ما لقاها قال والله خلاص عييت أنا لي ثلاث أيام الدور بيرجع له القيمة، صارت كأنه سلفه ورجع له، وهذا هذا التردد التعجيل هذا في النقد، هذا التردد بين الثمنية والسلفية، يعني تردد بين الثمنية إذا أنجز العمل والسلفية في حالة لم ينجزه، وهذا ممنوع ممنوع. من شروط صحة العقد عدم تعيين الزمن، هذا اتفقنا عليه قلنا أبدا، إذا فقد شرط من هذه الشرطين صارت الجعالة فاسدة، وفي هذه الحالة إذا كان صار بها يعني مع الفساد هذا لقاه حدد له زمن عقد فاسد ولقي الحاجة، أو أنه سلم له المال ودور ولقاه أراه يتحول إلى عقد أجرة، يعني المفروض الحالة هذا العامل ليه أجرة المثل بتمام العمل، ما نطبقوهاش ما نعطيش الفلوس نقول لا شوفوا الأجرة تتحول إلى أجرة، إذا كان فيه يعني من يقضي في هذا التنازع كقاضي والله شيخ والله مفتي يقول لا لا لا لا لن تعطكم هذا باطل ما تستمروا فيه، الآن غيروه الفلوس هذه وشوفوا الأجرة المثل في حالة كونها أجرة ويعطى أو جعل المثل. يعني عندنا قاعدة، كل ما جازت فيه الجعالة جازت فيه الإجارة بشرطها، ولكن العكس مجي اللي تجوز في الجعالة تتحول إلى إجارة، لكن اللي إجارة مش بالضرورة تتحول إلى جعالة. مثلا في الجعالة اللي يحفر لي بير لي 5000 دينار، ممكن تقول أنت تعال احفر لي بير كل يوم ونعطيك عن كل يوم 100 دينار مثلا، إذا كان حاجة إيجارة ما تتحولش جعالة، الخياطة إيجارة، ثوب خدمة شهر مثلا، في بيع السلع ممكن تأجر شخص، لكن ما تقول له إذا كان من بعت كلها ما ما ما نعطيكش أجرتك. لا ما ينفع، أنت جبتني أجير أنا في محل تقول لي بيع وفي الشهر نعطيك 900 دينار، ماشي هذه تحولت إلى إيجارة. ما تقول ليش لا والله كان بعت لي البضاعة كلها انباعت نخلصك. الإيجارة ما أحيانا ما تتحولش إلى جعالة، مش بالضرورة، لكن كل جعالة يمكن تتحول إلى إيجارة. زي قلنا خياطة الثوب، في الإيجارة الأصل من يحدد سعر الأجرة؟ الخياط. إذا أنجز نصفه له نصف الأجر، نصف ما أنجز. وما يجوز يقول للمستاجر يقولها بصيغة الجعالة، خيط لها الثوب على أن تتم هو لك 100 دينار. لا، لأنه إذا لم يحصل تمام ما تمش، ينتفع رب الشيء وبالفلوس ويضيع عمل العامل هباء، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. لا والله كان ما تميت للخياطة كلها ما نخلصكش، باي صار له ظرف الراجل، خيط لك نص وزبطه وكذا وما صار لهش، بعدين ما كملش، سلم لك قال لك أنا جوني يسكره لي المحل، تقول له لا يعني عقدي معك جعالة ما نستلم، لا ما ينفعش، تعطيه حقه وتكمل عند حد آخر. وغيره زي ميكانيك السيارات مثلا، مش بالجعالة، بالجزء اللي أنجزه هو بيتملك الشيء، لكن إذا كان خدم لك غير لك مجموعة طروف ما تقول له لا لين تصلحها كلها، ما ينفعش. وزي ما قلنا في خدمة الشهر، والله في بيع خدمة الشهر مثلا كيف تحديد المدة، تحديد مدة تسكن أنت مثلا ولا تخدم معي شهر، تعال يا عامل أخدم لي في هالمزرعة شهر، هذه بيش هذه هذه هذه هذه التحديد المدة، هذه صيرها إيش أجرة. إذا ترك الأجير الخدمة بعد 15 يوم، شو تدير أنت؟ لازم تعطيه على قدر خدمته. كان قلت له في الشهر 1000 خدم 15 يوم، ما ينفعش تقول له لا أنت حددت له في الشهر 1000 هذه أجرة، أراه في الشهر بنعطيك مرتب 1000 دينار. ما ينفع عراوي إذا كان سيب بعد 15 يوم تقول له ما عندك شيء، لأن أنت لازم تقعد معي المدة كلها. لا هذا ما يجوز شرعا، هذه ما هي جعالة، هذه أجرة لا تتحول إلى جعالة، ما تتحولش. اشتغل النص تعطيه النص، ويجب أن يعطيه المستأجر نصف القيم، وما يقول لاش ما نعطيك أجرتك إلا بتمام العمل، اشتغل ونظف وكنس ودار وكذا، بعد 15 يوم ما زال ما تم الشغل صار له ظرف، هذا يصبح وقال له لا ما نخلصكش لين تكمل لي. لا هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وزي ما قلنا هذا حتى في سكن البيت، ما يصح لمستأجر مثلا يسكن بأجرة شهرية تمام، فخرج قبل انقضاء المدة الشهرية، قال له أنت تسكن قداش تأجر لي الحوش، قال له من أجر لك 1000 دينار. طيب صار له ظرف خرج قبل انقضاء الشهر، قال للمؤجر أنا ما ندفع أي قيمة إلا إذا كان سكنت في الشهر كله، وإحنا جبناها بالعكس، أنا المستأجر هذا هو اللي قال له اللي ساكن، قال لا أنا ما نخلصكش، أنت تأخذ 1000 دينار في حالة أنا سكنت المدة كلها. لا ما ينفعش، أنت سكنت 15 يوم تخلص 15 يوم. شفتوا الجعالة هو يعني تعطى القيمة في نهاية العمل، لكن راه ليس كل يعني كل ما كان زي ما قلنا في الشرط الأول اللي تجوز فيه الجعالة ممكن تجوز فيه الإيجار، لكن راه اللي تجوز فيه الإيجار ما تتحول إلى جعالة، ما تتحولش إلى جعالة، يقول له لا أنا ما نخلصكش إلا لما نسكن المدة كلها. لا ما ينفعش، ما ينفعش. واحد زي ما قلنا يشتغل في محل، يشتغل في محل بمرتب، ما يصح أنه هو إذا بطل هذا بعد 20 يوم 15 يوم 10 أيام يقول له لا، يقول رب العمل ليه يعني صاحب المحل يقول له لا ما نعطيكش أجرتك 1000 دينار إلا لما تقعد المدة كلها والله تبيع السلع كلها لما تنباع البضاعة كلها، هذا كلام ما يجوز. هذه هي فكرة الجعالة، وهي من العقود اللي موجودة عندنا احنا الآن وموجودة في واقعنا المعاصر ويعمل بها، لكن احنا حبينا نبينوها في حلقة مستقلة حتى ما نخلطوا بين الأجرة والجعالة، وما نظلموش العمال ولا نظلموا أصلا حتى أصحاب العمل. أنا أرى بعض السطاوية يقدروا يظلموا حتى في أرباب العمل، لأن الأحكام الشرعية تختلف بين الجعالة والإجارة في بعضها. وهيك نكون إن شاء الله استوفينا هذا الموضوع وأعطينا حقه بإذن الله تعالى. في الحلقة القادمة نتكلم عن المقدمة التاسعة وهي الشركة، نتكلم عن الشركات. والشركات لا شك أنها هي من العقود المهمة جدا والواسعة، وحنأخذ فيها أكثر من حلقة، لأنها في عصرنا الحاضر هي عماد الاقتصاد. الاقتصاد الآن قائم كله على الشركات، سواء كانت شركات يعني عامة أو شركات خاصة أو حتى شركات مصغرة. الناس يظنوها عقد الشراكة اللي يكون بينهم في عمل، في فلوس، في ربح، في خسارة، في بضاعة، اللي من العمل كيف يكسب، كيف يخسر، كيف كذا، كيف يحاسبه إذا حصل نزاع، الأصول على من، الخسارة على من، الأرباع على من. وهذا موضوع مهم، تصفية الشركات والأسهم. تكلموا حتى عن شركات الوجوه، واللي يدخل بالآلة والله يدخل بالجهاز، واللي مأجر المحل منه هو الفلوس. هذا رأي مواضيع مهمة جدا جدا، ورأي فيها أحكام شرعية دقيقة إلى حد كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيننا وإياكم على اتباع الشريعة في هذه الأبواب، أبواب المعاملات. إنه ولي ذلك. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشن يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا اللي يسمعوا فينا حاليا وين ما كنتوا. اليوم مش مجرد بداية سنة جديدة في التقويم، لا، اليوم موقفة مع حدث غير مجرى التاريخ كله. قبل ما نبدو في الحلقة ونتكلموا في موضوع الحلقة لليوم، نبيكم كلكم تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.

على كل من يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم. صلوا على النبي في اليوم المبارك من السنة أو بداية السنة الهجرية اللي تذكرنا بالهجرة وهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. يلا

لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة بداية السنة الهجرية. السنة هذه تهمنا احنا كمسلمين، وهذا هو عيدنا، هذه هي فرحتنا. وأيضا الهجرة ما كانتش مجرد انتقال يا جماعة الخير، كانت من مكان لمكان، بل كانت انتقالة من الخوف للأمان، ومن الضيق للفرج، ومن الألم للأمل. شوفوا كيف، يعني السنة الهجرية هذه ما كانتش مجرد انتقالة للرسول عليه الصلاة والسلام من مدينة من مكان إلى مكان، إنما كانت انتقالة من الخوف للأمان، ومن الضيق للفرج، ومن الألم للأمل. السنة الهجرية تعلمنا فيها إن أحيانا الإنسان يخلي وراه كل شيء، وراه ماله، حياته، بدايته، الناس، أحبابه، كل شيء. مش لأنه هو ضعيف، لا، حاشا وكلا، لكن لأنه يعرف إن في بداية جديدة تستناه، وكل باب يتسكر في وجهك ينفتح باب آخر. تعلمنا الهجرة إن بعد كل تعب فيه جبر، وبعد كل ليل طويل ديما يجي الفجر. ركزوا في الكلمة هذه، بعد كل ليل طويل ديما يجي الفجر. فاللهم مع بداية هذا العام الهجري الجديد، نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تكتب لنا الخير حيث كان، وأن تجعل أيامنا القادمة أجمل مما مضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وارزقنا الصحة والعافية والتوفيق في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. قولوا آمين كل من يسمع فينا حاليا عبر الأثير 99.3 راديو السرايا، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اللهم بداية جديدة ليكم، نسأل أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب رحمته ورزقه عليكم كلكم كلكم، وإن شاء الله ربي سمحنا ويسمحكم. احنا اخترنا اليوم السنة الهجرية، لكن زي ما تعرفوا أن برنامجي اسمه من القلب. طبعا أنا البرنامج اسمه من القلب، وربط الموضوع اللي بنتكلم به بالسنة الهجرية، كيف احنا نتعلمه من السنة الهجرية. طبعا حنعرف قصة الرسول عليه الصلاة والسلام، قصة الهجرة، ومع من كان، وشن أسبابها. ولكن مع بداية العام الهجري الجديد، كل واحد فينا يسأل نفسه لو سمحتوا، كل واحد فينا حاليا موجود يسمع فيا توا، يسأل نفسه شن اللي لازم نهاجر منه. هل نهاجر من الحزن للرضا، أو نهاجر من التقصير للطاعة، ونهاجر من اليأس للأمل؟ الأسئلة هذه أسألوها لرواحكم، لأن السنة الهجرية بداية لينا، لكن بونا عارفوا في ناس تقعد دائما في حزن، فليش في بداية هالسنة الهجرية تهاجر من الحزن إلى الفرح، إلى الرضا بقضاء الله وقدره، ومن التقصير بواجباتها أمام الله سبحانه وتعالى إلى الطاعة والعبادة، ومن اليأس فقد كل شيء، إنسان بدأ عابس للأمل، لبصيص أمل. هذا هو اللي لازم تفهموه يا جماعة الخير. في اللي جاوب دقيقة دقيقة دقيقة، خلنا نقرأ تعليقات. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. أنا تقول عفو عند المقدرة، جميل، ومن الذنب إلى التوبة، صحيح. أنا تقول التغيير الأفضل في كل أحوال، حلو. يمكن السنة الجديدة يا جماعة الخير ما تتغيرش حياتنا بروحها، لكن قرار منك أنت، وقرار منك أنت واحد فقط صادق من قلبك، ممكن إنه هو يغير كل شيء.
ممكن انه يغير كل شيء في حياتك. قرار واحد بس تتخذه انت، تحاول تهجر كل شيء وتهجر الاشياء السيئه لاشياء ايجابيه. فهمتوا؟ فهذا هو العامل الهجري اللي لازم احنا نتعلمه منه. فنبو نعرف احنا ايش معنى الهجره يا جماعه الخير، ايش معنى الهجره لما نسمع الكلام.

والأمل. إتش يقول إن هاجر الذنوب. مبروكة لمين؟ تقول الترك، اترك كل شيء. الترك اترك كل شيء، جميل. بح لما احنا كبشر لما نسمع معنى الهجرة، طبعا الهجرة متعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن احنا كبشر لما نسمعوها وأول حاجة يخطر في بالنا دائما نقول السفر، لكن الهجرة في الحقيقة هي أعمق من هيك. الهجرة ممكن تكون هجرة من ذنب إلى طاعة. أثير يقول هجرة النفس إلى السلام، جميل. هنا تقول هاجر كل ما يخالف طبعك، حلو. هجرة ذنب للطاعة، وهجرة مثلا من اليأس للأمل، الهجرة من الكسل والخمول والفشل لإنجاز ونجاح، هجرة الأشخاص اللي يستنزفوا أرواحنا ويستنزفوا راحة بالنا ويستنزفوا مشاعرنا، حتى هما نفس القصة يا جماعة الخير. اهجروا الأشخاص اللي ما لهمش فايدة في حياتك. هجرة الأشخاص مهمة جدا، الناس اللي تستنزف روحك، عطائك، راحة بالك، هنا هجرة. اهجروا الأشخاص الغلط، هجرت بعض الناس وهجرهم هجرا جميلا، حلو، وهجرهم هجرا جميلا. الله يبارك عليكم، الله يبارك عليكم. يعني المهاجر الحقيقي يا جماعة الخير مش بس اللي يبدل في مكانه أو يغير في مكانه أو يغير من بلاد لبلاد أخرى، لا، المهاجر هو اللي يبدل نفسه ويغير نفسه دائما للأفضل. المهاجر هو اللي يبدل نفسه ويغير نفسه دائما للأفضل. اصبروا على الناس مثل ما أمركم الله. الهجرة تعليم من أخطأت فيه. بس لازم تحطوا في بالكم إن الهجرة اليوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام في القصة الهجرة النبوية، خلونا نرجع للخلف لوحدة من أعظم القصص في التاريخ، من أعظم، ركزوا فيها الكلمة بس، من أعظم القصص في التاريخ، قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي المشركين اللي حاولوا ويخططوا لقتله. الأمر كان صعب جدا، لكن شوفوا الثقة بالله كيف كان، هو واثق بالله سبحانه وتعالى، واثق في الرسالة. بح من كان أول داعم ليه في القصة هذه، ومن كان مرافق ليه، ومن كان يخاف عليه، ومن كان حريص عليه، ومن كان أعز الناس لقلبه؟ من هو؟ لا لا لا يا أثير، هذه بداية الرسالة. لا لا لا، نتكلم عن الهجرة. من كان معاه في الهجرة؟ أبو بكر الصديق، صحيح، أبو بكر الصديق. لما كان، صحيح، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عليه، لما كان مع أبو بكر الصديق في الغار والأعداء كانوا قريبين جدا، قال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. شوفوا أبو بكر شن قال للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا محاوطين في الغار هذا بالمشركين، قال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي، شوفوا شن قال له، هدأ من روعه ومن خوفه ومن توتره، شن قال له؟ قال: لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. تأملوا في الجملة هذه، شوف قداش هي الآية هذه، يعني احنا كبير

شر تطمن فينا، فما بالك الرسول لما قالها لصديقة أبو بكر الصديق؟ شفتوا؟ قال لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. قديش مرة كنا محتاجين إن احنا نسمعوها الجملة هذه؟ على فكرة نقول لكم حاجة بس بسيطة، لعل وعسى ممكن أنتم تاخدوها بعين الاعتبار. كانت الآية هذه مرافقتني في فترة من فترات عمري. بنقول لكم على حاجة بس باش تعرفوا أن الآية هذه لها تأثير قوي جدا. كانت في فترة من فترات عمري كنت في شخص كان يقول لي فاها لا تحزن إن الله معنا. قداش احنا كنا محتاجين حد يقول هانا، حد يسمع حان الكلمة هذه، أو عفوا الآية، لما الدنيا تضيق بينا، لما نخسروا، لما نفقدوا، لما نتوجعوا، تذكروا أن الله سبحانه وتعالى معنا. تذكروا أن الله سبحانه وتعالى مستحيل يخليكم، عالم بكل شيء، عالم بالنوايا، وعالم ما يخفي الصدور، وعالم بكل ما يحيط بيك في الحياة. سبحان الله، فما بالك لو أنت. شوفوا احنا ما نقدرش نقول لكم نشبه لكم الصداقة والصحبة والرفيق والخل الخليل بعلاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بأبو بكر الصديق، لأن فيش تشابه أبدا، هما مثال قوي جدا في العلاقة اللي كانت تربطهم. لكن لو أنت أو أنت عندكم الشخص هذا اللي يقول لكم لا تحزن إن الله معنا، وكان هو الخل الخليل لكم، حافظوا عليه، حافظوا عليه، ركزوا معي، حافظوا عليه. لأن لما الدنيا تضيق بكم حتلقوه هو، لما تخسروا حتلقوه هو، لما تتوجعوا حتلقوه هو. فحافظوا على الناس اللي تقربكم لله سبحانه وتعالى، حافظوا على الناس تقربكم لله سبحانه وتعالى، للناس اللي تقعد معاكم في الحلوة والمرة. شفتوا؟ فقصة الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم القصص ومن أجمل العلاقات اللي صارت في القصص والسيرة النبوية، هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم بأبو بكر الصديق. لقب بالصديق لأنه أول من صدق بالرسالة. فلما كان أبو بكر الصديق في الغار، هو نحكي لكم كيف كانت حياتهم في الغار هذه، في بعد ما نقول احنا فقدوا الأمل قريش. لما كان أبو بكر الصديق في الغار هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وقريش كانوا قريبين جدا، ربي سبحان الله أعماهم، أعمى بصيرتهم. فكان أبو بكر خايف، خايف، مش خايف خوف مثلا، لكن هيك كان متردد. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي لا تحزن إن الله معنا. تأملوا قديش الجملة حلوة، إن الله معنا. في الغار نفسه من الأحداث اللي صارت، كان أبو بكر الصديق، طبعا أنتم عارفين أنه هو صديق الرسول عليه الصلاة والسلام، دقيقة بس، أيضا نعرف قصة قوية جدا بالرسول عليه الصلاة والسلام. في الغار كان أبو بكر الصديق، حنحكيها لكم بلهجتنا احنا العامية باش الناس تسمعنا وتفهمنا كويس، لأن في ناس تسمع فينا عبر أثير راديو السرايا، وأيضا الناس المتواجدين على المواقع التواصل الاجتماعي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام تاعب من الهجرة، يعني سفر من إمكان لإمكان،
فاحتموا في الغار وكذا وصار ناجوا جماعة قريش، وبعدين فقدوا الأمل منهم ونقولوا احنا خلاص عرفوهم ان مش موجودين في الغار. فكان شنو يدير أبو بكر؟ ياخذ يشق من ملابسه اللي لابسهم هو، يشق من ملابسه وياخذ في قطع القماش. نقول احنا كان فيه مثلا في حفره معينه في الغار، ياخذ القماش هذا يسكر بها الحفره هذه، واحد اثنين ثلاثه. ليش خايف على الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لو كان مثلا جاته نقول احنا ثعبان او كذا فيسد بها الحفر بالضبط. فهو ابو بكر انسى ان في حفره، ما انساها، واحده منهم انساها ما سكرهاش. وكان الرسول عليه الصلاه والسلام من التعب نقول احنا نام على رجل ابو بكر الصديق. فكان ماشي في سبات عميق، فأبو بكر الصديق خاف إن هو ينوض من النوم، لأن أنتم عارفين لما حد بيزعجك من النوم. فشن دار هو؟ قعد ماد يده هيك على الغار من بعيد، ولدغاته اللفعة اللي هي الثعبان. شوفوا الألم لأبو بكر الصديق، قعد يبكي بدون صوت، دموعه ينزلوا بدون صوت. فواحدة من الدموع نزلت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، على وجهه كويس، ومسح على جبينه وناض من النوم. فكان شني؟ كان أبو بكر ينزف في الدم. شفتوا التضحية كيف؟ شفتوا كيف ضحى بحياته مقابل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه من أعظم التضحيات في دروس الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بأبو بكر الصديق. ضحى بنفسه وما باش ينوض الرسول عليه الصلاة والسلام من نومه وتحمل الألم. هذه من أعظم القصص صراحة. فيش حد يقول أنا عندي صديق أو صديقة أو أي حد أو قريب مني أو يتحمل الألم اللي تحمله أبو بكر الصديق، صعب، لأنه مش سهل الموضوع. فمن أعظم الدروس أيضا في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بهي، أول حاجة التضحية. بش نضحى؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا إني أخرجت منك ما خرجت. يعني هي يتكلم على مني؟ يتكلم على حبه لمكة. يعني ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لمكة، وضحى ببعده عن أولاده، وضحى ببعده عن المكان ولادته وطفولته ونشأته. علاش؟ باش يكمل الدين، باش يكمل الرسالة، باش توصل ليك أنت اليوم، باش أنك أنت تكون مسلم وتشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. شفتوا قداش هو ضحى بحياته وضحى بكل ما أحب إليه، باش أنت وإنتي توصلك الرسالة في يومنا هذا، في اليوم التاريخي للسنة الهجرية، باش تولي أنت مسلم وتولي أنتي مسلمة وتشهدي إن لا إله إلا الله، أو تشهد إن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه من أعظم القصص يا جماعة الخير. ناخذ فاصل قصير ونرجع. الخطوة

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا الناس المتواجدين على التيك توك. مساء الخير جميعا، وكل سنة وانتم بألف خير بمناسبة السنة الهجرية، عيدنا كلنا، ويوم مبارك. وتكلمنا عليه وعلى قصته في موضوعنا، أيضا ناخده حكمة، هيك حكمة تخص الهجرة، مش هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا اليوم الهجرة صحيح، بس احنا كمسلمين وكذا نحتاج إلى الهجرة. أحيانا الله ياخدك من مكان انت تحبه، المكان اللي ينجيك. شن معنى كلامي؟ زل شوي وناخذ المكالمات جماعة المستمعين، بالله عليكم شوية وناخذ مكالماتكم. أحيانا الله ياخدك من مكان انت تحبه ومتعلق بيه لمكان آخر ينجيك. مش كل رحيل خسارة بالنسبة لينا، الرحيل مرات حماية إلهية. ركزوا في الكلمة هذه، مش حماية نفسك بس، حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى، يحميك، يحميك من التعلق، يحميك من إمكان أنت تشوف فيه بعيون معمية، لكن الله سبحانه وتعالى يشوف في الخفايا ويكشف في الخفايا، فيعرف أن الإمكان هذا ماهوش ليك، والشخص هذا ماهوش ليك، والظرف هذا ماهوش ليك، والعمل هذا ماهوش ليك، فينجيك. وين ينجيك؟ يرفعك لمكان تاني، يرفعك لحياة شخص آخر، يرفعك لمكان تشتغلي فيه مثلا، أو تشتغل فيه في مكان آخر لأن خيرتك فيه، لأن يمنع عليك البلاء، لأن هو قاعد يحمي فيك، وحماية إلهية منه هو. شفتوا قداش الله سبحانه وتعالى عظيم؟ فردوا بالكم تزعلوا من امكان ياخذ منكم انتم تحبوه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فبعض الابتلاءات زي ما قالت ايقونة رحمة من الله سبحانه وتعالى. ردوا بالكم، يجي يقول واحد ان لا انا الامكان هذا متعلق بي، والامكان هذا نحبه وكيف وكذا. لا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، لا اعتراض على قرار الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعرف خفايا انت ما تعلمهاش، انت حسب درايتك، بس الله يعلم بكل شيء. ما تاخدوش الخسائر، وما تاخدوش الهجرة، وما تاخدوش الرحيل عن مكان تحبوه، إنه هو خسارة يا جماعة الخير. هي حماية من الله سبحانه وتعالى، وقدرة الله سبحانه وتعالى إنه يحميك من كل شيء. نور الإنسان يسعى والله يقدر المقادير على النوايا. إيه والله فعلا، ليش لا؟ على السفر 92 150 59 99 أول مكالمة. يلا. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: سهلا بخير أختي، مالك؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية.
0: الله يبارك فيك.
1: انتم اللي على التيك توك واللي على البيت وعلى يسمعوا فينا، وكل
0: إن شاء الله. مرحبا بك،
1: خشت علينا بالخير يا رب.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله علينا وعليك وخي،
1: وان شاء الله يا رب يرحم موت المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وعليهم
0: اللهم
1: المرحوم عمر يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين اكثر.
1: والله انا ان شاء الله من احسن لحظه علي وعلى الشعب اللي وعلى الامه الاسلام كله ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا
1: رب، ان شاء الله ربي يقوي كل سعد بني وكل كل من يطلب الله، ان شاء الله ربي يحقق له امانيه في السنه الجديده
0: ان شاء الله. الله يعزك اخي
1: ونبي وخيتي، ملاك بنقول كلمه بس على مركب، لا اعطيني شوي.
0: باه نعطيك هلبة. تفضل تفضل مرحبتين بك.
1: نقول الصبر مر شوية، جتني على شقسيت عليها، يا ريت خديتيني هنا وهي خليتها. أنا هذا بس الهجرة متاعي كان قعدت هي بس وربي اختاني هنا، أنا هيك راضي.
0: ممكن حتى هي وقتها حتزعل
1: لأن تستاهل والله، ما نقول عليها شوية.
0: إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب.
1: في السنة هذه الهجرية أول سنة أنا وياها، تعرفي تبخر بحوشها وبرهانة. قلت لي أحمد أول سنة هجرية أنا بحوشي برهانة بالطير، لما اليوم قالوا لي أول يوم السنة الهجرية والله لا فطور ولا حتى حاجة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا أخوي اسمعني اسمعني، هي سنة هجرية كويس، ركز معايا. انا بقول لك نصيحه بس اسمعني مني هنا بهي، اقبلها نصيحه او ما تبيش انت حر، بس انا بقولها
1: لك. عادي النصيحه اللي فيها فايده كيف من اسمعها.
0: الله يرحم والديك. بنقول لك بس ان السنه الهجريه هذه اكترفها اكترفها بالصلاه على الرسول، ترحم على الموتى، ترحم على زوجتك الله يرحمها حتى هي. ما رد بالك انك انت تقلبها حزن، عرفتني كيف؟ رد بالك.
1: والله نصلي ونسبح.
0: لغنى اسمع اسمع اسمع اسمع
1: حق ربي والله ماني مقصر.
0: عارفاتك عارفاتك، بس انا من باب النصيحه ان حرام الميت يتعذب، عرفتني؟ انا كنصيحه لك كويس. شن تبي تدير انت؟ تقدر تدير مثلا دعاء تدعي لها، تستغفر لها كذا، تكثر لها.
1: الحمد لله والله استغفر لها.
0: هذه اهم حاجه.
1: وخيتي وخيتي ملك والناس واللي يسمعوا فينا والله ما هو بيدي، والله يا ناس مش قادر مش بيدي.
0: عارفه والله ما هو بيدك، لكن انت بس صدق صدق عليها. يعني دير كل شيء.
1: والله ماني مقصر، لا لا عندي ولا بس مشيت حطيت بالجامع.
0: باه باه باي معك. تمام تمام. انا نصحتك وانت بعد لك الشورى في النهايه. تمام
1: نصيحتك ميزان حسناتك وان شاء الله تجي خير وراكم قدامك يا رب.
0: تسلم تسلم
1: بركه. مبارك لكل الناس اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش اللي يسمعوا فينا الدو. ان شاء الله سنه خير عليهم وعلي يا رب.
0: اللهم
1: يرحم الموتى المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات.
0: اللهم امين وخي. اللهم امين. شكرا لك
1: الله من احسن لاحسن.
0: اللهم امين. بارك الله فيك. شكرا
1: الله يبارك في البطل اللي شباتك والبول يا ربك.
0: تسلم تسلم تسلم. بارك الله فيك وخي.
1: وكافين مكلكم معليش والله والله والله لقيتكم لقيتكم صدر حنولية نرتاح لما ندوي لكم.
0: مرحبتين بك وتنورنا وخي.
1: الله فيك الله يفتح عليك وعلي معك إن شاء الله كل عام حيين وصحيحي وإن شاء الله ما نفقدو حد يا رب.
0: اللهم أمين. شكرا بارك الله فيك على المكالمة. شكرا تحياتنا ليك. بارك الله فيك على المكالمة. بارك الله فيك. مكالمة تانية ولا؟ يلا ناخذ المكالمة التانية. ألو
2: ألو ملاك كيف حالك؟
0: الحمد لله يا نورس أهلا وسهلا.
2: كل سنة وأنت طيبة.
0: وأنت طيبة بارك الله فيك.
2: إن شاء الله تنعاد عليك السنة بالصحة والسلامة. طلع عام سعيد على أمة الإسلامية.
0: اللهم أمين.
2: نبي نهني الجالية المصرية لسيليبيا، نقول لهم عشتوا عشتوا يا المنتخب المصري، عشتوا
0: قدام حالي هنا تو انت خليني. ديما نورسك سبحان الله، ديما تريح علي في الخريطه. تعالي جاي احنا تو اليوم شنو نتكلموا؟ علشان نتكلموا يا بنتي.
2: خلينا بنهنوا المصريين قاعد زواف في نبي فرحانين شرفونا قدام العالم.
0: وبنتكلم
2: علينا مبروك عليهم.
0: مبروك عليهم ومبروك علينا.
2: مبروك عليهم مليون مره بصراحه، هم والسعوديه وقطر بصراحه نحييهم. اسمع خلينا نقول لك يا ملك، انت اليوم تتكلمي بنسبه محرم الحرام، هذا الشهر الشهر ده اللي حرم فيه سفك الدماء. والشهر هذا يا ملك يقولوا له شهر عاشوراء، نجى فيه ربي سفينه نوح، نجى فيه سيدنا موسى، نجى فيه سيدنا ابراهيم. نجى فيه يونس من بطن الحوت. الشهر هو ربي نجى فيه الحاجات اللي صارت الانبياء كلها، عرفتي؟ هذا نزل فيه سيدنا توفي الناس. يقول لك الرسول ولد في الميلاد ومات في العاشورة. لا لا رسول عليه وراه في معلومات يا ملك. تاني بنعطيك معلومات، في معلومات مغالطة ما نبيش حد يطلع وراي يغلطني. انا بنعطيكم معلومات صح. مش احنا نقول الرسول ولد يوم 12 ربيع الأول ومات يوم 12 ربيع الأول ذكي دي ما نقولي ولا
0: جابة.
2: لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في 12 ربيع الأول ومات في شهر الجد. عرفتي في حاجات مغالطة نسمع فيها معناتها من الناس وشهر عوام محرمة دي نحن نقول لها عاشوراء اللي معناتها كربلة في العراق ذكي فيها سيدنا الحسين وقعدوا انا يضربوا في صدورهم بالسلاسل كلها مسوين متبقوا في الفول
0: بقول لي تو
2: داروا الناس تعتمد الفول داروا هذه بدع هي
0: تو قولي لي غير تعالي تعالي
2: يعيطوا يقول احنا قتلنا سيدنا حسين يكتبوا في العاشوراء
0: عرفتي اقري دقيقة
2: هذه تو لما تسمعي في النشرة يقول لك كربلة هي ما اسمهاش كربلة
0: نورس
2: مسمينهم كر البلاء عرفتي كيف
0: تعالي شوية نورس
2: فين
0: احنا اليوم بهي معلوماتك كلها الله يبارك انت عاد معروفة موسوعة ما شاء الله لك بس غير نقول لك على شيء باهي انا اليوم نبي نستغلكم انا قولي كيف نستغلكم
2: استغلينا
0: انا روحت استغلالي كويس فهمتي فانا نبي نستغلكم انا استغلالي المرة هذه كويس معكم عمري ما استغلتكم في حاجة تانية انا استغلالي المرة هذه نبي ونكتروا من الدعاء ما ممكن تدعينا لان راه كلنا نسمع فيك تو ادعينا احنا انا ما نستاهلش الدعاء
2: لا ان شاء الله ربي يعمر عليك ان شاء الله ربي يهنيك ان شاء الله يهني ربي الامه الاسلاميه كلها وربي يجمع شمل المسلمين يجمع شمل بلادنا ان شاء الله احنا نشوف عندنا منتخب خلي نقول لك على الاشهر ونطلع
0: عرفتي قولي
2: محرم هذا سمى محرم على خاطر حرمت فيه سفك الدماء صفر صفرت فيه هذه بيوت المسلمين طلعوا للغزوات مع الرسول عليه الصلاة
0: والسلام
2: ربيع الأول ولد فيه سيدنا محمد ربيع الثاني استثنيت فيه الأمطار وخضرت فيه الأرض الجماد الأول من كتر السقع جمدت فيه المية زي ما تقولي تصبح حتى مية في مالجة ولا في سطل ولا في حاجة تجمد جماد الثاني جمد فيه ثاني الكلام وجمد فيه تسفح والحاجات هياها بعدين جي شهر رجب
0: أيوة
2: شهر الله شهر رجب شهر الله
0: أي أيوة والله
2: جي شهر شعبان شعبان شعبت فيه الإسلام والكلام حاجات شكلها هي بعدين جي شهر رمضان سمي برمضان نتيجة الرمضة والنو اللي كان في مكة بعدين جي شوال اللي هو العيد الصغير هذا شوال اسمه شوال تشيل فيه الإبل تحمل فيه الإبل عرفتي كل الإبل تحمل في شهر شوال سمنت شوال بشيلان ديولها عرفتي فتحمل الإبل بعدين جي ذو القعدة ذو القعدة أهوال قعدوا فيه المسلمين وتكلموا هم والرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا فاذهبوا أنتم الطلقاء حجة قبل حجة الوداع عرفتي بعدين جي ذو الحجة سماها الرسول ذو الحجة على خاطر الحجاج لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج في السنة هذيك كانت السنة الأخيرة عليه الصلاة والسلام لما قال أنا والله بنصيم اليهود صاموا 9 و10 هو قال والله لا أصيمن التسعة والعشرة والحادث في الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا حج حجة الوداع وتوفى في السنة الحادية الهجرة السنة الأحداث توفى ما لحقش في محرم الثاني هو اللي جاء الثاني بعد الحجة حلف ومعناتها مطامش هذه 9 و10 و11
0: الله يبارك عليك
2: معناتها هذه معلومات دينية معلومات راهي موثوقة
0: ما
2: عشتش للنت والنت فيه مغيرات لأن النت فيه إسرائيل إسرائيل تغير رموز الإسلام فنين حيث ملاك تحياتي
0: تحياتي يا نور شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا يا نورس على المداخلة شوي نقرأ تعليقات بس لكن في مكالمة هي خلاص تقريبا في ولا بحطيها لي هاي السلام عليكم
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
3: مساء الخير لك انت ولكل بي ولبيات
0: يا مرحبا
3: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم
3: اللهم اجعله عاما مبارك انت
0: اللهم امين
3: اللهم بارك لنا في هذا العام عام الخير وبركات
0: اللهم امين
3: ولكل بيتك الكريمه وكل مستمعينك الطيبين
0: العزيز
3: السراي
0: العزيز
3: قابلس
0: بارك الله فيك
3: حبيبه
0: تحياتنا لك يا صبري، كيف حالك؟ حالك باهي؟
3: والله يا غالي يا ملوكة ملوكة يا ملوكة، ما حصلوش فيك، كل اسبوع زحمة عليك.
0: اه والله ايه زحمة الحق، بالي حصلت الخط يا صبري.
3: بس حصلت حلقة.
0: اي والله.
3: انت اليوم بتحكي على الهجرة، هجرة أول ما قابلتي سيدة خديجة هي اللي التفت بي، وهي أول ما آمنت بي، وهي اللي صدقتها. ما نقولوش لا سيدنا أبو بكر.
0: لا لا لا لا لا غير دقيقة دقيقة دقيقة. احنا اليوم نتكلم على الهجرة، غير اسمعني. الرسالة نزول ما غير اسمعني. صبري صبري صبري
3: من غطاء.
0: غير اسمعني صبري صبري.
3: لما نزل القرآن.
0: غير اسمعني اسمعني، أنت خارج مستعجل، اسمعني شوي. أنا لما تكلمت على الهجرة، الهجرة النبوية.
3: الهجرة وين هاجر؟ هاجر من مكة إلى
0: المدينة. خلاص غير دقيقة دقيقة.
3: دقيقة. غلط مش تعبان
0: غلط
3: انك هيك عقرب عقرب
0: غير اسمعني
3: عقرب
0: غير اسمعني مش صبري رانا في الهواء وخي اسمعني
3: لا.
0: اسمعني اول حاجه لما انت تجي تقولي مثلا رسائل لما نزل الوحي ايه نزل الوحي امنت بي اول وحده هي خديجه زوجته زملوني زملوني باهي كويس اول وحده امنت بي مني خديجه بعدين من آمن بي بعده أبو بكر الصديق
3: بكر الصديق
0: خلاص
3: بعدين علي
0: خلاص هذا هذا شنو نزول الوحي ركز معي نزول الوحي بداية الرسالة كويس إحنا اليوم السنة الهجرية
3: بعد تحكي من إيه هاجر من
0: مكة إلى المدينة
3: بقى هاجر هو معاه بس بقى أنا فيك قصة لما مشي معاه هو من مكة إلى المدينة وباي إني قصة ما بقولش ما غلطت ذلك أنت غير لكن مش يطلع ما هو بيحاول بيقتلوه وقال له بصراحة بصراحة سيدنا علي فهم رضي الله عنه قال لي كيف لما مشوا باي سيد أبو بكر وحد النبي صلى الله عليه وسلم فهم لي كيف مرة اسمع سيدنا أبو بكر يمشي على اليمين ومرة على اليسار ومرة أمام ومرة خلف ومرة فوق الشمال ومرة ينزل فما يبيش يخلي باش ينظر الأعداء يصوم كم من شخص وفي الأخير ربي طبعاً حميه مهما كان الحمد لله
0: اسمعني تو غير اسمعني تو أنت بندلك زي مني زي نورس كانت قبلك بهي
3: نورس مرحبا بها
0: أبا تو صبري احنا في السنة الهجرية وإن شاء الله سنة مباركة عليك يا رب العالمين
3: أنا وعليك كل مسلمين
0: اسمعني اسمعني نبيك تدعينا كلنا اللي نسمع فيك حاليا لا لا مش لي أنا مش لي أنا مش لي أنا خليك مني في ناس تسمع فيك توا حاليا كلهم يسمعوا فيك فادعي لهم اي باش
3: المغربيين وتدعي لكنتي وللمستمعين
0: انت كلهم بايك خذهم كلهم انا كان هدي بتفوتني فوتني
3: لا بنلعب على سبورت ولا ما في سبورت
0: لا وين احنا اليوم نتكلم على السنه الهجريه
3: اي حاضر الاخت اللي توا سيده نورات احكي شويه رياضه مغربيه ما تحبش رياضه تبي نحكوك على الرياضه ولا ما نحكوش على الرياضه مخبوط كوره
0: آه يا صبري تو غير اسمع تو نغير برنامج ندير رياضه باذن الله هي
3: ما تقدري بعتالي انا
0: طيب خلاص
3: معاه يصيبك شيء
0: خلاص تو نغير برنامج ندير رياضه باهي
3: باهي حاضر تو نديرو لك حاضر تبي تشيلي تبي تدريك عليه نقولك
0: باهي يا صبري ادعي لنا كنا باش نختموا معاك هيا
3: باهي ادعي مني لي كنتي ولا مسمعين ولا حد معين
0: للمسلمين كلهم باهي مش لي انا بس هاي المسلمين كلهم
3: باهي اللهم اهدينا في المهدي وعافينا في من عافيت وارحمنا يا رب في كل مكان يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم انصر اهلنا في غزه اللهم انصر المسلمين والمسلمين والمسلمات المصابين في كل مكان
0: اللهم
3: اجعل العام مباركا فيه اللهم اجعل العام مباركا فيه اللهم اغفر عنا سيئات يا رب العالمين اللهم تب علينا اللهم افتح ابواب الخير اللهم شفينا وشف مرضانا اللهم اغفر لكل احبابنا اللي فقدناهم
0: اللهم امين يا رب
3: يا رب العالمين
0: اللهم امين
3: اللهم كل حد قريب علينا يا رب العالمين
0: اللهم امين
3: اللهم قربنا لي يعني في رمضان يا رب العالمين
0: اللهم امين بارك الله فيك يا صبري
3: شكرا
0: ما شاء الله ديما انا لا عارفاتك ان شاء الله ربي يصبرك يا صبري
3: نور يا لوكا
0: بارك الله فيك بارك الله فيك يعاون الجميع ان شاء الله شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك يا صبري وان شاء الله ربي يصبرك ويعطيك عليها قسمة تتمنى باي خلينا من المكالمات توا شوي خلنا نقرأ تعليقات من الفيس ام اي اس تقول اسعد الله مساكم كل عام وانتم بخير ومحمد يقول السلام عليكم على الجميع اخوكم من تونس منورين هلبة شكرا بارك الله فيك مناسة السويت اللي تقول كل عام وانت بخير ملوكة وكل العيلة يا رب، تحياتي لكل الأحبة في ليبيا من خلال أثيركم الرائع برنامجك الأروع. شكرا بارك الله فيك. وام اي اس تقول لن يغير الله قوما إلا إن لم يغير من لن يغير الله قوما حتى يغيروا من بأنفسهم. تقريبا دي غلطة غلطة تقريبا. الهجرة كاتب الهجرة يعني من حاجة سيئة إلى حاجة أحسن. بح صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفسه صبري را صبري نفسه اللي كلم فينا توه كان تقريبا على ال هو تقريبا توه فاصل على الفيسبوك را تقريبا عطيني فاصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عليكم السلام صبري وأحلى مساء الورد أستاذة ملاك. أم إيس نعم بالله أمي محافظة على روحي الله يبارك والله لك الخيرة فيما اختاره الله لنا. يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم. بح ناخذ فصل نشوفوا الإشكالية ونرجع إن شاء الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا، صار خلل بسيط في الفيسبوك، طبعا رجعنا فتحنا بث من جديد للناس اللي موجودين في الفيسبوك، نعتذر جدا، خلل نعرفش هو شو الإشكالية بالضبط، بس حنقرأ تعليقاتكم على الفيسبوك. جماعة التيك توك، صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. في موضوعنا السنة الهجرية كنا نتكلم عليها، من أهم فقرة نحب نحكي فيها دائما اللي هي محاسبة السنة الماضية، كيف احنا نكون صريحين مع أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا في اختياراتنا في حياتنا. السنة اللي فاتت مثلا شن انت تعلمت، شن اللي ندمت عليه مثلا، منو يستحق يبقى في حياتك ومنو اللي لازم تتركه وتهاجره. احيانا اكبر هجرة يا جماعة الخير في انك تترك النسخة القديمة منك، ركزوا معاي، اكبر هجرة حنالي نحن انك تخلي النسخة القديمة وراك. لانك علاش؟ لانك السنة اللي فاتت كل واحد فينا قاعد يتعلم، كل واحد فينا كده صار لمواقف معينة، اشخاص معينة ندمت عليهم، من اللي يستحق انه يقعد حواليك، ومن اللي يستحق اللي يقعد دائما معاك، ومن اللي لازم تخليه وتخليه وراك مع النسخة القديمة منك. كلامي لازم تستوعبوه، لازم تراجعوا أنفسكم بهالنسخة، النسخة اللي كانت تسامح على خطر مني على حساب نفسها، تسكت وهي موجوعة، ترضي في الناس وتنسى في نفسها. هذه النسخة اللي لازم تنسوها، اللي ممكن انتم تنجرحوا تنخدلوا تنكسروا وتسامحوا اكتر من مرة على حساب انفسكم، تسكتوا وانتم موجوعين متألمين، انكم انتم ترضوا في الناس وتنسوا في انفسكم. هذه النسخة لازم تخلوها وراكم، مش معناها انك انت ما تسامحش، مش معناها انك ما تسكتش، في أوقات تسكت فيها، بس السكوت هلبة بتصلك فيه إشكالية، خاصة كل ما تزيد تسكت أكتر من مرة اثنين ثلاثة، أو تحاول إنك ترضي الناس اللي حواليك، غرضوا عليا بس، فهمتوا؟ تحاول ترضوا الناس اللي حواليكم، تضغطوا على أنفسكم، تضغطوا على راحة بالكم، على نفسيتكم، على خاطركم، على خاطر مني، على خاطر ناس، تحاولوا ترضوها وتنسوا في أنفسكم اللي لها حق. هذه لازم تغيروها النسخة، هذه لازم تهجروا النسخة هذه اللي فيكم، لازم تخلوها وراكم، خلوكم بس ناس واعيين شوية، لأن احنا كل سنة نتعلم من أغلاطنا، كل سنة نتعلم من الأشخاص اللي حوالينا، فهمتوني؟ فلازم تقرروا، لازم تتخذوا قراراتكم إنكم معاش تسامحوا. علاش معاش تسامحوا؟ على حساب نفسكم، لأن كل ما أنتم كل ما تسامحوا الشخص أو أي حد وتحاولوا أنكم تسامحوه، هو مرة اثنين ثلاثة أربعة عشرة، وتسامحوه على حساب نفسكم، ترجع لكم بالسلبرة، ترجع لنفسيتكم، ترجع حتى في ثقتكم بنفسكم، تلقوا روحكم في النهاية كلكم تعانوا. ولما تحاول انك انت ترضي الاخرين او ترضي الناس اللي حواليك، بمجرد ما تجيهم فرصة يخلوك، وكأنك في يوم من الأيام ما تغطش على نفسك على خاطرهم مثلا، وأحيانا تنسى في نفسك على خاطرهم. فردوا بالكم، ردوا بالكم، ترضوا الناس أكثر من نفسكم، لأن رضا الناس زي ما قالت أيقونة، رضا الناس غاية لا تدرك، مستحيل تقدر ترضوا الناس. وقد ما تدير للإنسان كل ما يطمع فيك، الإنسان بطبعة طماع يحتاج للمزيد ما يشبعش. وما تسكتوش لما تكونوا موجوعين، فحاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم، كونوا صريحين مع أنفسكم، وتعلموا من أغلاطكم. ما تندموش على شيء قدمتوه أو درتوه في حياتكم، لا بالعكس، لازم تجرب مرة اثنين ثلاثة، تصدف معاك مرات من أول مرة، مرات من ثالث مرة، مرات من عدة محاولات، لكن رد بالك تندم على شيء أنت قدمته. وركزوا على الناس اللي حواليكم، اللي يستحق أنه يقعد في حياتك، واللي لازم تهاجره وتتركه وتخليه مع النسخة القديمة. تشاينا تقول الندم على التقصير مع الله. إيه والله، هذا هو الندم الحقيقي، أنك لما تقصر اتجاه الله سبحانه وتعالى في عباداتك، في طاعتك، في واجباتك، مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى، هذا هو التقصير. خالد يقول عمر، يقول عمر بن الخطاب، ندمت على الكلام مرات ولم أندم على الصمت مرة. ردوا بالكم ها. فمن الأشياء الجميلة حتى هي، في شاب كان حياته كلها فوضى، في شاب كان حياته كلها فوضى، تأجيل، كسل، فشل، صلاة متقطعة، كل سنة شن يقول لنفسه، توا نبدأ من بكرة أو غدوة، لكن غدوة ما يجيش، يقعد يأجل. نقص لي شوية الموسيقى بس. كل سنة يقول نبدأ من بكرة، لكن بكرة ما يجيش، لين فقد شخص عزيز عليه. وقتها افهم ان الحياة مش مضمونة. شفتوا؟ يعني لما هو كان يأجل مرة اثنين، سنة، سنتين، ثلاثة، لين فقد شخص عزيز عليه، لين خسر، وقتها شن حس؟ حس ان الحياة مش مضمونة، مفيش انسان خالد في الحياة، وما فيش شيء ضامنه في ديك، كلها ماشيه للزوال. فقرر يبدا من جديد، صلاه، قران، اهداف واضحه. يعني شني؟ دار القواعد في حياته، اساس في حياته، بعد ما فقد انسان عزيز عليه، وفهم ان الحياه مش دايمه لحد، دايمه لوجه الله سبحانه وتعالى. فقرر يبدأ من جديد، صلاة، عبادة، طاعة، قرآن، أهداف واضحة وصريحة. بعد سنوات من قراره هذا، أكثر قرار قاله، أكثر قرار غير حياتي، إني بطلت إن أجل التغيير. وهذا هو اللي ينطبق علينا كلنا، لما احنا نقرروا إن نغيروا حياتنا وللأفضل وللأحسن، لما احنا نبطلوا فكرة التأجيل، نبطلوا ان نأجلوا أمورنا، نبطلوا ان نأجلوا أشياء وقرارات كنا متخذينها وكل يوم نقولوا غدوة إن شاء الله. فهذا الموضوع ينطبق علينا كنا في حياتنا، ما فيش حد ما مرش بالشيء هذا اللي هو التأجيل، من ناحية تغيير نفسه للأفضل. بس أنا حابة نسألكم سؤال، حابة نسأل سؤال. سواسي يقول مرات نقرر التغيير في الليل ونأتي تاني يوم من أجل قرار التغيير نفسه، وهذا هو وهذا أخطر شيء زي ما قال خالد، هو التسويف، هو التأجيل. هذا أكثر قرار، خلاص أنت قررت شيء في الليل وعارف منه قرار هذا حيكون قرار مصيري في حياتك، خلاص توكل على الله وأبدأ به. لكن لما بتأجله معاش بتبدأ فيه، خلاص حتفشل. فيقول لك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، بنفس الفكرة. فأنا حابة نسألكم سؤال وحابة ناخد إجابتكم لو سمحتوا، وحنقرأ تعليقاتكم. السنة الجديدة ما تعنيش أن الواحد بيغير كل شيء في حياته، لأن القرار يأتي دائما بعد، أو عفوا أن التغيير يأتي دائما بعد القرار، بعد أنت تتخذ القرار. يمكن اليوم يكون هو يومك. فنبي نسألكم سؤال، شن أكتر درس تعلمتوه السنة اللي فاتت؟ وشن الدعوة اللي حاب تدخل بها السنة الجديدة الهجرية، سنة نحن كمسلمين؟ شن أكتر شيء تعلمتوه خلال السنة اللي فاتت؟ وشنو حابين تدعو وتدخلوا للسنة الجديدة الهجرية بدعوة؟ حابة نقرأ تعليقاتكم. يلا، فأنا أتمنى منكم أنكم تجاوبوني وفي نفس الوقت نقرأ تعليقاتكم على 0-92-150-59-99 0-92-150-59-99. أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: أهلا، نسمع فيك.
1: سمية.
0: نسمع فيك يا عمي عبد الله أبو ميس.
1: الشاعر الغنائي، الشاعر الغنائي قال اختم حفني شير عيون فيا، قال شكت عليه السلام في حتى السلام ليا. أما الوكي ملك محمود، بأحلى تحية الإسلام وحييك، وبأحلى تحية الإسلام حي كل سمعين إخوة أخوات الماضي السمعين. فأنت يا ملك بالنيابة على السمعين رد السلام ليا. ان شاء الله يا رب يا كريم يسعدكم وكل اللي بيعيش في ارض الوطن ليبيا حبيبي عشانيه. اسال الله رب العرش العظيم، يا الله يا كريم انزل الخير، خلي بخبك ويبشر الخير عليكم عليا مغير يا ملك محمود، معك اخوتي اخواتي هم سامعين. فالمساء الطيب هداي ارفع يدك وقول امين امين كل مسلم عليا.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا
1: عمي. اول حاجه نبي ندعيك انت يا ملك، اسال الله رب العرش العظيم ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله بقدوم سنه الهجره دي يا رب ان شاء الله تستجيب لنا. نبو اسعدنا اخت ملاك بولاد ولا بنيه وتعيش فوق ارض الوطن ليبيا حبيبي عشانيه يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين.
1: يا رب يرزق ولاد بنيه يا رب العالمين.
0: اللهم امين.
1: وكل سامعين وكل سامعين حتى ما شاء الله ربي يسعدكم، ان شاء الله ربي يهنيكم بقدوم السنه الهجريه، ان شاء الله ربي يسعدكم، وان شاء الله ما في حد محتاج واحد فيكم يا رب العالمين. الاخ احمد الاخ احمد اللي قال لك انا عندي مرتي ما توفت يا الله. إيه بنقول له معلش. والشاعر شنو قال الشاعر؟ قال اصبر وتحمل ليش بكاك، قال اصبر وتحمل ليش بكاك، وهي ماتت وخلاتك ادعيها في رحمة مولاك. توادي الانسان بيموت حد عز عليه ما تقولش انا ما ماتي، لا هذا يبي خلاك انت بتدعي له برحمة.
0: صحيح صحيح.
1: يا تو حد عندك حد متوفي ادعي له برحمة. قال اصبر وتحمل ليش بكاك اللي خلاك ادعي له في رحمة مولاك، ادعي له برحمة مولاك. تو الناس من الميتين متوفين شنبوا يبوا رحمة رح.
0: صحيح صحيح عمي عبد الله.
1: والمرضى والمرضى شنبوا
0: يبوا الدعاء، يبوا الدعاء، يبوا الدعاء بالشفات كده،
1: يبوا الدعاء بالشفاء. قول له يا الله يا كريم بجانا زور غيت النافع والأرض، واتمنى يا الله يا كريم أنزل الشفاء الشافي العافي على كل هو مريض يتلب بالمرض يا أربعمين يشي منها أربعمين. أنت كن فيكن أنت قادر يا رحيم ايش في ايش كل مرضانا يا رب العالمين وارحم موتانا وكل مو محتاج يا رب سخر الحال وكل مو مفقود يا رب رجع سالم غالب يا رب العالمين وان شاء الله بيسعدكم
0: ان شاء الله بيعينكم
1: ان شاء الله بيعطيكم وقت طيب يا رب العالمين ان شاء الله تشعروا تكونوا اخوه متحابين بس
0: اللهم
1: امين الرحمه بالك بس عشان ربك يرحمنا الله عز وجل يرجع عباد الرحمن بعدها ربك يهز الرحم ترى الله عز وجل الرحمه في الارض يعني في السماء ربك يرجع عباد الرحمن ربك والله العظيم يخجل يخجل الله عز وجل من عبادي يقول عبادي رحمن بعضهم وانا كيف انا الرحم ترى ربك يهز الرحم ترى
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك
1: ان شاء الله بيسعدكم ان شاء الله بيعينكم في ختام كلام في ختام كلام يا ملاك في ختام كلام يا اخيتي يا بنيتي نقول لك في ختام الكلام نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك على سيد الخلق نبينا الشافع فيكم
0: الشافع
1: فينا نحب نقول لكم يا اخوتي يا اخواتي يا امهات يا سامعين سمعية صلوا على سيد الخلق نبيكم وبارك الله فينا فيكم وسلام من الله عز وجل ليكم ربي يحفظكم حفظ الله ليبيا والبسها توب بالأمن وأمان لشرقنا لغربنا لجنوبنا يا رب يا رب يا رب تقول أدوني تجيب لكم يا رب هل من داعي الدعاني يا رب ونسجب لي يا رب أجعل كل بي أخوة المتحبين برحمة يا رحم رحمين وسلام الله علينا ولكم وتحياتي لكل مستمعين من أخوة من أخوات من أمهات اللي ملك الآن وأودي عم التكتك عقدهم تحياتي لكم
0: شكرا نعم يا عبد الله مواس شكرا بارك الله فيك الله يعزك دقيقه بس وبتعطيني مكالمه بس خلنا نقرا تعليقه واو شيماء علي تقول مش غير خليتها وراي والاشياء الصعبه تعلم والخذلان في صدى صوت تقريبا ما نعرفش منكم تقريبا والخذلان اكثر حاجه يعلم وخاصه لما يجيك كف الاول يوجعك بعدين تفيقي احلى شعور وصبر يقول احسنتي شكرا بارك الله فيك حنقرا تعليقاتكم جماعه التيك توك ولكن عندنا مكالمه ناخذوها ونقرا تعليقاتكم الو السلام عليكم مكالمه فصلت تمام خلينا نقرا تعليقاتكم دقيقه بس باش ما نكونش مقصره معاكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مساء الخير أختي ملاك ما طيب إن شاء الله
0: طيب علينا عليك يا رب تفضل
2: أزيد فضلك
0: من معاي قبل كل شيء قبل كل شيء من معاي صوت نعم. جديد علينا
2: معاك نوري عبد العزيز من مدينة تعجيلات
0: نوري اللي كتب لي عدم الاستعجال في اتخاذ القرار والسنة جديدة عنوانها قول طلق. قل خيرا أو أصمت تفضل
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله يا نوري نورتنا لأول مرة.
2: بيك أكثر إن شاء الله بارك الله فيك. يقول الشاعر من مثله وافى كشمس أشرقت فهدى إلى الحق المبين قلوبه هو رحمة للعالمين فاسرجوا بصلاتكم نحو اللقاء دروبا يا رب صلي على حبيب قلوبنا ما لاح صبحا واستهل طيوبا.

0: أو توجيها نحو الطريق السليم. نتمنى إن شاء الله يا رب يعم السلام على بلادنا ليبيا الحبيبة ونهدي شبابنا. وعندي نقطة هيك أختي ملاك مدرسي، يعني توا معلم للتربية الإسلامية، مادة التربية الإسلامية، يعني معادل توا 17 عام في التعليم.
1: طول عمرك يا رب. تفضل.
0: هناك للأسف ما نبيش نقول تجاهل مقصود، ولكن هناك تقليل أصبح من هذه المادة في مؤسساتنا التعليمية. أصبحت بين قوسين وكأنها تكمل الدرجات تحصيل حاصل،
1: معني وهي مفروض تكون هي الأساس.
0: نعم نعم نعم، نحن نتحدث إحنا توا أيامات التسعينات سابقا، يعني حتى كأبسط مثال، أبسط مثال قد يقول المستمع أنه يعني حاجة عادية، جداول الامتحانات دائما أول مادة هي التربية الإسلامية، الآن أصبحت في أواخر الأيام. أصبحت الفيزياء والكيمياء والرياضيات هي الأساس، بينما التربية الإسلامية هي أساس الأساس.
1: يا نوري نوري، معنا مفروض هي التربية الإسلامية وحتى القرآن الكريم مفروض يكون موجود حتى في المناهج، يعني عرفني؟
0: هو موجود في المناهج،
1: هو موجود بس مش يعني بالطريقة.
0: أنا فيك في تجربة يعني غاصة التلاميذ، يعني نقرش في فئة الثانويات، يعني شباب للأسف يعني يجهلون كثيرا الكثير من أمور دينهم، يعني حتى تعطيه أحيانا معلومة ينظر إليك نظرة المستغرب وكأنه أول مرة صراه. العلماء الآن يقولون أحيانا يعني هناك معلومة منتشرة أو قول منتشر يقول لك الدين بدأ غريب وينتهي غريب. قبل الغرابة هناك حاليا الآن ليست غرابة، الآن حاليا استهتار.
1: صحيح صحيح صحيح،
0: استهتار بالدين، استهتار بالصلاة، استهتار بالعبادات، يعني وكأنها أمور تكميلية. في موقف، معلش نطول عليك،
1: ما أقول لك على شيء بس خونا نوري. أنا معلوماتك الله يبارك عليك بهي، ونصيحتك صراحة والتذكير بالشيء هذا بصراحة أنت واضح عليك إنسان مثقف وإنسان واعي، والله يبارك فيك وإن شاء الله ربي يبارك لك في عمرك. أنا حنخصص حلقة كويس، أنا على خاطرك يا نوري وعلى خاطر الفئة هذه خصص لكم حلقة، وبإذن الله تكون أنت متواجد وتدخل معنا مكالمة وتطرح ما عندك، تمام؟ باش ما تطلعوش من سياق الحلقة. كويس
0: إن شاء الله
1: يا نوري.
0: نسأل الله أن يجعلكم من الذين تتلقاهم الملائكة وتقول لكم هذا يومك الذي كنتم توعدون. نسأل الله عز وجل أن يستقبلنا يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل لظله، وأن يستقبلنا الرسول الحبيب المصطفى
1: أمين يا رب العالمين
0: على حوضه، حتى نشرب من حوضه شربة لا هنيئة لا نظمأ بعدها.
1: اللهم
0: اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت،
1: اللهم
0: إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم، ونسأل لكم من التقدم لتقدم أخوتي أختي ملاك وكل عام على إذاعة السرية.
1: الله يبارك فيك، شكرا في ميزان حسناتك، اللهم أمين يا نوري. شكرا شكرا شكرا على الاتصال. حناخذ تعليقات موجودة، لأني نسألت سؤال في صدى صوت تقريبا توا باهي، لكن نحاول أن نقص شوي الصوت. زهير يقول فقدان الثقة في الجميع. أنا سألت سؤال خليني نذكركم به باش ما تريحش عليكم اللي قاعدين نحكوا فيه كويس. قلت شن أكتر شيء أو درس تعلمتوه من السنة اللي فاتت، اللي هي السنة الهجرية اللي فاتت، وشنو الدعوة اللي تحبوا تدخلوا لها أو تدخلوا بها السنة الجديدة. أول حاجة قال زهير فقدان الثقة في الجميع، في المجتمع عفوا، ومجموعة إنسان يقول الدرس من المتبقي من الحياة هو لا ثقة، يعني نفس الفكرة أخونا زهير. وأيقونة قالت تعلمت أن أي شخص يضرني قابل للتغيير، والسنة جديدة في طاعة الله سبحانه. جيجي تقول الدرس اللي تعلمت ألا أثق في أحد. شكلكم كلكم عندكم مشكلة في الثقة، كلكم شاربين من نفس الكاس. نشوفوا كان في تعليقات أخرى بخصوص السؤال. تقريبا تمام، تقريبا هذا هو بس، والباقي كلهم يسلموا.

0: حي وكلهم بارك الله فيكم. وصال تقول تعلمت أن أستغنى على كل من يقدر لم يقدر قيمتي حتى لو كان كنت أحب نحبه. إيه هذه نفس الفكرة إن ندخل في موضوع آخر إن فقدنا الثقة. وصلنا لوقت إن إحنا فقدنا الثقة يعني كلهم نفس الموضوع في نفس الموضوع كنا في نفس السياق اللي هو الثقة. فبدت صعبة الثقة زي ما قالت وصال لأن الوقت هذا صعب الثقة صراحة وكلكم جربين فيش حد ما جربش. بح في بداية جديدة زي ما تعلمنا السنة اللي فاتت عندنا بداية جديدة. بداية جديدة بداية السنة الجديدة الهجرية ما تعنيش ان كل شيء بيتغير فجأة لان التغيير هو قرار منك او قرار منها. فوفو تقول المعاملة مع الناس صعبة جدا. نور يقول الحمد لله ثقة اني واثق في نفسي اما الاخرين كل انام بما فيه ينضح. اي والله بح السنة الجديدة شن تقدروا تغيروا؟ يمكن انتم اليوم تقدروا تبدو لان هذا يوم يومكم. ابدو بالصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها هذه هي البدايات الجديدة. ترك عادة سيئة. العادات السيئة اتركوها وهجروها. الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها وأكرر الصلاة في وقتها. وترك عادة سيئة زي اللي موجودين هنا تعلموا مسامحة نفسك والتقرب إلى الله أنك أنت تسامح نفسك من الداخل وتتقرب من الله سبحانه وتعالى. كويس انك تسامح نفسك قبل ما تسامح الاخرين والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. خطوة صغيرة كل يوم تصنع فرق كبير. الصلاة في وقتها ترك عادة سيئة مسامحة نفسك والتقرب من الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الخير خطوة صغيرة تبدأ بها وتصنع لك فرق كبير. في صدى صوت تمام نقصت صوت مرة واحدة انت تمام في الصوت عندي ما اسمعش في روحي لك ترى ايوه خلاص بح. تقريبا قريت تعليق ليونس يقول التصالح مع النفس والسلام الداخلي. اي والله اي والله. نور يقول الصلاة بقلب سليم وليس تأدية واجب فحسب. هذه بالذات تحتاج الى نية. كل واحد ونيته كل واحد نيته. عرف الله سبحانه وتعالى ما قدروش نحكم على كل شخص لأن النوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها. بح في حياتكم صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. ناخذ فاصل قصير ونذكره قبلها نذكره برقم الهاتف 092 150 59 99 092 150 59 99 092 150 59 99. ناخذ فاصل ونرجع.
1: حمدا لمن هدانا وسددا خطانا.

0: أصحابي. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا جماعة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم. في حد قال ترحموا على أخوي، إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له ويرحم جميع موتانا، اللهم أمين يا رب العالمين. فوفو، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يحفظك ويحميك ويعطيك ما تتمني، تسلمي، يعطيكم حتى أنتم ما يتمنوا يا رب العالمين. إن شاء الله لنا اللقاء، وبارك الله فيكم وتشرفت بكم. نوري بارك الله فيك على مكالمتك، وأيضا الناس اللي تتصل بنا على 092-150-59-99. اليوم موضوع الحلقة على السنة الهجرية، ولازم تعرفوا شيء، وقبل ما تعرفوا شيء ناخذ المكالمة. هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلين، مساء الخير أستاذة ملاك وكادر السرايا وكل المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي،
1: وبيك أكيد أستاذة ملاك، وإن شاء الله ربي سنة خير علينا يا رب العالمين.
0: اللهم
1: إن شاء الله ربي حقق كل ما نتمنوه يا ربي، من يعني اللي مريض إن شاء الله يشفى، واللي عنده حد بعيد إن شاء الله يرجع.
0: اللهم أمين،
1: إن شاء الله ربي يرزق يا رب الدرية الصالحة يا رب العالمين. ربي يفتح عليك أنت وأستاذ يونس،
0: تسلمي الله يعزك،
1: ربي يفتح علي أهلك أكيد وكل الناس اللي تدعي لك إن شاء الله، كلهم إن شاء الله ربي يعطيهم كل ما يتمنوا يا رب العالمين، وربي يفرج علينا إن شاء الله، يرحم موتانا يا رب العالمين، ويرحم بوي وكل من توفى لأجل يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يعطيك على قيس مدعيتينا.
1: نعم،
0: إن شاء الله ربي يعطيك على قيس مدعيتينا.
1: إن شاء الله يا ربي، وأنا ديما ندعي أصلاً، نقول ربي يعطيني على قيس نيتي ديما، يعني من السنة اللي فاتت وتوى، بس لكن توى قعدت ديما في دعائي نقول يا رب العالمين إن شاء الله خاتمة، إن شاء الله حسن الخاتمة، نقول ديما ندعي نقول يا ربي حسن الخاتمة.
0: اللهم أمين، اللهم أمين.
1: هذه المفروض ديما الواحد يدعاها ويدعي الستر حتى هي الموت، لأن يعني الواحد ما يعلمش، لأن الله سبحانه وتعالى مرات أنت يعني طالع هيك فجأة ما تدريش هاي الموت كيف تجي مرات، يعني فديما لما يقول الستر مش الستر النهائي، الستر يعني سترة شيء تاني، الستر حتى في الموت، يعني قصدي لما
0: صحيح
1: الواحد يدعيها يعني دعوة، فديما الواحد يقول يا رب استرني في الدنيا وفي الآخرة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. بنت القربولي،
1: يا ربي وربي يحفظ على كافة السادة المستمعين، وكل من عنده حد متوفي ربي يرحمه.
0: اللهم أمين.
1: كل من عنده حد مريض صلى ربي يشفيه ويعافيه، وكل الأخوة اللي يتصلوا يراسلوا معك ويراسلوا معك يعني على الفيس وعلى التيك توك وعلى يعني هذي مرة، إن شاء الله ربي يفتح عليهم يا رب العالمين.
0: مبارك الله فيك يا بنت القربولي،
1: والأمهات والأباء جميعا يعني باش ندير الفرق يعني كلهم الحيوم. وهذه حبيت نخش معك نقول لك إن شاء الله سنة يا رب سنة خير علينا كلنا يا رب.
0: اللهم أمين، اللهم أمين، بارك الله فيك. تسلمي تسلمي تسلمي، الله يعزك ويحفظك يا رب ويعطيك الوقت الطيب. اللي حابين يتواصلوا معنا على الرقم 092-150-59-99 092-150-59-99 نكرر 092-150-59-99. طبعا بتحاولوا أكثر من مرة لأنه هو رقم واحد وعليه ضغط مش بسيط، يعني كلهم يحاولوا أن هم يكونوا معنا اليوم في حلقة اليوم. وزي ما قلت لكم اليوم موضوع السنة الهجرية، احنا كمسلمين يهمنا اليوم هذا، نعتبره فيه يوم عظيم لأنه يهمنا احنا كلنا. بس الهجرة لازم انت تتعلم منها، لان الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بحبه لمكة، ضحى بان هو يخلي ولاده، شوف كداش ضحى، هو ضحى ببعد على مكان ولادته ونشأته وطفولته، ضحى بكل شيء باش انت او انت يوصلك الدين وتكون مسلم ومسلمة وتشهد بان لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا
2: أثير. أستاذ مرايك، مساء الخير.
0: يا مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك، كل سنة وأنت طيبة وكل عام وأنت بخير، ونحيي الشعب الليبي وكافة الأمة الإسلامية بمناسبة السنة الهجرية.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، تفضل. أعطينا هاي فصلت المكالمة، حاول مرة تانية. وصلت المكالمة على 092-150-59-99 الناس اللي يسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس على 99.3 وجماعة التيك توك والفيسبوك، حتى أنتم نقرأ في تعليقاتكم، نحاول أني ما نقصرش معاكم. لكن عندنا تعليقات على الفيسبوك تقول لينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ملاك كيف حالك، حال صحتك، ربي يعاونك كل عام وانت بخير بمناسبة السنة الهجرية، ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا. ألو، السلام عليكم. وصلت المكالمة. إن شاء الله يا صبر، إن شاء الله ربي يرزقك إن شاء الله يا رب. أم فروحة تقول ما يلا ناخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: يا مرحبا.
3: مرحبتين، كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت؟
3: سنة جديدة صلوا بالخير واليوم والبركات يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين،
3: ان شاء الله صلى مباركة على الجميع ان شاء الله.
0: اللهم امين.
3: كيف حالك، كيف حال صحيحتك؟
0: والله الحمد لله في نعمة.
3: زبطيني ولا
0: لا؟ لا، الصوت مش غريب بس الاسم تبيه لك تو.
3: تحياتي لجميع المستمعين.
0: دقيقة، اعطيني اول حرف من اسمك. مش نحرف
3: حرف الزين. حرف الزاء.
0: زينب. تحياتنا ليك يا زينب، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك، كيف حالك؟
0: باهي الحمد لله. تو عرفت الصوت، عرفت خلاص. هو أنا عرفت الصوت بس راح مني الاسم، لكن الحمد لله ذاكرتي قوية بقى شوي.
3: الحرف الأول توقي الصوت.
0: ما هو الصوت عاد، الصوت قداش لي ما سمعت صوتك يا زينب؟
3: قداش لي يعني ثلاث لفات خفيت معك
0: ما لكم قلتش. حقي صح، ثلاث لفات، ثلاث لفات ولا الحلقة اللي فاتت؟ لا
3: الجمعة ما طلعتيش.
0: لا كنت مباشر الجمعة. كيف؟
3: نعم
0: مباشر الجمعة.
3: معروف، شفتك ما لقيت كي بعدين جينا العويلة الحق ما استمر.
0: لا هي معروفة الجمعة دائما العويلة. زينب.
3: نعم.
0: اليوم نستغلكم كمستمعين، نستغلكم كمتصلين باش تدعونا وتدعي للناس المتواجدين. يلا
3: أقول لك إن شاء الله ربي يفتح عليك ويفتح على كل أمة محمد يا رب.
0: اللهم امين.
3: الله يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله، نشوفوكم في اعلى المراتب.
0: اللهم امين.
3: وان شاء الله ربي يفرحك بعويه وشدي بين يديك يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين، بارك الله فيك.
3: ربي يسعدك ويهنيك ان شاء الله، ويهني كل المستمعين والمستمعات. عمي عبد الله ابو ميس نقول ان شاء الله ربي يفرحك بولادك ان شاء الله، تلاقى انت وياه ان شاء الله حي وصحيح. عمي عبد الحميد حتى هو قال ان شاء الله ربي يزيدك ويشفيك يا ربي. عمي نجيب نقول له حتى هو ان شاء الله ربي يشفيه. عمي محمد الآقا، أم زياد حتى هي ربي يحفظها يعطاها الوقت الطيب. رغم إني اتصلت بها لكن أنا أشكرها ما خفتش.
0: باهي إحنا بالك مسكينة تحاول من بكري، لأن راه واو تو تكلمي فيا خاش انتظار، في حد خاش انتظار.
3: إن شاء الله تكون هي.
0: إن شاء الله إن شاء الله، بس لك أنا ما حصلتش الخط، بالله عليك وبلغي لها تحياتنا.
3: ان شاء الله خيطة مرحة بالحز، نقولها الحمد لله على سلامتها ان شاء الله ربي يوفقك باي فرحك باي.
0: شكرا شكرا يا زينب، شكرا على المكالمة.
3: كيف مروحة
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
3: تحياتي كل المستمعين والمستمعات، ان شاء الله ربي يفتح عليهم ويعطيهم ما يتمنوا يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين، شكرا يا زينب على المكالمة. شكرا شكرا.
3: تحياتي شكرا. مع السلامة.
0: تحياتي لك، شكرا، بارك الله فيك. شكرا. أم فروحة قالت ما نعطيش لأي حد أكبر من حجمه، ولما نمر بأزمة نتذكر إن ما فيش حاجة أهم من الصحة. والله الصحة نعمة من النعم المنسية، أمنيتي للسنة الجديدة ربي حقق لي ما في قلبي يوصلني للشيء اللي لي سنين نطمح نوصل له، وأنا ثقتي بربي كبيرة ومتأكدة إنها مش حينساني. إن شاء الله ربي حقق لك اللي في بالك يا أم فروحة. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: الحمد لله، كيف حالك؟ كيفكم طيبين؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا رب.
4: الحمد لله، والله مصطفى في التبكة والدنيا نقول لكم نسيبكم نحييكم.
0: بس علي صوتك، علي صوتك، نسمعك نسمعك، بس صوتك بعيد.
4: قلت والله مصطفى حال، قلت نحييكم.
0: يا مرحبا بيك وخيي، مرحبا بيك وخيي، ومتشرفين بيك والله. أنست.
4: أيوة. ونبدأ الناس تدعينا والله يغضوا الحق عندي امتحان ودعوة أربعين مستجابة إن شاء الله.
0: باي خلاص، لكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ندعو له إن يجاوب وضوء ويكون أحسن إجابة يا رب. بارك الله فيك على المشاركة، بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يحقق لك ما في بالك، وإن شاء الله تجيب درجة اللي تتمناها أنت. يا كلهم قولوا لك بالنجاح، في الناس تدعي لك. بح ناخذ فاصل قصير يلا ونرجع بإذن الله.

0: أحداث عهد مكة، أحداث عهد مكة.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو سرايا 99.3 وأيضا عبر منصة التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات عليكم جميعا. من برنامجكم دائما من القلب يبث يوم الأحد، ثلاثاء ويوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء. الأنشودة اللي كانت قبل شوية في الفاصل طالبين الاسم المنشد، مني؟ أحمد النفيس اسم المنشد، هذا لكل من بح. طبعا احنا لما حكينا على موضوع الهجرة وتكلمنا فيه وياريت نتعلم منه قصة الرسول عليه الصلاة والسلام والهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، وكيف إنه هو ضحى بكل شيء في سبيل إنه يوصل رسالته وفي سبيل إنه يوصلنا الدين الإسلامي، فضحى بحبه لمكة، ضحى ببعده عن أهله وعشيرته وأولاده، ضحى ببعده عن المكان اللي نولد فيه وكان عاش فيه طفولته ونشأته باش يوصلنا الدين الإسلامي ونكون احنا مسلمين ونشهدوا بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالهجرة لما تعلمنا يا جماعة الخير، تعلمنا ان احيانا الله سبحانه وتعالى ياخذك من المكان اللي انت تحبه للمكان اللي نجيك، للمكان اللي انت مرات تعتقد انه هو خسارة ليك لما انت تخسر المكان اللي تحبه واللي متعلق فيه، لكن الله سبحانه وتعالى دائما لديه حكمة لما ينقلك من مكان لمكان ومن ظرف لظرف ومن موقف لموقف. وأحيانا الموقف يكون مؤلم، علاش؟ باش إن الله سبحانه وتعالى ينجيك، إن الله سبحانه وتعالى يعتبر في الرحيل هذا ما هوش خسارة ليك، تعتبر حماية إلهية من عنده ويحميك بقدرته، لأنه هو عالم بكل النوايا، عالم بكل الخفايا، عالم بكل شيء. فممكن انت حد جهدك وبصيرتك تشوف ان الشيء هذا تحبه، لكن الله سبحانه وتعالى عالم الخبايا اللي فيه، عالم الاسرار اللي فيه، وما هوش خيره ليك فيبعد عليك فيرفعك لمكان اخر، يستاهلك لمكان، يقدرك، يحترمك، يضيف لك لحياتك بكل ما هو أفضل ليك. فخلونا دائما صريحين مع أنفسنا ونتعلم من السنة الهجرية اللي فاتت، شنو اللي تعلمناه. مكالمة. ألو، السلام عليكم. تمام، خلونا نتعلموا من السنة اللي فاتت، خلونا نكونوا صريحين مع أنفسنا ونواجهوا أنفسنا ونسألوا أنفسنا. يعني فيش بس أنك أنت تسأل نفسك، يعني تجلس جلسة حوار مع نفسك، نقول احنا شاهد العقل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقص الصوت بس.
2: كان يحمد وليت مرة ثانية.
1: مرحبتين بك.
2: ما هو سألتي سؤال عن شن تعلمت من السنة اللي فاتت.
1: ايه شن تعلمت؟ ايه
2: والله تعلمنا، ما تعلمت منها كل شيء. والله لكن معناها نتبع في الأغاني ونتبع في الكورة وكل شيء، لكن لما بعد توفت المرحوم عرفت، تعلمت أخذت درس إن الدنيا فاضية فراغ، ما خيرش إلا صلاتك والقرآن، تلقى روحك فاضي، شد السبحة وسبح، وذكر الله خير من هالكورة وخير من هالأغاني، وهذا اللي تعلمت منه.
1: بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك.
2: وإن شاء الله ربي حتينتي يا ربي، إن شاء الله جاه رسول الله والعرش من سلام محمد من سمى، إن شاء الله ما تطلع سنة السنة هي أني ربي يفرحك ببنية وعوية، إن شاء الله تفرح بي أنت والأستاذ يونس يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
2: والله يفرح بنتي كربولي حتى هي ويستر على كل بنية، كل بنية في في, في كل حوش لي بي، إن شاء الله ربي يقوي ساعتها السنة الجديدة.
1: اللهم أمين، اللهم أمين.
2: وأنت إن شاء الله يا رب تجي تفرحينا، تقولي لنا افرحوا لي، الحمد لله رب يرزقني انا واستاذ يونس.
1: بارك الله فيك، ان شاء الله رب يرزق الجميع.
2: رسول الله والعرش من سلام محمد من سماه وسنه جديده.
1: امين يا رب.
2: ان شاء الله يا اخيتي ملاك ربي يفرحك على كاسنيتك.
1: اللهم امين يا رب العالمين، نفرح لما تقولي لي كاسنيتك، انا نفرح صراحه.
2: لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فرحتك تكمل يا رب، ان شاء الله ان شاء الله نفرح معاك بالاتصالات وبالرسائل. تقولي لنا رب يرزقنا ان شاء الله يا رب.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
2: من دعوه تبصير من وسط قلبه،
1: بارك الله فيك.
2: رسول الله والعرش من محمد من سمى، ان شاء الله ربي يكمل عليك فرحتك انت واستاذ يونس.
1: بارك الله فيك، الله يعزك، الله يعزك.
2: خليك في رعايه الله ان شاء الله.
1: تسلم يا اخونا احمد، بارك الله فيك. شكرا شكرا على الدعوه الجميله، وان شاء الله ربي يرزق كل محروم من الذريه يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق للذرية، إن شاء الله ربي يفرحهم كلهم، لأن والله فيه ناس تصبر على المواضيع هذه، وإن شاء الله ربي يرزق الجميع باللي يتمناه قلبه يا رب. بح. رجوعا بموضوعنا لليوم، السنة الهجرية وعيدنا كمسلمين، لازم نتعلموا السنة اللي فاتت شنو اللي تعلمناه، شن اللي ندمنا عليه. معنى ندم، كلمة الندم هذه مفروض ما هيش في قاموس نحن، لأن أي حاجة تقدمها قدمها لله، لوجه الله، ومن اللي يستحق يكون في حياتك، ومن اللي أنت لازم تهجره هجرا جميلا. أحيانا أكبر هجرة هي انك انت تترك النسخة القديمة منك. النسخة القديمة شن هي؟ هل بقى كانوا يعانوا من نفس الاشكالية كلكم؟ في اللي يقول لك انا كنت نسامح هلبة في اغلاط هلبة زلات هلبة على حساب نفسي وعلى حساب راحتي، وعليكم السلام لكل من جاء. وفي اللي يقول لك أنا نسكت هلبع لدرجة أن أنا نبدأ موجوع، مكسور، مخدول، مظلوم، واكلين حقي. في ناس تقول لك أنا نرضي في ناس اللي حواليا وننسى في نفسي، نرضي فيهم بكل ما أتيت من قوة، من جهد، من راحة بال نفسيا معنويا إلى ما ذلك، فننسى في روحي، والنفس لا حق علي. هذه هي النسخة اللي لازم احنا نتخلص منها. وسامح كريم، وأن الله غفور رحيم، سامح، العفو عند المقدرة، سامح بس باللي تقدر عليه، سامح وحط حدود في حياتك، ما تسكتش وانت موجوع، ما تسكتش وانت مخدول، ما تسكتش وانت مظلوم، واكلي لك حقك. رد بالك ترضي نفسك، عفوا ترضي الناس عليه حساب نفسك، لان مهما تقدم لهم الناس اللي حواليك مش هيحسوا بي بي بي بالنعمة اللي هم فيها او بالعطاء اللي تعطي فيه، فأنت تقعد تستهلك في نفسك، تستنزف في نفسك، وتستنزف في عطائك ومجهودك في سبيل رضاء الناس. ما تقولش لا والله الإنسان هذا يستاهل، أوكي الناس اللي تستاهل فعلا، بس مرات أنت لما تعطي تعطي تعطي لين تحس روحك خلاص استنزفت، كل شيء. فنتمنى انكم انتم تفهموا الموضوع هذا. ام رحمه تقول كل حد يتعامل باصله بما يملي عليه ضميره. ايه ردوا بالكم، تقولوا لا والله الانسان يا الله يا كريم، كثرة السماح مدلة. وعليكم السلام لكل من جاء. مش ديما تسامح، مش ديما تسكت. السكوت مرات يقول لك علامة الرضا، السكوت كذا، السكوت فيه مواضع معينة ومواقف معينة، بس مش كل شيء سكوت يا جماعة الخير، خاصة لما تكون انت موجوع، خاصة لما تكون انت مكسور، خاصة لو تكون انت مخذول، خاصة لما تكون مظلوم، خاصة لما تكون انت مظلوم. رد بالك تسكت، رد بالك تسكت، ولا ترضي الا نفسك، من بعد رضا الله سبحانه وتعالى ورضا والدك. ارضي نفسك. تعلمت نضع حدودا صحية في علاقاتي ونحترم احتياجاتي كما احترم احتياجات الاخرين. جميل جميل. فلهذا تعلموا من الهجرة، وهجروا كل ما تحسوا روحكم انكم انتم تقدموا في شيء ولا تديروا في شيء، في خدمتكم، في حياتكم الاجتماعية، في شيء ما لقيتوش الشخص هذا مقدر الشيء هذا، ابتعد، اهجره هجرا جميلا. اعفو، سامح، لكن حطه في خانة معينة او في مكانة معينة خلاص، او المكان الغلط او البيئة السلبية اهجرها. انا تقول اعتزل ما يؤذيك، يا والله. فابتعدوا على الاماكن السلبية، الأشخاص السلبيين، بيئة العمل السلبية، كل شيء يستنزف في راحتك وعطائك ومجهودك ونفسيتك، كل شيء، أي حاجة تستنزف تحس أنك أنت قاعد البطارية متاعك تنزل، خلاص هنا أهجر المكان هجرا جميلا. زهرة الياسمين تقول فعلا الاعتزال في بعض الناس راحة نفسية. أم رحمة تقول عموما أرقد وانت مظلوم ولا ترقد وانت ظالم، وربي يتولى. أكيد ربي يتولى، وربي ياخذ حق دائما الشخص المظلوم ويسكر في الحسابات. فتعلموا الدرس هذا اللي قاعدين نحكوا فيه، لأن مرات ما تلقاش حد ينصحك، مرات أنت نقول إحنا عندك عادة سيئة أو عندك عادة سيئة، أو تحس أنك أنت مقصر تجاه الله سبحانه وتعالى، فهجر عاداتك وهجر التقصير، وحاول أنك أنت دائما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. اي شيء تحس انه فيه تقصير وفيه استنزاف لنفسك ابتعد عليه وهجره، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. مش كل شيء احنا نشوفوه ونحبوه معنا هذا هو المكان اللي بيقعد لنا، وهذا هو الشيء اللي بيقعد معنا وبيمشي معنا طول حياتنا. لا بالعكس، مرات الله سبحانه وتعالى ياخذ منك المكان هو في ليلة وضحاها بدون ما تحس، بعدين تستوعب ان هالمكان هذا ما هوش ليك، والمكان هذا مش لايق بيك. فهمتوا؟ فردوا بالكم تقولوا لا كيف احنا الله سبحانه وتعالى قاعد ياخذ منا في اشياء نحبوها وكذا. الله سبحانه وتعالى لما ياخذ شيء لحكمه الهيه، الحكمه هذه ما تعرفهاش في الظرف الحالي، تعرفها بعد وقت. تكتشفها بعد وقت. فدائما أهجروا الأشياء هجرا جميلا، وابتعدوا على الأشياء اللي تاخذ منكم بدل ما تعطيكم. ابتعدوا على أشياء مش مقدرتكم، طبيعة عمل مثلا تقولش لا والله صاحب العمل الله غالب رزقي وكذا واحد، وتخاف تتكلم مثلا. لا، إذا كان المكان اللي تشتغل فيه قاعد يستنزف فيك وما فيش مردود يليق بيك أو يليق بشغلك، ابتعد. الرزق على ربي، والعاطي حي، لا مديرك ولا أي حد بيعطيك في الدنيا. الله سبحانه وتعالى كتب لك رزقك، لكن ما ترضاش على روحك أنك أنت تتحمل شيء على خاطر شيء. فابتعدوا كل البعد. فناخذ فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في الخمسة دقائق الأخيرة أو عفوا الأربعة دقائق الأخيرة اللي بنختموا فيهم، أول مرة بنختم فيه توقيتي على فكرة. بعطيني مكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ملاك محمود،
0: أهلا وسهلا، تفضل. مرحبا بك.
1: أمسية طيبة ليك ولكل من له علاقة براديو التراث وكل
0: سرايا سرايا،
1: وكل سنة وانتم إن شاء الله طيبين بخير بصحة جيدة. الحمد لله اللي أعطانا ربك للرسول صلى الله عليه وسلم لنعمة الإسلام بعد الجهل وبعد يعني الحمد لله الحمد لله بنعمة الإسلام، نحمد الله عليها. والله والله دافع علينا الرسول صلى الله عليه وسلم وضحى ويعني وتحمل وكذا وحاجات هذه، بس هذه تعتبر بصمة لي. وبما أنها وشوف احنا ماذا بينا نشوفوا السنة اللي فاتت شماش قصرنا باش دلنا وكذا، باش احنا نتو ان شاء الله العمادة نقو ونزيدوا رسم العبادة ورسم كذا لصندوق العام اللي هو القلب. وان بيش عطا عليك ونجي التأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. والله صبر يقول ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك، اللهم امين يا رب العالمين. ريحاب تقول مساء السعاده للوجوه البشوشه وللقلوب التي لا تحمل الا الود والمحبه وللارواح التي تشبه الورد جمالا وتشبه النسيم لطفا ورقه. مساء الخيرات، مساء الخيرات يا ريحاب. شكرا يا مياره، شكرا، جزاك الله خيرا. حتى انت وكل عام وانتم بخير بنت الشهيد. خلوني نختم هاي ختامنا كالعادة، في ختامنا في الحلقة الجميلة هذه مع بداية السنة الهجرية. نتمنى من الله أن تكون سنة خير وبركة وسكينة على الجميع، خلوها بداية مختلفة. سامحوا، تصالحوا، قربوا من الله أكتر وأكتر، وأبدوا بصفحة أنظف وأهدى. ما تخلوش العام الجديد مجرد رقم زاد في العمر، خلوه أثر يبان في الروح في القلب في علاقتكم بالله وبالناس. ونبي نقول حاجة من القلب إلى القلب، نبي نقول حاجة من القلب إلى القلب يا جماعة الخير، يعني كلام طالع من قلبي. مش مهم شن صار السنة اللي فاتت، مش مهم، مش مهم كم مرة طحت، المهم إنك أنت ما توقفش، المهم إنك أنت تستمر. سنة جديدة هجرية معناها مازال عندك فرصة، مازال عندك أمل، ومازال عندك باب مفتوح مع رب العالمين. ولو القلب متعب، ولو روحك تعبت وقلبك تعب وبالك تعب، لازم تبدأ السنة جديدة بدعوة صادقة من قلبك لله سبحانه وتعالى. تبدأها بشني؟ يا رب اصلحني وبدل حالي لأحسن حال وأفضل حال، واللهم اجعل هذا العام الهجري عاما مليئا بالفرج بعد الضيق وبالفرح بعد الحزن وبالطمانينة بعد التعب. كل سنة وانتم بخير، سنة هجرية مباركة عليكم وعلى أحبابكم وعلى ناسكم، على مستمعينا وعلى متابعينا اللي تابعوا فينا على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، ونلتقي دائما من القلب إلى القلب، ونلتقي في حلقة جديدة بإذن الله يوم أمتى؟ يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء. دمتم بخير، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: وإذا سمعتم ذكره في مجلس
5: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
6: السرايا اف ام، إشراقة نور
5: في أثير الوطن.

الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدي

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: رفعها ووضع الميزان.
1: ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.

شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة.

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقل

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق

على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروس السيرة النبوية. وأحسب أننا ما زلنا نتحدث عن المبادئ والأحكام والعظات التي تؤخذ من خيانة بني قينقاع، وهي القبيلة إحدى القبائل الثلاث التي كانت تعيش مع المسلمين في المدينة المنورة. تحدثنا عما جرى، وتحدثنا عن طرد المسلمين لهؤلاء اليهود بسبب خيانتهم من المدينة المنورة، وأخذنا نتحدث عن المبادئ والأحكام والعظات التي تؤخذ من هذه الحادثة. بقيت مسألتان ينبغي أن نقف عندهم. المسألة الأولى، حكم الشريعة الإسلامية في التعامل مع المنافقين في دار الدنيا. ظهر لنا من موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول عندما حاصر يهود بني قينقاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على ما فعل، ولم يقضي بخروجه من الملة، يعني من الإسلام، بسبب سوء أدبه الذي تفوح منه رائحة الكفر. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خناقه وراح ينتره ويقول: هؤلاء منعوني من الأسود والأبي والأحمر، تحصدهم اليوم في غداة واحدة، إنني امرؤ أخشى الدوائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هم لك، وأمر بخروجهم من المدينة المنورة واكتفى بذلك. ثم إنه لم يزل سمة الإسلام من شخص عبد الله بن أبي بن سلول، في حين أنه كما علمنا رأس المنافقين. وعندما مات، ورد في الصحيح أن ابنه واسمه أيضا عبد الله أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه أن يرسل إليه ثوبه الذي يرتديه على بدنه على جسمه مباشرة ليكفن به أباه، لعل ذلك يخفف من عذابه يوم القيامة. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وخلع ثوبه الذي كان ملتصقا بجسده الشريف وأرسله إليه ليكفن به. ولعل أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينل هذه الحظوة غيره. ولما جاء به ليصلى عليه، أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وأقبل إليه سيدنا عمر يذكره بما فعل يوم كذا ويوم كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصغي إليه واتجه للصلاة عليه. ولما أكثر عليه عمر في ذلك، التفت إليه قائلا: دع لقد خيرني الله واخترت، خيرني الله بين الصلاة على هؤلاء وبين آدم، وقد اخترت. نعم، ما الذي نفهمه من هذا؟ الذي نفهمه أن النفاق لا يلغي سمة الإسلام عن هؤلاء الناس، وإن يعني اعتقدنا بسبب الأدلة الكثيرة التي تتراءى في سلوكاتهم وأعمالهم وأقوالهم، وإن أيقنا أنه في واقع الأمر كفر. هذا الحكم لا أعلم أي خلاف فيه قط أيها الإخوة، وينبغي أن نكون على بينة منه. وبيان ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم إلى جانبين، جانب يتم القضاء فيها في دار الدنيا ويتولى القضاء فيها الناس عن طريق القضاء، نظام القضاء معروف، وجانب آخر يتولى الله عز وجل القضاء فيه يوم القيامة. أما الجانب الأول فهو الجانب الظاهر المحسوس الملموس الذي يتراءى لنا من سلوكات الناس بعضهم مع بعض، هذا هو الجانب الذي يتم القضاء به في دار الدنيا. أما الجانب الآخر الذي لا سبيل لنا إلى القضاء فيه وإنما يقضي فيه الله عز وجل يوم تقوم محكمته عندما يقوم الناس لرب العالمين، فإنما تكون تلك المحكمة متعلقا بما قد خفي عنا من بواطن الأمور، من القصود، من النيات، من الأمور التي لا سبيل لنا إلى معرفتها والاطلاع عليها. وقد ورد في الصحيح، ورد في البخاري من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يأتي إليه الناس للتقاضي، كان يقول: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الله يطلعه على كثير مما هو مستكن في نفوس هؤلاء الناس، لكنه مع ذلك لا يملك أن يقضي إلا بما هو ظاهر من أعمال الناس. يقول: إنما نأخذكم اليوم في دار الدنيا بما ظهر لنا من أعمالكم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لخصوم تخاصموا إليه: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن يعني أقوى بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من النار، إذا كان قضيت له من حق أخيه ظلما يعني. إذن عرفنا أن الأحكام الشرعية التي يتم الحكم بها والقضاء فيها في دار الدنيا في حق العباد هي تلك التي تعتمد على دلائل ظاهرة ملموسة تراها العين، تسمعها الأذن، يلمسها الإنسان بيده. نعم، أما الأمور الخفية التي تتعلق بالنيات وبالقصود وبما استكن في النفوس فلا سبيل لأحد قط للقضاء عليها في دار الدنيا أبداً، حتى ولو كان القاضي أو الحاكم في ذلك نبيا. ما الحكمة من هذا المبدأ الذي لا نعلم فيه خلاف؟ الحكمة هي أن لا تفتح أي ذريعة أمام القضاة والحكام للظلم وللبعد عن ميزان العدالة التي ينبغي أن يكون المسلمون حريصين على تنفيذها بدقة. شريعة الله عز وجل جاءت لتنفيذ العدالة بين الناس، لكي لا يظلم أحد، ولكي تكون الحقوق والواجبات نعم متقابلة منسجمة متناغمة بعضها مع بعض. طيب، لو فرضنا أن الله عز وجل أعطى القضاة في دار الدنيا صلاحية أن يحكموا على الناس أو للناس حسب ما استكن في نفوسهم أو حسب ما اطلعوا عليه من نياتهم وقصودهم، لو أن الله أعطى القضاة هذا الحق لما أمن الظلم ألا يتسرب باسم العدالة وباسم تنفيذ الأحكام الشرعية بين الناس؟ ممكن لقاض من القضاة الناس غير معصومين، نعم في قلبه حقد ضغين على بعض الناس، يتخذ من هذه الصلاحية التي متعه الله بها سبيلا للحكم عليه. طبعا هو يملك أن يقول لها أنا أعلم قصدك، كلامك هذا يدل على سوء نيتك ولذلك فأنت مبطل في أمرك. نعم ممكن أن يفعل هذا، فمن أجل سد الذريعة التي قد تفتح باب الظلم بين الناس أثناء المقاضاة وأثناء الحكم وما إلى ذلك، من أجل هذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى لعباده إذا تقاضوا فيما بينهم أن يقضي الحاكم فيهم أو القاضي إلا بالبينات الظاهرة وبالأدلة الظاهرة، من أجل أن لا يتسرب

0: تستعمل في مرحلة التحقيق ولا تستعمل قرائن الأحوال أداة للحكم. في قرائن الأحوال يعني قرائن الأحوال دون البينات، دون الشهادة، دون الإقرار، دون البينات التي يعني ذكرها علماء الشريعة الإسلامية. قرائن الأحوال لها دور ولا لا؟ لها دور، لكن دورها في مرحلة التحقيق وليس دورها في مرحلة الحكم أبدا. نعم. فلا يجوز للقاضي أن يحكم على أو لي زيد من الناس بناء على قرائن الأحوال إذا لم ترتقي هذه القرائن إلى درجة البينة الشرعية، لا يجوز. طيب، لنفرض أن قاضيا من القضاة أقبل إليه خصمان يتقاضيان عنده، وقبل يومين رأى المشكلة ورأى خصومتهما في الشارع وعرف تماما أن هذا مبطل وهذا محق، رأى بعينه. طيب ماذا يصنع؟ هل يملك أن يقضي هذا القاضي بينهما بعلمه؟ لا، لا يملك، رغم أنه رأى سدا لهذه الذريعة. طيب ماذا يصنع؟ ينزل القاضي هنا عن قوس القضاء ليقف شاهدا أمام قاض آخر. لاحظوا دقة الشريعة الإسلامية وشدة حرص الشريعة الإسلامية على أن تكون العدالة هي المظلة الواقية للأمة جمعاء في كل الأحوال وفي سائر التقلبات والظروف. هذا الحكم الذي نقف عنده بشيء من التفصيل، ما الذي يحوجنا إلى أن نتذكره ونهتم به؟ الواقع الذي نراه في كثير من مجتمعاتنا اليوم، بل الواقع الذي يتلبس به كثير من المسلمين اليوم. نعم، لأقل رائحة، رائحة كفر، لأقل تهمة، لأقل دليل خفي قد يكون برهانا على كذب هذا الإنسان وعلى أنه يخفي ما لا يظهر، نعم، تستلب منه صفة الإسلام ويتهم بالكفر، لا بل يقضى عليه بالكفر ويتعقب بعد الحكم عليه بالكفر بهذه الحجة. فكم من أناس قتلوا بهذه التهمة، وكم من دماء أهدرت بسبب هذه التهمة. نعم، على الظنة والتهمة يقتل كثير من الناس، نعم، بحجة أن هؤلاء مثلا هم أعوان الظلمة، هم نعم لتهمة بسيطة. طيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم يقينا أن عبد الله بن أبي بن سلول في باطنه وسره كافر، ومع ذلك لا أقول لم يتهمه بالكفر ولم يحكم بالكفر، لم يكن يملك أن يحكم عليه بالكفر. فكيف يأتي أناس اليوم تائهين عن صراط الله سبحانه وتعالى يأخذون الناس بالظن، يجعلون من أحقادهم حاكما على عباد الله سبحانه وتعالى، لا بل يجعلون من السياسة التي يتبعونها حاكما من دون الله عز وجل على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الواقع الذي نراه، ما الذي يدلنا على أنه واقع شارد عن شريعة الله عز وجل، شارد عن موازين دين الله عز وجل؟ هذا الذي نراه اليوم، هذا الذي نقوله.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: ورد في الصحيح أن رجلا جاء يسر إلى رسول الله بأمر،

0: يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم له: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال هذا الشخص الذي كان يسأل، قال: نعم ولا شهادة له. قال: ألا يصلي؟ قال: نعم ولا صلاة له. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عز وجل عنه. جاء هذا الإنسان ربما وسوس إليه الشيطان كما يوسوس لبعض الناس اليوم في هذا العصر، يستشير رسول الله في أن يقتل شخصا، شم منه رائحة الكفر، منافق ربما، نعم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم ولا شهادة له. ألا يصلي؟ قال: نعم ولا صلاة له. فقال له عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عنه. نعم، ما أدرك، نعم ما أدرك. هذا الأمر ينبغي أن نكون على بينة منه. والشيء الذي يحجز الأمة عن الفتنة وما أكثرها وما يعني أكثر أنواعها، الوعي الإسلامي. بمقدار ما يتألق الوعي الإسلامي لدى المسلمين بمقدار ما تبتعد ظلال الفتن عنه، وبمقدار ما يعاني المسلمون من الجهل بدينهم تتسرب الفتن أشكالاً وألواناً. الآن عندما نعلم هذا المعنى، لا يمكن لأحد أن يزرع هذه الفتن التي نراها اليوم تدلهم هنا وهنا وهناك، لا يمكن، لأن الوعي الإسلامي المعتمد على الثقافة الإسلامية تطرد هذه الأوهام وتسد الباب أمام رواد هذه الفتن. نعم. الأمر الثاني والأخير في هذا الموضوع: ولاية المسلمين لغير المسلمين، يعني أن يتولى المسلمون غيره. رأينا في هذا الحدث خيانة بني قينقاع للمسلمين، وموقف بعض المنافقين، وموقف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل عبادة بن الصامت، هو الآخر كان بينه وبين بني قينقاع حلف، ولكنه جاء يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنني أبرأ من محالفة هؤلاء ولا أتولى إلا الله ورسوله. نعم. الباري عز وجل أنزل في ذلك الآيات التي تلوناها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إشارة إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال: هؤلاء أحلافي ومنعوني من الأسود والأحمر، أتحصدهم في غداة واحدة؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ما الحكم الشرعي الهام الذي ينبغي أن نفهمه من هذا الموقف ومن هذه الآيات التي نزلت؟ لا يجوز للمسلمين أن يتولوا غير المسلمين، لا الفرد المسلم لا يجوز له أن يتولى إنسانا غير مسلم، ولا المجتمع الإسلامي أو الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية لا يجوز لها أن تتولى دولة غير مسلمة. لكن ما معنى الولاية؟ باري عز وجل ينهى عن الولاية: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. معنى الولاية التي نهى الله عز وجل عنها في أكثر من آية ومناسبة أن يرضى المسلمون أن يكونوا تبعاً لأمة أو لدولة غير مسلمة، يحكمون فيطبقون ما يحكمون عليه، يرتؤون فينفذون الرأي الذي يرتؤونه لهم، يشيرون إليهم فينفذون المشورة التي يشيرون بها إليهم، يعني أن يكونوا تبعا لهم بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. هذا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لا الفرد المسلم يجوز له أن يكون تابعا، هاي معنى الولاية، لغير المسلم، ولا الأمة أو الدولة الإسلامية يجوز لها أن تتخذ من غير من دولة غير مسلمة نعم أولياء لها. هذا شيء. وشيء آخر، العلاقة الندية التي بين المسلمين وغيرهم الشرع لا يتحدث عنها. كثيرون هم الذين يخلطون، يمزجون، يعني يلتبس عليهم الولاية التي نهى الله عز وجل عنها، أن يتولى المسلمون غير المسلمين بحيث يكونون تبعا لهم، كما نرى اليوم في كثير من الدول والمجتمعات الإسلامية. هذا نهى الله عز وجل عنه، لكن في الناس من يلتبس عليهم هذا الذي نهى الله عز وجل عنه بالبر والعلاقة الندية التي تقوم بين المسلمين وغيرهم، هذا لم ينهى الله عز وجل عنه. نعم، الباري سبحانه وتعالى بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نعم، عاد فقال في منتصف السورة استدرك فقال نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. طيب، مهم جدا أن نعلم الفرق. الولاية لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا من غير المسلمين أولياء لهم. المسلم عزيز، أعزه الله سبحانه وتعالى بعبوديته لله سبحانه وتعالى، أعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام لدينه، بعد أن رضي أن يتولاه شرع الله، أن يتولاه حكم الله سبحانه وتعالى، كيف يرضى أن يكون مكانا لولاية أناس لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يتأتى للمسلم لا فردا ولا مجتمعا قط. لكن لو أن مسلما قامت بينه وبين شخص غير مسلم علاقة، علاقة جوار، علاقة صحبة، نعم علاقة يعني شركة تجارية، علاقة وظيفة، نعم، هل من ضير في ذلك؟ لا مانع. نعم، بل إن الفقهاء تحدثوا عن أدب الصلة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وغير المسلمين، طبعا غير الحربيين. إذا دخلت الفرحة قلب شخص غير مسلم بينك وبينه صلة بسبب جوار، بسبب صلة ما، بسبب شريك بينك وبينه، علاقة اقتصادية تجارية، نعم، صحبة في سفر نحو ذلك، نعم، فيسن لك أن تهنئه على الفرحة التي دخلت دارا بسبب زواج، بسبب مولود، أي شيء. وإذا وقع في داره كرب، حزن، نعم، نابته مصيبة، يسن لك أن أيضا أن يعني تعزيه في مصابه، أن تواسيه في مصابه. والفقهاء يتحدثون عن الصيغة التي ينبغي أن يقولها المسلم لغير المسلم عندما يدخل عليه ليواسيه في مصابه، نعم، هل من مانع منها؟ لا أبدا. نعم، لا مانع من أن يشارك المسلم غير المسلم، لا مانع من أن يكون هنالك مثلا مشروع اقتصادي يكون فيه قائمون على مسلمون وغير مسلمين، طبعا في بيناتهم تعاون، في بيناتهم تلاقي، في بيناتهم يعني شركة في أعمال من هذا القبيل، لكنها علاقة ند مع ند، علاقة ندية، ليست علاقة تابع مع متبوع. هذا ما يعلمنا إياه كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا أيضا في أذهاننا أيها الإخوة. طيب، نحن اليوم نعاني من تطرف، من إفراط وتفريط. إذا رأينا إلى السمة البارزة في مجتمعاتنا الإسلامية، نجد على الأغلب إن لم نقل الكل، نجد مجتمعاتنا الإسلامية قد غدت ذيولاً لمجتمعات غير إسلامية، لدول غير إسلامية. هذا الشيء نلاحظه، ومع الأسف هو يزداد ظهوراً، ويزداد المسلمون خنوعاً كل يوم، وكأن رعباً قد داخل أفئدتهم من هؤلاء الناس أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء دينهم. ومن ثم فأنت تجد ظاهرة التبعية تفوح رائحتها من بعيد. نعم، هذا شيء نراه. هذه الظاهرة تسببت بردة فعل كشف عن تطرف من نوع آخر. بالمقابل نجد هنالك أناسا بسبب ردة الفعل ينكرون أي صلة حتى ولو كانت ندية بين المسلمين وغيرهم نهائيا. أناس بسبب ردة الفعل لا يفرقون بين حربي أعلن الحرب على الإسلام والمسلمين وبين معاهد، بين مسالم، بين رجل يعيش بين ظهراني المسلمين. نعم، وصيغ العهود بين المسلمين وبين غير المسلمين في الشريعة الإسلامية كثيرة. نعم، يرى أنه لا فرق بين الحربي وبين المسالم والمعاهد وما إلى ذلك. هذه المواقف من أين تنبع؟ لا تنبع من دراسة، لا تنبع من الرجوع إلى نعم هضم الشريعة الإسلامية ومعرفة أحكام الله فيها، وإنما تنبع من ردة الفعل. هنالك من يعذر يقول عندما نجد أن دولا إسلامية تركع وتخنع لا لله بل لأعداء الله، شيء طبيعي أن نجد ردة الفعل المعاكسة قد انبثقت وظهرت بهذا الشكل. نعم، يعني عندما نجد بعض الدول الإسلامية تمنع قارئ القرآن في المذياع أو في التلفزيون مثلا من أن يتلو الآيات التي فيها مس باليهود، موجودة في بعض الدول. عندما نجد أن هنالك من وصلت بهم الخنوع إلى هذه الدرجة، ما ينبغي أن نستغرب ولادة ردة الفعل المعاكسة بهذا الشكل. وإن كان علينا أن لا نعذر، نحن ديننا لا يتعرف على شيء اسمه ردة الفعل أبدا نهائيا، لا لمصلحة الدين ولا للعكس. ديننا يقوم على القواعد العلمية، على الموازين العلمية، على المنطق والعقل، على التدبر. نعم، كل ما يتعلق بالدين سواء بمعتقداته أو بأحكامه السلوكية والشرعية، كل ذلك ينطلق من قرار علمي. نعم، لكن ردة الفعل تنبثق من حالة نفسية لا سلطان لصاحبها عليه. ردة الفعل عندما تتحكم بالإنسان لا يستطيع هذا الإنسان أن يحرر نفسه منها. فأنت عندما تجد هنالك أناسا في بعض البلاد، نعم، يفجرون كنائس أو حافلات أو نحو ذلك، ويفعلون بعض الأفعال الكثيرة التي نعود إلى الشريعة، ف فنجد أنها لا تؤيدها. مصدر ذلك كله عبارة عن ردة فعل. ولعلك إن واجهت الذين يفعلون ذلك ونبهتهم إلى أحكام الله يعتذرون بأنهم لا يستطيعون. أمام هذا الواقع الذي يرونه من حال الدول الإسلامية وحال قادة كثير من المسلمين، لا يستطيعون أن يتحكموا بأنفسهم. نعم، ومع ذلك هذه فتنة ينبغي أن نفر منها إلى التشبث بأحكام الشريعة الإسلامية. ينهانا الله عز وجل عن أن نتولى غير المسلمين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن ما الولاية؟ عرفنا معنا. لا تكونوا ذيولا له، لا تكونوا تبعا له. يأمرونكم فتنفذون، يشيرون إليكم فتستجيبون، لا يجوز هذا. لكن هل هنالك ما يمنع من أن تكون بيننا وبين غير المسلمين علاقة التعاون في أمر تجاري، في أمر اقتصادي، في أمر أخلاقي، في الجوار، في كل ما يمكن أن تكون يعني تشكل العلاقات الإنسانية؟ لا مانع من ذلك قط. والسورة التي حذرت من الولاية هي التي نبهت إلى ضرورة البر. هذا هو الجانب الثاني الذي ينبغي أن نتبينه في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الآن انتهينا أيها الإخوة من الحديث عن خيانة يهود بني قينقاع للمسلمين وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وعمل عبد الله بن أبي بن سلول وحكم الشريعة الإسلامية في النفاق والمنافقين. ننتقل الآن إلى غزوة أحد حسب تسلسل الأحداث التي جرت في السير النبوي. نعود كعادتنا كالمنهج الذي تعرفون، نستعرض أحداث هذه الغزوة ثم نعود نكر إليها. بعد أن نستعرض أحداثها نعود إليها بالدراسة واستخراج الأحكام والمبادئ والعظات. ما سبب هذه الغزوة؟ سببها أن البقية التي بقيت حية من زعماء قريش ممن لم يقتلوا في غزوة بدر اجتمعوا رأيهم على ضرورة الثأر لقتلاهم، ورأوا أن يستعينوا بعير أبي سفيان اللي كان هو سبب غزوة بدر، أن يستعينوا بهذه العير وأن يوظفوها لتجهيز جيش كبير قوي من أجل أن يثأروا لقتلاهم من المسلمين. وقد انضم إليهم عدد كبير من الأحابيش، بلغ عدد هذا الجيش 3000 وزيادة. نعم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر فجمع أصحابه واستشارهم في الأمر. هنالك طريقتان اثنتان. الطريقة الأولى أن لا يحركوا ساكنا وأن لا يخرجوا من المدينة حتى إذا داهم العدو المدينة المنورة هبوا لقتال من جاءوا إلى المدينة ليقاتلوا أهلها. الحل الثاني أن يخرج المسلمون إلى ظاهر المدينة ويستقبلوهم الأعداء في خارجها. فأما أولئك الذين لم يكن لهم شرف الاشتراك في غزوة بدر، كان الحماس هو المهيمن عليهم، كان رأيهم الخروج إلى هؤلاء المشركين وأن لا يرى المشركون أن المسلمين قد جبنوا عن الخروج إليهم إلى خارج المدينة. رأيهم أن يخرجوا من المدينة وأن يتلقوهم نعم في ظاهرها. رأي الثاني كان يرى أنه لا ألا نخرج، وعبد الله بن أبي بن سلول كان يرى هذا الرأي الثاني عدم الخروج. أصحاب الرأي الأول كانوا متحمسين لرأيهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب له نعم، ودخل داره ولبس لأمة الحرب عدة الحرب، اتخذ يعني عدة الحرب كاملة وخرج نعم. أثناء غياب الرسول صلى الله عليه وسلم وقع جدال بين أصحاب الرأي الأول وأصحاب الرأي الثاني. لما عاد إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أصحاب الرأي الأول: يا رسول الله، لعلنا قد استكرهناك على ما لا تريد، نعم ندم يعني، فإن شئت فلا تخرج إليهم، خلاص نحن غيرنا رأينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته يعني الدرع أن يضعها حتى يقاتل. وسنعود لبيان الحكمة من هذا الموقف. استشار النبي في الأول ثم اتخذ هذا القرار الجازم فيما بعد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا القرار خرج من المدينة بألف من أصحابه، المشركون 3000، وما إن وصل المسلمون إلى ظاهر المدينة حتى انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بجمع كبير معه وبلغوا 300 شخص، تركوا لحقوا بهم. لماذا تفعلوا؟ قال نعم، قال أطاع الصبية يعني الشباب وترك رأينا فيما نقتل أنفسنا. لم يعني يشأ أن لا يشترك مع المسلمين في بادئ الأمر، هذا الموقف لا يحرك الحفيظة في نفوس المسلمين ولا يدخل الخوف، لكنه خرج معه حتى إذا رأى المسلمون أنفسهم كثرة في ظاهر المدينة عندئذ قرر بجمع كبير ممن معه أن يعودوا. نعم، اختار عليه الصلاة والسلام 50 راميا من أصحابه رضوان الله عليهم أن يكونوا حماة لظهور المسلمين نعم في تلك الرابية، وقال لهم وأمر عليهم رجلا من الصحابة اسمه عبد الله بن جبير، قال لهم: قوموا على مصافكم، هذه الأماكن التي اخترتها لكم، فاحموا ظهورنا، إن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا يعني في الغنائم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنتصروا لنا. هكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ يرتب المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه ويهيئهم للقتال. أقبل طفلان اثنان كلاهما لا يتجاوز عمره 15، رافع بن خديج وسمرة بن جندب. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الواحد منهما رآه قويا نعم، ربما كان أكبر من صاحبه نعم، وهو رافع بن خديج، أمضاه. لكن سمرة بن جندب وجده صغيرا لم يشاء أن يقبله جنديا مع القوم، فأقبل إليه سمرة يقول: يا رسول الله، والله إني لأصرع رافعا، يعني إذا تصرعنا بسرعة. فأمضى وقبل أن يكون هو الآخر. وهكذا تسابق هذان الطفلان وقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح منهما نعم. وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم سيفا بيده وقال بعد أن رتب الصفوف: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أقبل رجل من الصحابة اسمه أبو دجانة نعم، قال: أنا أخذه بحقه. فأعطاه رسول الله إياه، أخذ أبو دجانة السيف وعاد إلى مكانه يتبختر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المشية يكرهها الله إلا في هذا الموقف. وأخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه وجعل ذلك دليلا على أنه قد وضع الموت نصف عينيه في سبيل الله جل جلاله. واقتتل الناس وحميت الحرب، المشركون 3000 والمسلمون 700. نعم، وقاتل المسلمون قتالا شديدا، وكان في مقدمة المقاتلين أبو دجانة وحمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، وكان هؤلاء في مقدمة أيضا من استشهدوا في هذه الموقعة، وسرعان ما انكشف المشركون وهزموا وولوا الأدبار وتركوا ما تركوه من الغنائم وراءهم. إذن 700 شخص نصرهم الله عز وجل على 3000. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن أولئك الرماة الذين وظفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الهضبة نظروا فوجدوا مشركين ولوا الأدبار وفي غنائم من وراهم، ووجدوا أن المسلمين يتعقبون هذه الغنائم. البعض منهم قالوا طيب انتهى الأمر، ما موقوفنا هنا؟ عبد الله بن جبير قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا وقال كذا وكذا. اختلفت اجتهاداته، البعض منهم نزل، بقيت سلة بسيطة من هؤلاء الرماة، ونظر خالد بن الوليد والمشركون يولون الأدبار، وخالد بن الوليد هو الآخر، لكنه نظر فوجد أن الهضبة التي كان يحمي الرماة فيها ظهور المسلمين قد خلت تقريبا من الرماة، فاستدار وسرعان ما وصل إلى تلك الهضبة وقتل من بقي هناك. نعم، وشد بنفسه هو ومعه على المسلمين، وجاءتهم السهام من ظهورهم، وعندئذ اختلط الأمر وأصبح المسلمون يقاتلون على غير هدى. نحن الآن نشرح نذكر الأحداث تاريخيا، لكننا سنعود إليها بدراسة دقيقة إن شاء الله تعالى. عندئذ انكشف المسلمون وقتل منهم عدد كبير. نعم، وأخذ المشركون يهزجون وأخذوا يهتفون وأخذوا ينتشون بالنصر. نعم، الذي نعم لاح لهم بعد الهزيمة التي وقعوا فيها، حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شد وجهه وكسرت رباعيته ووقع في كمين وشاع وذاع في المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأصبح الناس يعني أوزاعا ومختلفين إلى قسمين إلى فريقين عندما سمعوا عن مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض منهم وهم ضعاف الإيمان، طبعا المنافقين منهم، قالوا ما وقوفكم هنا؟ ما دام محمد قد قتل فلنذهب. نعم، ولكن نعم أنس بن النضر قال بل ما حياتكم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يشد على الكافرين ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما قال هؤلاء المنافقين وأعتذر إليك مما قال هؤلاء، وأخذوا يتعقبون المشركين. لكن الواقع أن المسلمين بعد أن أكرمهم الله بذلك النصر الكبير منوا بهذه الهزيمة لسبب مهم سنذكره من بعد إن شاء الله. أما التضحيات التي ظهرت في هذه الغزوة فهي تضحيات ينبغي الوقوف عندها. يروي البخاري في صحيحه أنه لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انكشف. نعم، وكان أبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان راميا دقيق الرمي. نعم، كان يجوب نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان يرمي المشركين، وكان رسول الله بين الحين والآخر يرفع رأسه لينظر حال المسلمين والمشركين. يقول له أبو طلحة يا رسول الله لا ترفع رأسك، يصيبك سهو من القوم نحر دون نحرك. نعم. يأتي أبو دجانة الذي أخذ السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس بنفسه، جعل من نفسه ترسا يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبل يتلاحق في ظهر أبي دجانة وهو منحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زياد بن سكن هو الآخر جاء جوب من نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، هو وخمسة من أصحابه كانوا يمنعون سهام أن تصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان آخر واحد فيهم رجل من الصحابة اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن، قاتل حتى أثبتته السهام فوقع مطرجا بدمائه، فقال عليه الصلاة والسلام ادنوه مني، ووضع رأسه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم الروح وهو على هذه الحال. انتهت المعركة على هذه الحال، وأخذ اليهود والمنافقون يهزجون ويرقصون ويفرحون ويعلنون عن انتصاراتهم، وأنزل الله عز وجل في سورة آل عمران آيات كثيرة فيها بيان للسبب الذي وقع، للسبب الذي كان، لسبب النصر في بادئ الأمر ولسبب الهزيمة التي كانت فيما بعد. أول هذه الآية قول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. نعم، هنا نقف عند هذا الحد، ندخل في غزوة تانية اسمها غزوة حمراء الأسد، سنتممها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهي ستكون غطاء لما جرى أو وقع للمسلمين في غزوة أحد. بعد أن ننتهي من عرض هاتين الحالتين للمسلمين سنعود إن شاء الله إلى هذه الواقعة بالدرس والتحليل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة وبهذه الليلة الغراء أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة، نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: سلام من الله عليكم مشاهدين الأحبة في فلسطين وفي كل مكان، ونلتقي على حلقة جديدة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. وضيفنا اليوم هو عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور عبد المعز حريز. عنوان هذه الحلقة علماء بني إسرائيل. دكتور، اسمح لنا في البداية أن تنطلق محاور هذه الحلقة من قوله عز وجل في سورة الشعراء في الآية 197: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. بداية يعني نرحب بك ونلتقي معك على هامش هذا الاجتماع لهيئة علماء فلسطين في الخارج هنا في إسطنبول، ويلفتنا يعني شعار الهيئة الذي يلتقي مع عنوان برنامجنا اليوم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونريد أن نقارن في سياق هذه الحلقة بعد يعني محاور عديدة أن نصل إلى المفارقة بين علماء المسلمين وصفات هذا العالم الذي يخشى الله عز وجل وصفات علماء بني إسرائيل، من آمن منهم ومن بقي على يهوديته. في البداية سورة الشعراء بالتأكيد هي مرتبطة بالبلاغة والشعر، نريد من خلالك أن نتعرف سريعا على ما سبق هذه الآية أو على مرور سريع على مواضيع هذه السورة وطبيعة هذه السورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. ففي هذه الأيام المباركة التي يجتمع فيها العلماء لأجل فلسطين تحت شعار هيئة علماء فلسطين في الخارج، ليكونوا هم الطرف الآخر أو الجناح الآخر الذي يغطي التأصيل الشرعي للقضية الفلسطينية، دعماً وتأصيلاً وبناءً لأبناء الشعب الفلسطيني ولغيره من أبناء المسلمين لتصحيح هذه المفاهيم ودعمها. فالرابطة رابطة علماء فلسطين في داخل فلسطين تعمل، وعلماء فلسطين في داخل الفلسطين في داخل فلسطين يعملون، ورأى العلماء في خارج فلسطين أن تكون لهم هيئة يعملون من خلالها مع إخوانهم من جميع أو في جميع أقطار الأرض لأبعاد إيمانية ولأبعاد هذه القضية المقدسة، دعما قلت وتأصيلا، تأصيلا للأسس الشرعية التي تتعلق بها قضية فلسطين والتي هي محور لكل الأمة والتي يجتمع عليها كل الأمة. وما اجتمعت الأمة في قضية إسلامية في زماننا كاجتماعهم على قضية فلسطين لا لشيء إلا لأن الله تعالى قدسها وجعلها أرضا مباركة وهي القدس محورها ومركزها. هذه النقطة الأساسية التي نحن بصددها في هذا الاجتماع. أما وأن العلماء اليوم يجتمعون في إسطنبول بعد 4 سنوات من عملهم حتى يقيموا عملهم وليروا مقدار العمل الشرعي الذي بنوه في هذه المدة وليجددوا لهيئة جديدة في المرحلة القادمة، أقول أما وأن العلماء قد اجتمعوا، وموضوع الحلقة عن العلم والعلماء وعلماء بني إسرائيل،
0: مدينة سلاطين وعلماء يعني عبر التاريخ،
1: وله مدينة الخلافة كيف لا، وقد كان العلماء يأتونها طوال مدة الخلافة التي تجاوزت 400 سنة. ولذلك نقول إن موضوع الحلقة اليوم له علاقة مع اجتماع علماء اليوم لنصل من خلالهم أو لنصل من خلال هذا العمل العلمي إلى دور العلماء في هذه القضية ليحملوا هذا العبء الذي عليهم، ومن خلال الحلقة لنرى ما دور العلماء في التاريخ وما تأثيرهم في بناء، وما دور علماء بني إسرائيل ومن هم هؤلاء العلماء وماذا يفترقوا وعلاقة العلماء باليهود، وهل اليهود لهم دور في زماننا هذا، وهل عندهم علماء لهم علاقة بهذا الوضع.
0: إذا جاوبنا كل هذه الأسئلة بدنا حلقتين الآن، خلينا نبدأ بسورة الشعراء.
1: نبدأ بسورة الشعراء. سورة الشعراء التي قرأت أنت الآية المتعلقة بالعلم والعلماء: أولم يكن لهم آية أن يعلمهم علماء بني إسرائيل. هذه الآية عندما نريد أن نتحدث فيها أو عنها نتحدث عن جو السورة العام، سورة الشعراء. وسورة الشعراء مكية، والسور المكية موضوعها البناء وليس الأحكام التفصيلية
0: طبعاً.
1: بناء العقيدة ابتداء من التوحيد، مرورا باليوم الآخر والعذاب والعقاب، إلى موضوع موضوعات العقيدة الأخرى والتصديق بالوحي، بل والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بالقرآن، وهذا موضع السورة الأساسي الذي جاءت به لإثبات أن هذا الوحي هو من الله، ولإثبات أن هذا الكلام هو كلام الله، وأن هذا الرسول هو الحق. فجاءت الآية تعرض علينا في أكثر من 180 آية قصص تحدثنا فيها عن واقع النبيين، ابتداء من موسى في أول مشهد، ثم تعود الآيات إلى إبراهيم عليه السلام، ثم نوح، ثم لوط، ثم هود، كل النبيين الذين مر ذكرهم في هذه السورة. وإذ بالسورة تعرض علينا أن الرسالة واحدة، وأن من آمن بالنبيين من هؤلاء الناس إنما آمنوا بناء على علم ويقين، ولم يكن إيمانهم خرافة ولا بناء على سحر وشعوذة، وإنما بناء على حقائق رأوها فآمنوا بها، فكان دليل الإيمان وطريق الإيمان هو العلم.
0: وما أصعب أن يؤمن عالم من بني إسرائيل.
1: فلما تأتي الآيات لتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية عن كل هؤلاء النبيين ومن آمن معهم وهذا الثبات الذي كان، ثم يتبين الآيات تسلية وعزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين لم يؤمنوا، تسلية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وتهديدا للكافرين بأن مصير الأمم التي لم تؤمن في الدنيا كان الزوال، ومصيرهم في الآخرة العذاب. فكان هذا خطاب للعقل ليبصر الواقع الحقيقي من الخالق، ليبصر التوحيد الحقيقي، ليبصر أن هذا الذي بين يديه هو الوحي. فكان الخطاب لكفار قريش، وكان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن من كفر من غير أن من كفر ممن سبق ممن سبقك من الشعوب والأمم مع أنبيائها قد أخذهم الله إذ كفروا، ونجى الله تعالى المؤمنين ونجى أهل العلم الذين آمنوا.
0: إذا كان هذا كله الناس العاديين، يعني العلماء لماذا لا يؤمنون من بني إسرائيل؟ ويعني تفصيلات ذلك في
1: هو الآية الحقيقة،
0: الآية هذه بالذات. نعم. يعني
1: الآية هذه بالذات سنتحدث عن معاني مفرداتها ودلالتها في هذا الموضع، لكن باستعقيب بسيط لنكمل الحديث عن موضوع القصص كيف جاء في الآية حتى نصل للشاهد. الله تعالى يقول في السورة: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا تقرير لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من عند الله، وهي محور الموضوع المراد إثباته. النقطة الثانية في الآية: وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، والخطاب لمشركي العرب. فهنا الشاهد، موضع التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: ماذا لمشركي العرب؟
1: أولم يكن لهم آية
0: أن يعتبروا، يعني
1: نعم، أن يعتبر مشركو العرب، ألم يكن لهم آية من خلالها يصلوا إلى الإيمان أن هذا العلم الذي أتيت به قد علمه علماء بني إسرائيل وأنهم قد آمنوا؟ فهذا العلم الذي علمه
0: بعضهم، يعني قليل منهم.
1: نعم. الذي العلم الذي علم. المفسرون في هذه الآية يقولون في قوله أن يعلمه علماء بني إسرائيل، قالوا من آمن منهم كعبد الله بن سلام وغيره، وقال بعضهم من أسلم ومن لم يسلم كان يعلم. كيف؟ ألم تأتنا في السير مما جاء في الصحيح أن يهود كانوا في يثرب يتوعدون العرب من الأوس والخزرج، يتوعدونهم بنبي سوف يخرج وقد حان زمانه، وأنهم ينتظرونه ليؤمنوا به وليقتلوا الناس. فلما كان الأوس والخزرج في مكة وسمعوا الدعوة للقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض: أما والله هذا هو النبي الذي تتوعده إياكم اليهود. فآمنوا به. لماذا؟ لأنه قد سبق العلم عندهم أهل يثرب من يهود أن النبي قد حان زمانه، ولذلك أن يعلمه علماء بني إسرائيل. نعم، كان من آمن منهم ومن لم يؤمن كان قد علم أن النبي حق وأنه أن رسالته حق. جاءت الآية لتقول: أولم يكن لهم آية، ما شاهدوا مشهدا آية ودليل لهم ليصلوا من خلالها إلى الإيمان كما فعل علماء بني إسرائيل. طب من هم العلماء؟ لماذا وصفهم الله تعالى بالعلم؟ وماذا فعلوا؟ أما وإنهم علماء لأنهم استخدموا عقلهم وعلمهم للوصول للحقيقة فلم يكابروا.
0: العلماء في بني إسرائيل،
1: نعم،
0: تعريف العالم بشكل عام.
1: من بني إسرائيل نتكلم الآن، من بني إسرائيل هؤلاء الذين آمنوا استخدموا عقلهم والمعلومات التي بين أيديهم مما جاء في كتبهم، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما آمنوا فكان علمهم موضع مدح وثناء إذ آمنوا، فسموا علماء لأنهم كانوا راسخين في العلم وكان علمهم قد أوصلهم إلى الحقيقة.
0: يعني وصول عبد الله بن سلام للحقيقة، يعني العلماء من بني إسرائيل هنا المقصود ربما حتى سلمان الفارسي في بعض الآراء،
1: نعم،
0: وعبد الله بن سلام. وهناك قصة لعبد الله بن سلام، إذا
1: يعني حتى بس نكمل الموضوع. علماء بني إسرائيل أو كبار علمائهم في التوراة ودينهم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل كانوا يتوعدون أهل يثرب ويعلنون أن هذا الزمان هو زمان ظهور النبي الذي ينتظرونه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء كفار قريش إلى يثرب يسألون يهود، جاءوا يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا لم يعطهم العلم الحقيقي، وإنما قالوا اسألوه عن 3 قضايا: اسألوه عن الروح، واسألوه عن أهل الكهف، واسألوه.
0: هم جاءوا وفد قريش،
1: نعم،
0: لأنهم يعني لم ينجحوا في حججهم وضغوطهم وإغرائهم وترهيبهم
1: للنبي،
0: فذهبوا إلى المدينة
1: ليسألوا
0: كيف نحاورهم. وهذا في درس مهم
1: أهل العلم.
0: جداً
1: أهل، نعم، العلم واليهود، هل هذا على حق أو نحن على حق؟
0: ولذلك الكثير من الآن يلجأ لليهود، كيف نتعامل مع الجماعات الإسلامية وكيف نتعامل مع
1: أنت تريد أن تربط القديم بالحديث.
0: طبعا.
1: طيب بس نكمل القصة لنربط الواقع. جاءت قريش تسأل اليهود في المدينة هل هذا هو النبي الحق أو نحن على حق، يعني هم بعبادتهم للأصنام على حق أو ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله عز وجل والتوحيد هو الحق. فعلماء بني إسرائيل قالوا لهم اسألوه عن قضايا، اسألوه عن الروح،
0: نعم،
1: واسألوه عن أهل الكهف، واسألوه أمر الثالث يأتي الآن،
0: نعم،
1: غاب عن بالي الآن، فإن أجابكم وأخبركم فعند ذلك يكون حق. لكن لما جاءت الآية هنا فكفار قريش استكبروا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولما سألوه عن أهل الكهف وجاءت الآيات في سورة الكهف تبين حقيقة أهل الكهف، ومع كل هذا جاء القرآن يخاطب كفار قريش ألم يأن لكم أن تستخدموا عقولكم بعد العلم الذي جاءكم كما آمن علماء بني إسرائيل، كما أخبركم علماء بني إسرائيل من أن هذا الموعد هو موعد زمان النبي، ولكنهم لم يؤمنوا استكبارا وعنادا. فكانت الآيات تبين كما أن الأقوام مع النبيين السابقين استكبروا فكانت نتيجتهم أن أخذهم الله بأكثر من نوع من العذاب ولهم في الآخرة عذاب النار، كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يا محمد كما أن غيرك قد نصر فسوف تنصر، وكما أن الأمم السابقة من الكفار قد أخذوا فلا تيأس ولا تصل إلى هذا النوع من
0: دكتور، يعني
1: فلعلك باخع نفسك على ألا يؤمنوا بهذا الحديث
0: على أثارهم،
1: فلا تقتل نفسك.
0: يعني أنت ذكرت نقطة مهمة دكتور عبد المعز، سبحان الله، يعني أهل المدينة الأوس والخزرج يعني هم الذين قال لهم اليهود واليهود ولمشركي العرب لا يسبقنكم إليها أضلكم زمان النبي، المفروض أنه اليهود هم اللي أسلموا، لكن الذي حدث هو العكس، وكانوا يريدون قتلهم مثل قتل العاد وإرم، لكن هم الذين قتلوا وشردوا وجلوا وهم الذين لم يسلموا. يعني كيف تكون هذه العقلية؟ يعني
1: هذه العقلية المتتبع لأخبار بني إسرائيل مع أنبياء بني إسرائيل يرى أن هذا الأمر متناسق، هذه طبيعتهم. كيف نفهم أنهم قد نجاهم الله تعالى مع موسى لإيمانهم بالنبي، لإيمانهم بالنبي موسى عليه السلام وإيمانا بالله عز وجل، وأنه قد أخرجهم من طاغوت فرعون وعبادة فرعون وألوهية فرعون، ف فلما نجاهم الله ماذا قالوا لموسى؟ أمر غريب. خرجوا وإذ بهم يروا أقواما يعبدون الأصنام قالوا اجعل لنا آلهة. يا عم يعني خلينا نفكر بقليل من العقل، أناس ينجيهم الله تعالى ويخرجهم من عبودية العباد ويخرجهم من طاغوت فرعون ومن الأصنام ومن كل هذا الذل لأنهم آمنوا بالله وبرسوله، حتى إذا خرجوا ونجاهم قالوا يا موسى لو سمحت شوف لنا آلهة وأصنام نعبدها زي الناس هذول. ثم كانت الأحداث المتوالية حتى قتلوا أنبياءهم لأنهم أهل فساد وإفساد. ومن هنا جاءوا إلى المدينة بحثا عن الحق في البداية كما تقول الروايات، حتى إذا جاء النبي من غيرهم ناصبوا له العداء ولم يستحملوا أن يكون النبي من غيرهم، ولهذا كان العداء من الكفار. ولنضرب مثلا في هذا، كم الحقد الذي عندهم مع أنهم يعلمون أنه هو هو هو هو، قال نعم هو هو، حديثهم أحبارهم. تريد أن تربط بالواقع؟ شامير في رواية عنه يقولون له من مثلك الأعلى؟ وإذ مثله الأعلى من؟ زعيم اليهود في المدينة. هؤلاء الناس يربطهم معتقد الكفر ومعتقد العناد ومعتقد الحقد على الإسلام والمسلمين منذ بداية
0: هناك التاريخ. مثال آخر أيضا، يعني أكبر حزب ديني عندهم شاس، تخليدا لذكر شاس الذي فرق بين الأوس والخزرج، على كل يعني نريد أن نتبين مع ذلك تميز علمائهم في جوانب أخرى رغم عنادهم وكفرهم، إلا أنهم ما زالوا يقودون أمتهم منذ فجر التاريخ ولغاية الآن. ولكن نناقش هذه عبر تقرير بعد فاصل قصير. مشاهدينا انتظرونا إن شاء الله بعد فاصل قصير.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة والتي تأتيكم من إسطنبول. وضيفنا الذي يصحبنا في هذه الحلقة هو الدكتور عبد المعز حريز، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج. ننتقل مشاهدينا إلى هذا التقرير الذي يتعلق بجائزة نوبل لنرى ما يتعلق في حلقتنا، نشاهد معنا.

0: tolerance and non-violence, racism and human dignity, oppression and repression, and liberty and human rights. Poverty, we stand here today as nothing more than a representative of the millions.
1: تنسب جائزة نوبل لمخترع الديناميت السويدي ألفريد نوبل. جائزة نوبل عبارة عن مبلغ مالي تضاعفت قيمته من 30,000 دولار في السنوات الأولى للجائزة إلى 1,000,000 دولار. أقيم أول احتفال لتقديم جائزة نوبل في الآداب، الفيزياء، الكيمياء والطب في الأكاديمية الملكية الموسيقية في مدينة ستوكهولم السويدية سنة 1901.

0: التي تصور واقع الحارة المصرية في القاهرة. العالم المصري الأصل الأمريكي الجنسية دكتور أحمد زويل عام 99 حصل على جائزة نوبل في الكيمياء بعد توصله لاختراع كاميرا أطلق عليها الفيمتو ثانية، والتي تقوم بتصوير عملية التفاعل الكيميائي في أكثر وحدة زمنية، وهي جزء واحد من مليون مليار في الثانية الواحدة. الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية فاز بالجائزة عام 2005. وقد حازت اليمنية توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام عام 2011، وهي أول امرأة عربية وأصغر سيدة في تاريخ جائزة نوبل تحصل عليها بسبب نشاطها في حقوق الصحافة والإنسان والحريات. وقد طالبت في مقابلات تلفزيونية بحقوق الأقلية اليهودية في اليمن بالتمثيل في المجالس النيابية والرئاسة. هذه لوحة في مستوطنة يهودية في شارع الحاصلين على جائزة نوبل في مدينة ريشون لتسيون تحيي اليهود الحاصلين على الجائزة. حصل على جائزة نوبل 3 رؤساء وزراء للكيان اليهودي، هم مناحيم بيجن، شمعون بيريز، وأسحاق رابين، مشاركة مع السادات ومع عرفات تقديرا لتصالحهما مع اليهود. عام 78 حصل الرئيس المصري الراحل أنور السادات على جائزة نوبل للسلام لتوقيعه اتفاقية كامب ديفيد عام 78 مناصفة مع رئيس وزراء إسرائيل الأسبق مناحيم بيجن. الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أيضا حاز على جائزة نوبل للسلام بعد توقيعه اتفاق أوسلو عام 94. هل يمكن إنكار أن علماء اليهود الذين حصلوا على جوائز نوبل في العلوم التطبيقية والنظرية تعود أصول هذه الإبداعات بالأصل لعلماء المسلمين السابقين؟ كم من علماء المسلمين السابقين كان سيحصد جائزة بهذا الحجم لو أنها لا تعطى إلا للأحياء؟
1: As the first African woman to receive this prize, I accept it on behalf of the people of Kenya and Africa, and indeed the whole world.
2: And a majestic scorn for risk and danger to establish a reign of freedom and a rule of justice.
3: We should celebrate the opportunity to be the generation of the turning point for planet Earth. We have an opportunity to come together.

0: إذن دكتور، كما استعرض التقرير جائزة نوبل يعني من يعني أكثر من 174 يهودي مقابل 13 مسلم فقط حصلوا على جائزة نوبل، 174 مقابل 13. يعني ما تفسيرك لاهتمام اليهود بالعلوم منذ انطلاق جائزة نوبل وقبلها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وحتى نضع الأمور في نصابها ولا نخلط الأوراق، فنفرق بين قضيتين. نفرق بين اهتمام اليهود عبر التاريخ أو المعاصر على الأقل بالعلم، والعلم أعني به العلوم الدنيوية الآن وإنتاجهم سواء في الزراعة أو في غيرها من العلوم التكنولوجية والتقنية وما إلى ذلك والطب وغيره، هذا جانب. ونوبل وقصة نوبل والجوائز التي يأخذونها
0: والشبه التي حولها
1: قضية أخرى. فإذا فرقنا بين القضيتين يصبح الأمور في غاية الوضوح. أما اهتمام اليهود، الحقيقة لا أحد ينكر أنهم أناس تعبوا على أنفسهم، استطاعوا أن يبذلوا كل ما بوسعهم ليثبتوا لهم وجود في القرن الماضي بطريقة واضحة، سواء في البناء العلمي وتبني علمائهم أو غير ذلك، من جنسيات مختلفة بروابط بينهم، وهذا عادة الأقليات. لكن هم كأقلية ولهم عمق تاريخي ديني كهنوتي وترابط أدى إلى أن يهتموا بهذا، مع أن الغرب مع نهضته الأوروبية كانوا يحقدون على يهود ولا يطيقون يهود ويرونهم أخس الناس.

0: وللآن إن رأينا الواقع الحقيقي عند الغربيين لو أردت أن تمحص الناس فستجد أن قسما ليس بالقليل من الناس لا يحبون اليهود لأخلاقهم السيئة. لكن موضوع العلم نعم لا أحد ينكر أنهم استطاعوا أن يصلوا وعندهم قدرة ليس على الوصول بل على استغلال ظروف الآخرين استغلالا انتهازيا لينسبوا العلم لأنفسهم وأن يستغلوا الناس ثم يصبح العلم بين أيديهم شراء انتهازا استغلالا للفرص. هذه ذكاء وقدرات.
1: يعني هو تعلق في الحياة ولا تجدد
0: هو نوع من التعلق صحيح ولكنه نوع من الإبداع أنا أعتبره لكنه إبداع بطريقة صحيحة وغير صحيحة يعني بأسلوب أخلاقي وبأسلوب غير أخلاقي ما عندهم مانع في النهاية. طيب يعني في النهاية وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علوم.
1: نعم
0: من استطاع أن يصل إليها فليصل. لكن نحن عندنا أهل الشريعة أو أهل الإسلام عندنا أن الغاية لا تبرر الوسيلة وأن العلم لا بد أن يؤخذ بطرقه النظيفة. هذا الجانب الأول. دعنا ننتقل للجانب الثاني نوبل وما جاء في تقريركم. جائزة نوبل ابتداء فكرة يهودية الذين أخذوا هذه الجوائز من اليهود عدد كبير جدا بجنسيات مختلفة وهذا ليس لأنهم هم أعلم أهل الأرض في كل هذه العلوم وإن كان بعضهم من العلماء أو من أعلم الموجود لا ننكر هذا لكن أيضا هذا التحيز لهذا الشكل. أما قولك أن علماء المسلمين لم يأخذوا فنقول لا الحقيقة أخذوا لكن ماذا أخذوا؟ اليهود هم الذين أعطوهم ومن أخذ جائزة نوبل من العرب في غالبهم هم للأسف في موضوع واضح للجميع أنها قضية مدروسة ومخطط لها وهي
1: أنا راح أتكلم بصراحة نيابة
0: وهي
1: نعم يعني مثلا نجيب محفوظ
0: من دون أسماء
1: مطبع أنا بدي أحكي
0: لا هو قضية خذ العنوان دكتور
1: محمد البرادعي نشر في تقريره أنه عندهم عفوا يعني أسلحة
0: موضوع الهولوكاست والهولوكاست
1: نعم وأيضا يعني
0: يا سيدي عنوان واحد كل من كان له علاقة بشيء أو بأكذوبة اسمها الدعوة إلى السلام أعطوه جائزة هذا في الأغلب
1: ولكن أيضا يعني 13 مسلم مقابل 174 يهودي 13 مسلم قليل جدا منهم عرب يعني خليني أحكي بعض الأرقام لأنه أبلغ لغة بعد القرآن الكريم هي لغة الأرقام بالفيزياء مثلا 54 عالم يهودي أخذوا جائزة نوبل 54 منهم ألبرت أينشتاين أينشتاين رشح لرئاسة إسرائيل أول رئيس للكيان الصهيوني رشح وهو ألماني ثم صار أصله أمريكي أيضا في الكيمياء 29 عالم يعني الفيزياء والكيمياء بالنسبة لنا كمسلمين يعني نادر أنا
2: هي علوم المسلمين
1: نعم كانت
2: نعم
1: الآن في الطب والفسيولوجي 53 عالم يهودي حصل على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد 21 في الأدب 12 نعم بالنسبة لموضوع طرحته اللي هو موضوع السلام جائزة نوبل للسلام وهو مخترع الديناميت طبعاً يعني هم يكرمونهم على أنهم يعني هؤلاء العلماء والغريب أنه في منهم قادة للسلام مثل رابين وغيره بيريز يعني أعطوهم جائزة نوبل وإحنا كلنا كفلسطينيين وكمسلمين بنعرف شو أجرموا في حق الشعب الفلسطيني
0: ليس كمسلمين كتاريخ عالمي معاصر
1: الجميع يشهد وأنا أريد أن أصل لهذا ثم بعد الإحصائية الأوروبية الشهيرة التي اعتبرت أن أكثر ما يهدد السلام والأمن العالمي هو دولة الكيان نسبة 59% هذه الإحصائية أوروبية طبعا زلزلت الكيان الصهيوني واستصدروا قرار في بريطانيا على أنه تسيبي ليفني مجرمة حرب وأن كان شكلها شقراء ولكنها تبيد أطفال غزة بالفسفور الأبيض تشويهم شيا يعني وهي الآن ترأست حزب جديد الله يستر منها ومن يعني الدكتور الجديد وزير الخارجية على الدور القادم الآن يعني المسلمون عددهم فقط 13 من بين كل هؤلاء من بينهم لفتة جميلة الدكتور محمد يونس من بنغلاديش فتح بنك للفقراء الآن بدأ إذا أردت أن نطمئن المشاهدين لسنا تشاؤميين ولا ظلاميين الآن بدأ دور العلماء يعود في الحكومات الإسلامية يعني علماء بمعنى في حكومات التكنوقراط في وجودهم في الساحات الآن ليس بالمهادنة النظام ومساندته لا بشهادته وبعلمه لأن بدأوا يتبوؤون هذه المناصب ألا تلاحظ هذا الخط معي أن العالم بدأ يعود دوره ودليل ذلك أيضا عندكم في هيئة علماء فلسطين والرابطة اللي ذكرتها صار العلماء في صدارة القيادة الآن
0: اسمح لي على قيمة المعلومات التي ذكرت.
1: طرحت حلقة كاملة يعني.
0: لا، على قيمة المعلومات التي ذكرت لتثري المشاهد بهذه المعلومات. أولا، نحن لا ننطلق حتى لا يقول قائل من المشاهدين أنتم تنطلقون من عقلية المؤامرة. نحن لا ننطلق من قضية العداء الذي بيننا وبينهم في موضوع فلسطين والقدس وما إلى ذلك، أو عداءهم اليهودي المستحكم للإسلام. لا ننطلق في تقييمنا لواقعهم من هذا العداء، وإنما ننطلق من الواقع كواقع. عندما أنا أتكلم وتقول جائزة نوبل للسلام كما تفضلت، ثم يعطونها لأكبر مجرمي الحرب، ثم يعطون جائزة نوبل للسلام لمن يتنازل عن أرض فلسطين أو عن الأرض الإسلامية كالسادات، عندما نصل إلى هذه المرحلة يتوضح لدينا الفكرة بأن هذه الجائزة إنما هي جائزة مسيسة بمصطلح اليوم. فمن يخدمهم يستحق الجائزة،
1: يخدم اليهود
0: طبعا. هذه ناحية. أما النقطة الثانية، هل فعلا العالم الإسلامي ليس فيه علماء؟ تطالعنا الصحف أن حجم كبير جدا من علمائنا في المهجر هم الآن يحملون الجنسيات الأخرى ويقدمون للعلم قضايا متقدمة جدا، ولو كان بعضهم يهود لبرز. لماذا؟ لأنه ليس لدينا مؤسسة تبرز علمائنا. بعبارة أخرى، بعد غياب الأمة الإسلامية في دولة واحدة،
1: يعني غياب فاروق الباز وحصول على الجنسية الأمريكية كان رئيس وكالة ناسا
0: ولم يحصل
1: وغيره عشان. يعني 100,000 عالم عربي ما حصل يعيشون عشان. هناك
0: ما حصل
1: عشان. لن يحصل إذا كان
0: لذلك عشان. غياب الأب، ليس للمسلمين أب منذ سقوط الخلافة العثمانية في اسطنبول. عدم وجود أب يرعاك، إذا أنت سوف تضيع. ولهذا يخرج العالم من البلاد الإسلامية والعربية إلى أي دولة أوروبية أو أمريكا ليعيش فيها، يستطيع أن ينتج شيئاً. لو كان هذا ممكن أن تكون له جهات تتبناه أو مؤسسة ترعاه، لوجدنا شيئاً من هذا موجود، حتى لا يعني نجلد ذواتنا أكثر من اللازم.
1: يعني
0: العقل البشري
1: نعم.
0: عقل البشري
1: تجربة على استحياء ربما في ماليزيا، يعني فيها يعني
0: نعم.
1: موازنتها أو ميزانيتها الدخل القومي سنة 2002 2797 مليار، يعني أكثر من الدول العربية مجتمعة. في يوم من الأيام أنا كنت في جولة في الجامعات الماليزية، فسألتهم عن اختراع علمي، أنا تخصص شريعة لكن حبيت أسأل، فوجدنا طالب دكتوراه يحضر يعني مشروع بعد فشل 3 سنوات، استطاع أن يقدم هذا المشروع، كرم في 12 دولة، بداية بالدنمارك أول دولة كرمته. هو اخترع شيء في أمريكا ينشدونه منذ زمن طويل، وهو السلم الفضائي. يريدون أن يضعوا يعني طريقا إلى الأعلى من عنصر يتحمل أقصى درجات البرودة والحرارة، وكان هو بالطبع الكربون في الكون على شكل جرانيولز حبيبات، فهو يريد أن يضعه على شكل سلك. هو الوحيد الذي استطاع، وهو شاب فلسطيني نعم. وعندما رأيته وسألته كان في لحيته ومسبحته بإيده ويلبس الدشداش داخل الجامعة، وكان يعني شيء فخر يعني أن يكون هذا المنتج.
0: أنت ضربت مثال لأنك اطلعت عليه. نحن نقول الأمثلة كثيرة وكلها مغمورة، لكن في المقابل، هل هذا يعني عدم وجود أي الجهة الرعاية التي ترعى هؤلاء الناس لا يعني أنهم غير موجودين؟ هذه واحدة. لكن في المقابل، اليهود استطاعوا أن ينشئوا لأنفسهم منظمات ترعى شؤون أنفسهم بكل وسيلة من الوسائل المباحة وغير المباحة التي تصح عقلا وشرعا والتي لا تصح، حتى يصلوا. فنظهر عندهم علماء نعم، طوروا علومهم نعم، استطاعوا أن يؤثروا على العالم بعلمهم وأن يبيعوا ويشتروا بقدرات وذكاء منقطع النظير بلا شك. لكن مع هذا، هذا العلم الذي عندهم جولة استطاعوا أن يظهروا بها. في المقابل، هناك علماء آخرون من جنسيات متعددة من غير يهود، لكنهم لن يأخذوا هذه الجوائز. وبالتالي الجائزة التي يعلنونها ليست هي معيار لتقدم أمة أو تخلفها، وإنما معيار التقدم للأمة أو تخلفها واقعها الحقيقي الذي هي فيه. هذا في موضوع العلم. لكن موضوع الآيات
1: بدنا نرجع له لكن بعد فاصل، لأنه عندي أسئلة كثير صراحة في هذه الآية، وإحنا زي ما تفضلت ننتقل من الواقع الآية إلى الواقع الذي نعيشه. إذن بعد فاصل إن شاء الله نناقش هذه القضايا معكم مشاهدينا.
3: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحة الدكتور عبد المعز حريز في هذه الحلقة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة والتي تأتيكم من إسطنبول في تركيا. دكتور، كنا نتكلم عن العلماء من منطلق هذه الآية الكريمة: أولم يكن لهم آية، في قراءة آية أولم يكن أولم تكن، وهناك قراءات يعلمه علماء بني إسرائيل. نريد أن نعرف ما الفرق بين المعرفة والعلم، أم يجب أن أسألك نريد أن نعلم؟
1: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس سؤالك، تقول نريد أن نعلم ثم ما الفرق بين المعرفة والعلم، فما نعلمه ولا ما نعرفه، هل تريد أن تعرف أو تريد أن تعلم؟ بناء على سؤالك.
0: بالنسبة لله عز وجل كله علم وليس معرفة.
1: ماشي، جايين عليها. فعشان السؤال تقول نعلم، فبقول لك تريد أن تعلم أو تريد أن تعرف. فإذا فرقنا بينهما عندها يعود السؤال إليك ما الذي تريد، وإذا لم نفرق بينهما فلا داعي لإعادة السؤال، فيكون العلم هو المعرفة.
0: طيب، إن إشي يفهم المشاهد البسيط.
1: لا، وإحنا هذا أبسط إشي. جمهور العلماء والمسألة اللغوية أن العلم والمعرفة لفظان مترادفان،
0: هذا الأغلب في الآراء.
1: نعم، وهذا الموجود إذا رجعنا إلى أكثر أهل العلم في الموضوع هذا فعندهم دليل في هذا. الله تعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فعبر القرآن فقال: ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم عقب في آخر الآية فقال: يكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبر عن المعرفة بالعلم في آخر الآية. وهذا عند ذلك هذا الرأي الأول، فما دام جاء التعبير هنا في الآية على أن العلم والمعرفة لفظان يمكن أن يقوم أحدهما مقام الآخر، فهذا الوجه الأول عند أهل اللغة.
0: هذا الأرجح اللي بترجحه حضرتك؟
1: خليك من الترجيح، نقول هذا عند عامة أهل اللغة موجود، عندما ترجع إلى معاجم اللغة والنصوص هذا ما رجحه أبو الخطاب.
0: يعني مش هو جمهور
1: الجمهور رجحه أبو الخطاب وغيره، لكن هناك عدد من العلماء فرق بين العلم والمعرفة، وأشهر تفريق نجده عند علماء الأصول. علماء أصول الفقه عندما يعرفون الفقه وعلم أصول الفقه ويتكلمون عن تعريف العلم أو يتعرفون الفقه بأنه العلم، فيقول هناك فرق بين العلم والمعرفة، فالعلم لا يسبقه جهل والمعرفة تسبقها جهل، لهذا لا يجوز أن نصف الله تعالى بالعارف ونصفه بالعالم. وأهل اللغة من الفريق الأول لهم ردود على هذا وشواهد أخرى، والمسألة إصطلاحية ولكن لكل وجهة نظره في هذا الموضوع. تفرقة أخرى غير التفرقة اللي عند الأصوليين، المعرفة والعلم والجهل ويسبقها ولا يسبقه، عند بعض أهل العلم يقولون: العلم متعلق بغير ما يتعلق به المعرفة، فالمعرفة تتعلق بالذوات والعلم يتعلق بالأحوال. كيف؟ يعني منقول
0: دكتور أنت أصولي،
1: لا بس كلمتين،
0: مشارك أصول الفقه، بدنا شيء
1: كلمتين،
0: مثال على ذلك.
1: مثال أنت بتقول أنا عرفت أباك
0: بعد جهل،
1: عرفته وعلمت عن صلاحه ودينه، فالصلاح والدين متعلق بأحواله ومعرفته هو بذاته، فقالوا المعرفة تطلق على الشيء الذي متعلق بذات الشخص، لكن أحوال الشخص نقول عنها علم، وجهة نظر. فنقول أنا أعلم أحوالك، عن علمك، عن صلاحك، عن دينك، عن سلوكك، عن وضعك المالي، كل هذا متعلق بأحوالك.
0: طب وفي الآية أن يعلمه علماء؟
1: أيوة، جينا الآية الآن. الآية تكلمت عن علماء فقالت أن يعلمه علماء، فنسبت لهؤلاء الناس صفة العلم. هنا هل العلم هنا الذي سبقه جهل أو يسبقه جهل؟ نقول كل علم يتعلمه الناس، كل علم يتعلمه الناس في الأرض يسبقه جهل، لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. فكل إنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيء فيتعلم العلم. وهنا يأتي مصطلح العلم، هل هو ويقابله الظن؟ فالعلم هو الشيء اليقيني والظن هو الشيء غير اليقيني، لكن الصوفية يرون خلاف ذلك. فالصوفية يرون أن درجة العارف هي أعلى درجات القرب والتعلم.
0: هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه.
1: والعالم مرتبة أقل من العارف عندهم، وهذا طبعا عند الصوفية فقط. طيب
0: طالما أنت متخصص بالفقه، يعني سؤال فتوى بسيطة في سياق البرنامج، يعني هل واجب شرعي أنه أنا أعرف المعلوم من الدين بالضرورة، ولا أعرف أدرس شريعة في الجامعة؟ يعني هل هو هذا عشان علم إجباري؟
1: عشان ماشي عشان نربط سؤالك، بس حتى نربط سؤالك بالحلقة نتبادل الأدوار.
0: احنا ضيوف في اسطنبول أنا وياك.
1: الله يحييك. الآن ما العلم الذي يجب أن نتعلمه؟ وهنا السؤال، العلم الوارد في الآية ما هو؟ العلم عندما نسب لهؤلاء الناس فكانوا علماء بوصف الآية، يتكلم عن علمهم بالحقائق المتعلقة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وما عندهم من معلومات في ديانتهم أن النبي حق صلى الله عليه وسلم. بقي العلم الذي يتوجب علينا أن نعلمه ويمكن أن نصف الناس به علماء، هل هو فقط العلم الشرعي؟ نقول لا. أما حكم تعلم العلوم وما ننسب له فنقول العلوم بالنسبة للمسلم يتوجب عليه فرض عين أن يتعلم من العلوم ما يكفيه لتوحيد الله عز وجل وإقامة الأحكام الشرعية المتعلقة به كعبادة. كل إنسان يتوجب عليه أن يتعلم علما يكفيه لأن يكون مؤمنا، ويتعلم علما يكفيه لأن يقوم بالواجبات الشرعية المترتبة عليه بخطاب الله له من صلاة وصوم، وهي القضايا الأساسية وليست القضايا الجزئية.
0: تمام. الآن
1: لعلوم الدنيا.
0: طيب بالنسبة للواقع الفلسطيني،
1: لعلوم الدنيا خليني بس.
0: طيب سريعا.
1: أما علوم الدنيا فكل هذه العلوم فروض كفاية.
0: كفاية نعم.
1: بمعنى أنه يتوجب على الأمة كأمة أن تقوم
0: نعم
1: بها.
0: هذا يعني شائع وعلى الأغلب أنه معروف.
1: تفضل لعلماء فلسطين.
0: علماء فلسطين، يعني فلسطين ولادة بالعلماء عبر التاريخ. نعم. من تستذكر منهم الآن؟
1: والله إذا أردنا أن نستذكر ونحن نتكلم
0: في التخصصات والآن يعني.
1: هو خلينا بس نتكلم في المعاصرين الذين يرونهم الناس ويعرفونهم أولا، أو ممن سمعوا عنهم ورأوهم وشاركوهم الحياة. إذا نتكلم عن العلماء وعلماء فلسطين، أول شيء هذه الهيئة نعني بها علماء الشريعة، وهذه الهيئة التي أنشئت إن أردنا أن ننسب الفضل لأهله فعندنا واحد من كبار علمائنا من فلسطين له دور كبير في وجود هذه الهيئة، وهو الدكتور العلامة عليه رحمة الله الدكتور عمر الأشقر. هذا عالم أمة كان له دور كبير جدا في الحقيقة في تأسيس هذه الهيئة العلمية، وله الفضل بعد الله عز وجل في الاتصالات بالناس وأهل العلم، وكانوا يرجعون إليه وحاولوا معه أن يكون رئيسا لهذه الهيئة فقال لا، فكان دوره أن وفق بين الناس بشكل واضح وكبير، وكانوا يرجعون إليه حتى كانت هذه الهيئة وكانت ولادتها قبل 4 سنوات. هذا من حيث
0: يعني أنا بدي أذكر مثال للشيخ، يعني مش بس ضيوفي يتكلموا عن الشيخ عمر الأشقر. أنا في يوم من الأيام كنت أريد بتحدث مع الشيخ القرضاوي في الدوحة، أريد أن أستضيفه في حلقة عن حكم أن يكون عضو في الكنيسة والاندماج السياسي في الحياة.
1: نعم.
0: لأهلنا في 48، فكان الشيخ مترددا لما فعلته الفتوى سابقا من شرخ الحركة الإسلامية في الداخل. فعندما قلت له، يعني كان لا يريد أن يدخل في هذا الموضوع حقيقة، متردد بين الموافقة والرفض، فقلت له الشيخ عمر الأشقر أفتى بهذا وعندي نص الفتوى. قال إذا كان عندك الفتوى الآن أعطني إياها. فاهتم الشيخ القرضاوي بها، ودخلت إلى غرفتي والفندق وأحضرتها له، فكان أن اهتم بهذه الفتوى يعني وهو هناك ملامح كثيرة للاهتمام وإجماع الجماعات الإسلامية حتى على الشيخ عمر الأشقر. هذا مثال واحد، غيره
1: الحقيقة الشيخ عمر رحمة الله عليه، وليس حلقتنا موضوع والحديث عنه لا يكفي بيان فضله في هذا الموضوع. فيما تحدثت به عن موضوع الحركة الإسلامية في 48، وأنا كنت مواكب لهذه الفتوى في الحقيقة، وكان بيننا وبينه علاقة علمية إذ كنا مع بعض في الجامعة الأردنية، فأخذت وقت طويل للوصول لهذه الفتوى في حوارات حتى توصلت إلى فتوى موضوع المشاركة وعدم المشاركة. لكن في غيره من علماء فلسطين، وأعني علماء الشريعة ابتداء ودورهم في بناء الأمة وجهادها في فلسطين، الحقيقة لا ننسى أيضا من الذين قد انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل الشيخ فضل حسن عباس. الشيخ فضل عليه رحمة الله أستاذ الجيل في الأردن وفي فلسطين الحقيقة والعالم في الشعر وفي التفسير أولا، وهو من أوائل الذين قدموا لنا تفسيرا للقرآن إذاعيا، هو من أوائل، لا أقول أول ولكن من أوائل من تقدم هذا البرنامج على يعني، وهو برنامج مؤثر كل من سمعه كان هذا في السبعينيات العام القرن الماضي.
0: طيب العلماء الأقدمين
1: عندما نأتي عندما نأتي في داخل فلسطين الحقيقة ونتكلم عن علماء الشريعة أولا ودورهم أول شيء في علماء الشريعة أيضا ممن انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل وانتقل وهو على مشهد من الأقصى الشيخ حامد البيتاوي عليه رحمة الله، وهو رئيس رابطة علماء فلسطين في داخل فلسطين، وهو أيضا كان من المجاهدين وكان من المبعدين،
0: وكان جريئا ومنع من الخروج للعلاج وتوفي
1: عليه رحمة الله، وكانت وفاته بقرب الأقصى وهو يطلع على المسجد الأقصى، من فضل الله عليه أكرمه الله تعالى بهذا أن يكون بجانب الأقصى وصلي عليه في الأقصى. لذلك دور العلماء المعاصرين من علماء الشريعة في بناء الأمة، أما أصحاب العلوم الأخرى من المبدعين في علوم الدنيا والصناعات فهم كثر الحقيقة، وأكثرهم للأسف لا يستطيع أن يبقى في داخل دائرة العربية والإسلامية لأنه ليس هناك ما يستطيع من خلاله أن يكون مبدعا، لأن يعني كما يقول ماكينة إخراج العلم غير متوفرة بين يديه لا في فلسطين ولا في الدول العربية المجاورة، لذلك نراهم يخرجون ويعيشون في المهجر علماء بشتى أنواع العلوم. هذا بشكل
0: ما
1: عام.
0: ذكرت لغاية الآن علماءنا الأيام العجلوني والحجار
1: إذا أردت العلماء الأقدمين فنسبة الذين نسبوا إلى بيت المقدس من العلماء لا يحصون، ومن أحصي منهم في كتب التراجم بالمئات. نعم كلهم مقادسة، وكان لهم دور كبير جدا في هذا الموضوع، وما من عالم كان يريد أن يكون له دور إلا يمر بالقدس. وكلمة مقادسة حتى لا نتكلم عن البعد الوطني المعاصر، كلمة مقادسة لا يعني أنه أصلا من القدس ابتداء، فالإسلام يرى أن كل بلاد الإسلام هي بلاده وينتسب إليها، وكانوا يأتون يجاورون في الأقصى ويجلسون فيه وينتسبون إليه، سواء كان ابتداء ولادة كأصل أو كان يأتي من غيرها فيقيم في القدس ليتعلم ويعلم.
0: هناك مصادر العلم الآن. الآن معنا دقيقة واحدة للأسف للحلقة، يعني هذه المعركة بيننا وبين المحتل، معركة العلم تسير سيرا بلا ضجيج، يعني كيف تقارن بين ريادة الأمة في دور العلماء، كيف هم الآن تصدروا القرار وتصدروا الصناعة حتى صناعة السلاح؟
1: اسمح لي في الدقيقة أجعلها دقيقة وشوية ثواني.
0: طيب تفضل.
1: نحن أمة اقرأ وتركنا الكتاب، ولا نستطيع أن نعود إلى واقعنا الذي نقول عنه أنه زاهر، موقع القيادة للأمم في ديننا وعلمنا الآخر، إلا إذا رجعنا إلى كتابنا الذي ابتدأ بخطابنا فقال اقرأ، وهو الذي أخرج كما يقول الغربيون، أخرج هذه الأمة في سنوات قليلة بعد أن نزل القرآن ليصبحوا قادة الأمم والحضارة في الدين والقانون والعلم وشتى أصناف العلوم. لذلك إذا أردنا أن نعود فلا بد أن نعود إلى العلم والتعلم الذي يجمع بين علمين، بين علمي الدنيا والآخرة، عندها يمكن أن نبني أنفسنا. وفي هذا المشهد أختم فأقول، تكلمنا عن واجب التعلم، أقول واجب آخر يجب أن يعلمه المسلمون في فلسطين وعلى أطراف وحدود فلسطين، إن فلسطين المحتلة يجب علينا كفلسطينيين في داخل فلسطين واجب شرعي عيني على كل مستطيع أن يقوم بالجهاد في فلسطين، وأن لا يتأخر كل بحسب طاقته، ويجب على كل من يسكن بحوالي فلسطين وفي الأرض الرباط وما حولها أن يقوم بالجهاد أيضا بكل بما يستطيع، وإلا فإن الله تعالى سائل كل واحد منا عن استطاعته لماذا لم يقم بها.
0: إذن هو واجب فرض كفاية في شتى العلوم.
1: نعم العلوم
0: الدنيوية، ويجب أن نقدم هذا الدور. على كل هذا ما سمح به الوقت وزيادة، نشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد المعز حريز عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج والأستاذ المشارك في أصول الفقه في الجامعة الأردنية، كنت معنا هنا في هذه الحلقة. كما نشكركم مشاهدينا باسم فريق البرنامج في بيروت وهنا في إسطنبول، منهم هيثم خضر وعبد الرحمن رمضان وحسن الخطيب والمنتج أحمد شراب. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في هوا في هوا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويعم بنفعها، والتي نتحدث فيها عن إمام جليل، بل عن سيد من سادات الدنيا في زمانه، وعن مجتهد عظيم، وهو أحد الأئمة الأربعة المجتهدين. ذاكم هو الإمام الكبير أبو عبد الله، ناصر السنة وناصر الحديث وفقيه الملة، محمد ابن إدريس الشافعي. هذا علم جليل لا يمكن أن نتحدث عنه في هذه الدقائق ونفيه حقه أبدا، فهو من أئمة الدنيا كما أسلفت، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المجتهدون. فقد ولد رحمه الله تعالى سنة 50 و100، أي في السنة التي توفي فيها الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله تعالى، وتتلمذ على مالك في جملة ممن تتلمذ له، وتتلمذ عليه الإمام أحمد. هؤلاء هم أهل المذاهب الأربعة والأئمة المجتهدون الذين اشتهر اجتهادهم، وإن كان غيرهم قد اجتهد واستمر مذهبه. فالأوزاعي أهل الشام على مذهبه إلى منتصف القرن الخامس، وابن جرير كان الناس على مذهبه إلى منتصف القرن الرابع، وهكذا. لكن هؤلاء الأئمة اشتهروا وبقيت مذاهبهم، وصار لهم التلاميذ يروون عنهم وينقلون، فاشتهروا في الدنيا وصاروا هم الباقين. هذا الإمام الكبير ولد في غزة هاشم في أصح الروايات، وقيل في عسقلان، المهم أنه ولد في فلسطين في سنة 50 و100، وكان يتيما، فقد توفي أبوه إدريس شابا فصار يتيما. لما صار عمره سنتين نقلته أمه من غزة إلى مكة، عادت به إلى محتده إلى أصله، فهو مكي مطلبي شافعي النسب، وغزة هاشم سميت كذلك نسبة إلى هاشم الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان قد توفي فيها في تجارة له إلى الشام، وهي اليوم ترزح تحت نير الاحتلال وتقاسي من إخوان القردة والخنازير ما تقاسي. أسأل الله تعالى أن يردها إلينا إن شاء جل جلاله. فردته أمه إلى مكة لتحافظ على نسبه ولتحافظ على لغته كما سيأتي. فجاء مكة وعمره سنتان، وبقي فيها يقرأ القرآن ويتفقه ويتعلم العربية. وله قصة عجيبة، إذ كان يتيما كما ذكرت، وكان فقيرا بطبيعة الحال، فإن اليتم طالما يقترن بالفقر ويجتمع معه، فلم يكن عند أمه شيء تعطيه لمعلم الكتاب، لكن معلم الكتاب رأى فيه نباهة ورأى وتوسم فيه أنه سيكون له شأن، فرضي منه أنه إن قام المعلم لزم هو الحلقة ودرس الطلاب، يعني بما نقوله اليوم معيد الحلقة، معيد للدرس. كان يقول عن نفسه: كان المعلم يملي على الطلبة ألواحهم. المعلم يتكلم والطلبة يكتبون في الألواح. يقول: فما إن يفرغ المعلم من الإملاء إلا وقد حفظت ذلك كله. فيقول المعلم: إنه لا يحل لي أن أخذ منك شيئا، ما يحل، لأن المعلم ماذا يعلمه؟ هو يحفظ كل ما يقوله المعلم، فليس من داعي لأن يتعلم. وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، كما كانت عادة السلف رحمهم الله تعالى لا يكادون يتجاوزون 7 إلا وقد حفظوا كتاب الله تعالى. وكانت أمه من التقيات العابدات، وكانت فهمة ذات عقل، وأمه أزدية، هو مطلبي قرشي وأمه أزدية من الأزد. أمه من اللطائف ما يروى عنها أنها أرادت أن تشهد عند قاضي مكة، هي وامرأة ورجل، لأنها لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فأراد القاضي أن يفرق بينهما ليسمع شهادتهما، فقالت: ذاك ليس إليك. قال: وكيف؟ قالت: فإن الله تعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني إذا نسيت إحدى المرأتين تذكر إحداهما الأخرى، فلا بد أن يكون إيش؟ ها، مجتمعتين. هذا من فقه الإمام، من فقه أم الإمام. يعلق ابن حجر رحمه الله تعالى على ذلك فيقول: وهذا فرع قوي، وهذا فرع غريب، واستنباط قوي، استنباط قوي من هذه المرأة. إذن فلا عجب أن يأتي الشافعي هكذا، كانت أمه على هذا المستوى من الذكاء والحذق والفطنة والفهم، فلا عجب أن يأتي الشافعي على هذا المستوى أيضا من العلم والفهم والحذق والفطنة. الشافعي ذهب إلى هذيل في مضاربه، وهذيل أشعر قبيلة في العرب تتعاطى الشعر، وهي من أفصح قبائل العرب، بل قيل إنها أفصحها بعد قريش. فخرج إليها الشافعي يقول: كنت أنزل بنزولهم وأرتحل بارتحالهم، بقيت فيهم 17 عاما. صوروا هذه المدة، ينزل بنزولهم ويرتحل بارتحالهم ويروي أشعارهم وهو ما زال طفلا، إلى أن بلغ مبلغ الشباب وهو في هذيل، فأكسبه ذلك ملكة في العربية عجيبة، حتى أن كبار أهل العربية والنحويين كانوا يأخذون عنه ويعدونه حجة بلا نقاش ولا جدال، ويقولون إن محمد بن إدريس حجة في نفسه، كأنه بطن من بطون العرب، تؤخذ عنه اللغة، لأن اللغة كما تعلمون اتفق أهل اللغة على أنهم يأخذون من أهل الحواضر إلى 200 فقط، وما بعد ذلك فقد استولى على أهل الحواضر شيء كثير من العجمة، فلم يعودوا يفصحون كما كان العرب الأوائل يفصحون، فتوقفوا عن الأخذ عن أهل الحواضر والمدن إلى 200، ثم إنهم توقفوا عن الأخذ من أهل البوادي فيما بعد 400. فكان الشافعي أولا لم تؤثر عنه لحنة قط، ما سمع أبدا أخطأ في كلمة من العربية أبدا، وكيف له أن يخطئ وقد نشأ في هذيل وهو مطلبي قرشي صحيح اللسان صحيح العقل صحيح الفهم، ونشأ في مكة، وما كان لمثل هذا أن يخطئ في العربية أبدا. حتى أن عبد الملك ابن هشام صاحب السيرة، وهو المشهور، وهو راوي لسيرة ابن إسحاق، ومن العجيب أن سيرة ابن إسحاق اليوم قد فنيت وذهب أكثرها، وبقيت سيرة ابن هشام، وابن هشام من أعلم أهل الأرض يومئذ باللغة وبالأشعار وبالنحو، وكان في مصر. فلما ذهب إلى الشافعي وتحدث معه عجب، وقال: ما كنت أظن أن الله خلق مثل هذا الرجل أبدا، في فصاحته وفي علمه بالعربية وبأساليبها وبأشعار العرب، فرجل ينبهر له أمثال ابن هشام، فلا ريب أنه رجل عظيم عالم بالعربية على أحسن ما تكون العربية. وكان أهل العربية يحضرون مجلسه فيتعجب منهم الفقهاء، يقول لهم: أنتم لا تتعاطون العلم، لماذا تحضرون مجلس الشافعي؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي، نسمع لغة، نأتي نسمع لغة الشافعي، نحن لسنا فقهاء ولا نريد الفقه، إنما نأتي نسمع لغة الشافعي. ويقول الربيع بن سليمان كلاما عجيبا، ربيع بن سليمان المرادي المصري، وهو من أخص تلاميذ الإمام في مصر، يقول: إن الشافعي صاحب لغة وبيان، ولو أنه كتب كتبه باللغة التي يناظر بها لما قوي كثير من الناس على فهم كلامه، لكنه كان يوضح للعوام في كتبه. سبحان الله، أنت له يقول يوضح للعوام. أنت اليوم تريد أن تقرأ كتاب أحكام القرآن للشافعي، تريد أن تقرأ الأم للشافعي، تتعانى كثيرا في فهم ما يقول هذا الإمام. وما ذاك لشيء إلا لقوة عربيته وجزالتها ونصاعتها ورصانتها وعظمها، وهو يقول وهو يوضح للعوام. كيف يقول لو أنه كتب كتبه باللغة التي كان يناظر فيها، لكنه كان يسهل ويوضح للعوام. فبقي تلك السنوات في هذيل، فنفعه الله تعالى بإقامته تلك، فصار إماما في العربية وحجة فيها، ويقول عن نفسه: حفظت 10,000 بيت من أشعار الهذليين فقط. 10,000، تصوروا هذا المقدار. وثم هو يقول في شعر مشهور: فلولا شعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فشعره مشهور ومعروف، وهو من الشعراء الأقوياء، وشعره ارتفع عن طبقة شعر الفقهاء. مشهور شعر الفقهاء بأنه بارد، ليس بقوي، ليس بجزل، ليس ب لكنه يقول، لكن ابن خلكان يقول عنه: كان شعره قد ارتفع عن شعر طبقة الفقهاء، وإن لم يصل إلى طبقة الفحول الأوائل الكبار، لأنه لم يكن يهتم بالشعر والعربية قدر اهتمامه بالفقه وباللغة وبالقرآن وبالحديث. أراد أن يرحل إلى المدينة ليقرأ على مالك. ومالك يومئذ، مالك نجم، مالك إمام نجم كبير جدا آنذاك، والشافعي ما زال غلاما. فحفظ الموطأ في 9 ليال، تصوروا 9 ليال حفظ الموطأ، وانطلق إلى المدينة ومعه كتاب من والي مكة ليكرمه والي المدينة ويدخله على مالك. إن مالك كان إماما، نحن لا نستطيع أن نتصور منزلة مالك ومن يدخل عليه، فقد كان في صورة سلطان كبير. فلما قرأ والي المدينة الكتاب تغير لونه وصعب عليه، فقال له: ما لك؟ قال: والله لأن أمشي من جوف المدينة إلى جوف مكة خير لي من أمشي إلى بيت مالك. قال: ولما؟ قال: فإنه لا يدخل عليه أحد. قال: فناده يأتي. قال: هيهات، هيهات أن يأتي. هذا والي المدينة يقول: هيهات أن يأتي، لكن عسى إن ذهبنا وتربنا أقدامنا في تراب العقيق أن يسمح لنا بالدخول. فذهب هو ومالك ويحكي، هو والوالي، إلى مالك ويحكي ويقول: دققنا عليه الباب فانتظرنا طويلا. هذا والي المدينة. فخرجت جارية قالت: ما لكم؟ قال: عندي خطاب من والي مكة أريده أن يخرج إلي. قال: أريده أن يخرج إلي قبل أن يقول عندي خطاب. فمكثت طويلا ثم خرجت إليهما وقالت: إن الإمام يقول: إن كان ثم مسألة ارفعها إلي، وإن كان إنما وإن كنت إنما تريد الحديث فقد علمت مجلس الحديث، فالحق بنا في المسجد. قال: قولي له إن معي رسالة من والي مكة. فدخلت فغابت طويلا، ثم خرجت ومعها كرسي إلى الباب، معها كرسي. فخرج مالك في حليته وهيئته وجلس على الكرسي وقال: بسم الله، هات ما معك. وهو واقف، والمدينة واقف، والشافعي واقف. فلما قرأ عليه الرسالة قال: فإن الوالي يقول لك تحدث وتصنع وتفعل. فرمى الكتاب وقال: سبحان الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يؤخذ بالرسائل. فهاب الوالي أن يكلمه، فجاء الشافعي تقدم فكلمه وقال: أصلحك الله، إن من أمري كذا وكذا وكذا. فنظر إليه مالك وكان صاحب فراسة، فأعجبه كلامه وأعجبه منطقه وفراسته وحسن وعذوبة كلامه. وكان مالك يتفرس في الرجال، فقال: نعم، الحق بي غدا في مجلس كذا وكذا، وهاتي رجلا يقرأ عليك الموطأ. مالك ما كان يقرأ، هاتي رجلا يقرأ عليك الموطأ. قال: أنا أقرأ. وكان عمره آنذاك 17 عاما. فلما ابتدأ القراءة أعجب مالك بفصاحته جدا، فإذا توقف قال: هيه، زدني، لله أبوك، لله أبوك. وهي كلمة تعجب، وكلمة استحسان. ومالك إذا استحسن شابا عمره 17 عاما فما بالكم بالشافعي آنذاك. وصار يقرأ عليه حتى ختم عليه الموطأ في بضعة أيام، ومكث في المدينة ما شاء الله تعالى له أن يمكث وعد. ولعلمكم أيها الكرام، إن الشافعي ما خرج من مكة إلا وقد أذن له علماؤها بالإفتاء، فقد أذن له سفيان بن عيينة وهو إمام من أئمة المكيين، وكان عمر الشافعي آنذاك 15 عاما أذن له بالإفتاء، وقال أفتي يا أبا عبد الله فقد آن والله لك أن تفتي. عمره كم؟ 15 عاما، سبحان الله العظيم. المهم أنه عندما عاد من المدينة تصدر في حلقة في المسجد الحرام، فكان الأئمة عندما يأتون لماذا إلى مكة؟ إلى الحج كذا، لكنهم كانوا أيضا يأتون إلى سفيان بن عيينة هو إمام المكيين، وكان ممن يأتي كان إمام أحمد بن حنبل. فتحول من حلقة سفيان إلى حلقة الشافعي، فعجب أصحابه وقال تترك سفيان وتأتي إلى هذا الأعرابي، لأن الشافعي كان إذا يلبس مثل لباس الأعراب. قال اسكت، فإنه لو فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، ولو فاتك عقل هذا الفتى لما أدركت شيئا أبدا، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد من أشد المعجبين به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الشافعي في مكة انتقل إلى اليمن، وانتقل إلى اليمن اختلفت الروايات في أسباب انتقاله، لكنه كان قد تولى ولاية في اليمن، قيل ولاية نجران وقيل غير ذلك، المهم أنه تولى ولاية هنالك. فسعي به لدى السلطان وكان الخليفة، وكان آنذاك هارون الرشيد، فحمل بالأغلال مصفودا من اليمن إلى بغداد، ومكث أشهرا على باب هارون ما يؤذن له بالدخول، وهو في الحديد وفي الأغلال. ماذا يفعل آنذاك؟ يقرأ على محمد بن الحسن الشيباني المشهور صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، يقرأ عليه الحديث، ويقرأ عليه كتب الفقه، وكان معجبا بمحمد بن الحسن، معجبا جدا به، ومعجبا بفصاحته أيضا. عجيب أن يعجب الشافعي في علمه وفصاحته وعربيته، يعجب بمحمد بن الحسن، لكنه كان معجبا بفصاحته، وكان يقول إذا تكلم فيصف من فصاحته أنه كذا وكذا. فلما أدخل على هارون بعد مدة

الدنيا اثنان، الشافعي والخليل بن أحمد. أما الشافعي فمعلوم، وأما الخليل بن أحمد فهو صاحب العروض والعربية المشهور، وهو أحد الزهاد الكبار. توفي سنة سبعين ومئة. وأما العقل فقد أطبق العلماء على وصف الشافعي بعظم العقل وسعته، وأنه من أعقل أهل الأرض إن لم يكن أعقلهم، وأنه فهذا الذكاء وهذا العقل توفر للشافعي مع علم وحفظ عجيبين، فصار أستاذا في الفراسة. من فراسته ومن الطائف ما يروى عنه قال: وأنا عائد من اليمن إلى مكة في رحلة من رحلات، وكان قد ذهب إلى اليمن أكثر من مرة، فإذا برجل أزرق العينين ناتئ الجبهة سناط يعني لا لحية له. قال: وهذا في الفراسة أخبث ما يوصف به رجل، يعني في علم الفراسة هذه الهيئة أخبث ما يوصف بها رجل. قال: هل من منزل؟ قال: نعم. فوسع له منزلا وجلب له طعاما وحلواء وفراشا وأكلا وعلفا لدابته، وأكرم نزله إلى الغاية. فتعجب الشافعي قال: سرت طيلة الليل أتقلب، ما جاءني النوم، كيف يصح ما يقال في كتب الفراسة مع إكرام هذا الرجل؟ قال: فلما أصبحنا قال لغلامي: أسرج لي دابة. فأسرج له، فمر على الرجل قال: إن مررت بمكة ومررت بذي طوى فسأل محمد بن إدريس الشافعي. يريد أن يكرمه، يريد أن يرد له صنيعه ومعروفه. فقال الرجل: هل أنا من موالي أبيك؟ قال: لا. قال: هل من نعمة أحدثتها لي؟ قال: لا. قال: فعلام تذهب ولم تؤدي ما عليك. يعني هو الشافعي كان يظن الرجل يكرمه ويضيفه، فاتضح أن الرجل يريد منه المال. قال: وماذا تريد؟ قال: درهمين اشتريت لك بهما عشاء، ودرهما اشتريت لك به طيبا، وثلاثة دراهم للدابة والعالفها. قال: أعطيه يا غلام، هل بقي شيء؟ قال: نعم، بقي درهمان أجرة المنزل، فقد ضيقت على نفسي وسعت لك. قال: أعطيه يا غلام. وأنا فرح، يقول أنا فرح. لماذا؟ لأن صدقت كتب الفراسة ولم يخيب ظنه في هذا العلم الذي علمه. قال: فلما ذهبت وتركت قال: اذهب وانصرف فأنت شر أهل الأرض، يقول الشافعي. المهم هذا حاله مع ذلك الرجل. وكان يوما مع محمد بن الحسن في حلقة، فدخل رجل قال له محمد بن الحسن: تعال نتفرس في هذا الرجل. فقال أحدهما: هو خياط. وقال الآخر: هو نجار. فسأل عنه قال: قد كنت خياطا ثم صرت نجارا. سبحان الله العظيم. فصدقت فراستهما أيضا في هذا الرجل، وله أخبار في الفراسة عجيبة. المهم هذا ما حصله في اليمن، وحصل علما أيضا من مشايخ اليمن، فإنه ما كان يمر بلد إلا ويأخذ عن مشايخها وعلمائها. إذن هو أخذ علم أهل مكة عن سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهما من الفقهاء والعلماء، وأخذ علم أهل المدينة، وأخذ علم مالك، وأخذ علم أهل اليمن. ثم انتقل إلى العراق في ثلاث رحلات. أما الرحلة الأولى قد قلت لكم حمل مصفودا إلى الرشيد، وأما الرحلة الثانية فإنه تاقت نفسه إلى بغداد. ولما وصل أقبل عليه العلماء من كل حدب وصوب. لماذا أيها الأحباب؟ لأسباب. أولاها أن الشافعي رحمه الله تعالى لما كان في بغداد كان قد عقل وفهم وعلم واستوى وبلغ أشده. في هذه الأوقات صنف علوما جمة وكتبا كان الناس بأمس الحاجة لها. من هذه العلوم علم أصول الفقه، فهو الذي وضعه وهو الذي ابتدأه. وعلم أصول الفقه وهو علم يعرف به أحكام الشريعة، أحكام الفقه من أدلة الشريعة الإجمالية، هذا علم الأصول. فأحكمه الشافعي وضعا عجب معه العلماء. كيف؟ يقول المزني وهو من أصحاب الشافعي بمصر بعد ذلك وتوفي بعده بزمن طويل، يقول: قرأت الرسالة
500 مرة.

0: تصوروا، هذه كتاب اسمه الرسالة، كتاب في أصول الفقه، وقصته أن عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام كبير في بغداد لما كان الشافعي بمكة أرسل إليه يطلب منه أن يضع أو أن يخبره بأصول في الفقه والحديث، فكتب إليه هذا الكتاب وأرسله، سمي الرسالة والشافعي يسميه الكتاب لا مشاحة، أرسله إلى بغداد، فعجب الناس جدا من هذه الرسالة أرسلها الشافعي ووضع فيها أصول علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث. يقول المزني: قرأت الرسالة 500 مرة فما قرأتها مرة إلا واستفدت علما جديدا لم أكن عرفته من قبل. ويقول: أنا أقرأ الرسالة للشافعي من 50 سنة من 50 سنة. ويقول عبد الرحمن المهدي لما ورد إليه الكتاب يقول: والله ما ظننت أن الله يخلق مثل الشافعي أبدا، يعني في علمه وفقهه وفهمه. ويقول: ما من صلاة بعدها إلا وأنا أدعو للشافعي فيها، كل صلاة يدعو للشافعي بسبب ما جاءه من تأليف هذه الرسالة. والشافعي أيضا كان يكره البدعة والمبتدعين وينافح عن السنة، لكن يجمع بين المنافحة عن السنة بين الرواية والدراية، وهذا الذي كان ينقص المحدثين، فإن المحدثين كانوا أهل رواية طيلة نهارهم وعامة ليلهم، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، يحفظون 300,000 400,000 200,000 حديث فيحتاجون مراجعتها، فيظلون طيلة النهار وجزءا كبيرا من الليل يراجعون. فمن كان حاله كذلك لا يتفطن إلى كيفية المناظرة، كيفية النقاش، كيفية الرد. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: الشافعي كان محدثا لا ريب في هذا، لكنه لم يكن يكثر من الشيوخ إكثر أهل الحديث، بل كان يتفرغ لدراسة الحديث ومتنه وكيفية الرد على المبتدع، فارتفع نجمه بذلك جدا، لأنه كان يجمع في الرد بين القرآن والحديث وقوة فهمه جدا في القرآن والحديث وبين القياس العقلي المنطقي، فجمع بينهما على وجه عجيب أدهش المحدثين والعلماء آنذاك وكل الاندهاش، وأعجبوا به أيما إعجاب. يكفيكم أن رجلا مثل أحمد، وإمام أحمد هو من هو، لا أحتاج إلى الحديث عنه الآن والتفصيل الحديث، لكنه إمام أهل السنة وناصر الحديث وعظيم من عظماء هذه الملة. يقول عنه ابنه، يقول: اعتل والدي مرة فجاء إليه أبو عبد الله الشافعي يزوره، فوثب واستوى جالسا احتراما للشافعي، وقبله بين عينيه وأجلسه في مجلسه وقعد بين يديه قعدة التلميذ، فتكلم قليلا ثم انصرف الشافعي، فقام أبو عبد الله الإمام أحمد يسير بجانب بغلة الشافعي، وهذا كان عظيما آنذاك، فوصل الحال إلى يحيى بن معين فقال له: يا أبا عبد الله، أضطرك الأمر إلى أن تسير بجانب بغلة الشافعي؟ قال: اسكت يا أبا زكريا، فإن أردت الفقه سر بالجانب الآخر من البغلة، سر في الجانب الآخر من البغلة، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، إلزم ذنب بغلة الشافعي تنال الفقه. وكان يقول ابنه عبد الله بن أحمد، كان يقول: يا أبتي أسمعك كثيرا تدعو للشافعي، فكيف كان هذا؟ قال: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض. يعني تصور أن ثناء أحمد على الشافعي، يقول: إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض أو هل لهما من خلف. ويقول له: يا بني، والله إني لأدعو للشافعي منذ 40 سنة في صلاتي، وما بت ليلة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو لستة منهم الشافعي. سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد من الانبهار انبهر به الإمام أحمد، وحسبكم بأحمد عقلا وفهما. ويقول: كان الفقه قفلا على المحدثين، هذا أحمد يقول، حتى جاء الشافعي فصنع له المفتاح، واستطاع الشافعي أن يجمع بين الفقه والحديث والقياس والمنطق، المنطق الإسلامي وليس منطق أهل اليونان، لأن الشافعي كان يكره علم الكلام ومنطق اليونان، على وجه جامع رائع أدهش كل من عرف الشافعي. ثم إن الشافعي أتى بكتب أخرى عجيبة، يعني كتاب الأم للشافعي أيضا من كتب العجيبة، المنطق والوضع واللسان والحجة، حتى أنه أبهر من قرأ هذا الكتاب. أهم أن المحدثين أعجبوا به أيما أعجب. وانتقل رحمه الله تعالى إلى مصر في سنة 99 و100، ولد سنة 50 و100، فلما قارب 50 ذهب إلى مصر، فسأل عن المصريين قبل أن يذهب، قالوا هم بين مالك وأبي حنيفة، بين مناضل عن قول مالك ومنافح عنه، ومناضل عن قول أبي حنيفة ومنافح عنه. قال: فإني أرجو إن شاء الله تعالى أن آتيهم بقول يصرفهم عن قول الاثنين ويجمعهم على قول فريد ثالث. وهذا الذي حدث، فإنه لما وطئت أقدامه مصر، يقول هارون بن سعيد الأيلي وهو مصري وهو من شيوخ مسلم في الصحيح، يقول: جاء الشافعي فقالوا: جاء رجل من قريش، فذهبنا ننظر إليه فوجدناه يصلي، فما رأينا أحدا أحسن صلاة منه، فلما انصرف رأينا وجهه فما رأينا أحدا أحسن وجها منه، فلما تكلم سمعنا منطقا فما رأينا أحدا يتكلم أحسن منه، فافتتنا به. اجتمع له إيش؟ أسباب جذب القلوب، جذب القلوب، الهيئة والمنطق والتعبد والعقل والذكاء، يعني تتعب في وصف صفات الإمام الشافعي يتفرد بها. فافتتن به المصريون وجاءوا. تلاميذ مالك لما جاءوا، أبرزهم من؟ عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابنه، وأشهب، ومجموعة من المصريين من أجل تلاميذ مالك كانوا يعلمون أن الشافعي تلميذ لمالك، وهذا معلوم، والشافعي مجل لمالك ومعظم له، ويقول هو الأستاذ، إذا ذكر مالك قال هو الأستاذ، ويقر له بالأستاذية وأنه تلميذ له. لكن من الأسباب التي جعلت الشافعي يخالف مالكا، من الأسباب أنه كان يتبع الحق أينما كان ويسلكه، ومن الأسباب أيضا أنه رأى فتنة أهل مصر بمالك، وسمع أن لمالك قلنسوة في المغرب يتبركون بها، فقال: خفت أن يصير شأن مالك بين أهل المغرب مثل شأن المسيح بين النصارى، فأعمدت إلى مخالفته حتى يعلمون أنه بشر يصيب ويخطئ. سبحان الله، والمغرب إلى الآن على قول مالك، قولا واحدا المغرب، من شنقيط موريتانيا إلى ليبيا إلى إفريقيا السوداء على قول مالك، منذ 1200 سنة ما تغيروا، سبحان الله العظيم. لكن هذا كان كلام الشافعي في مالك، وابتدأ فلما جلس في مصر وسار ينصر أقواله بحجة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، كما قلت لكم افتتن به المصريون واجتمعوا عليه وصاروا من أشد المناصرين له. كان له تلاميذ في مصر: المزني والربيع بن سليمان، والبويطي صاحب حلقته من بعده، وهكذا كان له تلاميذ أخلصوا له أيما إخلاص ونشروا علمه وكتبه بعد ذلك، خاصة أن كثيرا منهم توفي بعد الشافعي بأربعين أو خمسين سنة، فمكثوا ينشرون علمه دهرا طويلا، وصار يأتيهم الناس من العراق ومن الشام ومن الحجاز ومن أقاصي الأرض الإسلامية يطلبون علم الشافعي، وكان هذا من أكبر الأسباب التي نشرت علم الشافعي في الأرض وأعلت مكانته رحمه الله تعالى. الشافعي توفي سنة 400، فما عمر طويلا، توفي عن 54 سنة، ومكث في مصر قرابة 5 سنوات، وشرفت مصر ببقاء الشافعي فيها وبدفنه فيها، وكان له مشهد عظيم في مصر وهو إلى اليوم كذلك. يعني في مصر دفن ملايين من العلماء والصلحاء والأشراف والفضلاء وكذا، يعني بقي قبر الشافعي معلوما في مصر، وقد زرته الزيارة الشرعية في سنة من السنوات، كنت هنالك فزرته، فرأيت الناس يزدحمون على زيارته، ورأيتهم يختمون عند قبره ختمات، وهذا يعني عجيب من حال الشافعية في مصر أن الناس يعنون به هذه العناية بعد كل تلك القرون، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. لما احتضر دخل عليه المزني، اسمعوا يا أحباب والله شيء عجيب، على أنه يعني سيأتي تقواه ورعه وعبادته. دخل عليه المزني قال: فكيف تجدك يا إمام؟ قال: أجدني من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، ولسوء عملي ملاقيا. فلا والله لا أدري، أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها؟ وهكذا في أبيات جليلة يذكر ذنبه ويذكر كذا، وهو قادم على مولاه، وهو من هو الإمام الكبير رحمه الله تعالى، وقد رؤيت له مرائي رائعة ورثي بمراثي حسنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. الشافعي كما قلت لكم جاء بأمور جديدة على الناس، منها أصول الفقه، ومنها أصول الحديث، ومنها قطعه لدابر أهل البدع. يعني بشر المريسي مثلا من أهل البدع وأهل القدر وكذا، ما كان أحد يستطيع أن يناظره، ينقطع معه. فلما جاء الشافعي ناظر بشرا مرارا وقطعه مرارا، حتى أن بشرا يقول على عقله وذكائه لكنه مستخدم في البدعة، يقول: إن للشافعي عقلا يوازي نصف عقل أهل الدنيا، من شدة حبه له وإعظامه له بشر المريسي. وناظر حفصا الفرد ومناظرة طويلة وفي مسألة خلق القرآن، وكان يكره أهل الأهواء، وكان يكره الرافضة ويمقتهم، ويقول: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وكان يثني عليهم شرا ويذكرهم بكل سوء، وكان يعظم الخلفاء بالترتيب ويقول: يعني خلفاء الإسلام 5: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم عمر بن عبد العزيز، هكذا يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه. والشافعي كما قلت لكم اللغة اجتمعت له اللغة والمنطق وحسن الكلام. يقول أحد المصريين من تلاميذي واصفا مجلسه، كان يقول: كنا إذا صلينا الفجر دخل على الشافعي أهل القرآن ثم ينصرفون، ثم يدخل عليه أهل الحديث، فإذا ارتفعت الشمس انصرفوا، فاستوى المجلس للمناظرة وللتفكر. ثم إذا ارتفعت الشمس جاء أهل العربية والنحو والشعر والعروض، فبقي معهم إلى قريب من منتصف النهار ثم ينصرف رحمه الله تعالى. تصور علم هذا الرجل، ويجتمع عليه أهل العربية وأهل الفقه وأهل النحو وأهل القرآن وأهل الحديث، فيصدرون عن منهل عظيم رحمه الله تعالى. فالشافعي أثر عنه أعمال وأثر عنه أقوال، من أهمها أيها الأحباب كلام أثر عنه يقول ابن حبان: لم يعرف عن أحد من أهل الإسلام أنه قاله قبل الشافعي. منه يقول: وددت أن الناس جميعا كتبوا كتبي ولم ينسبوا إلي شيئا منها. إذن يدل على بعده عن الرياء والشهرة، فكافأه الله تعالى بأن جعله كالشمس وجعل كتبه تسير مسار الشمس في الدنيا. ويقول: ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ قط. سبحان الله العظيم، انظر هذا الخلق الكريم، ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ قط. والناس يناظرون ويحبون أن يخطئ المقابل، هذا يعني معلوم من حال الناس. فيقول: ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ قط، فهذا يدل على صفاء نفسه وجمال روحه رحمه الله تعالى. والشافعي مرة تناظر هو ويونس بن عبد الأعلى الصدفي، ويونس من أئمة المصريين الكبار، ثم أمسك فاختلفا في المسألة، فأمسك بيده وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ فيدلك على عقله. اليوم لو اختلفت مع أحد في مسألة قاطعك ودابرك وأظهر لك العداوة وكذا من الشافعي. ويونس أيضا ينصحه نصيحة جليلة تدل على فطنة الشافعي وفهمه ومعرفته، يقول: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. الله أكبر. يعني هذا من أجمل كلام الذي يقال، إنسان لا يستطيع أن ينقبض ولا يستطيع أن ينبسط، بل يكون بين المنقبض والمنبسط. ويقول: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل الذي يتغافل عن شيء كثير من الكلام والسباب والهجو وكذا، ولكأنه لم يسمعه. هذا لبيب عاقل يفهم ويعرف. ومن مما أبرز مكانة الشافعي ورفعه أن العلماء اتفقوا على أنه عالم قريش الذي يملأ أطباق الأرض علما، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذاك من معجزات نبوته، أنه قال: عالم قريش الذي يملأ أطباق الأرض علما. فاتفق الناس على أنه الشافعي، اتفق العلماء من المحدثين والفقهاء وأهل العربية والأدباء على أنه الشافعي، ما اختلف في ذلك أحد مما نعلم. واتفقوا أيضا على أنه المجدد للمئة الثانية. كيف؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها. يقول إمام أحمد: فكان في المئة الأولى عمر بن عبد العزيز بلا خلاف، وكان في المئة الثانية أبو عبد الله الشافعي أيضا بلا خلاف بين العلماء. اتفقوا على أنه مجدد المئة الثانية، وقالوا في المئة الثالثة أبو العباس بن سريج، وقالوا في المئة الرابعة أبو سهل الصعلوكي، وقالوا في المئة الخامسة أبو حامد الغزالي، وقالوا في المئة السادسة الفخر الرازي، وقالوا في المئة السابعة ابن دقيق العيد، وقالوا في المئة الثامنة الحافظ العراقي، وقالوا في المئة التاسعة والسيوطي، واختلفوا، لكن اختلفوا بعد ذلك. والعجيب إن المجددين من المئة الثانية إلى المئة الثانية عشرة كلهم شافعية، كلهم شافعية فيما نقلوا عن الرواة، فيما نقلوا عن الرواة كلهم شافعية. فهذا أيضا من بركة الإمام الشافعي وفضله وعلمه رحمه الله تعالى. من أقواله العجيبة تدل على فهم ونحتاجها إلى اليوم، وهي من الأقوال الراقية: كان الإمام يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. يتلهف على ذلك الشافعي هذا، وكان من أعلم أهل عصره بالطب، وهو قد مات من علة الناسور، ويقال باسور، فإنه كان إذا مشى تمتلئ دابته وسراويله وأخفافه بالدماء، نزيف باسور، ما كانوا يعرفون كيف يوقفونه، ومات من هذه العلة رحمه الله تعالى. وكان إذا جلس يجعلون له تنفصة، يعني مخدة يجلس عليها، ما يستطيع أن يجلس على الأرض. فما علمه بالطب وأسباب العلاج كان يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقولون: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وأيضا يقول: لا أعلم بعد العلم الحلال والحرام أنبل من علم الطب، إلا أن المسلمين ضيعوه. لماذا؟ لأنه كان الخلفاء والكبراء آنذاك، يعني أطباءهم كانوا نصارى وكانوا يهودا، وكان الطب في المسلمين قليلا. فهذه قضية. وفقه هذا الإمام في هذا الكلام ما زال يصلح إلى يومنا هذا. نحن ما ضيعنا الطب فقط اليوم، ضيعنا علوما جمة، ضيعنا كل العلوم. فنحن اليوم عالة على غيرنا في علومنا وفي تقنيتنا وفي أخذنا بأسباب القوة، بل في طعامنا وشرابنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه قدرية خطيرة. والشافعي فهم بثاقب بصره وفهمه أن هذا العلم خطير، وأن المسلمين يحتاجون إلى تعلمه، يحتاجون إلى تعلمه، فضيعه المسلمون للأسف الشديد، وما عنوا به العناية الكافية اللازمة، وما أدركوا عظمته، ولا أدركوا عظمة كثير من العلوم التي ضيعوها. فصار حالنا، صار حالنا كما ترون. ولم يكن الشافعي يدري بأنه سيأتي يوم ما نضيع فيه العلم الطب فقط، بل نضيع فيه علوم الأرض التي نحتاجها، بل نحن في أمس الحاجة إليها. فالشافعي ألف كما قلت لكم كتبا، ألف كتاب الأم، وأكثر تأليفاته مجموعة من رسائل كان وضعها، أكثر تأليفاته. ومن الطرائف أن محمد بن مسلم بن راوة، وهو من حفاظ الدنيا، كان قد ذهب إلى مصر ورجع إلى بغداد، فاستقبله الإمام أحمد، قال: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا والله. قال: فقد ضيعت، والله ضيعت كتب الشافعي. إسحاق بن راهوي وهو إمام أيضا من أئمة أهل الحديث وإمام كبير معروف، إسحاق بن راهوي من خراسان، وهو كبير الأئمة في خراسان الفقهاء، كان قد تزوج امرأة ما كان له فيها مراد إلا أنها كانت قد تزوجت رجلا قبله وكان عنده كتب الشافعي فورثتها هي، فتزوجها من أجل كتب الشافعي رحمه الله تعالى. ويعني هذه الكتب كانت لها وقع كبير آنذاك، وللأسف أن كثيرا من هذه الكتب قد فقد اليوم، ولكن الله تعالى سخر له رجلا وهو الإمام الكبير أبو بكر البيهقي، سخره له وليجمع رسائله ويضمها في كتب أكبر. فيقولون: لولا البيهقي لضاع علم الشافعي، لضاع علم الشافعي، وذاك لأن البيهقي عني بعلمه أيما عناية، واشتهر بجمع كتبه وجمع آثاره وكلامه ورسائله. والشافعي رحمه الله تعالى أيضا كان يجمع الفقه القرآني جمعا عجيبا، يعني من الفقه أيها الأحباب أنه صحح أنكحة الكفار من جزء من آية قرأناها جميعا مئات المرات، وهي قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. من قوله تعالى وامرأته استنبط الشافعي تصحيح أنكحة الكفار إذا أسلما جميعا، أو أسلم واحد منهما وتبعه الآخر مباشرة، لأن الكافر إذا أسلم، أن المرأة مثلا إذا أسلمت المسلم زوجها وبقي على إصرارها على الكفر فرق بينهما، هذه مسألة متفق عليها. فإن الشافعي صحح أنكحة الكفار من هذه الكلمة وامرأته. قيل له: كيف؟ قال: فإن الله تعالى قد نسب المرأة إلى زوجها، نسب المرأة إلى زوجها. كيف؟ قال: وامرأته. ولا ينسب الله تعالى المرأة إلى زوجها إلا في عقد صحيح، فعقدهما صحيح، فإن أسلما جميعا وأسلم واحد منهما تلو الآخر فقد بقي نكاحهما على ما هو عليه. انظر الفقه، انظر الفقه. وأيضا الرباط، فقد رابط في ثغر الإسكندرية، بقي مرابطا في ثغر الإسكندرية مواجها للعدو على ساحل البحر رحمه الله تعالى ورضي عنه، فجمع بين أسباب العز والتمكين. ورعه وتقواه كان فيه في المحل الأرفع، كما قلت لكم جمع أطراف العزة وأطراف الشهامة. كان رحمه الله تعالى من الورع في محل كبير ومن التقوى في محل كبير. لما جاء إلى مصر قال له عبد الله بن عبد الحكم، قال له: يا محمد، إنك إن أردت البقاء في مصر لابد لك من أمرين: أن تجمع قوت سنة، وأن يكون لك مجلس عند السلطان تتعزز به وتتقوى. قال: يا إمام، وكان عبد الله بن الحكم إماما كبيرا وأصحاب مالك، قال: لا عز إلا بتقوى الله تعالى، فإني كنت أنا وأمي نبيت ليالي وما عندنا قوت ليلة وما بتنا جياعا قط أبدا. شوف انظر فهمه، ما يريد أن يتعزز بأحد إلا بالله تبارك وتعالى وبالتقوى. أما عبادته فقد كان يقول صاحبه المزني، يقول: بت عند الشافعي 80 ليلة، فوجدته يصلي قرابة ثلث الليل، كل ليلة يصلي ثلثها، وهذا مشهور عن الشافعي، يصلي الثلث ويكتب الثلث وينام الثلث. قال: فما وجدته يزيد في الركعة الواحدة عن 50 آية، 50 آية فقط، يقف عند كل آية فيها سؤال فيسأل الله تعالى من فضله، ويقف عند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ بالله تبارك وتعالى ويستعيذ به من ذلك الذي ورد في الآية مما يخاف ويحذر، وهكذا. وكان يبكي ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويتقي ويتورع، حتى أن أهل مصر يقولون: سمعنا كثيرا عن كثير من أهل الورع فما رأينا أورع من الشافعي قط. سبحان الله العظيم. هذا يعني سمعوا بورعين الكبار من الأئمة، سفيان الثوري وغيره، لكن يقولون ما رأينا أورع من الشافعي قط. وأهل مصر معذورون، فمثل هذا الإمام الذي مكث بين أظهرهم إمام عظيم، وكما قلت لكم افتتنوا به أيما افتتان. وكان محل اتفاق بين المسلمين جميعا، ما كرهه أحد، لكن من الطرائف أن أشهب وهو مالكي، وطبعا من جملة التعصب الذي كان للأئمة آنذاك، لكنها طريفة تروى وهي صحيحة موثقة. أشهب لما رأى الشافعي وذكاءه ورأى أن أهل مصر صاروا يجتمعون عليه ويتفقون على كلامه ويتخففون من قول مالك وأبي حنيفة، كان يدعو في صلاته في سجوده أن الله تعالى يميت الشافعي، يقول اللهم أمت الشافعي لا يذهب علم مالك، لا يذهب علم مالك. يعني شوف العصبية يا إخوان. طبعا العصبية هذه كيف نشأت؟ نشأت من الافتتان، فإن هؤلاء أشهب وعبد الله بن عبد الحكم ومحمد ابنه كانوا قد رأوا مالكا وعاصروه وعاشوا معه في المدينة، فافتتنوا به أيما افتتان. لذلك العاقل أيها الأحباب لا يتعلق بالأشخاص، إنما يتعلق بالحق. وهذا كان الشافعي على عقله واجتماع الناس عليه كان يقول إذا جاءك حديث يخالف مذهبي فاضرب بقولي عرض الحائط، فاضرب بقولي عرض الحائط. وكان يقول إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. وكان يقول لو صح حديث ضباعة أي بنت الزبير رضي الله عنها في الاشتراط لكان مذهبي. ويقول لو صح حديث عائشة أي في لمس النبي صلى الله عليه وسلم لها في الليل حتى يجد مكانا ليصلي فهو مذهبي، أي في أن الوضوء ينقض بالمس. وهكذا فقد كان يترفع عن أن يتعلق الناس به ويربطهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء من شدة العصبية لمالك وحبه كان يقولون مثل هذا الكلام، غفر الله لهم. فهذا الشافعي إمام من أئمة الدنيا وكبير من كبرائها وعظمائها، كان له هذه المنزلة وكان له هذه المكانة، لا عن سلطان ولا عن تعلق بحاكم ولا عن دخول إلى وال، لكنه عن علم وفهم وذكاء وفقه. فجازاه الله تعالى وكافأه على ورعه وتقواه واجتهاده وحبه العلم بأن جعل مذهبه من أكبر مذاهب الأرض وأحسنها وضعا وأجملها استنباطا، وجعل الأئمة الكبار تلاميذه كالإمام أحمد وغيره، وسار ذكره في الدنيا مسير الشمس. فلا يوجد رجل ولا طفل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير إلا وهو يعرف الشافعي ويترحم عليه. فأكرم بهذه المنزلة وأحسن بها أن يذكره الناس بعد موته بألف ومئتي سنة ويترضون عنه ويترحمون عليه. فرضي الله عن هذا الإمام ورفع منزلته في الآخرة وألحقنا به في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
2: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نحن الآن بنعرف أنه في منكم عم يتشوق الآن لا يعرف شو صار بغزوة مؤتة. الآن نحن عرفنا أنه أمراء الجيش الإسلامي اللي هو سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن رواحة الآن هم شهداء في أرض المعركة بقتال 3000 مقاتل من المسلمين مقابل 200,000 من الروم ومن متنصري العرب وكفرتهم على العموم. الآن الراية لمين؟ حملها مباشرة حتى لا تقع الراية ثابت بن أرقم، وعم يحمل هو اللواء الآن وصار يقول اصطلحوا على رجل منكم، يعني شوف شو بكون تعملوا. اصطلح الناس الحقيقة على رجل دخل في الإسلام حديثا، يعني بعد ما قالوا زمان، ولكن هو قائد عظيم، هو خالد ابن الوليد، هذا الذي لم يهزم في حياته في معركة قط. يعني خالد ابن الوليد أخذ الراية ويعني دافع القوم، صار يعني قد ما في ردهم عنه وحاش بهم حتى انحاز بالجيش الإسلامي، وبعد ذلك يعني انطلق إلى المدينة. ولكن كيف كانت الآن الطريقة؟ عم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، عم يخبر المسلمين نبينا عليه الصلاة والسلام بالمدينة، بيقول أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا. يعني إيه قال لك يا زيد؟ مين اللي عم يقول لك أنت شهيد؟ محمد رسول الله هو اللي عم يقول أنك أنت شهيد، هنيئا لك. ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا، هنيئا يا جعفر. قال، عم يقول الراوي، ثم صمت رسول الله حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون. أوعى يكون عبد الله بن رواحة تراجع، أوعى يكون عبد الله بن رواحة خازل، أوعى يكون عبد الله بن رواحة تولى يوم الزحف. هذه من السبع الموبقات، ما تنسوهن، اجتنبوا السبع الموبقات منها، قال، والفرار يوم الزحف. فبعدين شافوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عم يقول ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، وعينان النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان من الدمع صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. شو كانت خطة سيدنا خالد بن الوليد؟ خطة سيدنا خالد بن الوليد الحقيقة أنه الآن شوف الذكاء العسكري المهيب عن سيدنا خالد. الآن وضع الميمنة في الميسرة، ميمنة الجيش بالميسرة والميسرة بالميمنة، قلبهم، وحتى المقدمة بالمؤخرة والمؤخرة بالمقدمة، وأمر بصوت خيول أنه هي تحدث أصوات وبنفس الوقت يثار النقع الغبار. شو كان الفكرة عن سيدنا خالد؟ الفكرة أنه بده يفرج الروم أنه في إمدادات، يعني اللي الآن عم يقاتل بميمنة المسلمين عند ميسرة المشركين، معناتها يعني معناتها الآن الميسرة تعيت الروم عم يشوفوا أنه بمقابلهم في ناس جدد هم ما شايفينهم قبل، فبالتالي هني حتى يفكروا أنه في إمدادات جاي من المدينة فحتى يدخل الرعب إلى قلوبهم. هذا أمر. بعد ذلك سيدنا خالد بن الوليد صار يتراجع بالجيش قليلا قليلا، هنو عم يتراجعوا الروم الآن عم يلحقون، بس ورجع بعدين هن وجوههم للروم، ولكن هن عم يتراجعوا شوي شوي إلى الخلف. فظن الروم أنه في مكيدة مهيئين المسلمين في مكان ما قريب من هذه الموقعة، فأمر القائد العام أنه يتوقفوا تماما حتى بعد ذلك عادوا أدراجهم إلى المدينة المنورة. لما وصلوا إلى المدينة المنورة الحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني شاف المسلمين شو عم يقولوا لهم، عم يقولوا لهم يا فرار. يا الله، المسلمين بالمدينة ما نراضين عن النتيجة، انتوا ليش لا تنسحبوا؟ وصاروا ياخذوا التراب ويزتوا بوجوه القوم اللي جايين، مش انه والله الحمد لله على السلامه انه انتم يعني منيح اللي رجعتوا لنا وطمني عنك، ابدا. الاقارب، الاهل، الناس، انه انتم فرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحكم هون بقى خلاص، ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله تعالى. ولذلك يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما طلعوا الصبيان عم يشوفوا ابائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر. ولذلك أتي بعبد الله وأخذه فحمله بين يديه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني شوف العاطفة عنده صلى الله عليه وسلم على ابن سيدنا جعفر ابن أبي طالب. وقتل الفريقين الحقيقة المسلمين كان شهداء 12، الرومان ما ذكروا قديه ولكن كانوا بيدلوا على الكثرة الكبيرة. يعني الحقيقة الآن شو بدي أخذ أنا منها الآن حكم أو بعض الدروس المستفادة يا أخواننا من غزوة مؤتة. طبعا هي غزوة وليست معركة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ما شارك فيها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام المشهد كلياته كان موجود عنده وعم يخبر المسلمين بكل شاردي وردي صارت بقلب غزوة مؤتة. أولا بدي أخذ أنا أول درس منها أنه مقتل الرسل، يعني لما قلنا قتل الحارث هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العرف أنه الرسل لا يقتلون. يعني السفرة واحد إجا سفير عن دولة ولو كان دولة معادية عم يبلغك رسالة، هذا يعني بكل الأعراف من زمان وجاي ما حدا بيقتل رسول أو سفير يعني لأحد. ولكن ما الذين له لا خلق له، يعني شو يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اثنين، غزوة مؤتة الحقيقة لا تتفاجأ أن أقول أنه هي كانت فاتحة خير على المسلمين، لأنه هذه كانت أولا كسر لحاجز الخوف والكثرة والدولة التي لا تقهر، أنه الآن المسلمين عم نعم إيه ممكن يقاتلوا الروم ولو كان هن قلة والروم كثرة. وهذا الأمر اللي خلى فيما بعد أنه يجاهدوا الجهاد الكبير ضدهم، وحتى تم الانتصار عليهم وأخرجهم من أرض الشام كلها وتحويلها إلى بلاد إسلامية. أيضا من الدروس المستفادة لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عم يولي هؤلاء جميعا، أول واحد عليهم مين؟ الأول زيد بن حارثة. زيد بن حارثة من الأساس هو من الموالي ولا من الأحرار؟ لا، من الموالي. طيب كيف بيولي النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم ما شاء الله يعني مثل جعفر ومعروفين من هن بعائلاتهم ونسبهم، وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن رواحة؟ هذا بدل أيضا أنه ما في اعتبار القبلية عنا، وهذا الكلام أن احنا ذكرناه قبل بمرة، ولا في قومية، هذا ما عنا إياها نحن بالإسلام أبدا. هذا ميزان التفاضل ما موجود إلا بالتقوى. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه القضية يعني. ولذلك اختيار القائد بيخضع لمصلحة المسلمين، ما بيخضع إنه فلان من هذه القبيلة أو فلان من هذه القومية، بينظر إلى تقوى في نفسه، ما بينظر لأبائه وأجداده وأنسابه. ولذلك يعني هذه لابد من الإشارة إليها دوما. أيضا نأخذ من الدروس المستفادة أنه هذا الخروج اللي كان من المسلمين خلى عند القبائل العربية أن تخاف من اللي هنا على الطريق، خافوا من المسلمين أكثر وأكثر. موقف عبد الله بن رواحة أيضا لما عم يقول لهم أنه أنا عم ببكي وتذكرت أنه أنا كيف لي بالصدور بعد الورود، كيف أنا بدي أخرج بعد ما أدخل إلى النار، هذا موقف إيماني عظيم يجب أنه يفقه كل مسلم ويفكر فيه، ويكون فعلا أنه سؤال عم يسأل الإنسان نفسه أنه أنا يقينا سوف أمر على النار. والله عز وجل قال في القرآن وإن منكم إلا واردها، أنا شو هيأت لهذا اليوم يعني. ولذلك يعني عبد الله بن رواحة هو ما عم يوصي أهله بتقسيم الميراث، ما عم يوصي بأعماله، ما عم يوصي بأبنائه، هو عم يفكر أنه أنا بيوم القيامة كيف يكون الموقف. يعني إذا برأيكم واحد خاف هالقد يعني الله ما بيأمنه من خوفه يوم القيامة، والله رجاءنا بالله يا أخواننا أنه مبلغ الله عز وجل بيأمنه، لأنه اللي كان خايف في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يأمنه يوم القيامة. أيضا من هالأمور هيدي اللي بنستفيد منها بغزوة مؤتة ثقة الصحابة بنصر الله عز وجل، وأنهم هني فعلا ما عم يقاتلوا إلا بالإيمان مثل ما حكينا، ورغم قلة عددهم ومعرفتهم بأعداد الكفار استعدوا للمواجهة واثقين بالله سبحانه وتعالى. هذه القضية. ولذلك يعني المسلم لما عم يقتحم نعم أنا بأخذ بالأسباب، يعني ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا مطلوب، ولكن مع الأخذ بالأسباب بده يكون في بالأول وبالآخر وبالنص وعلى المفرق وعلى الطريق كله بده يكون في توكل على الله عز وجل، ما بعده توكل. طبعا من دروس المستفادة فضيلة سيدنا جعفر بن أبي طالب، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء لما قلنا قال له بعمرة القضاء أشبهتني خلقا وخلقا، وبخيبر كيف قبله النبي عليه السلام وقال لا أدري بأيهما اليوم أفرح أكثر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وهون أهم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أبدله بجناحين يطير بهما في الجنة، هنيئا لسيدنا جعفر يعني. وبعدين النبي عم يخبرنا شو عم يصير بوقته هو بالمدينة، هذا يعني علم ظاهر من أعلام النبوة. وما بدنا ننسى أنه فضيلة كمان أيضا فضاء سيدنا خالد ظاهرة لما النبي صلى الله عليه وسلم عم يسميه أنه هو سيف من سيوف الله، وأنه الله عز وجل فتح على يديه، يعني هذا كله بناخده من إحنا من غزوة مؤتة. بعد غزوة مؤتة نحن بدنا نروح الآن على فتح مكة. فتح مكة يا أخواننا الحقيقة كان بسنة 8 للهجرة أيضا. فتح مكة له سبب، هذا السبب نحن ما بدنا ننسى أنه بصلح الحديبية كان في بند بالآخر أنه من أحب من القبائل العربية أنه يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن أحب أنه يدخل في حلف قريش فليدخل. اللي دخل بحلف قريش هو جماعة بنو بكر يعني، واللي دخلوا بحلف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي قبيلة خزاعة. طبعا مرة بيجي عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيخبره أنه نقضت العهد بنو بكر وقريش عاونتها وصار منهم قتلى وأصابوا منهم من ما أصابوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت يا عمرو بن سالم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم عرض له سحابة من السماء فقال إن هذه السحابة لا تستهل بنصر بني كعب. وهون لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني بده ينصره، النبي صلى الله عليه وسلم بده أيضا يوقف مع اللي دخل في حلفه. طيب أنا بدي أقول أنه نبينا صلى الله عليه وسلم وقف مع ناس دخلوا بحلفه وهني كفار، وقف معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف المسلم بيوقف مع المسلم؟ طب المسلم كيف بيخذل أخوه المسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. أنتوا شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالأمة أن الأمة بفرد والفرد بأمة، يعني شفنا الحارث بن عمير لما قتل وهو الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام وقتها طلع له جيش، جيش حتى يقاتل من قتل هذا الرجل الصالح اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا ببيعة الرضوان كيف سببها أنه أشيع أنه عثمان بن عفان قد قتلته قريش، يعني أنه الفرد عندنا بيساوي أمة، وهذه قيمة يعني جوهر الإسلام وعظمة الإسلام أنه قيمة الفرد في الإسلام، يعني ما أنه واحد الآن إيه أنا مش كرامة والله واحد ولا عشرة ولا مية ولا مليون، لا غير علاقتي أنا بدولة ما لأنه عم بيستفيد أنا منها، ما أنه أنا هو لي وسيلة حتى يعني الغاية بتبرر الوسيلة، يعني ما ممكن هذا عنا في الإسلام، منه موجود أصلا. ولذلك يعني شوف أنه النبي عليه الصلاة والسلام إيه نعم في اتفاق، وهذا الاتفاق ينبغي احترام بنوده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نصرت يا عمرو بن سالم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا علم بأنه أبو سفيان سوف يأتي إلى المدينة، وقال كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة، وفعلا قدم أبو سفيان المدينة بده يشد العقد، بمعنى بده أنه يعني بركي بيطولوا أكتر، عرف أنه هني خرقوا المعاهدة فممكن أنه يكون في هناك غزو من المدينة على مكة. سيدنا أو أبو سفيان لما دخل إلى المدينة دخل عن بنته تعرفوا هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان، وهي من أمهات المؤمنين طبعا. لما ذهب جلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام بده يجلس، فهي طويته فقال يا بنية أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني أنت أنا ما حبيتين أقعد هالفراش كرامتي، ولا أنت كرامت الفراش ما بدك تخليني أنا أقعد عليه؟ فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. فقال لقد أصابك بعد شر. يعني معقول عم تقولي لي هذا الكلام؟ يا سلام يا سلام يا أخواننا على الإسلام اللي بيخلي عندك دينك رقم واحد، أولويتي أنا بالدنيا كلها هي هو إسلامي، بعدين رقم 10 و11 بيصير مواضيع تاني بنحكي فيها، ولكن بالأساس هو ديني، ما حدا نقرب على ديني. نعم هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أبوي نعم ولكن أنت رجل مشرك عم تعادي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بالنهاية أنا بدي أقف مع ديني، أنا بالنهاية أنا أنتمي إلى هذا الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن فاخروني بقيس أو تميمي.

لا فوالله لو لم أجد إلا التراب لجاهدتكم به، لك أنا لو لم لقي إلا غبرة أو تراب أنا بقاتلكم فيها. أنت ما لقيت تجي إلا لعندي؟ هذا لا يمكن يعني. بعدين راح أبو سفيان دخل عن سيدنا علي، لما دخل عن سيدنا علي وكان عنده فاطمة زوجته وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم كان حسن سيدنا الحسن، فكان هو غلام هيك يعني صغير يدب بين يديها يعني، فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما وإني قد جئت في حاجة فلا أرجع عن كما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله، يعني أنت يعني اشفع لي عند محمد وأنا ما ترجعني خائب وأنت أقرب الناس لألي هون. فقال له سيدنا علي ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى سيدة فاطمة فقال يا ابنة محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس، أنا ابني ما بيجير بين الناس وما يجير أحد، ما حدا بيجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني صار يطلب المساعدة من سيدنا علي أنه أنا شو بعمل، أنه أنا كيف برجع، أنا ما في أرجع على مكة وخبرهم أنه أنا ما زبطت المعاهدة يعني أنا بحقي محلوي يعني. وقال له سيدنا علي اعتذر منه باعتذار لطيف وقال له روح بين الناس وشوف مين بيجيرك يعني مين يدخلك بجواره. طبعا ما حدا بين الناس دخلوا بجواره أبدا. ولما راح وصل على مكة وأخبرهم، فطبعا هني علموا أنه الآن ممكن بأي لحظة النبي يغزو مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا بيأمر بالتجهز، وبس كمان النبي عليه الصلاة والسلام بيأمر أنه ما حدا يخبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حابب أنه يدخل على مكة بوقت ما حدا ممكن من أهل مكة يتهيأ للقتال، وكان يدعو فيقول اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شو الفكرة من هون؟ الفكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بده أنه يصير في إراقة دماء بمكة، لأنه لو تجهزوا في مكة للقتال النبي صلى الله عليه وسلم لا أصبح هناك قتال، وما بده النبي عليه الصلاة والسلام ببلد الله الحرام يصير في دم أبدا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بده يفوت عليهم فجأة. هلأ هون في واحد من الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة رجل فاضل يعني لا شك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني حاطب ابن أبي بلتعة عمل أمر ما جيد، اللي هو يعني كتب كتاب وحط بالكتاب هيدا أنه خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى فتح مكة، وأرسلوا إلى قريش، أرسلوا مع امرأة وضعت هذا الكتاب يعني في يعني قرون شعرها جداديلها، وخرجت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الخبر من السماء بما صنع حاطب. فبعث سيدنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وقال أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم. فطلع مباشرة سيدنا زبير مباشرة وسيدنا علي بن أبي طالب وراحوا شافوها بمنطقة اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصلوا على هذه المنطقة شافوها، لما شافوها طلبوا منها مباشرة أن تعطيهم الكتاب. قالت ما عندي كتاب. قال سيدنا علي والله لننزعن عنك ثيابك إن لم تعطينا الكتاب، لأنه نحن عارفين طبعا هني ما بيعملوها، ولكن هني عارفين تماما أنه اللي بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، الكتاب موجود معك والنبي عم يخبرنا والخبر من السماء، فلا ممكن إلا ما يكون الكتاب معك. فهي قالت أعرضا يعني عني قليلا حتى يبرموا، فنزعت هذا الكتاب من شعرها وسلمت الكتاب لسيدنا علي وانطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي بعث ورا سيدنا حاطب، قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ شو اللي خليك تعمل هذا الأمر؟ قال والله يا رسول الله إني والله لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. يعني أنا ما عندي عيلة وما عندي ناس بسندوني بمكة، وعندي هنيك زوجي وولد، فأنا قلت إذا بقدم لهم هذا المعروف معهم فهني بيصنعوا خير مع ابني ومع زوجتي هناك لا أكثر ولا أقل، والله يا رسول الله لا نافقت أنا ولا بدلت ولا غيرت أبدا. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني فلا أضرب عنق هذا الرجل فإنه قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم

0: تبتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله سبحانه وتعالى بداية سورة الممتحنة بسيدنا حاطب: يا أيها الذين آمنوا، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قول الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك هذه القضية، قضية سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة، بدنا وقف إن شاء الله بالعبر والدروس المستفادة. نحن بدنا نتابع إن شاء الله تعالى مع فتح مكة باللقاء القادم إن شاء الله تعالى، نكمل ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أسلم أبو سفيان وكيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف مقاتل على مكة المكرمة وكيف هدم الأصنام. اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
1: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
2: جدد إيمانك وأنفق مما أتاك الله تبارك وتعالى، وأبشر بالخلف وأبشر بأضعاف مضاعفة لذلك المال الذي أنفقته في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا نداء وهذه دعوة وهذا عرض من الله جل في علاه لأهل الإيمان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لله وابتغاء ما عند الله فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ بل كان الحال كما قال الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم.
3: الله. المؤمن شيخ اللي أصاب الإيمان قلبه فعلا، أصبح فعلا عنده حقيقة إيمان، يوقن بهذه الآيات، يوقن أن الله عز وجل سيضاعف له أضعافا كثيرة في الدنيا قبل الآخرة، وأيضا في الآخرة له الفضل وله الأجر العظيم الذي ذكر وذكرناه ونذكر به في فضل الصدقة وفي عظمتها. الصدقة لها تأثير عجيب على قلب الإنسان وعلى بدن الإنسان وعلى روح الإنسان، تقرب الإنسان من ربه تبارك وتعالى، تقي الإنسان شح نفسه
2: ويزداد بها الإيمان
3: صحيح. يجدد الإنسان بها إيمانه. يعني أنت لما تصدق مرة اثنين ثلاثة تعود نفسك وتعود يدك على البذل وعلى العطاء، تقيك شح نفسك، تطهر نفسك. الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة تطهر الإنسان من جميع يعني من الكبر، من الغل، من الحسد، من المن، من العجب، تطهر الإنسان من هذه الأدرار ومن هذه الأمراض وتزكي نفسه وتقربه من ربه وتقيه شح نفسه. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان الذي يحرص على أن يوق شح نفسه ويريد أن يوق أو يقيه الله عز وجل شح نفسه، فعليه بالإكثار من الصدقة وبالإكثار من البذل ولو كان بالقليل، لكن يكثر الإنسان كل شوي، يعني كل شوي حتى بالقليل، كل أسبوع، كل كذا، كل ما يقدر الإنسان يتصدق ويقترب من ربه تبارك وتعالى.
2: ولهذا من حرم الإنفاق والبذل في سبيل الله ضعف إيمانه ووجد نفسه أسير شح يطارده وفخر يلاحقه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له منها. أما الذي ينفق في سبيل الله فهو يبتغي به ما عند الله، يجد أثر هذا الإنفاق في ماله، في نفسه، في حياته، في أهل بيته، كل ذلك وأكثر من بركات وأثار البدء في سبيل الله. ولهذا ينبغي دائما أن نذكر أنفسنا أن المؤمن إذا أراد أن يبين لنفسه قبل كل شيء صدق إيمانه، فإن من علامات ذلك أن ينفق مما آتاه الله، ولا يكن عبدا لله بصلاة وصوم وبأعمال بدنية، ولم يكن عبدا لله بأعمال مالية، صح التسمية؟ لأن هناك من هو تراه عبد لله بالصلاة، بالصوم، بالحج، فإذا قيل أنفق على الفقراء، أنفق مما أتاك الله، تراه يتغير وجهه، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما دعي إليه، وهذا خلل. فالمؤمن إذا كان صادقا في إيمانه، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بإمامهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان عبدا لله ببدنه وعبدا لله بماله. لهذا تجد في القرآن: أقيموا الصلاة
3: وآتوا الزكاة،
2: يجمع الإنسان بين العبادتين. فهذا من تمام العبودية ليحقق الإنسان الكفاية والرعاية الربانية. ليس الله بكاف عبده، قالوا: على قدر العبودية تكون الكفاية الربانية.
3: سبحان الله. وأيضا يا شيخ من نفس ما ذكرنا، اللي عنده قوة الإيمان يقرأ قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، تشبيه رباني، ولله المثل الأعلى، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة في كل سنبلة من هذه السبعة، كل سنبلة فيها مئة حبة. تخيل أنت الإنسان أنفق وشاف الخير والفضل هذا كله، وهذا التشبيه الرباني العظيم. ومش هيك بس، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالإنسان لما ينفق يبشر بالخلف في الدنيا قبل الآخرة. الله عز وجل يقرض الله عز وجل أضعافا كثيرة، يعطيك الله عز وجل أضعاف هذا المال. يعني حتى الإنسان اللي خاف على أمواله في الدنيا أنفق ينفق عليك. حتى الملائكة في كل نهار وفي كل صباح تدعو الملائكة تقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. يعني أنت لو تمسك تدعو عليك الملائكة. لو كنت من الممسكين حتى ولو كنت من المصلين ومن لكن لا تتصدق وعندك من المال ولا تتصدق تصيب دعوة الملائكة. وهنا الخلف قال أهل العلم ليس خلفا في المال فقط. الخلف اللهم أعطي منفقا خلفا خلف في المال وفي الصحة وفي الحياة وفي السعادة وبركة في الرزق وبركة في الأولاد وبركة في العمل في كل أنواع حياته. اللهم أعطي منفقا خلفا.
2: ولا ننسى أن الله تعالى قال أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أخطأ من ظن أن هذا المال الذي ينفقه يمن به على من حوله أو على الناس أو على ربه جل في علا. أبدا، هذا مال الله وأمرك بالإنفاق منه. أنفقوا مما رزقناكم.
3: صحيح.
2: فالذي ساق إليك الرزق أمرك بالإخراج منه، لم يقل أخرج مالك كله، أخرج من مالك عسى الله أن يبارك الله لك فيما بقي منه مما رزقناكم. فهذا فيه لفتة جميلة وتنبيه وتذكير أن هذا المال الذي أمرت بالإخراج منه هو مال ساقه الله إليه قادر على أن يسلبه منك جل في علاه. ولهذا دائما الإنسان يتذكر أنه فقير إلى الله، وأن هذا الإنفاق فيه تزكية للنفس وفيه امتثال لأمر الغني سبحانه، وهو جل في علاه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
3: صحيح.
2: وإن تتولى عبد عن الإنفاق ذهب الله به وجاء من بعده أقوام ينفقون في سبيل الله. فإذا رأيت الرجل ينفق في سبيل الله فهذا بلا شك ما زال يسلك سبيل الأغنياء، لأن الغنى الحقيقي أن ينتصر الإنسان على شح النفس وأن يكون سعيدا بطاعة الله.
1: نجدد إيماننا.
3: بالفعل شيخ، أن الإنسان الذي ينفق لما يوقن أن هذا المال أعطاه له الله عز وجل، قال تعالى فلينفق مما آتاه الله. أنت لما تنفق مما الله عز وجل. والمؤمن فعلا والذي يوقن بحقيقة الإيمان لما يعطي الصدقة لا يتبعها لا منا ولا أذى. الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى ذمهم الله عز وجل في كتابه.
2: صحيح.
3: لكن المؤمن لأنه يعلم أنه أصلا هو المحتاج، ليس فقط هذا الفقير هو المحتاج. أنت لما تعطي الفقير، أحد العلماء قال أنت محتاج يعطي محتاجا.
2: سبحان الله.
3: أنت محتاج لرحمة الله عز وجل، ومحتاج لأنك أنت تعيش حياتك سعيد، وأنك أنت الله عز وجل ينفقك خير، وأنك أنت الله عز وجل يبارك لك في أهلك ويبارك لك في مالك ويبارك لك في أولادك، وتعلم أن هذا كله عن طريق الصدقة. لو لم يكن هناك فقراء كيف ستعطي الصدقة؟ فأنت محتاج لهذا الفقير.
2: صحيح.
3: قبل أن يكون هو أصلا محتاج لك. فأنت لما تعطي الصدقة عن طيب نفس، وتعطيها عن طيب خاطر، وتعطيها وتعلم أنك تتقرب به لله عز وجل، تعطيها بابتسامة. لما جيت تعطي الفقير تعطيه وفي وجهك الابتسامة، وما فيش من وما فيش أذى، وما فيش لما تعطيها له مثلا تعطيه تجيب لي كذا افعل كذا، كأنك تتأمر عليه، كأنك أنت أنا أعطيتك أنا أفضل منك. لا تتبع صدقة لا بالمن ولا بالأذى. أعطي الصدقة عن طيب نفس وعن طيب خاطر، واعلم أنك أنت أيضا محتاج لهذا الفقير.
2: أيضا فيه معنى يجده المتصدق والمنفق عندما يبحث عن الفقير والفقراء. وبالمناسبة ليس كل من سأل يعطى، فمنهم من جعل هذا الأمر طريق وسبيل لكسب المال بالباطل.
3: صحيح.
2: كما هو مشاهد في بعض الأوقات في بعض الأحيان. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتين، إنما المسكين الذي يتعفف عن سؤال الناس. فهذا الغني عندما يبحث عن ذلك المسكين ويعطيه مما أتاه الله يحدث نفسه بفضل الله عليه. لولا فضل الله وعونه ومدده وتيسيره ما وصل إليه. ساق الله لك هذا الرزق وتلك الأرباح، وأعانك على أن تخرج منها شيئا في سبيل الله تبارك وتعالى. وهو أيضا يحدث نفسه بأن الله عز وجل الغني. فهذا الإنسان غني، لكن ليس الغنى التام أو المطلق. أما الله عز وجل فهو له الغنى المطلق التام جل في علاه. وهذا بلا شك مما يجعلك تستشعر هذا المعنى العظيم وهذا الاسم العظيم، وأن الإنسان ليس له غنى عن مولاه طرفة عين. فمن نحن لولا فضل الله علينا؟ فهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه، تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه تبارك وتعالى. وهذا المعنى ينبغي للمعطي أن يتذكر. أيضا يحدث نفسه بأن الله أكرمه وميزه على هذا الفقير.
3: الله.
2: فاليد العليا خير من اليد
3: السفلى
2: وهذا من فضل الله عليك. ثم من أنت؟ هذا المال سيق إليك ليس بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بنسبك ولا بجاهك، لو كان الأمر كذلك لسلب منك، لكنه فضل الله. ولهذا لما أوتي قارون ما أوتي من الخير ومن المال نسب الفضل لنفسه، قال إنما أوتيت على علم
3: عندي،
2: بل هي فتنة.
3: الله.
2: ولكن إذا رأيت المؤمن إذا ساق الله إليه الرزق قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ومن الشكر أن تنفق على الفقراء وعلى المساكين وتدفع عنهم ذل المسألة.
3: صحيح والله يا شيخ، معاني طيبة جدا لو يتذكرها الإنسان المنفق، سينفق فعلا عن طيب نفس وعن طيب خاطر، ويعلم أيضا معنى جميل، هذا المنفق يعلم أن هذا توفيق من الله عز وجل له.
2: صحيح.
3: واختيار له، مش بس أن أعطاه المال، فعلا أن الله عز وجل أعطاك المال هذه نعمة تستحق الشكر، إن في غيرك أعطاهم الله عز وجل المال ولا ينفقون، وأنت وفقت لهذه الطاعة.
2: صحيح.
3: لما يوفقك الله عز وجل لطاعة معناه الله عز وجل بيقربك منه ويحبك الله عز وجل. مرات أنت إنسان، مرات إنسان عنده معاصي، وفيه من الناس من لديه من المعاصي لديه من المعاصي، لكن مواظب على الإنفاق في سبيل الله عز وجل، تجد عنده مثلا ورد معين في كل شهر في كل كذا دير قيمة معينة من المال ينفق فيها في سبيل الله عز وجل.
2: وفي الصدقة تطفئ الخطيئة،
3: الصدقة تطفئ الخطيئة وتقي الإنسان من الذنوب، مع الوقت يجد نفسه ترك ذنوبه، مع الوقت يجد نفسه ترك ذنوبه، يبي شيء. يعني كثير من الناس يقول لك ما يبي شيء يعينني، أنا مثلا حاولت وحاولت وما قدرتش، الصدقة، تصدق مرة اثنين ثلاثة يطهر الله عز وجل نفسك ويزكي قلبك وتترك الخطيئة وتطفئ غضب الله عز وجل عليك.
2: كذلك الدعاء الذي يظفر به من ذلك الفقير، أنا مرة زرت صندوق الزكاة فشاء الله وقدر أن زيارة وافقت اجتماع لجنة تتابع وتدرس أحوال بعض العائلات، فوقع الاتفاق من اللجنة على أن امرأة كان لها ابناء أرملة لابد أن تعطى من صندوق الزكاة يصرف لها مبلغ مال، فقال أحد أعضاء اللجنة إذا نتصل بها الآن، وهي بشارع لها أنه سيكون لك مبلغ تقريبا 700 دينار وأعتقد كانت تسكن بالإيجار وغيره، فاتصل وكان الصوت مكبر الصوت، سمع الكل هذا الاتصال. أنا أول الناس الذين الحقيقة استشعرت معنى الإنفاق وفضل الله على المنفق. دعت بدعوات، يعني كاد من في هذه اللجنة يبكي من أثر هذه الدعوات ومن الكلمات، تشعر أنها خرجت من قلب امرأة تعاني وتلامس الأمرين، فجاء الفرج على يد هذا المتصدق وذلك المنفق، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. والله دعت بدعوات وأنا كنت أغبطكم أنتم كلجنة، كنتم سبب في وصول هذا المال إلى هذه الفقيرة، وكذلك أغبط ذلك الذي أخرج زكاة ماله ولم يكن من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله.
3: الله الله يا شيخ، معاني عظيمة جدا لما يستشعر الإنسان هذه المعاني، ولما يعلم الإنسان أيضا أن هذا المال قد يسلب منه.
2: صحيح.
3: لما تكفر النعمة ولما لا تتصدق ما تتصدقش بها على الناس قد يسلب الله عز وجل منك هذه النعمة. يعني مما يروى من الأثار أن رجل كان مع زوجته، جالس مع زوجته في البيت ويأكلون طعام، فشاهد أن أمامهم دجاجة قسموها نصفين ويأكل هو وزوجته، فطرق الباب طارق، فتحت الزوجة الباب فإذا به سائل يسأل، فرجعت لزوجها قالت له سائل يسأل نعطيه نصف هذه الدجاجة، فقال لا، وخرج وصرفه، قال ما عندنا شيء نعطيه لك، صرفه ونهره، والله عز وجل يقول وأما السائل
2: فلا تنهر.
3: فذهب هذا المسكين وتقلبت الأحوال وطلق هذا الرجل زوجته، هذا الرجل اللي كان يسوء الحال طلق زوجته وافتقر وطلق زوجته، ثم تزوجت الزوجة ابتعلت بعلا آخر وتزوجت زوجا آخر، ومضت الأزمان وتأكل مع زوجها الثاني، تأكل معه دجاجة وقد قسماها نصفين في نفس الحالة، فطرق الباب طارق، فخرجت الزوجة فإذا به سائل يسأل، فرجعت إلى زوجها وقالت سائل يسأل قال أعطيه نصف هذه الدجاجة، قالت نعطيه، قال أعطيه نصف هذه الدجاجة، وأعطاها له عن طيب نفس. ثم الزوجة لما رجعت مقهورة وتبكي، قال ما لك تبكين؟ فقالت إن هذا الذي يسأل هو زوجي الأول. شوف كيف تبدل الحال وافتقر بعد أن كان غنيا وميسور الحال، أصبح يسأل وجاء إلى بيت من البيوت فإذا به فيه هذه الزوجة التي كانت هي زوجته في الأصل. فقال السائل وأنا والله السائل الأول.
2: الله
3: هو الذي كان يسأل في المرة الأولى، تبدلت الأحوال وجاء وتزوج هذه المرأة، فلما ذكرت له قال وأنا والله السائل الأول الذي جئت أسألكم. فالشاهد من هذه القصة أن الإنسان يشكر نعمة الله عز وجل عليه ولا ينهر السائل، والإنسان يتصدق وينفق عن طيب نفسه وعن طيب خاطر، والله عز وجل سيبارك له في هذا المال. لكن الذي يتبطر والذي يتكبر كما فعل قارون وكما حال هذا الرجل، يقلب الله عز وجل عليه الدنيا قبل الآخر، وإن مضى في الدنيا فحسابه في يوم القيامة حساب عسير عند الله عز وجل.
2: ويحدث يعني بعض الأصدقاء، وهذا معروف يعني في مجتمعنا، خبر رجل كان عرف بغناه وكان لا يخاف الفقر، بل طغى ووصل به الأمر أن قال في مثل عامي معروف، قال هو الفقر لو ركب فرس ما يلحقنيش، إشارة إلى كثرة ماله. قال فسبحان الله تغير الحال وتبدل وأصبح فقيرا بعد أن كان غنيا. طبعا بالمناسبة الذي ولد فقيرا وعاش فقيرا ومات فقيرا ليست حاله كحال من كان في غنى ثم سلب منه، فهذا سيجد مرارة الفقر مضاعفة. فعني هذا الذي أمر بالإنفاق نهمش في أذنه ونقول له هذا مال الله، وتذكر أن الله قادر على أن يسلبه منك، وأن الله عز وجل قادر على أن يجعل الفقير غنيا وأن يبدل حال الغني فيصبح فقيرا. فلهذا أخرج وأنفق، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأعود نفسك كما ذكرت البدل، وأبشر بالخلف، فإن النفقة تجدد لصاحبها الإيمان في الدنيا وفي الآخر.
3: صدقت شيخ. فالمسلم لما يستحضر هذه المعاني كلها التي ذكرناها، يستحضر أنه محتاج وأنه يعطي محتاج، ويستحضر أن فضل الله عز وجل عليه أن اختاره وأعطاه هذا المال، ويستحضر أيضا أن الله وفقه أن عنده مال وينفق في سبيل الله عز وجل، ويعلم أن هذا الإنفاق هو من باب من أبواب شكر الله عز وجل للنعمة، ويعلم أن هذا المال الذي ينفقه سيكون بركة له في رزقه وفي أهله وفي ماله وفي ولده وفي كل شيء. لما يعلم كل هذه المعاني حتى بأقل القليل سيتصدق، ولو بالدينار ولو بكذا، أن الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي له الله هذه الصدقة حتى يجدها يوم القيامة أضعافا مضاعفة. فالإنسان لا يستحقر، لا يتحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوش انطلق. فالإنسان يستحضر هذه المعاني كلها وينفق في سبيل الله عز وجل عن طيب نفس، ولا يمن على من تصدق عليه، ولا يكون متكبر ولا يكون متغطرس، ويطهر نفسه ويزكي نفسه بهذه الصدقة. فهذا من أفضل ما يجدد به الإنسان إيمانه. جدد إيمانك
2: وأنفق مما أتاك الله.
1: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
0: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
1: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
4: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
5: السرايا اف ام، إشراقة نور
4: في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في برنامج وجه من القرآن، والمقصود بالوجه هنا الصفحة أو القصة أو الموضوع المترابط بعضه ببعض. ونحن مدعوون خاصة في خلال هذه الأيام المباركة والليالي الطيبة أن تكون لنا قراءة تدبر وتمعن وتفكر. ولا يفوتني أن أنبه على مسألة مهمة، إن الله تعالى نعى على قوم وعابهم أنهم يسمعون من بعيد. البعيد لا يستمع إلى القول، البعيد لا يصله القول، وإنما الذي يصل إليه القول فيستمع وينتفع من تقرب. وهذه الأعمال التي كلفنا بها وأمرنا بها ودعينا إليها خاصة في هذه المواسم الطيبة للاستكثار منها تقربنا من ربنا، ومن ثم تجعلنا نسمع منه من قريب. قال الله عن أولئك البعداء: أولئك ينادون من مكان بعيد. فاقرأ القرآن من مكان قريب حتى تسمع من ربك سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي

تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لمحات من القراءات فيما مر بنا من آيات ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإحسانا قراءتان، رواية حفص عن عاصم وغيره من الكوفيين قرأوا إحسانا، وأنا قرأت برواية السوسي عن أبي عمرو فهو يقرأ ومن معه حسنا. وقد سمعتم أيضا إلى الإدغام قال رب أوزعني، وهذا كذلك من القراءات التي انفرد بها أبو عمرو بعمومه أو برواية السوسي عنه. سمعتم الآية التي تلت الآية الأولى، أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، فعلان بينهما اسم، فإما أن يكون مفعولا فتكون القراءة كما هي عند حفص أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، أحسن هي الاسم التي قصدت أنه مفعول على هذه القراءة، أو على القراءة التي قرأتها أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وهو كما هو معروف عند أهل اللغة مبني للمجهول هاهنا مرفوع نائب الفعل، يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وكلا القراءتين كما قد سمعتم صحيحة متواترة. نرجع إلى موضوع تدبرنا وتفهمنا لهذه الآيات. إن الله سبحانه وتعالى حكى عن الإنسان وبداية أمره وأنه حملته هذا الإنسان ذكرا كان أو أنثى، حملته أمه كرها وكرها، أيضا فيها قراءتان، ووضعته كرها أو كرها، فحملك كان كرها لأمك من حيث الضعف والتعب والمشقة على حالة من الكراهة، ووضعها كذلك، وحمله وفصاله 30 شهرا. عد الله تبارك وتعالى على الضعف والكره والمشقة التي مرت على الأم الحامل بهذا المولود ذكرا كان أو أنثى، ثم أمر من خلالها الإحسان إلى الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أو إحسانا. ثم ذكر الله أن هذا المولود فيما بعد يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة ويكون له من الذرية والأولاد، فيضرع إلى ربه ويسأله أن يوزعه شكر نعمه. وعجيب كلمة أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، لأن كثيرا من خلق الله يغفلون عن نعم الله سبحانه وتعالى، خاصة تلك النعم التي جرت مجرى العادة وما ألفه الإنسان يخرج من حيز الآيات والدلالات والنعم إلى العادات والمألوفات. فالأرض التي تقلك والسماء التي تظلك والليل والنهار المتعاقبان عليك ومأكلك ومشربك ومقيلك ومنامك واستيقاظك وحركتك حتى لمحات عينك، كلامك الذي تتكلم به، كل ذلك من آيات الله العظمى ونعمه الكبرى. فلا يستطيع الإنسان أن يعرف مقدار شكر نعمة الله إلا إذا أوزعها الله في ذلك، فيسأل هذا السعيد الموفق لبر والديه أيضا أن يسأل ربه أن يرزقه بر ربه وأن يوزعه شكر نعمته الذي أنعمه علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، يسأل الله أن يوفقه للعمل الصالح
ثم يسأل الله أمرا مهما جدا وهو صلاح الذرية. فذريتك صلاحها ليس بيدك ولا بحولك ولا بقوتك ولا بهدايتك وصلاحك. فكم من الناس الصالحين بل من الأنبياء من ابتلوا بذرية فاسدين أو كافرين، والله يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت تبرأ من حولك وقوتك في تربية وإصلاح ذريتك إلى الله خير لك من أن تعتمد على قوتك وحولك. هذا ما فعله هذا السعيد. جاءت آية بعدها هي نهاية هذا الوجه من التدبر، أن هناك من نحى غير هذا النحو ومشى على طريق الضلال، وبدأ بعقوق والديه ثم بالإنكار لربه وتكفير وكفران نعمه والإنكار على البعث بعد الموت. والذي قال لوالديه أف لكما، وفيها قراءات ثلاث: أف بالتنوين، وأف بالكسر بدون تنوين، وأف بالفتح، وكلاهما معنى واحد، كلمة تضجر وكلمة كراهة وعقوق للوالدين. الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هكذا خسر حياته في الدنيا والآخرة حين كفر بربه وعق والديه. والعجيب أن والديه هاهنا صالحان مؤمنان، فبادلهما بالكفر بربه وبعقوقهما، فكان جزاؤه أن يسلك مسلك الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لهم ظلل من النار من فوقهم ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، يستفاد من هاتين القصتين ومن هذين المسلكين أن الذي يطيع ربه هو الذي يبر والديه، وأن الذي يكفر بربه هو العاق لوالديه، وأن مصير البار الجنة والنعيم، وأن مصير هذا العاق هو الخسران في الدنيا والعذاب الأليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البارين بوالديهم والمطيعين لمولاهم وسيدهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم أجمعين.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: واحد قال له للثاني، قال له الدراهم مراهم بحل فيها كل شيء. رجل ميسور جدا من إخواننا والله، بس الدراهم مراهم، هذه الكلمة أنسته الله عز وجل. وقع بمشكلة، قال لي 63 يوم بالمنفردة، وباليوم يجي هالخاطر شي 1000 مرة، الدراهم مراهم، تفضل حلها. والله أخ يعني من أكبر المستوردين لقضية نسائية، سحابات، يعني أكبر مستورد، أقل صفقة 500,000 دزينة. اجت واحدة ما بتعرف انه هذا محل جملة، قالت له عندك سحابة؟ قال لي قديش بدك؟ قالت له سحاب بدي. قال لي انا ما ببيع مفرق يا اخي. ونهرها، يقسم بالله 53 يوم ما فات زبون لمحله، نشف دمه. قال لي هلا ببيع سحابة واحد. في كبر، لانه فالله بيأدبك بيتابعك. ايام كلمة قاسية، أيام موقف قاسي، أيام والله أخ بيشتغل بكمبيوترات المعامل ودخله كبير جدا، في معمل وصى طلب رقم، قال له كثير، صافي مساومة مملة، قال له أنا مالي بحاجة إليك هالخبير، أنت بحاجتي، بتحب أنا جاهز. قال لي أنا كل عمري العمل بينتهي بساعة، ساعتين، ثلاث ساعات. قال لي أول يوم ما بيّ معه، ثاني يوم المبلغ على الإنجاز مو على الساعات. قال لي 9 أيام مغلق الطريق، أم طلب إجازة يوم، راجع نفسه لحتى انتبه شو قايل. قال له أنا مالي بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي. في اعتداد، أم الله أغلق عليه الحل بعد ما تاب ودفع صدقة. بعدين ثاني يوم بساعة حلها. فانتبه، إذا الله عم يتابعك بتكون مكرم عنده كثير وفرح بحالك، إذا في متابعة. إذا هاملك عم ترتكب كل المعاصي لا سمح الله والآثام، ودخلك فلكي ومبسوط وصحتك طيبة والضغط 8-12 وما عندك ولا مشكلة، هي المصيبة، هي أكبر مصيبة ألا تتابع من الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا اللي يسمعوا فينا حاليا وين ما كنتوا. اليوم مش مجرد بداية سنة جديدة في التقويم، لا، اليوم موقفة مع حدث غير مجرى التاريخ كله. قبل ما نبدو في الحلقة ونتكلموا في موضوع الحلقة لليوم، نبيكم كلكم تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.

على كل من يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم. صلوا على النبي في اليوم المبارك من السنة أو بداية السنة الهجرية اللي تذكرنا بالهجرة وهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. يلا

لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة بداية السنة الهجرية. السنة هذه تهمنا احنا كمسلمين، وهذا هو عيدنا، هذه هي فرحتنا. وأيضا الهجرة ما كانتش مجرد انتقال يا جماعة الخير، كانت من مكان لمكان، بل كانت انتقالة من الخوف للأمان، ومن الضيق للفرج، ومن الألم للأمل. شوفوا كيف، يعني السنة الهجرية هذه ما كانتش مجرد انتقالة للرسول عليه الصلاة والسلام من مكان إلى مكان، إنما كانت انتقالة من الخوف للأمان، ومن الضيق للفرج، ومن الألم للأمل. السنة الهجرية تعلمنا فيها إن أحيانا الإنسان يخلي وراه كل شيء، وراه ماله، حياته، بدايته، الناس، أحبابه، كل شيء، مش لأنه هو ضعيف، لا حاشا وكلا، لكن لأنه يعرف إن في بداية جديدة تستناه، وكل باب يتسكر في وجهك ينفتح باب آخر. تعلمنا الهجرة إن بعد كل تعب فيه جبر، وبعد كل ليل طويل ديما يجي الفجر. ركزوا في الكلمة هذه، بعد كل ليل طويل ديما يجي الفجر. فاللهم مع بداية هذا العام الهجري الجديد، نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تكتب لنا الخير حيث كان، وأن تجعل أيامنا القادمة أجمل مما مضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وارزقنا الصحة والعافية والتوفيق في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. قولوا آمين كل من يسمع فينا حاليا عبر الأثير 99.3 راديو السرايا، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اللهم بداية جديدة ليكم، نسأل أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب رحمته ورزقه عليكم كلكم كلكم، وإن شاء الله ربي سمحنا ويسمحكم. احنا اخترنا اليوم السنة الهجرية، لكن زي ما تعرفوا أن برنامجي اسمه من القلب. طبعا أنا البرنامج اسمه من القلب، وربط الموضوع اللي بنتكلم به بالسنة الهجرية، كيف احنا نتعلمه من السنة الهجرية. طبعا حنعرف قصة الرسول عليه الصلاة والسلام، قصة الهجرة، ومع من كان، وشن أسبابها. ولكن مع بداية العام الهجري الجديد، كل واحد فينا يسأل نفسه لو سمحتوا، كل واحد فينا حاليا موجود يسمع فيا توا، يسأل نفسه شن اللي لازم نهاجر منه. هل نهاجر من الحزن للرضا، أو نهاجر من التقصير للطاعة، ونهاجر من اليأس للأمل؟ الأسئلة هذه أسألوها لرواحكم، لأن السنة الهجرية بداية لينا، لكن نبغى نعرف، في ناس تقعد دائما في حزن، فليش في بداية هالسنة الهجرية تهاجر من الحزن إلى الفرح، إلى الرضا بقضاء الله وقدره، ومن التقصير بواجباتها أمام الله سبحانه وتعالى إلى الطاعة والعبادة، ومن اليأس فقد كل شيء. إنسان بدي عابس للأمل، لبصيص أمل، هذا هو اللي لازم تفهموه يا جماعة الخير. في اللي جاوب دقيقة دقيقة دقيقة، خلنا نقرأ تعليقات. وعليكم السلام لكل من التحق بينا. أنا تقول عفو عند المقدرة، جميل، ومن الذنب إلى التوبة، صحيح. أنا تقول التغيير الأفضل في كل أحوال، حلو. يمكن السنة الجديدة يا جماعة الخير ما تتغيرش حياتنا بروحها، لكن قرار منك أنت، وقرار منك أنت واحد فقط صادق من قلبك، ممكن إنه هو يغير كل شيء، ممكن
ممكن إنه يغير كل شيء في حياتك. قرار واحد بس تتخذه أنت، تحاول تهجر كل شيء وتهجر الأشياء السيئة لأشياء إيجابية. فهمتوا؟ فهذا هو العامل الهجري اللي لازم احنا نتعلمه منه. فنبو نعرف احنا شن معنى الهجرة يا جماعة الخير. شن معنى الهجرة؟ لما نسمعوا كلمة الهجرة شن معناها؟ أول شيء شن يجي في بالنا؟ كلهم بيقولوا توا السفر، كلهم بيقولوا السفر. الهجرة معناها أنا لازم نسافر برا، هذه هي الهجرة. لا لا لا لا لا رسول الله، أكيد هذه أثير معروفة هذه. بس لما احنا نسمع الهجرة شو معناها؟ ميمة تقول الاطمئنان، نور يقول الترك ولو بقليل، جميل صافي الود يقول والأمل، إتش يقول انهاجر الذنوب، مبروكة لمين تقول الترك اترك كل شيء، ترك اترك كل شيء، جميل. بح لما احنا كبشر لما نسمع معنى الهجرة، طبعا الهجرة متعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن احنا كبشر لما نسمعوها وأول حاجة يخطر في بالنا دائما نقول السفر، لكن الهجرة في الحقيقة هي أعمق من هيك. الهجرة ممكن تكون هجرة من ذنب إلى طاعة. أثير يقول هجرة النفس إلى السلام، جميل. هنا تقول هاجر كل ما يخالف طبعك، حلو. هجرة ذنب للطاعة، وهجرة مثلا من اليأس للأمل، الهجرة من الكسل والخمول والفشل لإنجاز ونجاح. هجرة الأشخاص اللي يستنزفوا أرواحنا ويستنزفوا راحة بالنا ويستنزفوا مشاعرنا، حتى هما نفس القصة يا جماعة الخير. اهجروا الأشخاص اللي ما لهمش فايدة في حياتك. هجرة الأشخاص مهمة جدا، الناس اللي تستنزف روحك، عطائك، راحة بالك، هنا هجرة. اهجروا الأشخاص الغلط، هجرة بعض الناس واهجرهم هجرا جميلا، حلو، واهجرهم هجرا جميلا. الله يبارك عليك، الله يبارك عليك. يعني المهاجر الحقيقي يا جماعة الخير مش بس اللي يبدل في مكانه أو يغير في مكانه أو يغير من بلاد لبلاد أخرى، لا، المهاجر هو اللي يبدل نفسه ويغير نفسه دائما للأفضل. المهاجر هو اللي يبدل نفسه ويغير نفسه دائما للأفضل. اصبروا على الناس مثل ما أمركم الله. الهجرة تعليم من أخطأت فيه. بس لازم تحطوا في بالكم إن الهجرة اليوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام في القصة الهجرة النبوية، خلونا نرجع للخلف لوحدة من أعظم القصص في التاريخ، من أعظم، ركزوا فيها الكلمة بس، من أعظم القصص في التاريخ، قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللي المشركين اللي حاولوا ويخططوا لقتله. الأمر كان صعب جدا، لكن شوفوا الثقة بالله كيف كان، هو واثق بالله سبحانه وتعالى، واثق في الرسالة. بح من كان أول داعم ليه في القصة هذه، ومن كان مرافق ليه، ومن كان يخاف عليه، ومن كان حريص عليه، ومن كان أعز الناس لقلبه، من هو؟ لا لا لا يا أثير، هذه بداية الرسالة. لا لا لا، نتكلم عن الهجرة، من كان معاه في الهجرة؟ أبو بكر الصديق، صحيح،
أبو بكر الصديق، لما كان صحيح سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عليه، لما كان مع أبو بكر الصديق في الغار والأعداء كانوا قريبين جدا، قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. شوفوا أبو بكر شن قال للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا محاوطين في الغار هذا بالمشركين، قال لا يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي، شوفوا شن قال له، هدأ من روعة ومن خوفه ومن توتره، شن قال له؟ قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. تأملوا في الجملة هذه، شوف قداش هي الآية هذه، يعني احنا كبشر تطمن فينا، فما بالك الرسول لما قالها لصديقة أبو بكر الصديق. شفتوا؟ قال لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. قديش مرة كنا محتاجين إن احنا نسمعوها الجملة هذه. على فكرة نقول لكم حاجة بس بسيطة، لعل وعسى ممكن أنتم تاخدوها بعين الاعتبار. كانت الآية هذه مرافقتني في فترة من فترات عمري، بنقول لكم على حاجة بس باش تعرفوا أن الآية هذه لها تأثير قوي جدا. كانت في فترة من فترات عمري كنت في شخص كان يقول لي فاها لا تحزن إن الله معنا. قداش احنا كنا محتاجين حد يقول هانا، حد يسمع حان الكلمة هذه، أو عفوا الآية، لما الدنيا تضيق بينا، لما نخسروا، لما نفقدوا، لما نتوجعوا، نتذكروا أن الله سبحانه وتعالى معنا. تتذكروا أن الله سبحانه وتعالى مستحيل يخليكم، عالم بكل شيء، عالم بالنوايا، وعالم ما يخفي الصدور، وعالم بكل ما يحيط بيك في الحياة. سبحان الله، فما بالك لو أنت. شوفوا احنا ما نقدرش نقول لكم نشبه لكم.

تحزن، إن الله معنا وكان هو الخل الخليل لكم. حافظوا عليه، حافظوا عليه، ركزوا معي، حافظوا عليه، لأن لما الدنيا تضيق بكم حتلقوه هو، لما تخسروا حتلقوه هو، لما تتوجعوا حتلقوه هو. فحافظوا على الناس اللي تقربكم لله سبحانه وتعالى، حافظوا على الناس تقربكم لله سبحانه وتعالى، للناس اللي تقعد معاكم في الحلوة والمرة. شفتوا؟ فقصة الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم القصص ومن أجمل العلاقات اللي صارت في القصص والسيرة النبوية، هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم بأبو بكر الصديق. لقب بالصديق لأنه أول من صدق بالرسالة. فلما كان أبو بكر الصديق في الغار، هو نحكي لكم كيف كانت حياتهم في الغار هذه، في بعد ما نقول احنا فقدوا الأمل قريش. لما كان أبو بكر الصديق في الغار هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وقريش كانوا قريبين جدا، ربي سبحان الله أعماهم، أعمى بصيرتهم. فكان أبو بكر خايف، خايف، مش خايف خوف مثلا، لكن هيك كان متردد. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي لا تحزن، إن الله معنا. تأملوا قديش الجملة حلوة، إن الله معنا. في الغار نفسه من الأحداث اللي صارت، كان أبو بكر الصديق، طبعا أنتم عارفين أنه هو صديق الرسول عليه الصلاة والسلام. دقيقة بس، أيضا نعرف قصة قوية جدا بالرسول عليه الصلاة والسلام. في الغار كان أبو بكر الصديق، حنحكيها لكم بلهجتنا احنا العامية باش الناس تسمعنا وتفهمنا كويس، لأن في ناس تسمع فينا عبر أثير راديو السرايا، وأيضا الناس المتواجدين على المواقع التواصل الاجتماعي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام تاعب من الهجرة، يعني سفر من إمكان لإمكان، فاحتموا في الغار وكذا، وصار إنه جوا جماعة قريش، وبعدين فقدوا الأمل منهم، ونقولوا إحنا خلاص عرفوهم إنه مش موجودين في الغار. فكان شنو يدير أبو بكر؟ ياخذ يشق من ملابسه، ملابسه اللي لابسهم هو، يشق من ملابسه وياخذ في قطع القماش. نقول احنا كان فيه مثلا في حفره معينه في الغار، ياخذ القماش هذا يسكر بها الحفره هذه، واحد اثنين ثلاثه. ليش خايف على الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لو كان مثلا جاته نقول احنا ثعبان او كذا فيسد بها الحفر بالضبط. فهو ابو بكر نسى ان في حفره، ما انساها، واحدة منهم انساها، ما سكرهاش. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من التعب نقول احنا نام على رجل ابو بكر الصديق. فكان ماشي في سبات عميق، فابو بكر الصديق خاف انه هو ينوض من النوم، لأن أنتم عارفين لما حد بيزعجك من النوم. فشن دار هو؟ قعد ماد يده هيك على الغار من بعيد، ولدغاته اللفعة اللي هي الثعبان. شوفوا الألم لأبو بكر الصديق، قعد يبكي بدون صوت، دموعه ينزلوا بدون صوت. فواحدة من الدموع نزلت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، على وجهه كويس، ومسح على جبينه ونض من النوم. فكان شني كان أبو بكر ينزف في الدم،

شفتوا التضحية كيف؟ شفتوا كيف ضحى بحياته مقابل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه من أعظم التضحيات في دروس الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بأبو بكر الصديق. ضحى بنفسه وما باش ينوض الرسول عليه الصلاة والسلام من نومه وتحمل الألم. هذه من أعظم القصص صراحة. فيش حد يقول أنا عندي صديق أو صديقة أو أي حد أو قريب مني أو يتحمل الألم اللي تحمله أبو بكر الصديق، صعب، لأنه مش سهل الموضوع. فمن أعظم الدروس أيضا في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بهي، أول حاجة التضحية. بش نضحى؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا إني أخرجت منك ما خرجت. يعني هي يتكلم على مني، يتكلم على حبه لمكة. يعني ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لمكة، وضحى ببعده عن أولاده، وضحى ببعده عن المكان ولادته وطفولته ونشأته. علاش؟ باش يكمل الدين، باش يكمل الرسالة، باش توصل ليك انت اليوم، باش انك انت تكون مسلم وتشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله. شفتوا قداش هو ضحى بحياته وضحى بكل ما احب اليه باش انت وانتي توصلك الرسالة في يومنا هذا، في اليوم التاريخي للسنة الهجرية، باش تولي انت مسلم وتولي انت مسلمة وتشهدي ان لا اله الا الله، او تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه من اعظم القصص يا جماعة الخير. ناخذ فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. ليه كل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا الناس المتواجدين على التيك توك، مساء الخير جميعا، وكل سنة وانتم بألف خير بمناسبة السنة الهجرية. عيدنا كلنا ويوم مبارك، وتكلمنا عليه وعلى قصته. في موضوعنا أيضا نأخذ حكمة، هيك حكمة تخص الهجرة، مش هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا اليوم الهجرة صحيح، بس احنا كمسلمين وكذا نحتاج إلى الهجرة. أحيانا الله ياخذك من مكان أنت تحبه، المكان اللي ينجيك. شن معنى كلامي؟ شن معنى كلامي؟ زال شوية ونأخذ المكالمات جماعة المستمعين، بالله عليكم شوية ونأخذ مكالماتكم. أحيانا الله ياخذك من مكان أنت تحبه ومتعلق بيه لمكان آخر ينجيك. مش كل رحيل خسارة بالنسبة لينا، الرحيل مرات حماية إلهية. ركزوا في الكلمة هذه، مش حماية نفسك بس، حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى، يحميك من التعلق، يحميك من إمكان أنت تشوف فيه بعيون معمية، لكن الله سبحانه وتعالى يشوف في الخفايا ويكشف في الخفايا، فيعرف أن الإمكان هذا ماهوش ليك، والشخص هذا ماهوش ليك، والظرف هذا ماهوش ليك، والعمل هذا ماهوش ليك. فينجيك، وين ينجيك؟ يرفعك لمكان تاني، يرفعك لي حياة شخص آخر، يرفعك لمكان تشتغلي فيه مثلا، أو تشتغل فيه في مكان آخر لأن خيرتك فيه، لأن يمنع عليك البلاء، لأن هو قاعد يحمي فيك، وحماية إلهية منه هو. شفتوا قداش الله سبحانه وتعالى عظيم؟ فردوا بالكم تزعلوا من امكان ياخذ منكم انتم تحبوه، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فبعض الابتلاءات زي ما قالت ايقونه رحمه من الله سبحانه وتعالى. ردوا بالكم، يجي يقول واحد إن لا أنا الإمكان هذا متعلق بي، والإمكان هذا نحبه وكيف وكذا، لا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، لا اعتراض على قرار الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعرف خفايا أنت ما تعلمهاش، أنت حسب درايتك، بس الله يعلم بكل شيء. ما تاخدوش الخسائر، وما تاخدوش الهجرة، وما تاخدوش الرحيل عن مكان تحبوه، إنه هو خسارة يا جماعة الخير، هي حماية من الله سبحانه وتعالى، وقدرة الله سبحانه وتعالى إنه يحميك من كل شيء. نور الإنسان يسعى والله يقدر المقادير على النوايا. إيه والله فعلا، ليش لا؟ على 092-150-59-99 أول مكالمة، يلا. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: سلام خير أختي، مالك؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية.
0: الله يبارك فيك.
1: انتم اللي على التيك توك واللي على البيت وعلى اللي يسمعوا فينا، وكل
0: سنة مرحبا بيك،
1: خشت علينا بالخير يا رب.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله علينا وعليك وخي،
1: وان شاء الله يا رب يرحم موت المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، وعليهم
0: اللهم
1: المرحوم امرك يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين اكثر.
1: والله سنة ان شاء الله من احسن اللحظة علي وعلى الشعب اللي وعلى الامه الاسلام كل، ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا
1: رب، ان شاء الله ربي يقوي كل سعد بني وكل كل من يطلب قضاء، إن شاء الله ربي يحقق لنا أمانيه في السنة الجديدة.
0: إن شاء الله الله يعزك وخير.
1: ونبي وخيتي ملاك بنقول كلمة بس عليه مرتب، لا لك أعطيني شوي.
0: باه نعطيك هلبة. تفضل مرحبتين بك.
1: نقول الصبر مر شوية، جاتني علاش قسيت عليها، يا ريت خديتيني انا وهي خليتها. انا هذا بس الهجر متاعي كان قعدت هي بس وربي اختاني انا، انا هيك راضي.
0: ممكن حتى هي وقتها حتزعل
1: لان تستاهل والله ما نقول عليها شوية.
0: ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب.
1: في السنة هذه الهجرية أول سنة أنا وياها، تعرفي تبخر بحوشها وبرحانة، قلت لي أحمد أول سنة هجرية أنا بحوشي برحانة بالطير. لما اليوم قالوا لي أول يوم السنة الهجرية والله لا فطور ولا حتى حاجة وكل ما
0: كنت لا لا لا لا لا لا لا لا أخوي اسمعني، هي سنة هجرية كويس، ركز معي. انا بقول لك نصيحه بس اسمعني مني، انا باهي يقبلها نصيحه او ما تبيش انت حر، بس انا بقولها
1: لك. لا عادي النصيحه اللي فيها فايده كيف ما نسمعها.
0: الله يرحم والديك. بنقول لك بس ان السنه الهجريه هذه اكترفها بالصلاه على الرسول، ترحم على الموتى، ترحم على زوجتك الله يرحمها حتى هي. ما رد بالك انك انت تقلبها حزن، عرفتني كيف؟
1: لا والله
0: بالك.
1: والله نصلي ونسبح.
0: لغنا اسمع.
1: حق ربي والله ماني مقصر.
0: عارفاتك بس أنا من باب النصيحة إن حرام الميت يتعذب، عرفتني؟ أنا كنصيحة لك كويس. شن تبي تدير أنت؟ تقدر تدير مثلا دعاء تدعي لها، تستغفر لها كذا، تكتر لها.
1: الحمد لله والله استغفر لها.
0: هذه أهم حاجة.
1: وخيتي ملك والناس واللي يسمعوا فينا والله ما هو بيدي، والله يا ناس مش قادر مش بيدي.
0: عارفة والله ما هو بيدك، لكن أنت بس صدق عليها. يعني دي كل شيء.
1: والله ماني مقصر، لا عندي ولابس بس مشيت حطيت بيجامة.
0: باهي معك تمام. أنا نصحتك وانت بعدها لك الشورى في النهاية. تمام،
1: نصيحتك ميزان حسناتك وان شاء الله تجي الخير وراك وقدامك يا رب.
0: تسلم
1: ومبارك لكل الناس اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش اللي يسمعونا دوم. ان شاء الله سنة خير عليهم وعلي يا رب.
0: اللهم
1: امين. ويرحم الموتى المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات.
0: اللهم امين اخي. اللهم امين. شكرا
1: لك. الله من احسن لاحسن.
0: اللهم امين. بارك الله فيك. شكرا.
1: الله يبارك في البطل اللي شباتك والبول يا ربك.
0: تسلم بارك الله فيك اخي.
1: والله فين مكلفكم معليش والله جيتكم صدر حنون لي نرتاح لما ندوي لكم.
0: مرحبتين بك وتنورنا اخي.
1: الله يرضى عليك وعلي معك. ان شاء الله كل عام حيين وصحيحين وان شاء الله ما نفقدوا حد يا رب.
0: اللهم امين. شكرا بارك الله فيك على المكالمه. شكرا تحياتنا ليك. بارك الله فيك على المكالمة. بارك الله فيك. مكالمة تانية ولا؟ يلا ناخذ المكالمة التانية. ألو
2: ملاك كيف حالك؟
0: الحمد لله يا نورس، أهلا وسهلا.
2: كل سنة وأنت طيبة.
0: وأنت طيبة بارك الله فيك.
2: إن شاء الله تنعاد عليك السنة بالصحة والسلامة. طلع عام سعيد على الأمة الإسلامية.
0: اللهم أمين.
2: نبي نهني الجالية المصرية لسيليديا، نقول لهم عشتوا يا المنتخب المصري، عشتوا جدا.
0: دخلت حالي هنا تو انت ديما نورسك سبحان الله، ديما تريح علي في الخريطة. تعالي جاي حنا تو اليوم شن نتكلموا، علشان نتكلموا يا بنتي.
2: خلينا بنهنوا المصريين قاع زوافتي نبي فرحانين شرفونا قدام العالم.
0: وبنتكلم
2: علينا مبروك عليهم.
0: مبروك عليهم ومبروك علينا.
2: مبروك عليهم مليون مرة بصراحة، هم والسعودية وقطر بصراحة نحييهم. اسمعي خليني نقول لك يا ملك، انت اليوم تتكلمي بمناسبة محرم الحرام، هذا الشهر ده اللي حرم فيه سفك الدماء. والشهر هذا يا ملك يقولوا له شهر عاشوراء، نجى فيه ربي سفينة نوح، نجى فيه سيدنا موسى، نجى فيه سيدنا ابراهيم، نجى فيه يونس من بطن الحوت. الشهر هو ربي نجى فيه الحاجات اللي صارت الانبياء كلها، عرفتي؟ هذا نزل فيه سيدنا توفي الناس، يقول لك الرسول ولد في الميلاد ومات في العاشوراء. لا رسول وراه في معلومات يا ملك، تاني بنعطيك معلومات، في معلومات مغالطه ما نبيش حد يطلع وراي يغلطني، انا بنعطيكم معلومات صح. مش احنا نقول الرسول ولد يوم 12 ربيع الأول، ومات يوم 12 ربيع الأول. هيك دي ما نقوله ولا
0: جابة.
2: لا، الرسول عليه الصلاة ولد في 12 ربيع الأول ومات في شهر رجب. عرفتي في حاجات مغالطة نسمع فيها معناتها من الناس، فهمت كيف؟ وشهر هو محرمة دي احنا نقول لها عاشوراء، اللي معناتها كربلة في العراق قلت فيها سيدنا الحسين، وقعدوا انا يضربوا في صدورهم بالسلاسل كلهم سوينا من تفحوا في الفول.
0: بقول لي تو
2: داروا الناس تعتمد الفول داروا هذه بدع هي.
0: تو قولي لي غير تعالي تعالي
2: عيطوا قول احنا قتلنا سيدنا الحسين قلتوا في العاشوراء.
0: قري
2: هذه تو لما تسمع في الناس يقول لك كربلة هي ما اسمهاش كربلة،
0: نورس
2: مسمينهم كر البلاء. عرفتي كيف؟
0: تعالي شوية نورس.
2: فيني
0: احنا اليوم بحي معلوماتك كلها الله يبارك، انت عاد معروفة موسوعة ما شاء الله عليك، بس غير نقول لك على شيء باهي. انا اليوم نبي نستغلكم، انا قولي كيف نستغلكم.
2: استغلينا
0: انا راح تستغلالي كويس، فهمتي؟ فانا نبي نستغلكم، انا استغلالي المرة هذه كويس معكم، عمري ما استغلتكم في حاجة تانية. انا استغلالي المرة هذه نبي ونكتروا من الدعاء، ما ممكن تدعينا لان راه كلنا نسمع فيك توه. ادعينا احنا انا ما نستاهلش الدعاء.
2: لا تصلى ربي عمر عليك، تصلى ربي يهنيك، ان شاء الله يهني ربي الامه الاسلاميه كلها، وربي يجمع شمل المسلمين، يجمع شمل بلادنا ان شاء الله. احنا نشوفوا عندنا منتخب، خلي نقول لك على الاشهر ونطلع. عرفت؟
0: قولي قولي
2: محرم، هذا سنه محرم على خاطر حرمت سفك الدماء. صفر صفرت فيه هذه بيوت المسلمين طلعوا للغزوات مع الرسول عليه الصلاة
0: والسلام.
2: ربيع الأول ولد فيه سيدنا محمد، ربيع الثاني استثنيت فيه الأمطار وخضرت فيه الأرض والحاجات، جماد الأول من كثر السقع جمدت فيه المية، زي ما تقولي تصبح حتى مية في مالج ولا في سطل ولا بحاجة تجمد. جماد الثاني جمد فيه ثاني الكلام، وجمد فيه تسفح والحاجات هياها. بعدين جي شهر رجب.
0: أيوة
2: شهر الله، شهر رجب شهر الله.
0: أيوة الله.
2: جي شهر شعبان، شعبان شعبت فيه الإسلام والكلام حاجات شكلها هي. بعدين جي شهر رمضان، سمي برمضان نتيجة الرمضة والنو اللي كان في مكة. عرفتي؟ بعدين جي شوال اللي هو العيد الصغير، هذا شوال اسمه شوال تشيل فيه الإبل، تحمل فيه الإبل. عرفتي؟ كل الإبل تحمل في شهر شوال، سمنت شوال بشيلان ديولها. عرفتي؟ فتحمل الإبل. بعدين جي ذو القعدة، ذو القعدة أهوال قعدوا فيه المسلمين وتكلموا هم والرسول عليه الصلاة والسلام، لما قالهم فأذهبوا أنتم الطلقاء حجة قبل حجة الوداع. عرفتي؟ بعدين جي ذو الحجة، سماها الرسول ذو الحجة على خاطر الحجاج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج في السنة هذيك، كانت السنة الأخيرة عليه الصلاة والسلام، لما قال أنا والله بنصي مع اليهود صاموا 9 و10، هو قال والله لأصمن التسعة والعشرة والحادث. فالرسول عليه الصلاة والسلام وأنا حج حجة الوداع وتوفى في السنة الحادية الهجرة، السنة الأحداث توفى، ما لحقش في محرم الثاني، هو اللي جاء الثاني بعد الحجة حلفه، ومعناتها ما صامش هذه 9 و10 و11.
0: الله يبارك عليك.
2: معناتها هذه معلومات دينية، معلومات راهي موثوقة، متمعشرش للنت، راهو النت فيه مغيرات، لأن النت فيه إسرائيل، إسرائيل تغير رموز الإسلام. فأني نحييك ملاك تحياتي.
0: تحياتي يا نور، شكرا، بارك الله فيك. شكرا شكرا يا نورس على المداخلة. شوي نقرأ تعليقات بس، لكن في مكالمة هي خلاص تقريبا في ولا بحطيها لي هاي. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: مساء الخير لك أنت ولكل دي ولديات.
0: يا مرحبا.
3: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم.
3: اللهم اجعله عاما مباركا فيه.
0: اللهم أمين.
3: اللهم بارك لنا في هذا العام. عام الخير وبركات.
0: اللهم امين.
3: ولكل دوسك الكريمة وكل مستمعينك الطيبين.
0: اللهم امين.
3: هذه السراي.
0: الله
3: يبارك.
0: بارك الله
3: فيك. حبيبة.
0: حياتنا ليك يا صبري، كيف حالك؟ حالك باهي؟
3: يلا يا غالي من لوكا لوكا يا لوكا، ما حصلوشك كل جماعة زحمة عليك.
0: آه والله إيه زحمة الحق، باهي حصلت الخط يا صبري.
3: باش ما حصل حلقة.
0: إيه والله.
3: أنت اليوم تحكي على الهجرة، هجرة أول ما أبي سيدة خديجة هي اللي التفت بي، وهي أول ما أمنت بي، وهي اللي صدقتها. نقولوش لا سيدة مذكر.
0: لا لا لا لا غير دقيقة دقيقة دقيقة. احنا اليوم نتكلم على الهجرة، غير اسمعني الرسالة نزول ما غير اسمعني.
3: ايوه المزمن قوم
0: صبري صبري صبري غير اسمعني. صبري صبري
3: لما نزل القرآن
0: ما غير اسمعني. اسمعني انت خرك مستعجل، اسمعني شوي. انا لما تكلمت على الهجرة، الهجرة النبوية.
3: الهجرة وين هاجر؟ هاجر من مكة الى المدينة.
0: خلاص غير دقيقة دقيقة
3: دقيقة. غلط مش تعبان،
0: غلط
3: انك هيك عقرب عقرب.
0: غير اسمعني غير اسمعني. مش صبري رانا في الهواء وخيي. اسمعني
3: لا.
0: اسمعني اول حاجه، لما انت تجي تقولي مثلا رسائل لما نزل الوحي، ايه نزل الوحي امنت بي اول وحده هي خديجه زوجته. زملوني زملوني باهي كويس. اول وحده امنت بي مني خديجه، بعدين من آمن بي بعده؟ أبو بكر الصديق.
3: بكر الصديق.
0: خلاص.
3: بعدين علي.
0: خلاص هذا شني نزول الوحي. ركز معي، نزول الوحي بداية الرسالة. كويس. إحنا اليوم السنة الهجرية.
3: لا تحكي من إيه؟
0: من مكة إلى المدينة.
3: بقى هاجر هو معاه. بس بقى ما فيك قصة. لما مشي معاه هو من مكة إلى المدينة. وباي أنت قصة ما نقولش ما غلط ذلك. أنت غلط. لكن مش يطلع ما هو بيحاول يقتلوه وقلب صراحة صراحة سيدنا علي فهم قرد له عنه عندي كيف لما مشوه باي سيد أبو بكر وحد موسى سلم فهمت كيف مرة اسمه سيدنا أبو بكر يمشي على اليمين ومرة على اليسار ومرة أمام ومرة خلص ومرة فوق الشمال ومرة ينزل فما يبش يخلي باش ينظر الأعداء يسقم كم من شخص وفي الأخير رب طبعا حميد مهما كان الحمد لله.
0: اسمعني تو غير اسمعني تو انت بندلك زمني زي نورس كانت قبلك بهي
3: نورس مرحبا بها
0: ابا تو صبري احنا في السنة الهجرية وان شاء الله سنة مباركة عليك يا رب العالمين
3: علينا وعليك كل مسلمين.
0: اسمعني اسمعني نبيك تدعينا كلنا اللي نسمع فيك حاليا. لا لا مش لي انا مش لي انا مش لي انا خليك مني. في ناس تسمع فيك تو حاليا كلهم يسمعوا فيك فادعي لهم اي باش
3: نخبيين وتدعي لكنتي ولا للمستمعين
0: انتي كلهم بايك خذهم كلهم. انا كان هدي بتفوتني فوتني
3: يعني. لا بنلعب على سبورت ولا ما في سبورت
0: لا وين احنا اليوم نتكلم على السنه الهجريه.
3: اي حاضر الاخت اللي توا سيده نورا احكي شويه رياضه مغربيه ما تحبش رياضه تبي لي احكوك على الرياضه ولا ما نحكوا نفس الرياضه مخبوط كوره.
0: اه يا صبري تو غير اسمع تو نغير برنامجي نديرها رياضه باذن الله. هي
3: ما تقدري محتاجه
0: انا خلاص
3: معاه يصيبك شيء.
0: خلاص تو نغير برنامجي نديرها رياضه باهي.
3: باهي حاضر صار نقولك حاضر تبينا نمشي تبينا نديرك علينا نقولك
0: باهي يا صبري ادعي لنا كنا باش نختموا معاك. هيا
3: باهي ادعي مني اللي كنتي ولا مسمعين ولا حد معين
0: للمسلمين كلهم باهي مش لي انا بس هاي المسلمين كلهم.
3: باهي اللهم اهدينا في من هدي وعافينا في من عافيت وارحمنا يا رب في كل مكان يا رب. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم انصر اهلنا في غزة. اللهم انصر المسلمين والمسلمين والمسلمات المصابين في كل مكان.
0: اللهم
3: اجعل العام مباركا فيه. اللهم اجعل العام مباركا فيه. اللهم اغفر عنا سيئات يا رب العالمين. اللهم تب علينا. اللهم افتح ابواب الخير. اللهم شفينا وشف مرضانا. اللهم اغفر لي كل احبابنا اللي فقدناهم.
0: اللهم امين يا رب
3: يا رب العالمين.
0: اللهم امين
3: لكل حد قريب علينا يا رب العالمين.
0: اللهم امين
3: اللهم قربنا لي يعني في رمضان يا رب العالمين.
0: اللهم امين. بارك الله فيك يا صبري.
3: شكرا
0: ما شاء الله ديما
3: مواطن
0: عادي انا عارفاتك ان شاء الله ربي يصبرك يا صبري.
3: نور يا لوكا.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك يعاون الجميع ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك يا صبري وان شاء الله ربي يصبرك ويعطيك عليها قسمة تتمنى. باي خلينا من المكالمات توا شوي خلنا نقرأ تعليقات من الفيس ام اي اس. تقول اسعد الله مساكم كل عام وانتم بخير. ومحمد يقول السلام عليكم على الجميع اخوكم من تونس منورين هلبة. شكرا بارك الله فيك. مناسة السويت اللي تقول كل عام وانت بخير ملوكة وكل العيلة يا رب، تحياتي لكل الأحبة في ليبيا من خلال أثيركم الرائع برنامجك الأروع. شكرا بارك الله فيك. وام اي اس تقول لن يغير الله قوما إلا إن لم يغير من، لن يغير الله قوما حتى يغيروا من بأنفسهم تقريبا. دي غلطة غلطة تقريبا. الهجرة كاتب الهجرة يعني من حاجة سيئة إلى حاجة أحسن. بح صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفسه صبري صبري نفسه اللي يكلم فينا توا كان تقريبا على ال هو تقريبا توا فاصل على الفيسبوك را. تقريبا عطيني فاصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عليكم السلام صبري وأحلى مساء الورد أستاذة ملاك. أم إيس نعم بالله أمي محافظة على روحي الله يبارك. الله لك الخيرة فيما اختاره الله لنا. يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم. بح ناخذ فصل نشوفوا الإشكالية ونرجع إن شاء الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا. صار خلل بسيط في الفيسبوك، طبعا رجعنا فتحنا بث من جديد للناس اللي موجودين في الفيسبوك. نعتذر جدا، خلل نعرفش هو شو الإشكالية بالضبط، بس حنقرأ تعليقاتكم على الفيسبوك. جماعة التيك توك، صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. في موضوعنا السنة الهجرية كنا نتكلم عليها، من أهم فقرة نحب نحكي فيها دائما اللي هي محاسبة السنة الماضية. كيف احنا نكون صريحين مع أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا في اختياراتنا في حياتنا. السنة اللي فاتت مثلا شن انت تعلمت، شن اللي ندمت عليه مثلا، منو يستحق يبقى في حياتك ومنو اللي لازم تتركه وتهاجره. احيانا اكبر هجرة يا جماعة الخير في انك تترك النسخة القديمة منك. ركزوا معاي، اكبر هجرة احنا انك تخلي النسخة القديمة وراك. لانك علاش؟ لانك السنة اللي فاتت كل واحد فينا قاعد يتعلم، كل واحد فينا كده صار لمواقف معينة، اشخاص معينة ندمت عليهم. من اللي يستحق انه يقعد حواليك، ومن اللي يستحق اللي يقعد دائما معاك، ومن اللي لازم تخليه وتخليه وراك مع النسخة القديمة منك. كلامي لازم تستوعبوه، لازم تراجعوا أنفسكم بهالنسخة، النسخة اللي كانت تسامح على خاطر مني، على حساب نفسها، تسكت وهي موجوعة، ترضي في الناس وتنسى في نفسها. هذه النسخة اللي لازم تنسوها، اللي ممكن انتم تنجرحوا تنخذلوا تنكسروا وتسامحوا اكتر من مرة على حساب انفسكم. تسكتوا وانتم موجوعين متألمين، انكم انتم ترضوا في الناس وتنسوا في انفسكم. هذه النسخة لازم تخلوها وراكم. مش معناها انك انت ما تسامحش، مش معناها انك ما تسكتش. في أوقات تسكت فيها، بس السكوت هلبة بتصلك فيه إشكالية، خاصة كل ما تزيد تسكت أكتر من مرة، اثنين ثلاثة، أو تحاول أنك ترضي الناس اللي حواليك. غرضوا عليا بس، فهمتوا؟ تحاول ترضوا الناس اللي حواليكم، تضغطوا على أنفسكم، تضغطوا على راحة بالكم، على نفسيتكم، على خاطركم، على خاطر مني، على خاطر ناس. تحاولوا ترضوها وتنسوا في أنفسكم اللي لها حق. هذه لازم تغيروها، النسخة هذه لازم تهجروا، النسخة هذه اللي فيكم لازم تخلوها وراكم. خلوكم بس ناس واعيين شوية، لأن احنا كل سنة نتعلم من أغلاطنا، كل سنة نتعلم من الأشخاص اللي حوالينا. فهمتوني؟ فلازم تقرروا، لازم تتخذوا قراراتكم إنكم معاش تسامحوا. علاش معاش تسامحوا؟ على حساب نفسكم. لأن كل ما أنتم كل ما تسامحوا الشخص أو أي حد وتحاولوا أنكم تسامحوه، وهو مرة اثنين ثلاثة أربعة عشرة، وتسامحوه على حساب نفسكم، ترجع لكم بالسلبرة، ترجع لنفسيتكم، ترجع حتى في ثقتكم بنفسكم، تلقوا روحكم في النهاية كلكم تعانوا. ولما تحاول انك انت ترضي الاخرين او ترضي الناس اللي حواليك،
بمجرد ما تجيهم فرصة يخلوك، وكأنك في يوم من الأيام ما تغطش على نفسك على خاطرهم مثلا، وأحيانا تنسى في نفسك على خاطرهم. فردوا بالكم، ردوا بالكم، ترضوا الناس أكثر من نفسكم، لأن رضا الناس زي ما قالت أيقونة، رضا الناس غاية لا تدرك. مستحيل تقدر ترضوا الناس، وقد ما تدير للإنسان كل ما يطمع فيك، الإنسان بطبعه طماع يحتاج للمزيد ما يشبعش. وما تسكتوش لما تكونوا موجوعين، فحاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم، كونوا صريحين مع أنفسكم، وتعلموا من أغلاطكم. ما تندموش على شيء قدمتوه أو درتوه في حياتكم، لا بالعكس، لازم تجرب مرة اثنين ثلاثة، تصدف معاك مرات من أول مرة، مرات من ثالث مرة، مرات من عدة محاولات، لكن رد بالك تندم على شيء أنت قدمته. وركزوا على الناس اللي حواليكم، اللي يستحق أنه يقعد في حياتك، واللي لازم تهاجره وتتركه وتخليه مع النسخة القديمة. تشاينا تقول الندم على التقصير مع الله. إيه والله، هذا هو الندم الحقيقي، أنك لما تقصر اتجاه الله سبحانه وتعالى في عباداتك، في طاعتك، في واجباتك، مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى، هذا هو التقصير. خالد يقول عمر، يقول عمر بن الخطاب، ندمت على الكلام مرات ولم أندم على الصمت مرة. ردوا بالكم ها. فمن الأشياء الجميلة حتى هي، في شاب كان حياته كلها فوضى، في شاب كان حياته كلها فوضى، تأجيل، كسل، فشل، صلاة متقطعة، كل سنة شن يقول لنفسه، توا نبدأ من بكرة أو غدوة، لكن غدوة ما يجيش، يقعد يأجل. نقص لي شوية الموسيقى بس. كل سنة يقول نبدأ من بكرة، لكن بكرة ما يجيش، لين فقد شخص عزيز عليه. وقتها افهم ان الحياة مش مضمونة. شفتوا؟ يعني لما هو كان يأجل مرة اثنين، سنة، سنتين، ثلاثة، لنفقد شخص عزيز عليه، لنخسر وقتها، شن حس؟ حس ان الحياة مش مضمونة، مفيش انسان خالد في الحياة، وما فيش شيء ضامنة في ديك، كلها ماشية للزوال. فقرر يبدأ من جديد، صلاة، قرآن، أهداف واضحة. يعني شني؟ دار القواعد في حياته، أساس في حياته، بعد ما فقد إنسان عزيز عليه، وفهم أن الحياة مش دايمة لحد، دايمة لوجه الله سبحانه وتعالى. فقرر يبدأ من جديد، صلاة، عبادة، طاعة، قرآن، أهداف واضحة وصريحة. بعد سنوات من قراره هذا، أكثر قرار قاله، أكثر قرار غير حياتي، إني بطلت إن أجل التغيير. وهذا هو اللي ينطبق علينا كلنا، لما احنا نقرروا إن نغيروا حياتنا وللأفضل وللأحسن، لما احنا نبطلوا فكرة التأجيل، نبطلوا ان نأجلوا أمورنا، نبطلوا ان نأجلوا أشياء وقرارات كنا متخذينها وكل يوم نقولوا غدوة إن شاء الله. فهذا الموضوع ينطبق علينا كنا في حياتنا، ما فيش حد ما مرش بالشيء هذا اللي هو التأجيل من ناحية تغيير
نفسه للأفضل. بس أنا حابة نسألكم سؤال، حابة نسأل سؤال. سواسي يقول مرات نقرر التغيير في الليل.